مصابون بنيران الاحتلال وسط قصف وتوغلات في مناطق متفرقة من قطاع غزة. قوات الاحتلال تنسحب من مخيم قلنديا وكفر عقب بعد عدوان خلف عشرات الإصابات والاعتقالات ودمارا واسعا في الممتلكات. وأزمة المياه تضيق الخناق على أهالي بردلة في الأغوار وتفاقم معاناتهم. أهلا بكم وإلى تفاصيل هذه النشرة. أدانت الرئاسة الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة التي استهدفت منطقة نجران في المملكة العربية السعودية، والهجمات التي استهدفت محافظتي مأرب وحضرموت في اليمن، والتي أسفرت عن سقوط ضحايا وإصابات، معتبرة ذلك بمثابة تصعيد خطير يهدد أمن واستقرار المنطقة ويقوض الجهود الرامية إلى تحقيق السلام. وأكدت الرئاسة رفضها القاطع لكافة أشكال العنف والاعتداءات التي تستهدف الدول الشقيقة وسيادتها وأمنها، مشددة على ضرورة احترام القانون الدولي ووقف الهجمات الإرهابية التي من شأنها توسيع دائرة الصراع وزعزعة الأمن الإقليمي. وأعربت الرئاسة عن تضامن دولة فلسطين مع المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية، مجددة الدعوة إلى تغليب لغة الحوار والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة بما يخدم مصالح شعوبها ويعزز فرص تحقيق السلام والتنمية. رحبت الرئاسة بتوقيع اتفاقية مكة للدفاع المشترك بين المملكة العربية السعودية والجمهورية التركية وجمهورية باكستان الإسلامية، واعتبرت الاتفاقية خطوة استراتيجية مهمة من شأنها تعزيز الأمن والاستقرار والتعاون بين دول العالم الإسلامي وترسيخ مبادئ التضامن ووحدة الأمن والمصير في مواجهة التحديات والتهديدات المشتركة. وأكدت الرئاسة تطلع دولة فلسطين إلى أن تشكل اتفاقية مكة منطلقا نحو تعزيز منظومة الأمن الجماعي العربي والإسلامي بما يسهم في حماية دول المنطقة وشعوبها ومقدساتها ودعم حقوق الشعب الفلسطيني ونضاله المشروع من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية. هذا وكانت المملكة العربية السعودية وتركيا وباكستان وقعت اتفاقية دفاع مشترك تنص على اعتبار أي هجوم مسلح يستهدف واحدة من الدول الثلاث هجوما عليها جميعا في خطوة تؤسس لإطار دفاعي ثلاثي جديد يقوم على الردع والدعم المتبادل. وأعلنت وزارة الخارجية الباكستانية توقيع الاتفاق خلال قمة مكة المكرمة للدفاع المشترك التي جمعت ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الحكومة الباكستانية شهباز شريف في قصر الصفا بمكة المكرمة. وجاء في البيان الرسمي الصادر عقب القمة أن الاتفاق يعكس الالتزام المشترك للدول الثلاث بمواصلة تعزيز أمنها الجماعي وتعزيز السلام والأمن والاستقرار في المنطقة وخارجها. في سياق آخر، رحبت الرئاسة بإطلاق المملكة العربية السعودية التحالف البحري الدفاعي المتعدد الجنسيات لحماية حرية الملاحة، وأكدت أن هذه المبادرة تعكس التزاما راسخا بتعزيز التعاون الدولي لحماية الأمن والاستقرار الدوليين وصون المصالح المشتركة للدول. وثمنت الرئاسة الدور الذي تطلع به المملكة العربية السعودية في إطلاق المبادرات الهادفة إلى تعزيز الأمن الدولي وبناء شراكات دولية فاعلة لمواجهة التحديات الأمنية المشتركة بما يسهم في حماية حركة التجارة العالمية وضمان سلامة الملاحة البحرية. وجددت الرئاسة دعمها لكل المبادرات الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين، معربة عن أملها في أن يسهم هذا التحالف في توسيع آفاق التعاون الدولي بما يخدم أمن المنطقة والعالم ويعزز الجهود الرامية إلى إرساء السلام العادل.

0: والشامل وصولا إلى نيل الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة. انتقد الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي نهج إسرائيل المتكرر باستخدام القوة للتوسع وتغيير الواقع على الأرض، بما في ذلك استهداف المدنيين والمرافق من خلال العمليات العسكرية والانتهاكات المتواصلة في قطاع غزة والضفة الغربية، وكذلك عبر الاعتداءات المتكررة على لبنان وسوريا وانتهاك سيادتيهما وسلامة أراضيهما. وأكد الأمين العام في بيان أن الغطرسة الإسرائيلية ومواصلة هذا النهج وتوسيع نطاق استخدام القوة لن يحقق لإسرائيل أمنا أو استقرارا، وإنما يزيد من حدة التوتر ويوسع دائرة المواجهة ويهدد أمن المنطقة بأسرها. وشدد فهمي على ضرورة احترام سيادة الدول العربية وسلامة أراضيها ووقف الاعتداءات على لبنان وسوريا وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة وفي مقدمتها الأراضي الفلسطينية. أصيب مواطنان بنيران جيش الاحتلال في مخيم حلاوة شمال قطاع غزة في خروقات إسرائيلية متواصلة لاتفاق وقف النار. مراسلنا أفاد بأن دبابات الاحتلال أطلقت نيرانها بشكل مكثف شرقي بلدة جباليا بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف محيط منطقة الصحوة في مخيم جباليا، وقصف مدفعي عنيف مع قنابل إنارة في محيط مستشفى كمال عدوان. وأضاف أن آليات الاحتلال توغلت جنوب شرقي مدينة دير البلح وسط القطاع وسط عمليات تجريف، كما توغلت آليات أخرى قرب منطقة الشاكوش شمالية مدينة رفح. يفاقم الحصار ومنع السفر معاناة مرضى السرطان في قطاع غزة وسط نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية وصعوبات في الوصول إلى العلاج التخصصي، ما يجعل حياة آلاف المرضى في خطر شديد.
1: أنا مريضة بمرض الكانسر وجه، عندي قرحة سرطانية قاربة توكل في اللحم. أنا تعالجت كثير، إلي يعني إلي حوالي 18 سنة في المرض من سنة 2008، وتعالجت كثير. فمن يوم ما أجى الحرب وقريب 3 سنين عملت تحويل ورحت على مصر، يعني ما لقيتش العلاج وجيت روحت عند أحفادي وعند ابني يعني قاعدة. وأجي لما جيت هنا ابني عمل إجراءات هنا والحمد لله وفروا لي العلاج الكيماوي بس عن طريق الوريد. أخذت الشهر اللي فات جرعة والحين الجرعة الثانية. بطلب من اللي يعني القلوب الرحيم والناس اللي ربنا معطوهم يساعدوني، يعني لو يجيبوا لي العلاج أفضل أو يعملوا لي أي حاجة. وأنتوا شايفين يعني كيف وجهي، أنا الله بعلم فيا، يعني أنا عايش على مسكنات.
2: طبعا وضع المرضى السرطان وضع سيء جدا بسبب طبعا الإغلاق والحرب والوضع العام، وعندنا ما يقارب من 2 إلى 3 حالات وفاة من مرضى الأورام، وذلك لعدة أسباب. أولا نقص العلاجات الموجودة عندنا في القطاع اللي كانت متوفرة قبل الحرب. ثاني شيء تأخر سفرهم إلى الخارج، أدوية كيماوية غير متوفرة، الحين معظمها غير متوفرة، أدوية مناعية غير متوفرة، أدوية موجهة غير متوفرة، بعض المستلزمات الطبية غير متوفرة، بعض الأشياء التي يتم بها تشخيص السرطان تشخيص دقيق غير متوفرة. بالإضافة إلى أنه التغذية، سوء التغذية التي يعاني منها مرضى السرطان، الطقس شديد الحرارة والخيام التي يكون فيها الجو غير مناسب للمرضى السرطان يؤدي إلى زيادة المعاناة لهم. لذلك أنا أمل أنه إدخال الغذاء الصحيح، تخزين الغذاء تخزين صحيح، بالإضافة إلى مساعدة المرضى مساعدة مادية. بالنسبة للأطفال الذين يصابون بالسرطان، طبعا هو أقل بكثير من الفئة اللي هي العمرية الكبار في السن، لكن الحمد لله نحاول على قدر المستطاع بتنسيق مؤسسات وجمعيات نحاول الأطفال هذول الذين يصابوا بالسرطان نحاول نسفرهم بسرعة، لأنه نسبة شفائهم من المرض نسبة عالية جدا. لكن للأسف الشديد طبعا في تأخير في السفر، وفي مرضى أطفال اللي هو ممكن يشفى من المرض زي مرضى سرطان الدم الحاد. لو قدرنا نسفرهم إلى خارج القطاع ممكن يشفى من المرض، لكن للأسف الشديد بسبب تأخير السفر يموت المرضى في قطاع غزة.
0: طالب رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين رائد أبو الحمص اللجنة الدولية للصليب الأحمر برد واضح على سياسة وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال المتطرف إيتمار بن غفير الذي وقع مجددا على قرار بمنع زيارات الأسرى. وقال أبو الحمص في بيان إن بن غفير يواصل سياسته الإجرامية ويعطي تعليماته مجددا باستمرار التفرد بالمعتقلين وعزلهم عن العالم الخارجي ومنع زيارات أهاليهم، وكذلك الاستمرار في منع المؤسسات الحقوقية والإنسانية من الوصول لهم في خطوة علنية يتجاهل فيها العالم وتشكيلاته الدولية والأممية. وأضاف أنه أصبح لزاما على اللجنة الدولية للصليب الأحمر وكافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية أن تخرج بموقف يدين هذه الممارسات وتعري سلطات الاحتلال التي لا تتعاون مع المؤسسات الدولية وتعيق عملها وتنكر وجودها. انسحبت قوات الاحتلال من مخيم قلنديا وبلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة عقب عدوان واسع استمر يومين خلف عشرات الإصابات والاعتقالات وأضرارا واسعة في الممتلكات، إضافة إلى تحويل عدد من المنازل إلى ثكنات عسكرية ومراكز احتجاز والسيطرة على مقر اللجنة الشعبية ومكتب محافظة القدس داخل المخيم.
3: عملية عسكرية واسعة النطاق شنتها قوات الاحتلال على مخيم قلنديا وبلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة استمرت ليومين، فرض الاحتلال خلالهما حصارا مطبقا على أهالي المخيم الذين تعرضوا لاعتداءات واعتقالات وتخريب للممتلكات والمنازل وتحويلها إلى ثكنات عسكرية، فيما هدمت جرافات الاحتلال 7 محلات تجارية وسط فرض إغلاق المحلات التجارية في بلدة كفر عقب وضواحيها.
4: لنا يومين متوترين، ومبارح كنا مجهزين حالنا، يعني شهدنا على حالنا إن في أي لحظة ممكن يفوتوا علينا. فاتوا على جيران كسروا الأغراض تاعتهم وعلى جيران التانيين، وأجل الأمبلانس حمل جارتنا اختيارة مسكينة هي تو ابنها كسروا إجرة وخربوا لهم الدار، وإحنا على أعصابنا قاعدين، يعني في أي لحظة طفين الضوء وقاعدين على عتمة منستنى.
3: يقول أهالي المخيم إن وحشية جنود الاحتلال في التعامل معهم لم يشهدوها من قبل، إذ سجلت أكثر من 50 إصابة بينها 38 إصابة بكسور ورضوض نتيجة اعتداء جنود الاحتلال عليهم بالضرب، فيما اعتقل العشرات وأخضعوا لتحقيقات ميدانية قاسية داخل منازلهم ومقر اللجنة الشعبية للمخيم.
5: طوق المخيم من التجول تخريب وتدسير وضرب، بس الحمد لله رب العالمين عن شهداء ما فيش، في إصابات، في يعني إصابات جزء 60-70 واحد، تخريب الدور والممتلكات ما خلوش، حصار تجويع هدد يعني ما خلوش ولا إيش، يعني دمروا الدنيا عنها. أنا نايم بعد صلاة الصبح على الباب مخلوع مفجرينها، ما تشوفهم الله ينفوك راسك بالسلاح، ضرب ونبطع على الأرض وضرب وما خلوا يعني.
3: ويكتسب مخيم قلنديا أهمية استراتيجية في مخططات التهويد والضم الإسرائيلية بالنظر إلى موقعه على البوابة الشمالية لمحافظة القدس، وهي المنطقة التي تشهد تنفيذ سلسلة من المشاريع الاستيطانية الكبرى الهادفة إلى إعادة رسم الخارطة الجغرافية والديمغرافية للمدينة وسط استهداف ممنهج للمخيمات الفلسطينية.
6: يمضي الاحتلال في شن عمليات عسكرية متواصلة تستهدف المخيمات الفلسطينية بالضفة الغربية ضمن سياسة إسرائيلية ممنهجة تهدف لتصفية قضية اللاجئين ومؤسساتها. محمود مظلوم، تلفزيون فلسطين، مخيم قلنديا.
0: ويأتي استهداف مخيم قلنديا ضمن مخطط إسرائيلي ممنهج يستهدف مخيمات اللاجئين الفلسطينيين كافة باعتبارها الحاضنة الوطنية لقضية اللاجئين والشاهد الحي على النكبة.
7: لم تكن الخيمة التي نصبت على أثر نكبة العام 1948 مجرد مأوى للاجئين، بل كانت إعلانا للعالم أجمع أن شعبا اقتلع من أرضه لكنه ظل وعلى الدوام يرفض الخروج من التاريخ. وبمرور السنين تحولت تلك الخيام المتناثرة إلى مخيمات صبغت الذاكرة الفلسطينية في كل محطاتها، وحفظت معها أسماء القرى المهجرة ومفاتيح البيوت، ومعها أبقت حق العودة حاضرا في وجدان الفلسطينيين. فلم يكن المخيم يوما مجرد حي سكني، بل نقيضا للنسيان ورمزا للمأساة والحق معا، وكذلك هاجسا أزليا لدولة الاحتلال تطوق إلى يوم تمحو فيه أي أثر لتلك المخيمات. اليوم يواجه المخيم أحلك لحظاته التي تبرز مشاهد النكبة من جديد. وبينما تمكنت إسرائيل من محو كثير من معالم المخيمات في قطاع غزة، عملت بالتوازي مع ذلك على افتعال الكثير من الحجج والافتراءات لإقحام مخيمات الضفة في أشكال التدمير والتهجير والخراب. تصعيد عسكري غير مسبوق بدأته حكومة التطرف في تل أبيب ضد المخيمات في الضفة، فمن جنين إلى تلكرم ونور شمس والفارعة وصولا إلى مخيم قلنديا، تتوالى العمليات العسكرية في مشهد يرى الفلسطينيون أنه لا يستهدف مخيما بعينه، بل المخيم بوصفه فكرة ورمزا. وما مسألة الوصول إلى بقية المخيمات سوى وقت لا أكثر. استغلت إسرائيل أحداث 7 أكتوبر كذريعة وفرصة مواتية لتسريع واحد من أهم مشروعاتها الاستراتيجية في إنهاء القضية الفلسطينية، وفي مقدمتها ضرب المخيم باعتباره آخر وأهم الشواهد الحية على التاريخ الأسود الذي أنشئت عليه دولة إسرائيل، والقضاء على رمزيته السياسية والوطنية. المخيم بالنسبة للفلسطينيين ليس أزقة مقتضة ولا بيوتا متلاصقة، بل هو الرواية التي بقيت عصية على الشطب والضياع. ولهذا فإن مسألة استهداف المخيمات تتجاوز البعد العسكري بكثير لتطال الذاكرة والهوية معا. ولعل حالة التخبط السياسي التي يعيشها أقطاب اليمين الحاكم في إسرائيل ومحاولة تمسكهم بالسلطة بأي ثمن شكلت هي الأخرى دافعا أساسيا في الهجمة المنظمة ضد المخيمات، حيث ما فتئ قادتها يحرضون صباحا مساء ويدعون جهارا نهارا إلى فرض سيطرة أوسع على الضفة الغربية وإعادة تشكيل واقعها الديمغرافي وصولا إلى تهجير مواطنيها الأصليين، بما ينسجم مع رؤيتهم المتطرفة لمستقبل الصراع مع الفلسطينيين. قد تهدم البيوت وتجرف الطرق بالآليات، وقد يهجر السكان مرة أخرى، لكن الفلسطينيين يرون أن المخيم يظل أكبر من الجغرافيا وأقوى من الإسمنت. إنه آخر الشواهد على النكبة وآخر الحواجز الصلبة ما بين الذاكرة والنسيان.
0: اقتحمت قوات الاحتلال عدة مناطق في الضفة تخللتها مداهمات للمنازل وانتشار عسكري بالتزامن مع اعتداءات نفذها مستوطنون. ففي جنين اقتحمت قوات الاحتلال قرية دير أبو ضعيف شرق المدينة ومنطقة جبل أبو ظهير، كما داهمت منزل

0: بمحيط مخيم جنين، فيما اقتحمت تلك القوات مخيم العروب شمال الخليل ودهمت عددا من المنازل، كما اقتحمت مدينة يطا. في غضون ذلك اقتحم مستوطنون بحماية قوات الاحتلال منطقة بركي سليمان جنوب بيت لحم، وتمركزوا عند البركتين الثانية والثالثة وأدوا طقوسا تلمودية، فيما قطع مستوطنون سياج محيط منزل في قرية أم الخير بمسافر يطا. إلى ذلك هاجم مستوطنون عائلة نايف الكعابنة شرق بلدة الطيبة شرقية مدينة رام الله، واقتحموا منزلها برفقة قطيع مواشي. وكان مستوطنون شنوا هجوما عنيفا على العائلة شرق الطيبة مساء الخميس واعتدوا على أفرادها، ما أدى إلى إصابة ثلاثة منهم بجروح متفاوتة، فيما اعتقلت قوات الاحتلال أحدهم. أصيب مواطن إثر تعرضه للضرب قبل أن يتم اعتقاله خلال اقتحام قوات الاحتلال والمستوطنين بلدة بيت فوريك شرق نابلس. وأفادت جمعية الهلال الأحمر بإصابة مواطن في الأربعين من العمر جراء تعرضه للضرب من قبل جيش الاحتلال قبل أن يتم اعتقاله، فيما يجري التنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر لمتابعة حالته. وكانت قوات الاحتلال والمستوطنون قد هاجموا المنطقة الشرقية من بلدة بيت فوريك وحطموا عددا من كاميرات المراقبة المحيطة بالمنازل قبل أن يشنوا هجوما على منازل المواطنين. تواصل آليات الاحتلال تجريف أراضي محافظة قلقيلية لتوسيع المستوطنات القائمة وإنشاء مشاريع تخدمها وتربطها ببعضها على حساب أراضي المواطنين.
1: التوسع الاستيطاني في جنوب محافظة قلقيلية عاد ليتصدر المشهد مع استمرار البناء والتمدد في مستوطنات 2000 منشي المقامة على أراضي المواطنين. وخلال الأشهر الأخيرة تم رصد إنشاءات جديدة وشق طرق وتوسيع البنية التحتية إلى جانب تعديل مسار السياج الفاصل المحيط بالمستوطنة، ما يعني قضم مزيد من الأراضي الزراعية. وفي القرى الشرقية من المحافظة يتواصل التصعيد الاستيطاني، ففي قرية الفندق تعمل آليات الاحتلال على شق طريق جديد يلتهم أكثر من 220 دنما من أراضي قرى الفندق وجين صفوت وإمتين.
2: هذا الشارع الالتفافي بيهضم وبيسحق 218 دنم تحت الشارع، زائد بيعمل منطقة أمنية شرق الشارع وغرب الشارع بنفس المساحة، يعني 218 دنم تحت الشارع، 218 دنم غير مستفاد منها شرق الشارع، و 218 دنم غير مستفاد منها غرب الشارع. بتأثر معنا بشاركنا في هذا المصادرة اللي هو كمان جين صفوت، إلها أجزاء من الأراضي هذه بتروح فيها وجزء قليل من حجة.
1: وفي كفر قدوم يتواصل البناء لحي استيطاني جديد ضمن مستوطنة قدوميم، فيما تعمل الجرافات على توسعة مستوطنة تسوفيم وبناء وحدات جديدة على أراضي قلقيلية وجيوس والنبلياس. هذا التمدد لا يقتصر على الاستيلاء على الأرض فقط، بل يفاقم معاناة الأهالي ويهدد مصادر رزقهم الزراعية بعد منعهم من الوصول إلى مساحات واسعة من أراضيهم، ويغير واقع المنطقة لصالح المستوطنات. أحمد شاور، تلفزيون فلسطين، قلقيلية.
0: تتواصل اعتداءات المستوطنين على أراضي المواطنين في محافظة سلفيت لتطال هذه المرة المزارعين في قرية ياسوف، حيث شهدت المنطقة الشمالية من القرية أعمال تجريف واستهدافا للأراضي الزراعية.
3: في المنطقة الشمالية من قرية ياسوف وتحديدا في منطقة الجناين تتواصل اعتداءات المستوطنين بحق المزارعين وأراضيهم في مشهد يتكرر مع كل موسم زراعي ويزيد من معاناة الأهالي وتمسكهم بأرضهم.
4: هناك مؤخرا كان اعتداء على هذه الشتلات اللي موجودة وعلى المياه اللي موجودة داخل هذه المنطقة، وحاول قطعان المستوطنين عدة مرات السيطرة على هذه المنطقة والينابيع كما هي ياسوف وباقي القرى الفلسطينية والتجمعات الفلسطينية.
3: عمليات التجريف طالت مساحات من الأراضي الزراعية وسط مخاوف من استهدافها لصالح توسيع النشاط الاستيطاني وفرض واقع جديد في المنطقة، الأمر الذي يهدد مصدر رزق عشرات العائلات التي تعتمد على الزراعة.
4: هذه المنطقة تشكل كما قلنا مصدر الرزق الأساسي بعد هذا الوضع الاقتصادي السيء بعد 7 أكتوبر، حيث يعني أغلب العمال والجميع عاطل عن العمل فتوجهوا إلى هذه المنطقة وإلى الزراعة.
3: يواصل أهالي ياسوف التمسك بأرضهم مؤكدين أن فلاحة الأرض والبقاء فيها هو السبيل لحمايتها والحفاظ عليها في مواجهة الاعتداءات المتواصلة. لتلفزيون فلسطين لينا دوابه سلفيت.
0: يواجه المواطنون في قرية بردلة في الأغوار الشمالية أزمة مائية وظروفا صعبة في ظل سيطرة الاحتلال على معظم مصادر المياه والتحكم بكمياتها.
5: في ذروة فصل الصيف حيث تزداد الحاجة إلى المياه باعتبارها شريان الحياة، يواجه أهالي قرية بردلة في الأغوار الشمالية أزمة مائية خانقة نتيجة سيطرة الاحتلال على معظم مصادر المياه والتحكم بكمياتها وفرض حصص لا تفي بالاحتياجات اليومية ولا الزراعية على المواطنين، ما أدى إلى تراجع المساحات الزراعية وانخفاض الإنتاج.
6: اليوم احنا العداد بلش يشتغل رسمي انه في تهجير، اليوم راح يقضوا على مستقبل المزارعين عندنا في منطقة بردلة خصنص، لانه الوضع رايح يروح للأسوأ والأسوأ كثير. اليوم الوضع انت بتحكي انه بدهم يرجعونا المي، يرجوع المي عندنا داخل القرية وحرمونا منها، بدهم يرجعونا اياها ما يقارب 2 أو 3 كيلو ترجع علينا رجوع.
5: وتتفاقم هذه المعاناة مع انتشار البؤر الاستيطانية والطرق الالتفافية التي منعت المزارعين من الوصول إلى أراضيهم خاصة في سهل قاعون، إلى جانب اعتداءات المستوطنين المتكررة لا سيما تقطيع خطوط المياه.
7: يعني كل مكونات دولة الاحتلال تقوم الآن بالتوسع الاستيطاني في منطقة الأغوار والمصادرة، آلاف الدنومات صدرت من هاي المنطقة، جدار طريق استيطاني وعسكري يمنع آلاف الأغنام من الرعي في المناطق الرعوية، يمنع السكان من التجول في أراضيهم في منطقة كاعون، آلاف الدنومات صدرت بموجب قرار المستوطنين.
5: ويأتي ذلك ضمن سياسة ممنهجة تستهدف التضييق على أبناء شعبنا واستنزاف مقومات البقاء بهدف دفعهم إلى ترك أراضيهم في تهديد مباشر للوجود الفلسطيني ومستقبل الزراعة في الأغوار. في المحصلة تمثل هذه الإجراءات سياسة ممنهجة لخنق الحياة في الأغوار وإنهاء مقومات الصمود بما يخدم مطامع الاحتلال والمستوطنين في المنطقة. من محافظة طباس والأغوار الشمالية مي المصري، تلفزيون فلسطين.
0: تجددت جرائم القتل داخل الخط الأخضر بعد هدوء استمر لعشرين يوما فقط في ظل تواطؤ الشرطة الإسرائيلية وتقاعسها عن أداء دورها في ملاحقة المجرمين.
8: تشهد البلدات العربية داخل الخط الأخضر تجددا لموجة الجريمة المنظمة بعد فترة استمرت لنحو 20 يوما لم يسجل فيها الداخل جرائم قتل، ففي خلال ساعات قليلة قتل مواطنان عربيان في كل من الطيبة والمقيبلة في عودة سريعة لدوامة العنف التي تحصد أرواح المواطنين في الداخل، وبذلك ارتفعت حصيلة ضحايا جرائم القتل منذ مطلع العام إلى 149 قتيلا معظمهم قضوا بإطلاق النار في ظل استمرار تعمد الشرطة الإسرائيلية التقاعس عن كبح نشاط منظمات الإجرام ووضع حد لتفشي العنف. وتأتي هذه التطورات في وقت صادقت فيه الحكومة الإسرائيلية على خطة تقضي بإقحام جهاز الشباك بصورة مباشرة في مواجهة الجريمة داخل المجتمع العربي عبر تخصيص مئات ملايين الشواقل لإنشاء وحدة متخصصة بالملاحقات الاستخبارية والتكنولوجية. وتروج الحكومة لهذه الخطوة باعتبارها تحولا نوعيا في مواجهة ما تصفه بالآفة القومية، إلا أن القرار أثار انتقادات واسعة إذ تسعى إسرائيل للزج بجهاز الشباك في المجتمع العربي تحت ذريعة لجم العنف، متجاهلة إخفاق الشرطة المتعمدة لوضع حد للجريمة، إذ كشفت آخر المعطيات حجم تجاهل الشرطة لمأساة المجتمع العربي، بحيث لم تقدم في العام

0: الأخير لوائح اتهام سوى 10% فقط من مجمل الجرائم، وهو انخفاض واضح عن أعوام سابقة يفضح سياسة جهاز الشرطة اتجاه المجتمع العربي، وتؤكد عودة جرائم القتل بعد فترة هدوء قصيرة أن أزمة العنف في المجتمع العربي لم تشهد أي معالجة حقيقية، وأن التراجع المؤقت في عدد الجرائم لم يكن مؤشرا على تغير في الواقع الدامي للمواطن العربي. فمع استمرار انتشار السلاح وتصاعد نشاط منظمات الإجرام مقابل محدودية إنفاذ القانون وتدني نسب كشف الجنى، يبقى المجتمع العربي في مواجهة دائرة متواصلة من العنف، فيما تتقاعس الشرطة التي يقوم عليها المتطرف بن غفير عن اتخاذ خطوات فعلية تضع حدا لدوامة تقضي على المجتمع العربي من الداخل. أمير عباس، تلفزيون فلسطين، الناصرة.
1: يحافظ المشهد الحزبي الإسرائيلي على استقراره من دون تغييرات جوهرية هذا الأسبوع، إذ أظهر استطلاع جديد بقاء ائتلاف نتنياهو عند 49 مقعدا مقابل 57 للأحزاب المعارضة، مع إمكان وصولها إلى 61 مقعدا إذا انضم إليها حزب البيت الصهيوني.

0: قالت وزارة الصحة السورية إن الحصيلة النهائية للتفجير الذي استهدف حافلة نقل ركاب في مدينة جرمانة قرب دمشق بلغت 14 جريحا. وكان الإعلام الرسمي السوري أفاد بوقوع انفجار عبوة ناسفة كانت مزروعة داخل حافلة لنقل الركاب في شارع رئيسي وسط المدينة. وأكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أن استهداف المدنيين ومحاولات زعزعة الأمن والاستقرار لن تثني السوريين عن المضي في طريق التعافي وبناء الدولة. يتجمع عشرات الأهالي عند حدود الفنادق وسبتة بحثا عن أي أثر لأبنائهم الذين حاولوا العبور بصورة غير نظامية إلى الجيب الإسباني وسط مخاوف على المفقودين وارتفاع عدد الضحايا.
1: عند سياج مرتفع يفصل مدينة الفنادق المغربية عن البحر والحدود المؤدية إلى سبتة تجمع نحو 30 شخصا يترقبون بقلق أي أخبار عن أبناء أو أشقاء عبروا بصورة غير نظامية إلى الجيب الإسباني. وتمكن أكثر من 60,000 شخص من الوصول إلى الجيب خلال الأيام الأخيرة، لكن السلطات أعادت غالبيتهم الساحقة إلى الفنيدق حيث تتولى حافلات نقلهم إلى مناطقهم. وأحصت السلطات الإسبانية 72 قتيلا على الأقل، فيما تقول الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إن الحصيلة تقارب 130 ضحية إضافة إلى عشرات المفقودين. وبدأ تدفق الراغبين في الهجرة إثر شائعة مفادها أن الحدود مفتوحة، غذتها صور لشبان يصلون إلى سبتة سباحة أو سيرا فوق الصخور ويرفعون شارة النصر.
0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مضيق هرمز قد يفتح قريبا. وفي تصريحات للصحفيين من المكتب البيضاوي ذكر ترامب أن مناقشات حول هذا الأمر تسير بشكل جيد للغاية، مضيفا أنه منخرط في المفاوضات. وكانت إيران أعلنت الأربعاء عن توصلها إلى اتفاق مع سلطنة عمان بشأن مسار عبور جديد في هذا المضيق الذي يحد البلدين ويقع في صلب التوترات مع الولايات المتحدة. في سياق آخر، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يستهدف الأشخاص الذين قال إنهم يدخلون الولايات المتحدة تحت ستار السياحة بينما هم في الواقع ينوون إنجاب أطفال على أراضيها في محاولة جديدة لتقييد حق المواطنة بالولادة. وكانت المحكمة العليا الأمريكية قد أبطلت في أواخر حزيران مساعيه السابقة لتقييد هذا الحق المكفول دستوريا، وهو ما اعتبره ترامب بأنه مؤسف للغاية. والعام الماضي أصدر ترامب أمرا تنفيذيا ينص على أن الأطفال الذين يولدون لأبوين موجودين في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني أو بموجب تأشيرات مؤقتة لن يصبحوا تلقائيا مواطنين أمريكيين، لكن محاكم ابتدائية منعت هذه الخطوة إذ أكدت أنه بموجب بند المواطنة فإن كل من يولد على الأراضي الأمريكية يعد مواطنا أمريكيا. في قلب عمان يأخذك محل للأنتيكة في رحلة إلى زمن مضى، حيث تحكي كل قطعة قصة من الماضي. يمتلكه أستاذ جامعي متقاعد حول شغفه باقتناء التراث إلى مساحة تحفظ الذاكرة وتحيي عبق عقود مضت.

0: عتيق بالنسبة لي كل شيء، يعني بالنسبة لي كل شيء تعنيني، لأنه بهذا السن يعني بيكون الإنسان بحاجة إلى هدوء، والهدوء لا يكون إلا بالسكينة. السكينة هي ليست مادية إنما هي معنوية، فمحل عتيق يعني لي كل شيء حقيقة. تيسير الخطيب التميمي، يعني من بلد خليل الرحمن فلسطين، درست معظم الأيام يعني الأولى في فلسطين في الخليل، التحقت بالجامعة الأردنية، قعدت من فترة 10 سنوات. الهواية يعني قديمة حقيقة، بدأت في الخليل. كان جدي الله يرحمه كان شاري راديو اسمه ويجا، وهذا الراديو في المناطق اللي ما كان فيها كهرباء كانت تعمل بالبطارية. كان هذا الراديو يعني هو الحافز اللي دفعني اني انا اهتم بموضوع الراديوات. قصة عتيق، يعني جلسنا في البيت بدنا نختار اسم، فكان يعني اجمع على انه كلمة عتيق يعني تليق بالعتيق. فبدأنا في العتيق يعني من حوالي 8 أو 9 سنوات بالضبط بعد التقاعد. عادة وأول الغيث قطر ثم ينهمر. عندنا اسطوانات قديمة يعني من 100 سنة، يعني حوالي 100 سنة، لمغنيين معروفين جدا في الأغاني أو في ما يسمى بالكلاسيك مثل مايلز ديفيس، هدول قدماء. وفي عندنا أيضا في اسطوانات باللغة العربية، وهذه الاسطوانات مثل ليلى مراد، فريد الأطرش مثلا، أم كلثوم، أيضا هذه اسطوانات قديمة. رسالتي للأجيال القادمة، أحكي قصة على السريع. بنات أجوا بيعوا كاميرا، طبعا الكاميرا هاي منين؟ قالت لي من الكويت بالسبعينات بابا اشتراها. قلت لها يعني عمرها هلأ 50 سنة، طبعا بعد 20-30 سنة بصير عمرها 70 سنة. فكانت رسالتي للبنت انه دعي ان يكون لك عنوان او بداية في غرفتك، بمعنى انه معظم الناس اللي بيجوا يشتروا او بدهم يبيعوا، بنصحهم يجب ان يكون هناك تراث، لان التراث هو يؤكد تاريخ الانسان.
1: في بيت لحم انطلقت في بلدة بتير فعاليات مهرجان سوق الباذنجان السنوي، الذي يتجاوز كونه سوقا للمنتجات ليصبح رسالة وطنية وتنموية لتعزيز الصمود.
2: وسط حضور رسمي وشعبي لافت، افتتح وزير السياحة والآثار هاني الحايك فعاليات مهرجان سوق الباذنجان في بلدة بتير غرب محافظة بيت لحم، إذانا بانطلاق 4 أيام من الفعاليات التي تحتفي بالإرث الزراعي والثقافي.
3: يعني هذه الفعاليات من أهم الفعاليات اللي ممكن تسويها القرانة تحديدا، اللي بتسوي حضور، بتسوي تنمية اقتصادية، بتعزز دور السياحة الداخلية والمهمة جدا. اليوم نشوف زي عرس فلسطيني حقيقة. نحن يعني سعيدين، الناس سعيدة، الأطفال الكبار الصغار، وهذا هو المهم عشان نعطيهم أمل إنه إحنا باقين وثابتين على هذا الأرض.
4: يعني وجودنا اليوم في بتير، وجودنا اليوم في هذا المهرجان، مهرجان الباذنجان البتيري، يشعرنا بسعادة كبيرة جدا، رغم ما تتعرض له البلاد من اجتياحات ومن هدم ومن اخطارات في مناطق مجاورة لبتير في نحالين أمس، إلا أن عقد مثل هذه المهرجانات يؤكد على ثبات هذا الشعب وعلى الرواية الفلسطينية وعلى محافظة على التراث الفلسطيني.
2: ويجسد المهرجان رؤية الحكومة الاستراتيجية في تعزيز صمود المواطنين في المناطق المهددة بالاستيطان، من خلال دعم المزارعين وتمكينهم من تسويق منتجاتهم، إلى جانب ترسيخ الهوية الوطنية والتاريخية والثقافية وصون الموروث الفلسطيني بوصفه ركيزة أساسية في مواجهة محاولات الطمس والاقتلاع.
4: كانت الفكرة أنه هو ترويج لباذنجان البتيري وجميع المنتجات الفلسطينية. المشاركين هم من الشمال حتى الجنوب، من جنين حتى الخليل، وهذا طبعا يعني شرف إن نستضيف هذه الصناعات الفلسطينية ونطورها.
5: هاي رسالة تحدي وصمود للاحتلال، نحن موجودين على هذه الأرض وعلى هذه الأرض ما يستحق الحياة. الحقيقة هذا المهرجان يمثل رسالة حقيقية وواقعية لكل من يعول على فشل شعبنا في البقاء على أرضه وتعزيز صموده.
2: وفي قلب المشهد تقف بلدة بتير بتاريخها العريق وعيون مياهها المتدفقة ومدرجاتها الزراعية الفريدة، لتجعل من الباذنجان رمزا لهويتها الزراعية الأصيلة.
4: برعاية الحكومة الفلسطينية تحتفل بلدة بتير بسوق الباذنجان السنوي، تستقبل فيه زوار وتعرفهم على هذا الإرث الزراعي والبيئي والتاريخي والوطني. علاء الدين عابد، تلفزيون فلسطين، بيت لحم.
1: وفي نهاية النشرة نعود ونذكر بأبرز العناوين. الرئاسة ترحب باتفاقية مكة للدفاع المشترك بين السعودية وتركيا وباكستان، وتأمل بأن يسهم في حماية دول المنطقة ودعم حقوق الشعب الفلسطيني. مصابون بنيران الاحتلال وسط قصف وتوغلات في مناطق متفرقة من قطاع غزة. قوات الاحتلال تنسحب من مخيم قلنديا وكفر عقب بعد عدوان خلف عشرات الإصابات والاعتقالات ودمارا واسعا في الممتلكات. أزمة المياه تضيق الخناق على أهالي بردلة في الأغوار وتفاقم معاناتهم. ختام نشرة الثالثة، نشكر لكم طيب المتابعة، نترككم في أمان الله.

في عام 1882 ولد سليمان الفاروقي في مدينة الرملة، وفيها عاش طفولته وتلقى دروسه الابتدائية على الشيخ يوسف الخيري. في 9 من عمره فقد بصره، لكنه حفظ القرآن الكريم قبل أن يتم 10، وتلقى مبادئ علم النحو على الشيخ البيوم الكبير. بعد انتهاء دراسته الابتدائية أرسله والده إلى القاهرة لإكمال دراسته في الأزهر الشريف، وهناك أمضى 9 أعوام استوعب فيها كل ما كان يرغب في دراسته من علوم الدين واللغة والتاريخ. ونظرا لتفوقه وفرط ذكائه لفت نظر أستاذه الشيخ محمد عبده فأعجب به ومنحه اهتماما كبيرا وعناية مميزة، لدرجة أنه جعله المتكلم باسمه في شرح الدروس للطلاب وأطلق عليه لقب معري فلسطين، وكان قد بلغ 12 من عمره. بعد السنوات 9 التي أمضاها في طلب العلم في الأزهر الشريف عاد إلى فلسطين، ولم يطل به المقام إذ سافر إلى الأستانة لدراسة الحقوق في جامعتها. ويروى عنه أنه أتقن في برهة وجيزة التركية والإنجليزية والفرنسية، وكان يقوم بتفسير القرآن الكريم في مسجد آيا صوفيا الشهير. وتميز الشيخ سليمان التاج الفاروقي بخطبه الارتجالية ونظمه القصائد ارتجالا في كثير من الحالات. وبعد إنهائه الحقوق في الأستانة عاد إلى فلسطين وزاول المحاماة فورا، فكان قوي الحجة فصيح العبارة، ويقال عنه أنه كان يرتجل الخطب القضائية التي تهز القلوب. ومن النوادر التي تروى عنه أنه وقف يوما ليدافع عن قضية وطنية أمام قاض بريطاني، ولما صدر الحكم ضد المصلحة القومية ألقى عصاه أرضا وراح يتلمسها بيديه في قاعة المحكمة. ولما سأله القاضي عما يفتش أجاب الفاروقي: أفتش عن العدالة. وقد امتدت الحياة بالشيخ الفاروقي، فشهد انهيار الحكم العثماني ووقوع فلسطين تحت الاحتلال البريطاني الذي مهد لسلخ فلسطين عن محيطها العربي بقوة الاحتلال والسلاح، وإقامة ما صار يعرف بإسرائيل على أراضيها بعد أن أدمج وعد بلفور في مواد صك الانتداب. نشر الفاروقي قصائده التي كانت تحمل روح فكرته ودعوته، وكان يذيلها بتوقيع بدوي فلسطيني. في عام 1932 أصدر الشيخ الفاروقي في مدينة يافا جريدة يومية باسم الجامعة الإسلامية، ولكن حكومة الانتداب البريطاني ضاقت ذرعا بها فعطلتها. وبعد وقوع النكبة في عام 1948 هاجر الفاروقي مع أفراد أسرته إلى الأردن وأقام في مدينة الزرقاء، ثم انتقل مدة إلى أريحة. وفي عام 1949 أصدر في عمان جريدة الجامعة الإسلامية مرة أخرى، لكنها لم تواصل الإصدار وعطلت مرة أخرى. وفي شهر آب من عام 1911 كتب الفاروقي مقالا افتتاحيا مطولا في صحيفة المفيد البيروتية واسعة الانتشار، والتي كان يتولى

تولى تحريرها عبد الغني العريسي، وهو من السياسيين العرب البارزين، وقد جاء في مقال الفاروقي: إن فلسطين تكاد تكون قد وقعت في نطاق النفوذ الصهيوني بالفعل، وأن الصهيونية تشكل فلسطين حكومة داخل حكومة لها قوانينها ومحاكمها الخاصة وكحكمها الخاص ونظامها الدراسي. ونبه في مقاله من المخاطر المترتبة على الهجرة الصهيونية إلى فلسطين، خاصة وأنها تأتي في ظروف صعبة يمر بها أهل البلاد، وقال في ذلك: إن المهاجرين اليهود مزودون بالمال والتعليم، وإن الفلسطينيين مهددون بالفقر والطرد. بعد الحرب العالمية الأولى وانهيار الدولة العثمانية ومجيء الانتداب البريطاني على فلسطين ومعه وعد بلفور، واصل الفاروق نشاطه الوطني في مختلف المجالات الداعية إلى مواجهة الامتداد الصهيوني وإلى وحدة الجهود الوطنية والقومية. وكان لدعوات الفاروق أثرها وصداها في صفوف الحركة الوطنية، ودليل ذلك أنه عندما دعا الشيخ الفاروق إلى عقد مؤتمر وطني لتدارس حالة البلاد واتخاذ المواقف المناهضة للهجمة الاستعمارية، تم التقاط هذه الدعوة وتنفيذها بأسرع ما يكون، وكان ذلك على يد الحاج أمين الحسيني، وانعقد المؤتمر بالفعل في مدينة حيفا في عام 1920. وهذا ما يدل على ما كان يتمتع به الشيخ الفاروق من مكانة وطنية وحسن مشورة وسداد في الرأي ومواكبة للمشهد الوطني الفلسطيني بكل تعقيداته، والذي تابعه الفاروق بكامل تفاصيله. هكذا كانت سيرة هذا الرجل الكبير الذي خلف أثرا كبيرا إثر نشاطه السياسي وعمله الحزبي، إضافة إلى أعماله في الكتابة والتي للأسف الشديد تركت دون توثيق، إذ لم يصدر له في حياته أي عمل مطبوع ولم تتوفر أي معلومات عن مخطوطاته. في عام 1958 مرض مرضا شديدا وتوفي في مدينة أريحة، ودفن في بيت المقدس رحمه الله. وقد وصفه المؤرخ عجاج ويهض عندما رثاه بالقول: كان شيخ التاجي وعاء العلم والفضل ومثال النضال والتضحية في سبيل عروبته وإسلاميته، وثروة الشيخ من هذا عند ربه واسعة، فقد لقي ربه عربيا مسلما مؤمنا مجاهدا، عهد فوفى بما عهد عليه، وللشيخ فضل على الأمة في جميع مراحل جهادها منذ العهد العثماني حتى اليوم. رحمه الله رحمة واسعة.

الناس عندنا طبعا اللي متخوفين يعني الحدث اللي صار امبارح انه تم احراق قرابة 8 منازل في البلد وتم احراق سيارات كمان

يسعد صباحكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة في السابع من آب لعام 2026 من صباح الخير يا قدس، والتي تمتد معكم هذه التغطية على مدار ساعتين لمتابعة آخر التطورات الميدانية في العاصمة وضواحيها. في القدس لا تقاس الأيام بعدد ساعاتها، بل بما تتركه من وجع في البيوت ومن أثر على الوجوه ومن حكايات تكتب كل صباح. صباح جديد، لكن المشهد يكاد يكون واحدا. مخيمات تحاصر، وأهال يواجهون العدوان بصبر لا ينكسر. ومخيم قلنديا اليوم ليس مجرد

عنوان في نشرة أخبار: بالقصة عائلات تبحث عن الأمان وسط الاقتحامات والهدم والتضييق. وفي المدينة المقدسة لا تتوقف محاولات فرض واقع جديد من المسجد الأقصى تحديدا، أو في المسجد الأقصى، حيث تتسارع الإجراءات الهادفة إلى تغيير معالم المشهد القائم إلى المقدسي الذي يجد نفسه في معركة يومية لإثبات حقه في الإقامة على أرضه، ويواجه قرارات في الإبعاد والملاحقة، وكذلك كأن انتماء للمدينة بات يحتاج إلى إثبات. هي القدس التي لا تزال تدفع ثمن التمسك بها، ويظل أهلها يكتبون كل يوم معنى الصمود رغم كل ما يحيط بهم. من قلب هذه المدينة ومن نبض أهلها نبدأ معكم حلقة جديدة من صباح الخير يا قدس. صباح الخير مشاهدينا وين ما كنتوا بتشوفونا، صباح الخير لأهالينا في مخيم قلنديا، وصباح الخير لأهالينا في داخل أسوار البلدة العتيقة. سنتحدث في تفاصيل هذه التغطية عما جرى في مخيم قلنديا وتواصل عدوان الاحتلال الإسرائيلي، وكذلك الحال سنتحدث عن مدينة القدس وإجراءات الاحتلال داخل المسجد الأقصى. هنالك قرار آخر مس أحد المقدسيين في إبعاده عن المكان. كل هذه المواضيع وأكثر سنكون في تفاصيلها وتداعياتها مع ضيوفنا الكرام، ولكن بعد هذا الفاصل.

0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى أولى فقرات صباح الخير يا قدس الحوارية. ولأكثر من 48 ساعة تواصل عدوان الاحتلال الإسرائيلي في مخيم قلنديا ومحيطه وسط عمليات هدم ومداهمات واسعة وإغلاقات مشددة ومنع لحركة المواطنين والإسعاف في مشهد يعكس تصعيدا متواصلا يطال حياة السكان والبنية التحتية في المنطقة. ومع استمرار هذه الإجراءات تتزايد التساؤلات حول أهداف هذا التصعيد وانعكاساته على القدس ومحيطها ومخيماتها، وهذا ما أناقشه مع مستشار محافظ القدس الأستاذ معروف الرفاعي الذي ينضم إلينا مباشرة من مدينة القدس. سعد صباحك أستاذ معروف.
1: دعنا لك وللقدس ولقلنديا ولأهلنا في كل مكان.
0: يسعد صباحك. بداية، كيف تقرأ أهداف هذا التصعيد الإسرائيلي المتواصل في مخيم قلنديا ومحيطه؟ صحيح بأنه تم الإعلان في ساعات متأخرة

0: من فجر هذا اليوم بأن العملية لربما انتهت، ولكن تداعيات وأهداف هذا التصعيد على مدار 48 ساعة ما أبرزها؟
1: يعني حقيقة أخت دانا، هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها استهداف هذه المنطقة بحملة عسكرية إسرائيلية، ولكن الغريب في هذه الحملة الأخيرة بأنه لم يكن هناك هدف واضح من خلال هذه الحملة، وهذا يدلل على أن الحملة كانت حملة سياسية استعراض للقوة، لم تكن هناك أي أهداف كما ادعت سلطات الاحتلال عند اقتحامها لمخيم قلنديا. قالت بأنه هدفها هدف أمني لإزالة أسباب الإرهاب وللقضاء على الإرهاب والتعديات وإلى آخره، ولكن حتى في الإعلام العبري كما رصدنا في محافظة القدس كان هناك جدل بأن هذه الحملة ليس لها أهداف واضحة، لم يكن هناك معتقلين، لم يكن هناك العثور على أسلحة أو العثور على متفجرات أو العثور على إرهابيين كما ادعى القائمين على هذه الحملة، وبالتالي أنا أنظر إلى هذه الحملة على أنها حملة سياسية في ظل يعني الانتخابات الإسرائيلية التي يتسابق فيها قادة السلطات الاحتلال على دماء شعبنا. في الحقيقة ما جرى في مخيم قلنديا في اليومين الماضيين هو انتهاك فظ لحقوق الإنسان، وكان هناك حالات إنسانية كارثية داخل مخيم قلنديا. كما تعلمين تم منع كل سكان المخيم من التحرك أو الخروج، وتم إغلاق كافة المحلات في مخيم قلنديا ومحيط مخيم قلنديا. أكثر من 51 حالة نقلت إلى المستشفى بسبب الضرب المبرح، 36 حالة من حالات الضرب المبرح، وست حالات نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع، وست حالات أخرى نتيجة أمراض مستعصية، أكثر من 60 حالة اعتقال وتحقيق ميداني، وتوقيف طبعا يعني اعتقالات كانت لساعات ثم تم الإفراج عنها. وبالتالي هذه الحملة في رأيي هي حملة سياسية بحتة وليست أمنية.
0: يعني الأضرار لم تقتصر فقط على الأضرار البشرية كما ذكرت، سواء إصابات في الضرب المبرح أو قنابل الغاز. أيضا أود أن أعرف منك أستاذ معروف، أنتم في محافظة القدس، حجم الأضرار التي وثقتها المحافظة على مستوى المنازل، المحال التجارية، البنى التحتية في داخل المخيم والشوارع المحيطة فيها وصولا إلى كفر عقب.
1: يعني أولا تم خلال هذه الحملة هدم أكثر من 7 عقارات بين محلات وبين يعني أجزاء من العقارات ومنازل للمواطنين، خاصة في محيط حاجز قلنديا الاحتلالي. ثم هناك العشرات من المنازل التي تم اقتحامها واحتلالها خلال هذه الحملة، وتم تحطيم محتوياتها، تم الاعتداء على سكانها، وتم منعهم من التحرك حتى داخل المنزل نفسه. تواصلت معنا إحدى الأسر وقالت بأنه جنود الاحتلال يحاصرون كل أفراد الأسرة في غرفة واحدة ويمنعونهم من التنقل حتى الذهاب إلى المطبخ أو إلى الحمام، واشتكت ربة البيت بأنها لا تستطيع تحضير الطعام لأولادها. طبعا كان هناك تدخل فوري من محافظة القدس بالتعاون مع الإخوة في الارتباط الفلسطيني سواء المدني أو العسكري، وفي النهاية وبعد جدل طويل وساعات من الانتظار تم السماح لربة الأسرة بأن تذهب إلى المطبخ من أجل تحضير الطعام. ناهيك عن يعني حالات إنسانية مثل حالات الوضع وحالات غسيل الكلى وحالات الأمراض المستعصية التي كان لابد من التدخل من أجل نقل هذه الحالات إلى مستشفيات رام الله، وبعد ساعات ومنع من سيارات الإسعاف خاصة في ساعات الاقتحام الأولى منعوا سيارات الهلال الأحمر من الدخول إلى مخيم قلنديا. حتى الطواقم الصحفية كما شاهدت دانا تم الاعتداء عليها بالضرب، وتم إطلاق القنابل والرصاص المطاطي على طواقم صحفية كانت أمام مخيم قلنديا وعلى مدخل مخيم قلنديا من أجل منع هذه الطواقم من الدخول إلى المخيم وتسجيل ورصد الحدث. طبعا المؤسسات الحكومية والمؤسسات الأهلية تم احتلالها جميعها، تم احتلال مكتب محافظة القدس، وتم احتلال مكتب اللجنة الشعبية في مخيم قلنديا، والاستيلاء عليها واستخدامها كمركز للتحقيق الميداني وكغرف عملية.

0: الحيات، وبالتالي هذه الحملة استهدفت كل البشر والحجر والشجر كما يقال في المخيم.
1: كما ذكرت أن هذه الإغلاقات ومنع الحركة أثرت على الحياة اليومية، على حركة المواطنين، والأهم ربط القدس بمحيطها. هذا المخيم يقع ضمن محافظة القدس، وهنالك الكثير من أهالي مدينة القدس، من يعمل هنا، من يعني يذهب إلى الجامعة، إلى الحياة اليومية في رام الله. كان هنالك أزمات مرورية خانقة، كان هنالك إغلاق للحواجز العسكرية ووضع مكثف لجنود الاحتلال الذين باتوا يمارسون سياسة انتقام جماعي من الكل، ليس فقط الحملة كما ذكرت على مخيم قلنديا، بل على ما يحيط فيها.
0: صحيح، خلال الساعات الأولى من الحملة العسكرية على أهلنا في مخيم قلنديا تم إغلاق حاجز جبع الاحتلالي شرق مدينة القدس، وتم إغلاق الشارع الرئيسي وهو الشارع الوحيد الذي يصل يعني رام الله والضفة الغربية بالوسط وبالجنوب، وتم أيضا إيقاف المركبات سواء كانت العمومية أو الشخصية، وكان هناك تفتيش على الهويات للشبان، وتم منع السيارات من المرور خلال أول 10 ساعات من الحملة على أهلنا في مخيم قلنديا، حتى أن الموظفين والطلاب والمرضى وكل من يسلك هذا الطريق لم يستطيعوا الوصول. نحن لدينا موظفين يعني يأتون من هذا الطريق سواء من رام الله أو من شمال غرب القدس أو حتى من كفر عقب، لم يستطيعوا الوصول إلى مقر المحافظة في الرام، وأيضا لم تستطع يعني سكان مناطق جنوب القدس وشمال شرق القدس، عناتة، حزمة، ومناطق العزرية، أبو ديس، كل هذه المناطق لم تستطع الوصول إلى رام الله أو إلى مدن الشمال نتيجة هذا الإغلاق ونتيجة هذا التحكم في الشارع الرئيسي، والذي أيضا تم إجبار كل أصحاب المحال في هذا الشارع يعني على الجهتين على اليمين وعلى الشمال من إغلاق محلاتها، مما فاقم الأزمة الغذائية أيضا في مخيم قلنديا، لأنه سكان هذا المخيم يعني لا يخزنون الطعام لأنه المحلات مفتوحة 24 ساعة، وبالتالي كان هناك أزمة في الغذاء وأزمة في الشراب وأزمة حتى في الحصول على الأدوية للمرضى، خاصة المرضى الذين لديهم أمراض مستعصية ويحتاجون الدواء بشكل مستمر.
1: معروف، هل كان هنالك تنسيق مع المؤسسات المحلية والدولية من قبلكم كمحافظة لتوثيق هذه الانتهاكات ومتابعتها؟
0: طبعا كنا على تواصل دائم أولا مع مؤسساتنا الفلسطينية سواء الارتباط المدني أو الارتباط العسكري، وكنا على تواصل مع يعني المؤسسات الأهلية داخل المخيم سواء مكتب المحافظة أو اللجنة الشعبية أو تنظيم حركة فتح داخل المخيم، وأيضا كان هناك تنسيق مع جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني الذي قدم كل ما لديه من مساعدات من أجل نقل المرضى وإيصال الأدوية إلى داخل المخيم، وحتى من محاولة إخراج بعض الأسر التي تم يعني الإفراج عنها بعد ساعات طويلة من الحصار داخل المنازل، تم إخلاءهم عن طريق سيارات الهلال الأحمر الفلسطيني. وأيضا كان هناك تنسيق مع بعض المؤسسات الدولية كالصليب الأحمر ومنظمات العمل ضد الجوع ومنظمة أوتشا والعديد من المنظمات التي كانت ترصد أول بأول كل ما يصدر أولا عن إعلام محافظة القدس، وكان هناك تواصل أيضا مع بعض السكان والمواطنين الذين استطعنا الوصول لهم من خلال الهاتف.
1: طيب، أنهي معك هذه الفقرة التحليلية بالحديث أنه لا يمكن فصل ما جرى وما سيجري تحديدا في المخيمات بعيدا عن الإطار السياسي، وخاصة في ظل اقتراب انتخابات حكومة الاحتلال. هذه الحملة جاءت إرضاء لوزير جيش الاحتلال كاتس حينما خرج في تصريحات وقال بأنه أوعز لتنفيذ عملية ما في أي مخيم، والجيش حينها كان رافض لأنه لا أسباب، ولكن مع هذا تم تنفيذ هذا العدوان، استمر لأكثر من 48 ساعة، كان له تداعيات على أبناء شعبنا هناك، أصبحنا ورقة دعاية انتخابية في ظل الانتخابات، وهذه المحاولات الإسرائيلية أيضا لإرضاء اليمين المتطرف بعد اعتداء المستوطنين في تل جنوب غرب نابلس.
0: صحيح تماما أختي دانا ما تفضلت به، نحن لم نفاجأ بهذه الحملة لأنه كان هناك تحريض كبير وكان هناك تسابق على المزايدة على دماء شعبنا بالنسبة لمخيماتنا الفلسطينية سواء في الضفة الغربية أو في القدس. قبل هذه الحملة كان هناك تحريض على المخيمات، وأعلن جيش الاحتلال بأنه سيقوم بحملات عسكرية في مخيم بلاطة في نابلس، ومخيم الجلزون في رام الله، ومخيم قلنديا في محافظة القدس، نتيجة السباق المحموم كما تفضلتي من أجل إرضاء الناخب الإسرائيلي قبل موعد الانتخابات الإسرائيلية. وأنا أريد أن أذكر هنا دانا بأن هذه المنطقة يعني تعرضت قبل ذلك لحملات عسكرية متتالية كان يتم من خلالها هدم منازل وإخطارات والاعتداء على السكان نفس الطريقة التي حصلت في اليومين الماضيين. وهذه المنطقة دانا هي منطقة تشهد نشاط استيطاني كبير، تعلمين بأنه تم الاستيلاء تماما على مطار قلنديا ومطار القدس الدولي، وتم إقامة مركز تراثي افتتحه نتنياهو ووضع حجر الأساس له. هناك أيضا 9,000 وحدة استيطانية على أرض مطار القدس الدولي، تم الإعلان عن البدء بتنفيذ هذا المشروع، توسعة منطقة عطاروت الصناعية الإسرائيلية وإقامة مكب للنفايات في هذه المنطقة، وتم هدم بنايات في قلنديا البلد قبل عدة أشهر. أيضا هناك شارع رقم 45 الذي بدأ العمل به وشارف على الانتهاء، والذي سيربط مستوطنات شرق القدس وشرق رام الله مرورا بمخيم قلنديا وانتهاءا بالنفق الموجود أسفل مطار قلنديا. وبالتالي إسرائيل تريد من خلال هذه الحملة أيضا فرض العضلات وإظهار القوة ومحاولة تهيئة البيئة والجغرافيا الفلسطينية في هذا المحيط الذي هو منطقة استراتيجية تربط مدينة القدس مع محيطها وجغرافيتها الفلسطينية، خاصة في منطقة الشمال، من أجل تمرير هذه المشاريع الاستيطانية وعدم التعرض لهذه المشاريع، خاصة بأن شارع 45 شارف على الانتهاء، وخلال عدة أسابيع سيتم ربط هذا الشارع مع النفق أسفل مطار قلنديا. وبالتالي الحملة كان لها أهداف سياسية وكان لها أهداف استعراضية أيضا من أجل تمرير هذه المشاريع الاستيطانية التي تريد بلدية الاحتلال من خلالها الوصول إلى مشارف البيرة من خلال السيطرة على هذه المنطقة.
1: صحيح، ولا يمكن فصل ما يجري كما ذكرت بعيدا عن التطورات الميدانية والسياسية، تحديدا في ملف الاستيطان، تحديدا أيضا في مطار القدس، مطار قلنديا سابقا. جزيل الشكر لك الأستاذ معروف الرفاعي مستشار محافظ القدس على كل هذه الإيضاحات والمعلومات، شكرا جزيلا لك. نبقى في ذات الملف والحديث أيضا عن المسجد الأقصى المبارك وكيف يستغل الاحتلال هذه الأوضاع والتطورات الميدانية وانشغال العالم في التطورات الإقليمية لتمرير رسائله وتغيير الوضع القائم، ولكن بعد هذا الفاصل.

من جديد يسعد صباحكم مشاهدينا الكرام، وين ما كنتوا بتشوفونا وفي ظل عدوان الاحتلال الإسرائيلي والحرب وما رافقها من إجراءات أمنية مشددة في مدينة القدس المحتلة، تتصاعد التحذيرات من أن ما يجري في المسجد الأقصى لم يعد مجرد إجراءات مؤقتة فرضتها الظروف، بل جزء من مسار متدرج لإعادة تشكيل الواقع القائم فيه. ورقة علمية جديدة صادرة عن مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات ترصد هذه التحولات وتناقش كيف استخدمت حالة الطوارئ لتوسيع الاقتحامات وتعزيز السيطرة الاحتلالية على المكان وإضعاف أيضا الوصاية الأردنية الهاشمية، وصولا إلى تساؤلات جدية حول مستقبل الوضع القائم في المسجد الأقصى. هذه الورقة العلمية البحثية كان قد كتبها الباحث المقدسي الأستاذ مازن الجعبري، الذي ينضم إلينا مباشرة من مدينة

0: القدس لنتحدث عنه ومعه عن أبرز ما خلصت إليه هذه الورقة. يسعد صباحك أستاذ مازن. بداية وقبل الحديث عن هذه الورقة في تفاصيلها، دعني أستغل وجودك معنا كمحلل أيضا سياسي من مدينة القدس وأسألك عن قراءتك السياسية لما حدث في مخيم قلنديا وهذا عدوان الاحتلال الإسرائيلي ومحاولة إرضاء اليمين المتطرف وتنفيذ رغبات وزير جيش الاحتلال كاتس حينما صرح وقال أوعزت بالبدء في عملية عسكرية في أحد المخيمات الفلسطينية.
1: نعم، صباح الخير. في البداية، تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي على أثر الخلاف الذي حدث مع قائد المنطقة الوسطى هو أشار إلى هذا المخطط السياسي الذي تعمل عليه إسرائيل منذ فترة، وأنا أعتقد أن ما جرى في مخيم قلنديا وما سيجري هو جزء من استراتيجية ممتدة ومتواصلة من محاولات إسرائيل لإنهاء ما يسمى قضية اللاجئين وحق العودة. تعتقد إسرائيل أن بقاء المخيمات الفلسطينية وقضية اللاجئين هي تهديد أمني ووجودي لها، لذلك هي عملت في قطاع غزة على تدمير كل المخيمات الفلسطينية وشرعت قوانين في عام 2024 لإنهاء عمل الأونروا وتحديد وعدم قدرتها، عدم السماح لها للعمل في ما يسمى حدود إسرائيل، لأنها تعتبر أن الأونروا أيضا هي رمز لقضية اللاجئين. هذا أولا. ثانيا، هي نسخت ما حدث في قطاع غزة على شمال الضفة الغربية ضمن نفس السياسة والاستراتيجية الإسرائيلية من خلال تدمير ثلاث مخيمات في شمال الضفة الغربية وحرق المنازل وتهجير أكثر من 50,000 فلسطيني. ما تحدث عنه كاتس هو طبعا يشير إلى السياسة التي تتبعها الحكومة الإسرائيلية، وهي تريد نقل ما حدث في شمال الضفة الغربية إلى المخيمات الموجودة خاصة في محيط مدينة القدس. هذا أولا. ثانيا، أنا أعتقد أن هناك ضغط ضمن هيئة السياسة على الحكومة الإسرائيلية قبل إجراء الانتخابات وقبل إنهاء مدتها لحل ما يعتبرونه مشكلة أمنية وديموغرافية في منطقة قلنديا. هو الموضوع ليس موضوع فقط اكتظاظ سكاني، هي تريد تشكيل هذا الاكتظاظ السكاني وإعادة تشكيله، لأن هناك مشروع استيطاني في هذه المنطقة، وكلنا نعلم أن إسرائيل تريد أن تنشئ حلقات استيطانية تحيط في مدينة القدس، وفي هذه المنطقة هناك شمال مدينة القدس هناك مشاريع استيطانية تريد ربطها مع بعضها البعض. أقصد ما يحدث في مطار القدس من مشروع استيطاني كبير، وأيضا المستوطنة الموجودة في شمال شرق مخيم قلنديا كوخاف يعقوبي، وأيضا المستوطنات الموجودة في شرق أيضا مخيم قلنديا، مستوطنة آدم ومستوطنات أخرى، والتي تعمل إسرائيل على ربطها مع المستوطنات الأخرى من خلال المشروع الاستيطاني 45. لذلك إسرائيل تعمل على تفريغ هذه المنطقة. أنا أعتقد أن ما حدث هو مقدمة لما ممكن أن يحدث خلال الفترة القادمة. تحاول إسرائيل من خلال هذه العملية، وليس هناك أسباب يعني أمنية محددة لهذه العملية، ولكن أعتقد أن الأسباب الرئيسية تريد الضغط على السكان في هذه المنطقة، وهي منطقة مكتظة جدا في مخيم قلنديا وكفر عقب، لتشجيعهم للهجرة الطوعية. وإذا لم يتم ذلك وكان هناك قرار آخر، فأعتقد أن إسرائيل لن تتوانى عن القيام بخطوات أخرى في هذه المنطقة لتغيير مكانتها الديموغرافية والأمنية في هذه المنطقة.
0: والأهم بأن مخيم قلنديا في امتداده الجغرافي الطبيعي هو جزء من محافظة القدس والقدس التاريخية، وهذا ما يقودنا للحديث عن القدس، عن حساسية هذه المدينة. ونعود إلى الدراسة التي كنت قد كتبتها في الحديث عن تغيير الواقع القائم في المسجد الأقصى المبارك. بداية، ما الذي دفعك أستاذ مازن لإعداد هذه الورقة في هذا التوقيت تحديدا؟ السياق الزمني مهم.
1: نعم، هناك سببين. أولا، أن المسجد الأقصى هو يعني مكان إسلامي ومكان تاريخي مهم جدا للشعب الفلسطيني وللمقدسيين وأيضا للعالم العربي والإسلامي. ثانيا ما يجري في المسجد الأقصى منذ فترة طويلة، وهو محاولة تغيير هوية هذا المكان وتغيير وضعه التاريخي الموجود منذ عقود أنه مكان إسلامي خالص للمسلمين. وثالثا التغيرات التي أحدثتها حكومة اليمين الشعبوية الحالية منذ عام 2022 على الواقع الموجود داخل المسجد الأقصى. ثالثا أنا حاولت أن أرصد كيف تحاول إسرائيل استغلال ظروف معينة، خاصة الظروف الأمنية التي نشأت، ظروف الحرب الخاصة والطارئة التي نشأت أثناء الحرب ما بين إسرائيل وإيران، واستغلت هذا الظرف لتسريع تراكم يجري تغييره داخل المسجد الأقصى. وأردت أن أشير أن إسرائيل استغلت حالة الطوارئ أولا لإغلاق المسجد الأقصى المبارك لمدة 40 يوم، ولكن خلال هذا الإغلاق استطاعت إسرائيل أن تقلص صلاحية أساسية كانت موجودة عند إدارة الأوقاف الإسلامية، وهي صلاحية من يتحكم بإغلاق وفتح المسجد الأقصى المبارك. الشرطة الإسرائيلية أخذت هذه الصلاحية من إدارة الأوقاف الإسلامية وقررت أن تغلق هذا المكان لمدة 40 يوم. وأيضا هذا طبعا يراكم أن حاليا الشرطة الإسرائيلية،
0: أي أن حالة الطوارئ تحولت إلى أداة لإعادة تشكيل الوضع القائم في المسجد الأقصى، كيف تجسد ذلك أستاذ مازن عمليا على أرض الواقع؟

أشهد أن لا إله إلا الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أتي محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدت، إنك لا تخلف الميعاد.

0: يعني تجسد عمليا من خلال إعلان إغلاق المسجد الأقصى المبارك دون التشاور مع الأوقاف الإسلامية، وهي المسؤولة عن هذا المكان المقدس، والأوقاف الإسلامية هي من تجسد الوصاية الهاشمية داخل المسجد الأقصى المبارك. هي أخذت هذه الصلاحية من إدارة الأوقاف وقررت بنفسها إغلاق هذا المكان، وبعد 40 يوم قررت فتح هذا المكان. إذن هي استطاعت أن تأخذ صلاحية أساسية من صلاحيات إدارة الأوقاف الإسلامية، وهذا ما أردت البناء عليه، أن الشرطة الإسرائيلية حاليا هي تسيطر بشكل كامل من ناحية أمنية على المسجد الأقصى المبارك، ودائرة الأوقاف الإسلامية حاليا هي فقط تتحكم بالموظفين الموجودين وأيضا بأمور العبادة داخل المسجد الأقصى المبارك، ولكن الأمور الأخرى الموجودة على أبواب المسجد الأقصى المبارك من خلال هذه القوات الأمنية وحتى أمور الصيانة والترميم لا تستطيع حاليا أن تقوم بها دائرة الأوقاف الإسلامية بدون طبعا موافقة السلطات الأمنية الإسرائيلية الموجودة بالقوة داخل المسجد الأقصى المبارك وعلى أبواب المسجد الأقصى المبارك. وهذا يشير أن إسرائيل بالفعل استغلت هذه الأحداث الطارئة حتى تراكم ما تفعله داخل المسجد الأقصى المبارك. ونحن نعلم أن هذه الحكومة بعد عام 2022 يعني أحدثت تغيرات في داخل المسجد الأقصى المبارك، وهذه التغيرات هي أصبح هناك صلاة في باحة
1: صحيح.
0: المسجد الأقصى المبارك.
1: ولربما
0: يتم
1: هذا
0: رفع
1: ما يقودني
0: الأعلام
1: للحديث في سؤالنا الثاني، بأن الورقة تشير إلى أن الاقتحامات لم تعد مطلب لجماعات الهيكل فقط، أصبحت تحظى بدعم داخل الحكومة الإسرائيلية، وكان هنالك تصريحات من قبل ما يسمى وزير الأمن القومي بأنه سيسمح بالصلاة في أي مكان في أي وقت، وبأنه سيتم هنالك بناء كنيس داخل المسجد الأقصى. ما خطورة هذا التحول سياسيا؟
0: هلا سياسيا ما تسعى إليه إسرائيل برأيي هو بسط سيادتها السياسية على المسجد الأقصى المبارك، ولكنها في الوقت الحالي ومنذ السنوات لا تريد الإعلان عن إنهاء الوصاية الهاشمية، وهي من ناحية دبلوماسية وسياسية تقول أن يعني أنها تعترف بالدور التاريخي للأردن وبالوصاية الهاشمية، ولكن من ناحية عملية هي تقوم على تفريغ هذه الوصاية من قوتها ومن مضمونها من خلال الأعمال التي تقوم بها. أنا برأيي أنهم يسعون في الوقت الحالي إلى نسخ بالضبط ما حدث في المسجد الإبراهيمي. هي في المسجد الإبراهيمي بعد المذبحة التي حدثت في عام 94 قامت بتقسيم الحرم الإبراهيمي، وهذه الحكومة حاليا قامت ببسط يعني سيادتها الإدارية والسياسية على كل المسجد الإبراهيمي في الخليل، وهي تسعى، وهذا من الممكن، هذه توقعات وليس تنبؤات، من الممكن أن تقوم بهذه الخطوة داخل المسجد الأقصى المبارك ما قبل الانتخابات الإسرائيلية، لأن كل جزء من الخطوات التي تتم حاليا في كل الضفة الغربية هي تخدم الأحزاب الموجودة خلال الحملة الانتخابية المتوقعة في الانتخابات الإسرائيلية القادمة. لذلك اليمين يركز حاليا بشكل كبير على المسجد الأقصى المبارك، لأن هناك يعني وعود قام بها هذا اليمين، أقصد الصهيونية الدينية، للمستوطنين في الضفة الغربية، وهذا اليمين المتطرف بإحداث تغيير كامل داخل المسجد الأقصى المبارك، وهم يريدون إحداثه قبل الانتخابات القادمة من أجل طبعا الحصول على أصوات هؤلاء المتطرفين.
1: هذا مازن، إلى أي مدى يمكن أن تؤدي مشاريع القوانين المطروحة أيضا مثل تعديل قانون الأماكن المقدسة إلى تغيير رسمي في الوضع القانوني والتاريخي للمسجد الأقصى؟ وكذلك كنتم قد خصصتم في الورقة الحديث عن تآكل الوصاية الأردنية جراء اعتداءات الاحتلال ويعني إجراءات الاحتلال داخل المسجد، كيف انعكس أيضا ذلك على إدارة المسجد الأقصى، وما الذي تغير مقارنة بالسنوات الماضية؟ ما هذه مشاريع القوانين التي تحدثنا عنها؟
0: إسرائيل تعمل على أكثر من جانب من أجل إحداث هذا التغيير على هوية هذا المكان، وهي تريد كما قلت، دعنا نوضح، إسرائيل تسعى إلى بسط سيادتها السياسية على هذا المكان وتحويل هذا المكان من مكان إسلامي خالص إلى مكان تعبدي لليهود وللمسلمين. هذه هي أهداف إسرائيل الرئيسية، ومن أجل الوصول إلى هذه الأهداف دون الإعلان عن إنهاء الوصاية الأردنية هي تراكم مجموعة من السياسات، وجزء منها طبعا التشريعات التي تعمل عليها، ونحن نعلم أن هناك جمعيات تعمل على موضوع التشريعات، وهناك تأييد كبير داخل حزب الليكود مع الصهيونية الدينية لإحداث هذا التغيير، وتم تقديم مجموعة من المشاريع، وهناك طبعا مشروع الحاخامية الذي ينص على بسط سيطرتها على الأماكن المقدسة، وهناك تخوفات أنهم سيستغلون هذا القانون من أجل بسط أيضا سيادة هذه الحاخامية على المسجد الأقصى المبارك. هذا من جهة كما قلت، ومن جهة ثانية إسرائيل تستغل سيطرتها الأمنية بشكل كامل داخل المسجد الأقصى المبارك من أجل تقليص عمل إدارة الأوقاف الإسلامية، وهي نجحت في ذلك كما قلت، لأن حاليا إدارة الأوقاف الإسلامية هي فقط تدير أمور الموظفين للأسف، وتدير فقط أمور العبادة داخل المسجد الأقصى المبارك، والشرطة الإسرائيلية هي من يسيطر بشكل كامل على كل النواحي الأخرى بما فيها السماح طبعا بكل الطقوس التلمودية واليهودية والصلوات ورفع العلم الإسرائيلي داخل المسجد الأقصى المبارك. لذلك هي تستغل كل هذه السياسات والتشريعات وما يقوم به المستوطنين داخل المسجد الأقصى المبارك لإحداث التغيير، وهو القفزة النوعية التي نتوقعها من الممكن قبل الانتخابات الإسرائيلية، وهي فرض السيادة الكاملة. إسرائيل حاليا لا تسعى إلى إقامة يعني مكان لصلاة اليهود، فهم يقومون بالصلاة، برأيي هي تسعى إلى بسط سيادتها ومن ثم تقسيم المكان ما بين المسلمين واليهود.
1: وأنه إذا استمرت السياسة بالوتيرة الحالية واستغلال إسرائيل لانشغال العالم في التطورات الإقليمية، أن يكون المشهد في المسجد الأقصى خطير جدا، وهنالك بالفعل بدء التطبيق في التغيير الوضع القائم وتقسيمه زمانيا ومكانيا. جزيل الشكر لك الباحث المقدسي والمحلل السياسي الأستاذ مازن الجابري، كنت معنا مباشرة من مدينة القدس نتحدث.

أيضا عن اعتداءات الاحتلال في العاصمة المحتلة وفي خطوة جديدة تعكس تسارع المشاريع الاستيطانية في القدس. صادقت سلطات الاحتلال على مخطط لإقامة مئات الوحدات الاستيطانية في حي إم ليسون، أحد الأحياء الفلسطينية جنوب المدينة المقدسة. مشروع يقول المختصون في الاستيطان إنه لا يقتصر على البناء، بل يهدف إلى تغيير الطابع الديموغرافي والجغرافي في المنطقة، ويفرض واقعا جديدا على سكانها وسط مخاوف من مزيد من التضييقات والعزل. التفاصيل في التقرير التالي.

واضح جدا بأن هذا المشروع الذي كان معد في عام 2022 تم كشفه من قبل شركة عير عميميم، هي يسارية دائما تنادي بالاستيطان أو تكشف المخططات التي تقوم بها ما تسمى بلدية القدس فيما يخص موضوع الاستيطاني. الحقيقة أن هذا كان مفاجئ وزلزال لمدينة القدس وخاصة لمنطقة مثل أم لسون التي هي تقع بين سور باهر وجبل المكبر، ونتحدث عن 450 وحدة أي بمعنى ما يقارب حوالي 2000 مستوطن، أي بمعنى فصل القرى والبلدات عن بعضها، وهذا يعني الحوض المقدس بأكبر عدد ممكن. لماذا الآن يأتي هذا عملية؟ واضح أن هذه الحكومة تريد أن تنفذ للقائد الانتخابي لأسموتريش تحديدا الذي هو من دواعي هذا الاستيطان، لكن المفاجأة الكبرى أن هناك كان تخطيط قبل بناء الترخيص، بمعنى أن تم الموافقة عليه دون أن يكون هناك ترتيبات للبنية التحتية. عادة معروف البنية التحتية في إجراءات معقدة، لكن لليهود يتم المصادقة قبل البناء التحتي، هذا يوضع علامة سؤال. هذا إن دل على شيء على خطورة الحدث، أولا تقطيع أوصال مدينة القدس من جنوبها إلى شمالها إلى شرقها، وأيضا لمنع قيام دولة فلسطينية، وهذا يعني طرد للفلسطينيين، بمعنى الأجيال الشابة التي لا تستطيع الآن الزواج البحث عن أماكن أخرى، أي بمعنى آخر التضييق والخناق على الفلسطينيين وإخراجهم بطرد ناعم من خلال البناء والاستيطان، وهو الآن الحوض المقدس الذي يرتفع حول مدينة المقدسة.

هناك سياسة لدى حكومات الاحتلال المتعاقبة هو التوسع الاستيطاني على حساب الأراضي الفلسطينية والتهجير القسري والطوعي للفلسطينيين من خلال سياسة الهدم وعدم استخراج التراخيص اللازمة. ولكن الملفت للنظر في هذه المرحلة أنه منذ عام 1967 وحتى شهر 6/2026 هناك نقلة نوعية في عملية الاستيطان. من يرعى عملية الاستيطان اليوم هي بلدية الاحتلال، إذ قامت بالمصادقة مؤخرا من قبل اللجنة اللوائية على إقامة أكثر من 450 وحدة سكنية في قلب حي فلسطيني في حي أم لسون، الذي يبلغ تعداد سكانه أو تعداد المباني هناك تقريبا 1200 أو 800 وحدة سكنية. ولكن الاحتلال قام بطرح والمصادقة على مشروع لمجموعة من المستوطنين بمبادرة ذاتية شخصية من جمعيات استيطانية تدعمها شخصيات مؤثرة استيطانية أسترالية، قامت بالمصادقة على إقامة أكثر من 450 وحدة سكنية، أي أكثر من نصف الوحدات القائمة أصلا في حي أم لسون. هذا يعني أن هناك توسع غير طبيعي من قبل بلدية الاحتلال نحو المناطق الفلسطينية البحتة. الأكبر مستوطنة موجودة في القدس في الأحياء العربية هي منطقة أزيتيم في الطور، الذي تبلغ تقريبا 120 وحدة سكنية. الآن نحن نتحدث عن ضعف هذه أو أضعاف هذه المستوطنة من خلال غرس 450 مستوطن أو عائلة استيطانية في داخل قلب حي يهودي وهو أم لسون. هذا يعني أن هناك حرب ديموغرافية على الوجود الفلسطيني. والحديث ليس أيضا من الممنوع أن نقول أن هناك منذ شهر 2/2026 قامت بلدية الاحتلال بالتوسع نحو الأراضي في الضفة الغربية من خلال

0: من جديد يسعد صباحكم مشاهدينا الكرام وين ما كنتوا بتشوفونا ومتابعين معكم موضوع اقتحام مخيم قلنديا وعدوان الاحتلال الإسرائيلي الذي استمر لأكثر من 48 ساعة. نتحدث أن تداعيات الاقتحام امتدت إلى القطاع الصحي حيث تواجه الطواقم الطبية تحديات كبيرة في الوصول إلى المسعفين وإلى المصابين عفوا والمرضى في ظل القيود المفروضة من قبل الاحتلال على الطواقم الصحفية والطواقم الطبية التي تعمل في المكان. كان هنالك حديث عن إصابات سواء في الاختناق جراء القنابل الغازية أو بالردود جراء أيضا الضرب المبرح، وهذا ما سنتحدث عنه مع ضيفنا الذي ينضم إلينا مباشرة عبر الخط الهاتفي الأستاذ أحمد جبريل مدير الإسعاف والطوارئ في الضفة الغربية من الهلال الأحمر. يسعد صباحك أستاذ أحمد. بداية، كيف تعاملت طواقم الهلال الأحمر مع الأحداث منذ بداية الاقتحام؟
1: بالبداية صباح جميع المشاهدين، يعني بالفعل كان هناك اقتحام استمر ما يقرب 48 ساعة لمخيم قلنديا ومنطقة كفر عقب. تحركت طواقمنا وتم رفع الجاهزية بسبب هذا الاقتحام. طواقمنا انتشرت في محيط المخيم في بداية الاقتحام وكان هناك منع لدخول الطواقم إلى داخل المخيم، وبعد ذلك أصبحت طواقمنا تستطيع الوصول إلى بعض المناطق والتعامل مع الحالات التي تم الاعتداء عليها بالضرب المبرح من قبل جنود الاحتلال. كذلك الأمر كان هناك حالات مرضية بحاجة إلى نقل إلى المستشفيات، تمكننا بالبداية من التعامل مع مجموعة من الحالات، ثم بدأت الأمور تأخذ صعوبة أكبر من خلال تعرض طواقمنا للمنع او العرقلة بشكل واضح من قبل جيش الاحتلال، حتى وصل الامر الى التهديد لطواقمنا باطلاق الرصاص الحي والقنابل الصوتيه في محيط سياره الاسعاف من اجل منعهم من الوصول الى الحالات المرضيه وحالات الاعتداء بالضرب المبرح. استمر هذا الامر الى منتصف الليل اول امس، وبعد ذلك تم تبليغنا بشكل واضح من قبل جنود الاحتلال بمغادرة المنطقة، استمر حتى ساعات صباح يوم.
0: دعني أستاذ أحمد أفصل معك تفاصيل ما تذكره. أولا، ما طبيعة الإصابات والحالات الإنسانية التي تعاملتم معها؟ هل يعني كان هنالك بالفعل إصابات كما ذكرت بالضرب أو القنابل الغازية، ولكن هنالك حالات إنسانية صعبة؟ ضيفنا في بداية الحديث قال بأن بعض المنازل تعرضت لاقتحام وحصار لأهاليها بفعل عدوان الاحتلال الإسرائيلي. كان هنالك صعوبة في التنقل، هنالك مرضى، هنالك طلبة، هنالك كبار السن. ما الحالات التي تعاملتم معها تحديدا؟
1: يعني الحالات التي تعاملت معها طواقمنا ما يقارب 50 حالة اعتداء بالضرب المبرح من قبل جنود الاحتلال، نقل منهم 46 حالة إلى المستشفيات والباقي عولج ميدانيا. وأصعب هذه الحالات من كان يتواجد جيش الاحتلال في داخل منازلهم حيث يتعرض المواطنين للضرب المبرح من قبل جنود الاحتلال، وموزع ليس فقط للشبان، حتى كبار السن، حتى السيدات كانوا يتعرضون للاعتداء. أيضا كان هناك حالات مرضية صعبة مثل حالة الجلطة الدماغية وأمراض القلب وأمراض النسائية. كل هذه الحالات تم التعامل معها في هذا الاقتحام. كان هناك ايضا استنشاق بالغاز نتيجه ضرب الغاز على المواطنين في المخيم. كان هناك حالات غسيل الكلى بحاجه الى تدخل يومي، حيث ان عدد مرضى غسيل الكلى في المخيم يوجد ما يقارب 20 حاله مرضيه. تم اخراج في اليوم الاول 4 منهم، ثم بعد ذلك إعادتهم إلى منازلهم. وأمس كان هناك إخراج 4 حالات أيضا نقلوا إلى المستشفيات. كان هناك أيضا مساعدة في إخلاء بعض الحالات التي تعرضت منازلهم للاقتحام وتحويلها إلى

0: عسكرية ثم نطلع إلى أماكن آمنة. كذلك الأمر كان هناك تعامل مع الحالات التي يصعب التنقل من منطقة إلى أخرى، لكن كان هناك أيضا نقص في الأدوية لبعض الحالات المرضى المزمنة، ثم كانت تواصلنا بعد إجراء التنسيق من إيصال هذه الأدوية إلى مستحقيها في داخل المخيم. سعينا جاهدين لإدخال بعض المواد الإغاثية مثل حليب الأطفال والحبوب إلى منطقة المخيم، ولكن للأسف الشديد قوات الاحتلال منعتنا من إدخال هذه المساعدة.
1: أستاذ أحمد، ما أبرز الصعوبات التي واجهتكم أثناء محاولة الوصول إلى المصابين، وخاصة أن كان هنالك إغلاق محاور وطرق رئيسية سواء في كفر عقب وصولا إلى باب مخيم قلنديا؟
0: يعني بالفعل في اليوم الثاني تم إغلاق الطريق الرئيسية بشكل كامل، وهذا أثر على حركة طواقمنا بشكل واضح. كان هناك منع للدخول إلى مناطق معينة في المخيم، ولكن طواقمنا سعت جاهدة من خلال فرق ميدانية للوصول إلى هذه الحالات ونقلها إلى المستشفيات. يعني للأسف الشديد جيش الاحتلال اليوم يتعامل مع سيارات الإسعاف كأنها سيارة عادية، ويحاول جاهدا لتزريدها من مهامها الرئيسية، ولكن الحمد لله رب العالمين طواقمنا كانت متوازية بشكل مكثف حتى تتمكن مساعدة المواطنين في مخيم كولومبيا ومنطقة كفر عقب.
1: أحمد، يعني أريد أن أسألك، ما الذي يحتاجه القطاع الصحي اليوم وطواقم الإسعاف لضمان استمرار تقديم الخدمة لأهالينا في المناطق التي عادة ما تتعرض لعدوان إسرائيلي؟
0: يعني صحيح، نحن كهلال أحمر منتشرين في كافة أنحاء الضفة الغربية على مدار سنوات، لكن بالفترة الأخيرة بالفعل الوضع بدأ يزيد صعوبة، وصعوبة كبيرة، وذلك من خلال تعرض كافة المناطق إلى هجمات جنود الاحتلال والمستوطنين. عندما نتحدث عن قرى كثيرة يتعرض لها المستوطنين بالهجوم على هذه القرى من جنوب الضفة إلى شمال الضفة الغربية، هناك كل ساعة يكون هجوم في إحدى القرى برعاية جيش الاحتلال. يعني الكل شهد ما حدث في بلدة تل وفي بلدة بيت فوريك وكفر مالك ودير دبوان وأبو فلاح والمغير وكل هذه القرى، حتى مسافر يبقى، يعني كل ساعة في مسافر يبقى يكون هجوم للمستوطنين ويكون هناك اعتداءات. المطلوب هو توحيد كافة الجهود. نحن كهلال أحمر نسعى جاهدين للوصول إلى كافة المناطق، وبالفعل تمكننا من نتيجة نقص في إمكانيات تواجد سيارات إسعاف في كافة المناطق. عكفنا على فتح نقاط إسعافية في المناطق الأكثر سخونة والتي تتعرض بشبه يومي لهجوم المستوطنين وجيش الاحتلال. فتح نقاط إسعافية في هذه المناطق، هذه المناطق يكون المسعفين مدربين من قبل طواقم الهلال الأحمر على التعامل مع الحالات المرضية والمصابين في حال الإغلاقات، وهي مجهزة بمواد إسعافية، وهم من داخل المنطقة نفسها حتى يتمكنوا من التعامل مع الحالات. ولكن الأمر بحاجة إلى جهد أكبر، تنسيق مع وزارة الصحة والجهات الأخرى من أجل توزيع المهام بشكل واضح حتى يتم التعامل مع كافة الحالات في كافة أنحاء الضفة الغربية.
1: نعم، هذه جهود مباركة وكل يقاوم في طريقته، والهلال الأحمر المعروف لا يعرف ودائما ما يكون في الميدان، ولربما أكثر من مرة تعرض طواقمه للاستهداف سواء هنا أو في القدس أو حتى في غزة. جزيل الشكر لك أستاذ أحمد جبرير، مدير الإسعاف والطوارئ في الضفة الغربية، كنت معنا للحديث عن حصيلة الإصابات واعتداءات الاحتلال على طواقم الهلال الأحمر. جزيل الشكر لك ويعطيكم العافية، يسعد صباحك. نتحدث أيضا في ملفات غير منفصلة عن مدينة القدس ومحاولة إثبات حق المكان في العاصمة المحتلة، ولكن بعد هذا الفاصل.

0: من جديد يسعد صباحكم مشاهدينا الكرام وين ما كنتوا بتشوفونا وفي ملف منفصل عما يجري من تطورات ميدانية وما جرى من عدوان الاحتلال الإسرائيلي في مخيم قلنديا في القدس. لا تنتهي معاناة كثير من العائلات عند حدود الإجراءات الإدارية بل تمتد لسنوات طويلة تمس أبسط الحقوق وفي مقدمتها حق الأطفال في الإقامة داخل مدينتهم وبعد معركة قانونية استمرت أكثر من 8 سنوات نجحت المحامية ميساء أبو صالح أبو عكر من مؤسسة الدفاع عن الفرد الهموكيد في انتزاع حق طفلين مقدسيين بالإقامة الدائمة بعدما عاشا أكثر من 14 عاما دون أي مكانة قانونية أو وثائق هوية. هذا الإنجاز يفتح الباب للحديث عن تعقيدات ملفات الإقامة ولم الشمل في مدينة القدس وما يرافقها من تحديات قانونية وإنسانية. نتحدث عن هذه القضية ولربما نفتح نافذة أمل لأهالينا في مدينة القدس الذين يحاولون استصدار هويات لأبنائهم هناك ولربما تحاول بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية الترويج بأن هذا الباب مقفل. ولكن لنتحدث عن هذا الإنجاز تنضم إلينا مباشرة ميساء أبو صالح أبو عكر محامية من مركز الدفاع عن الفرد الهموكيد. يسعد صباحك.
1: يسعد صباحك.
0: في البداية خبرينا عن هاي القضية، شو اللي جعلها وخلاها من أكثر ملفات الإقامة تعقيدا واللي استغرقت أكثر من 8 سنوات؟
1: اللي خلى هاي القضية مميزة أكثر عن باقي القضايا هي عمليا أن الطفلين هدول أخذوا حق الإقامة في القدس من جدتهم أم أمهم. تسجيل الأطفال عن طريق الجد أو الجدة هو قانونيا معضلة قانونية عمليا وتحدي قانوني كتير كبير، لأنه طبعا وزارة الداخلية بترفض تسجيلهم عن طريق الجد أو الجدة، والإشي مش قانونيا يعني يعتبر إشي كتير صعب. طبعا الأب هو مقدسي، الأم هي معها هوية الطفل، والجدة أم الأم معها هوية قدس، وبناء على ذلك إحنا قدمنا طلب لتسجيلهم عن طريق الأم الجدة عفوا أم الأم. فبعد عمليا كل هاي السنوات نجحنا بتسجيلهم عن طريق الجدة بما أنها هي الحاضنة الأساسية والقانونية للأطفال هدول. طبعا هذا اللي بيميز موضوعهم من هدول الأطفال، لأنه عادة يتم تسجيل الأطفال عن طريق الأب أو الأم اللي بيحمل أو بتحمل هوية القدس، مش عن طريق الجد أو الجدة.
0: طيب كيف أثر غياب المكانة القانونية على حياة الطفلين؟ يعني نحن أهالي مدينة القدس ندرك جيدا أن من لم يملك أي هوية أو إثبات للإقامة طوال هذه السنوات يكون محروم سواء من التعليم أو العلاج أو التفاصيل الحياتية اليومية. كيف أثر غياب المكانة القانونية ونحن نتحدث أن الأطفال أصبحوا الآن 14 عاما؟
1: مظبوط، بس الأطفال هدول موجودين ضمن أطر معينة، خلينا نقول بدون ما نفوت التفاصيل، ضمن أطر معينة اللي بتحميهم وكمان بتدير بالها عليهم. حق التعليم هو حق ما مش مشروط بمكانة قانونية، خلينا نقول هذا الإشي يعني من حظهم لهدول الأولاد، لأنه بينفع إنه ياخذوا حق التعليم تحت رقم مؤقت خلينا نقول، وهذا اللي صار معهم بموضوع التعليم. بس من جهة تانية الأطفال ما كان عندهم لا تأمين صحي ولا تأمين وطني، والإشي كان كتير يأثر عليهم من ناحية صحية ومن ناحية أخذ الحقوق البسيطة. طبعا إنه ولد صغير بمرض 4 سنين 5 سنين 3 سنين سنتين، طبيعي إنه هدول الأطفال يتعرضوا لفيروسات لالتهابات معينة لأمراض معينة اللي بتخص الأطفال، وهدول الأطفال كتير عانوا من هذا الموضوع. نسيتهم كانت تضطر تدفع من جبتها الخاصة، وثمن العلاج الخاص هو كتير عالي، فكانت تضطر تدفع ثمن علاج خاص عند الدكاترة على أساس أنه تقدر تعطيهم هذا الإشي. وطبعا الأولاد ما كانوا ياخدوا تأمين وطني كمان، فالإشي كان يأثر عليهم بموضوع المعيشة اليومية اللي لهم، بموضوع لبسهم، بموضوع كل الأشياء اللي هم بيقدر يحصل عليها كأي طفل صغير. اللي الطفل الصغير بحاجة إنه أواعي، ملابس، تحضير للمدارس، كل هاي الأشياء هدول الأولاد كانوا محرومين منها. بس خلينا نقول إنهم الموجودين ضمن أطر معينة اللي كانت تدير بالها عليهم، وطبعا الجدة اللي الله يطول بعمرها اللي دايما كانت موجودة ودايما كانت تدير بالها عليهم بكل المقدور اللي عندها إياها. يعني
0: ليس أبرز العقبات القانونية والإجراءات أيضا التي واجهتيها خلال متابعتك لهذا الملف، وكيف تعاملت معها؟
1: أبرز العقبات القانونية خلينا نقول إنه وزارة الداخلية بتشترط تسجيل أطفال عن طريق الجد أو الجدي بعدم وجود الأم أو الأب بحياتهم. هلا هدول الطفلين أمهم وأبوهم مش موجودين بحياتهم، بس من جهة تانية المحكمة الشرعية كانت معطية الحضانة مشتركة بين الأم والجدي، رغم إنه الأم مش موجودة بحياتهم، وفي تقارير بتقول إنه الأم مش موجودة بحياتهم، وهذا الإشي كتير أثر من ناحية قانونية عليهم. يعني وزارة الداخلية كانت أول إشي موافقة على تسجيلهم بشكل طبيعي وأعطتهم مكانة قانونية مؤقتة تسمى لمدة سنتين، بعد سنتين كان المفروض إنه ياخذوا مكانة قانونية دائمة اللي هلأ أخذوها. وصولهم بعد مرور سنتين اجت وزاره الداخليه حكت انه لا، احنا ما بنعطيهم مكان قانوني دائمي لانه الام على الورق على القليل المفروض انه هي موجوده. فكان هذا تحدي انه احنا نثبت انه الام عمليا مش موجوده بحياتهم. طبعا كمان الاطر اللي هم موجودين فيها كمان كان في لهم دور بهذا الموضوع، انه كان يعطوا تقارير انه الام مش موجوده، الام ما بتزورهم، الام مش موجوده حتى بتواصل يومي معهم او بتواصل اسبوعي او بتواصل شهري حتى معهم هذول الاطفال. وطبعا نزاع قانوني اللي استمر لكم من سنه كمان خلال المحاكم وخلال الاعتراضات وخلال الالتماسات اللي تقدمت للمحاكم، اللي المحاكم فيها انصفتنا وحكت انه لا، هذول الاولاد لازم يتسجلوا بمكانة قانونية دائمة وحقهم هني ببلدهم وبمدينتهم إنه يكون عندهم مكانة قانونية دائمة. هذا هو عمليا الحق القانوني اللي احنا انتزعناه وما كان هوين انتزاعه عمليا.
0: يعني أريد تفصيل أكثر على ما الذي استندت عليه قانونيا لإثبات حق الطفلين بالإقامة الدائمة، كما ذكرت هذه التفاصيل، والذي رجح كفة القرار في النهاية. يعني نحن نتحدث عن سنوات طويلة، ولربما بعض العائلات تفقد الأمل بأن تنجح هذه القضايا، ولكن في النهاية رجحت كفة القرار.
1: خلينا نقولها قانونيا، كل طفل يولد لأب أو أم مقدسية يتم تسجيله بهوية مقدسية بناء على بند قانون اسمه بند 12. بند 12 يشترط انه يكون الطفل يعني اللي يطلب تسجيله امه او ابوه المقدسي موجود معه موجود بالحياه. هلا او اما الحاضن القانوني اللي لهم. الحاضن القانوني اللي لهم انه هو يتم تسجيل الطفل عن طريقه، هاي حالات نادره جدا. وزاره الداخليه عاده بترفض تسجيل الاطفال عن طريق الحاضن القانوني اللي لهم، وهذا عمليا كان التحدي عندنا بهذا الملف. في عندنا كثير قضايا كمان اللي موجوده عندنا بالمؤسسه لاطفال اللي امهم او ابوهم توفوا اللي معاه هويه قدس، وبيشترطوا عمليا تسجيلهم عن طريق الحاضن القانوني اللي لهم انه عدم وجود اب او ام اللي يحمل هويه طفلي بحياته، ولازم نثبت انه هذا الاب او الام اللي حامل هويه طفلي موجود مش موجود بحياتهم، وما في عنده إمكانية والدية عمليا لاحتضان هذا الطفل. فهون كان التحدي بتسجيل هدول الأطفال، إنه إحنا نقدر نثبت إنه هدول الأطفال أمهم أو أبوهم اللي معاه عمليا مكانة قانونية في القدس أو معاه هوية ضفي كمان لا يقدر إنه يحتضنهم ولا يقدر عمليا إنه يدير باله عليهم، ما في عنده قابلية والدية إنه يدير باله عليهم. والتحدي عادة بيكون عن طريق هاي القانون إنه يعني بشكل طبيعي أي طفل بولد لازم عمليا يتسجل عن طريق الأب أو الأم، إنك أنت تسجل عن طريق الجد أو الجدي اللي يملك حضانة قانونية لهدول الأطفال، وهذا هو التحدي القانوني زي ما حكيت من قبل، إنه وزارة الداخلية ما بترضى عادة تسجلهم عن طريق الحاضن القانوني اللي لهم. وكمان إنه إذا بيكونوا عمليا الأب والأم موجودين بالحياة، عادة إنه إذا بترضى وزارة الداخلية بهذا الموضوع بيكون الأب أو الأم مش موجودين بالحياة. فالتحدي القانوني بهذا الملف إنه الأب أو الأم موجودين بالحياة، الاثنيناتهم موجودين، بس اثنيناتهم عمليا اهملوا هدول الاطفال، والجدي هي عمليا اللي دارت باله عليهم، والجدي هي اللي عمليا كافحت على اساس انه يتم تسجيلهم ويتم حصول على مكانه قانونيه لهم بهذا العالم.
0: طيب استاذه، ما الخيارات القانونيه المتاحه اليوم امام العائلات التي ترفض قضايا لم الشمل أو تثبيت الإقامة، ويكون هنالك تخوف من سحب الإقامة من هؤلاء الأطفال تحديدا الذين لم يسجلون بعد. ما هي النصائح التي تقدمينها قانونيا للعائلات التي ترفض التماساتهم في أول مرة، وما التي يمكن القيام فيه من خطوات؟
1: خلينا نقول النصيحة الأساسية اللي أنا دائما بقدمها، إنه الناس اللي بيتوجهوا لوزارة الداخلية ما يتوجهوا بلا محامي، لأنه وجود محامي معهم بحميهم. اليوم وزارة الداخلية عم بتدقر على أدق التفاصيل بإثباتات السكن للمقدسيين. وتمام، قبل هيك نقدر نقول إنه كمان النصيحة القانونية إنه الناس اللي بتوجهوا للداخلية بطلب أي خدمة من الداخلية لازم يكون في عندهم اثباتات سكن. ما بينفع احنا نروح على الداخليه ونقدم اثباتات سكن اللي هي مش مضبوطه او مشكوك فيها ونقول اه رح تمروا. الاثباتات الداخليه كثير عم بتدقر على اثباتات السكن للناس المقدسيين، كثير عم بتدقر على استهلاك الكهرباء، استهلاك الماء، شهادات الاطفال بالمدارس، كثير تفاصيل حياه يوميه اللي احنا بنفكر انه هي مش مهمه، بس الداخلية عم بتركز عليها والداخلية كتير عم بتحقق في الموضوع. فعمليا أي طفل بده يتم تسجيله، وجب التنويه إنه الأطفال بنفع إحنا نقدم لهم طلب تسجيل لهوية اليوم، واليوم نسكن بالقدس، ونسبة عمليا إقامتنا لسنتين لقدام، على أساس إنه ما يروح علينا موعد التسجيل تبع الأطفال، لأنه في فرق قانوني بين تسجيل قبل 14 سنة وفي فرق قانوني بين تسجيل بعد 14 سنة وأنت بتم تقديم الطلب. الإشي اللي بحدد هو موعد تقديم الطلب، فيقدموا الناس الطلب تبع تسجيل الأطفال ويسكنوا بنفس اليوم بالقدس ويبلشوا بنفس اليوم يثبتوا إقامتهم بالقدس، بس المهم إنه يكونوا ساكنين في القدس. بعد سنتين من إثبات سكن في القدس بتبلش الداخلية تعالج قضيتهم، بتبلش تعالج ملفهم لتسجيل أطفالهم، عكس لما الشمل تبع الزوج أو الزوجي اللي هو عمليا لازم نسبة سنتين لورا إقامة في القدس على أساس إنه نقدر إحنا نقدم الطلب كشرط أساسي لتقديم الطلب.
0: يعني بدها طولة بال زي ما بنحكي، والناس ما تزهق، ممكن تاخذ وقت بس في النهاية ممكن نحصل حق الإقامة. أنا بدي أسألك سؤال، إنه إلى أي مدى أثرت السياسات والإجراءات الإسرائيلية الأخيرة على حق الناس في الحصول على لم الشمل أو حق الإقامة، وعلى فرص المقدسيين في الحصول على هذا، وخاصة أن هنالك بعض التعديلات القانونية التي أدخلت في الشروط التي يجب توافرها للحصول على لم الشمل سواء للزوج أو الزوجة، أو حتى استخراج هوية للأطفال المتزوج منهم أحد يعني الزوجين أن يكون سكان الضفة الغربية، وخاصة أن هنالك بعض التعديلات في الشروط، وبعد 7 أكتوبر كان هنالك تعديلات إجراءات البعض وصفها بسياسة انتقام جماعي بحق المقدسيين.
1: خلينا نقول إنه قانونيا في كتير تحديات عم بتكون قبال الداخلية، يعني أغلب المقدسيين بيعرفوا مؤخرا اللي أجاهم أولاد وحاولوا يسجلوا أطفالهم، الداخلية عم تطلب منهم فحص دي إن إيه للأطفال بدون ما يشرح لهم ليش عم يتم طلب فحص دي ان اي لهدول الاطفال. طبعا كل ملف وحيثياته، ما بقدر اجزم بشكل عام بموضوع فحوصات الدي ان اي، بس بقدر اقول انه هذا الطلب عم يطلب من المختصين مؤخرا، ولازم يتم فحص كل ملف وحيثياته عمليا عشان نقول انه الداخليه معاه حق انه تطلب هذا الفحص او معهاش حق انه تطلب هذا الفحص. طبعا هذا الاشي مؤخرا عم يتم طلبه.

0: يعني سابقا كان نادرا ما يتم طلب فحص دي ان ايه. موضوع الفحص الامني بلم الشمال تبع الزوج او الزوجه عم يتم فحص امني كثير دقيق. موضوع التدقيق زي ما ذكرت سابقا بموضوع الماء والكهرباء، خاصة لما بوصل الزوج أو الزوجة لجيل اللي بيقدر يمنحه الهوية المؤقتة اللي هي 1005، عم بتم التدقيق جدا بموضوع استهلاك المي واستهلاك الكهرباء. وأنا شفتها بعيني عدة ملفات اللي 10 سنين مرقوا وكانوا يجددوا لهم التصريح، لما وصل ال10 سنين المفروض يحصل على هوية مؤقتة بلش يدققوا على موضوع الماء والكهرباء، وتم لغي لم الشمل تماما لانه فيش عندهم استهلاك ماء وكهرباء. فهاي العمليه التحديات اللي عم بتم التدقيق فيها مؤخرا من قبل وزاره الداخليه. القانون هو نفسه بس عم بيشددوا اكثر خلينا نقول على تنفيذ هذا القانون. وطبعا في اشياء اللي هن زي ما بيقولوا بنبشوها، يعني موضوع فحص الدي ان ايه واثبات الابوه. صحيح. هذا القانون اللي دائما موجود بالداخليه بس ما كان عمليا يتم تفعيله. في حالات معينه اللي بينفع يتم تفعيله بس الناس مش واعيه لهي الحيثيات. كمان مره برجع بحدد موضوع طلب فحص الدي ان ايه، كل ملف حيثياته لازم يتم فحص الملف للعمق اكثر وعشان نقدر نقول انه الداخليه معها حق تطلب فحص الدي ان ايه او ما معها حق تطلب فحص الدي ان ايه. بس بقدر اقول بشكل عام طفل اللي انولد لاهل اللي مقدم لهم طلب لم الشمل وبعده لم يتم الموافقه على طلب لم الشمل عم بطلبوا فحص دي ان ايه في وحدتهم.
1: اخيرا، هذه القضيه التي تحدثنا عنها للاطفال التي سجلتم انجازا فيها، هل تعكس واقعا يعيشه اطفال مقدسيون اخرون؟ كم توجد حالات مشابهه اليوم؟ وهل هنالك امال معلقه لبعض العائلات تعملون عليها في هاموكيت؟
0: طبعا انا دائما بقول انه دائما في امل ما دام الوراق مضبوطه وما دام في اثباتات سكن للاطفال وللعيله، دائما في امل انه البني ادم يحصل على مكانه قانونيه. وفي يمكن معلومه اللي مش كثير الناس بيعرفوها، في كثير اطفال وهن كانوا اطفال اليوم اولاد 30 حتى، يعني في عندنا ملف اللي احنا انا بتابعه وصل لي تقريبا 8 سنين لشخص اللي المكان بلش يعالج ملفه وهو عمره 15 سنه، الشاب اليوم عمره 31 سنه بعده فيش عنده مكانه قانونيه في العالم. بني ادم اللي هو عمليا بدون اي مكانه بكل العالم. والطلب بعده تحت مسمى طلب تسجيل اطفال. فبدها نفس طويل، عن جد بدها نفس طويل، بدها العالم تصبر. اوقات كمان مره بقول في كثير تحديات قانونيه بالملف نفسه وبحيثيات الملف نفسه. ممكن يطلع لنا منع امني، ممكن يطلع لنا منع شرطه، ممكن يطلع لنا عدم اثباتات سكن، بس كل ما البني ادمين عم بيمشوا معنا خلينا نقول خطوه بخطوه وعم بيكونوا متعاونين معنا بالاخر بنوصل لنتيجه. طبعا في امل، كمان مره برجع بقول كل ما هن الناس ساكنين بالقدس وكل ما هو عم متابعين الموضوع. يعني في كثير ناس اللي بيجوا عندنا بدهم يتابعوا ملفهم وبيختفوا سنتين ثلاثه وبعدين بيرجعوا لنا بعد سنتين ثلاثه ايش صار بملفنا. البني ادم اللي بقدم طلب بالداخليه ما بينفع يختفي، ما بينفع ينقل يسكن بالضفه لفتره معينه، ما بينفع انه يهمل الموضوع. اللي بده يقدم طلب للداخليه لازم يضلوا دائما متابع، دائما موجود بتواصل مع المحاميين اللي له، مش بس عن طريق هموكيت كمان عن طريق محاميين خاصين، لازم يضل متابع ولازم يضل دائما فاهم ايش عم بيصير بملفه وفاهم ايش الحيثيات تبعت الموضوع ولوين بده يوصل، ودائما يضل في عنده امل. دائما احنا موجودين هون كمان.
1: صحيح، وزي ما حكيتي يمكن نتجنب الأسباب اللي ممكن يستخدمها الاحتلال كحجة لإفشال هذا الملف، والتأكيد أن هذا حق وليس منا من الاحتلال بتسجيل إقامتنا وحق إقامتنا في مدينة القدس. جزيل الشكر لك المحامية ميساء أبو صالح أبو عكر، كنت معنا مباشرة للحديث عن واقع لم الشمل وإثبات الحق في الإقامة في مدينة القدس. شكرا جزيلا لك. إلى باقي فقرات صباح الخير يا قدس، ونعود وإياكم إلى داخل مخيم قلنديا ولكن بعد هذا الفاصل.

0: في ساعتنا الثانية نعود للحديث عن مخيم قلنديا وما جرى من عدوان الاحتلال الإسرائيلي لأكثر من 48 ساعة، ومن داخل المخيم عاش السكان ساعات طويلة من الاقتحامات المتواصلة والمداهمات والاعتقالات والإغلاقات وسط حالة من الخوف والقلق وصعوبة في الحركة والوصول إلى الخدمات الأساسية. للوقوف على تفاصيل ما جرى ميدانيا تنضم إلينا من هناك الناشطة والصحفية من مخيم قلنديا ميس أبو غوش. يسعد صباحك ميس، بداية خبرينا كيف المشهد كان داخل المخيم على طوال 48 ساعة منذ بدء الاقتحام وحتى هذه اللحظة.
1: بحق الأهالي، بحق المعتقلين نفسهم، الاعتداء عليهم على مدار يومين 60 اعتقال. الاحتلال حول منازل لتكتل عسكرية وقام بنقل الشبان لهاي التكنات العسكرية والتحقيق معهم. يعني من شهادات اللي وصل
0: طيب، يبدو أننا نواجه مشكلة ميس في الصوت، أسمعك بشكل متقطع لمعرفة والوقوف على تفاصيل ما يجري لديك. كانت ميس تتحدث عن المشهد داخل المخيم منذ بدء الاقتحام والحديث عن عدوان الاحتلال الإسرائيلي على مخيم قلنديا وتداعيات هذا العدوان على أهالينا هناك من كبار السن النساء والأطفال. لربما هنالك يعني خلل من المصدر في الصوت الذي يحول دون وصول الصوت بشكل جيد مع ميس. أعود مرة أخرى، لربما كانت هنالك الإشارة أفضل. والحديث ميس كما ذكرت عن المشهد الذي بدا طوال 48 ساعة داخل المخيم. يبدو أن المشكلة ما زالت قائمة، وهذه مشكلة التي نعانيها من المصدر، وخاصة أننا في برنامج صباح الخير يا قدس نعمل كصحافة المواطن، وخاصة بعد إغلاق الاحتلال مكتب تلفزيون فلسطين منذ عام 2019 منع طواقمنا الصحفية الميدانية من العمل من الميدان. لذلك سنعود مرة أخرى لميز حينما تكون جاهزة للوقوف على تفاصيل ما جرى هناك. وقبل الانتقال إلى مراسلنا الذي سينضم إلينا من هناك، نتوقف في هذا الفاصل القصير وبعدها نعود لاستكمال التطورات الميدانية.

0: نجد يسعد صباحكم مشاهدينا الكرام، عدنا إليكم مجددا للحديث عن التطورات الميدانية وكيف جرت 48 ساعة وكيف مرت على أهالينا في مخيم قلنديا، وليس فقط في مخيم قلنديا، في المناطق المحيطة، الشوارع الرئيسية، كفر عقب، أم الشرايط وغيرها، بعد عدوان الاحتلال الإسرائيلي. ينضم إلينا مباشرة من هناك مراسلنا محمود مظلوم ليضعنا في صورة التطورات الميدانية. بداية محمود، يعني من خلال معاينتك للواقع، كيف مرت هذه 48 ساعة على أهالينا في مخيم قلنديا والتي تحول إلى شبه سجن كبير بفعل إجراءات وإغلاقات الاحتلال؟
1: دنا في هذه اللحظات المواطنون يأمون الأسواق داخل مخيم قلنديا وبلدة كفر عقب عقب إغلاقها لمدة طويلة نتيجة العملية العسكرية التي قامت بها قوات الاحتلال منذ فجر الأربعاء وحتى مساء أمس عند الساعة 12 من منتصف الليل. قامت قوات الاحتلال بالانسحاب من مخيم قلنديا. هذه العملية العسكرية استمرت لأكثر من 42 ساعة على التوالي. استهدف فيها جيش الاحتلال عشرات المنازل وقام بتحطيم هذه المنازل وتدميرها. هنالك دمار واسع لحق بالمنازل، وأسفرت هذه العملية العسكرية عن إصابة 51 مواطنا بحسب ما أفاد به الهلال الأحمر الفلسطيني. جل هذه الإصابات دانا نتيجة الاعتداء بالضرب المبرح على المواطنين، وأيضا كان هنالك بيان آخر لنادي الأسير الفلسطيني الذي قال بأن جيش الاحتلال قام بالاعتقال والتحقيق مع 60 مواطنا خلال تحويل بعض من المنازل وبعض من المقار الرئيسية داخل مخيم قلنديا كمكتب محافظة القدس، وأيضا مقر اللجنة الشعبية للمخيم إلى مراكز للتحقيق الميداني مع الشبان. وفي هذه اللحظات نلاحظ حركة نشطة من قبل المواطنين الذين جاءوا لكي يتفقدوا ما لحق بمحلاتهم التجارية، بالإضافة إلى شراء احتياجاتهم الأساسية من المواد التموينية والغذائية، علما بأن جيش الاحتلال خلال هذه العملية العسكرية قد حرم أهالي المخيم من التحرك بحرية داخل المخيم وفرض عليهم حظر للتجوال وجعلهم كما ذكرت في سجن كبير نتيجة الحصار المطبق والمشدد عليهم من قبل قوات الاحتلال. وهذا أيضا شهدته بلدة كفر عقب المتاخمة لمخيم قلنديا والتي شهدت أيضا إغلاق للمحلات التجارية. هذا العدوان دانا أيضا طال عدد من المحلات التجارية. بيان لمحافظة القدس تحدث اليوم عن تضرر وتدمير لسبعة محلات تجارية ومنشآت أيضا، بالإضافة إلى عشرات المنازل. كان الاقتحام عصيب وكان صعب للغاية، وهذه العملية العسكرية قد وضعت أكثر من 19,000 مواطن في مخيم قلنديا في سجن كبير. هذا المخيم مقام منذ الخمسينات من القرن الماضي وهو أقدم مخيم في مخيمات الضفة الغربية. بالإضافة إلى ذلك هنالك تهديدات مستمرة من قبل جيش الاحتلال بالعودة إلى المخيم وفرض مزيد من هذه العمليات العسكرية. ما جرى لمخيم قلنديا هو يأتي في إطار سياسة الإرهاب المتواصل الذي تشنه حكومة الاحتلال، في إطار أيضا التحريض الممنهج من قبل سياسة الاحتلال على المخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية وبالتحديد مخيم قلنديا الذي يقع شمال العاصمة المحتلة. هنالك مشاريع استيطانية ينوي الاحتلال الاحتلال إقامتها كمشروع شارع 45 الاستيطاني، والذي سيمر بمحاذاة في مخيم كلندا، بمحاذاة مخيم كلندا، وبالتحديد في المنطقة الشرقية دانا، والذي سيربط شمال القدس المحتلة في الأراضي عام 48، بالإضافة إلى حي المطار دانا. قد شهد أضرار جسيمة وأعمال للحفريات. كانت العملية العسكرية برفقة جرافات عسكرية لجيش الاحتلال وحفارات. هذه الجرافات والحفارات قامت بشق طرق، وقامت أيضا تدمير للمحلات التجارية وتخريب لبعض من المنازل وأسوار وجدران المنازل، خصوصا في منطقة الشرقية المعروفة باسم الكسرات القريبة من مخيم كلندية والتي تقع بمحاذاة هذا المخيم. إضافة إلى ذلك دانا، كنا قد تحدثنا أيضا عن المشاريع الاستيطانية. أحد هذه المشاريع وأخطرها هو ما ينوي الاحتلال إقامته في منطقة المطار، حي المطار، بالتحديد المنطقة الواقعة غرب مخيم كلندية. هذه المنطقة ينوي الاحتلال إقامة آلاف من الوحدات الاستيطانية عليها، وقد طرح منذ سنوات هذا المشروع. ويقول الأهالي بأن العملية العسكرية جاءت في إطار أيضا التوسيع الاستيطاني، في إطار أيضا التمهيد من أجل قتل الأراضي المتبقية للأهالي هنا في شمال القدس المحتلة، وبالتحديد منطقة كفر عقب ومخيم كلندية. التهديد الآخر دانا هو لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين النروة، وبالتحديد معهد كلندية التقني. هذا المعهد الذي هدد الاحتلال مرارا وتكرارا بإغلاقه، وقد أقيم منذ عام 1951، وهذا المعهد يعتبر نموذج هام وشاهد حي على النكبة الفلسطينية، وقد خرج أكثر من 300 ألف طالب. إذ ما أردنا التحدث عن المساحة الجغرافية لمخيم كلندية، فهو يقع على مساحة تبلغ أكثر من 350 دنما، عدد السكان حوالي 19 ألف نسمة. هؤلاء السكان قد فرض عليهم طوقا أمنيا مشدد وحصارا مطبق وإجراءات تنكيلية كانت صعبة للغاية. قوات الاحتلال داهمت العشرات من المنازل وحولت هذه المنازل إلى سجون صغيرة إن صح التعبير دانا، حيث فرض على الأهالي إقامة جبرية داخل غرفهم دون السماح لهم بالتحرك داخل منزلهم بحرية تامة، وقد قطع عنهم الامدادات، قطع عنهم المواد الغذائية الأساسية، وعاشوا فترة لأكثر من 40 ساعة وهم محاصرون، لا ماء لا غذاء لا دواء لا مواد تموينية تصلهم. بالإضافة لذلك كان هنالك حملة ممنهجة من قبل جيش الاحتلال استهدف من خلالها الصحفيين وأيضا طواقم الهلال الأحمر، فرض قيود على دخول الصحفيين إلى محيط مخيم كلندية.
0: ناهيك عن الاعتقالات وكما ذكرت محمود،
1: إبان العملية العسكرية التي قام بها.
0: نعم كما ذكرت، نعم. لا يمكن فصل أهداف هذه الحملة وهذا العدوان عن المشاريع الاستيطانية المحيطة وعن مركز مخيم كلندية والأونروا وغيرها من هذه المناطق الهامة. أود أن أسألك محمود، من خلال معاينتك الميدانية، هل ما زال هنالك أي مخلفات لهذا العدوان على الأرض، القنابل الصوتية، الرصاص المطاطي الذي أطلق، وهل بالفعل هنالك انسحاب كامل، أي أن حركة المواطنين الآن في أمان، وخاصة لأهالينا المقدسيين الذين ينتقلون من القدس إلى الضفة عبر هذا الشارع؟
1: بالفعل دانا، المخلفات، المواطنون صباح هذا اليوم هم يصحون من أجل إزالة هذه المخلفات وإزالة الدمار الذي لحق في المنازل. هنالك دمار واسع وكبير لحق بعشرات المنازل بفعل احتلالها من قبل جيش الاحتلال وتكسيرها وتحطيمها والاعتداء على ساكني هذه المنازل. إضافة إلى ذلك، الشوارع الرئيسية في مخيم كلندية تشهد حالة من مخلفات كبيرة من جيش الاحتلال، سواء كان بتحطيم لليافطات، تحطيم لبعض المحلات التجارية، بالإضافة إلى أيضا دانا كان هنالك حواجز عسكرية نصبها الاحتلال في الطريق الرئيس ما بين القدس المحتلة وأيضا وسط الضفة الغربية. هذا الطريق المحاذي لمخيم كلانديا المعروف باسم طريق شارع القدس شهد 3 حواجز عسكرية من خلال معايناتنا بالأمس وتغطيتنا للعملية العسكرية التي كانت يشنها قوات الاحتلال على المخيم وبلدة كفر عقب. 3 حواجز عسكرية عاق من خلالها الاحتلال تحرك المواطنين صحيح. وقام أيضا بتفتيش المركبات والهويات واعتقال لبعض من الشبان. بالإضافة إلى ذلك دانا نتحدث عن أن العملية العسكرية لم تطل فقط مخيم كلانديا بل توسعت وامتدت إلى بعض الأحياء في بلدة كفر عقب والشارع الرئيس كان أحد الشواهد على هذه العملية العسكرية حيث أغلق وكانت هنالك أزمة مرورية خانقة صحيح. بالإضافة إلى استهداف كبير وواسع من قبل جيش الاحتلال نعم. للمنازل للأحياء السكنية بعشرات القنابل الغازية والأعيرة المطاطية دانا.
0: ساعات طويلة أمضاها أهالينا أهالي مدينة القدس على الحواجز العسكرية جراء هذه العملية وعدوان الاحتلال. جزيل الشكر لك مراسلنا كنت معنا مباشرة من مخيم قلنديا محمود مظلوم على كل هذه الإيضاحات والمعلومات وفي طبيعة الحال إن جد جديد سنكون معك على تواصل دائم. شكرا جزيلا لك. والاقتراب أيضا أكثر مما جرى ويجري وتداعيات هذا المشهد داخل المخيم نعود إلى ميس أبو غوش الصحافية والناشطة من داخل مخيم قلنديا. يعني تحدثنا مع مراسلنا عن تفاصيل ما جرى المشهد من داخل المخيم. من يعيش داخل أزقة هذا المخيم كيف بدأ منذ لحظة الاقتحام؟
2: يسعد روحكم وبعتذر على الخلل اللي كان صاير في بداية المفاضلة. بخصوص الحصار اللي عاشوه أهالي المخيم على مدار اليومين هو تكرر في أكثر من مرة ولكن اللافت أنه استمر على مدار اليومين. في نيسان من بداية العام الحالي كان في اقتحام مشابه للاقتحام الحالي استمر 18 ساعة. من خلال سماعنا لشهادات الأهالي والمتابعة المستمرة مع الأهالي كان في حالة من القلق والخوف اللي رافقتهم من مسألة اقتحام المنازل والاعتقال وبالأخص إحنا بنحكي اعتقالات كانت بشكل همجي وعنيف. الاقتحامات بتكون وبتتضمن تكسير محتويات المنازل سرقة الأموال ذهاب النساء وتدمير لمحتويات المنازل. يعني على مدار كل الاقتحامات اللي كانت بتصير أصلاً في منازل الفلسطينيين في مخيم قلنديا الاحتلال يعمل دمار ويكلف الأهالي ما يقارب الألاف من الشواكل وبيجبروا أحياناً أنهم ما بيقدروش يصلحوا جميع منزلهم اللي بتعرض للتخريب بشكل مستمر وبشكل دائم في كل اقتحام. فكانوا الأهالي بينتظروا في أي لحظة ممكن أنهم يكونوا يكون ابنهم يكون بنتهم أي حد من عائلتهم أو يتعرضوا للاعتقال ويتم نقلهم لمراكز التوقيف اللي عملها جيش الاحتلال.
0: بعض العائلات أصدرت مناشدة إنسانية بأنه تم تحويل منازلهم إلى ثكنة عسكرية واحتجاز العائلة داخل المنزل. هذا المشهد تكرر ويتكرر في كل عدوان إسرائيلي تحديدا في المخيمات.
2: صحيح. يعني اللي رصدناه كصحفيين ورصدته محافظة القدس كمان بخصوص هذه المسألة كان في 3 عائلات تم إخلاء منازلهم بس يبدو إنه العدد كان فوق 3 منازل. إحنا بنحكي عن حملة اعتقالات واقتحامات كانت مستمرة في ذات الوقت وكان على الأهالي صعب إنهم يخبروا لحظة الاقتحام إنه الجيش متواجد في منازلهم أو عم بتعرضوا لأي انتهاك. فتخيل أنت بلحظة بيتك يتعرض لأي اقتحام مفاجئ والجيش ياخذوه كثقنة عسكرية وإحنا بنحكي كمان في نسبة عالية من الأطفال اللي موجودة في المنازل والنساء اللي هم كمان عاشوا حالة من الحصار وكان في مناشدات بخصوص الدواء والخبز. بس كمان المشهد اللي كان لافت إنه التفاف الشباب المنطقة كفر عقب من الشراية الرام والمناطق المحيطة في المخيم وساعد الأهالي إنهم في محاولة ليكسروا هذا الحصار وفروا بعض التلزمات والأدوية والخبز.
0: طب ميس اليوم أنا بدي أسألك أنت كبنت هذا المخيم كيف بيعيشوا الأهالي مع استمرار المداهمات والإغلاقات. صحيح أن هذا العدوان كان مختلف هذه المرة، استمر لساعات طويلة، ولكن وكأنه كان هنالك تمهيد في أسابيع سابقة، هنالك اقتحام مكرر سواء لمقر الأونروا، سواء للمخيمات الصيفية هناك، حملة الاعتقالات الاحترازية الاستباقية. الأهالي كيف يعيشون مع هذا القلق النفسي والخوف؟
2: يعني الأهالي بعيشوا حالة من الخوف والقلق زي ما تقولي، هو مرتبط في وجودهم بالمخيم، مسألة حق العودة، وجود ما يقارب 19,000 فلسطيني في مخيم قلنديا لحد اليوم، هذا بدل أنه الأهالي لسه متمسكين بحقهم أنهم يعودوا لأراضيهم باحتلال عام 48 و67. غير هيك إحنا بنحكي كمان الفلسطينيين هون في المخيم ما عندهم أي مجال أنهم ينتقلوا ل أماكن عيش ثانية، أول إشي لارتفاع تكاليف اللي بتترتب على هذا الموضوع، إلى جانب المسألة السياسية اللي بتتعلق بحق العودة. فحتى أي تلويح إسرائيلي باحتلال مزيد من مخيمات، سواء في مخيمات الشمال، شمال الضفة المحتلة، هذا كمان بيخلق تساؤلات عن كل المخيمات بالضفة الغربية، إنه ممكن اليوم يجين الدور، ممكن جاري، ممكن عائلة بتقرب لي موجودة مش بس في قلنديا، في الأمعرة، في الجلزان. فكمان في حالة من زي كأنه الإسرائيلي عم بحطنا في حالة من الانتظار المستمر، قلق مستمر. كمان
0: احنا خاصة يمكن القلق بيكون مضاعف في منازل أهالي الشهداء والأسرى، ولربما في تجربة شخصية، يعني أنت صحفية وناشطة وأسيرة محررة وشقيقة لشهيد، كل هذا يجعل يمكن العائلة يكون القلق والخوف لديها أكبر، لأن هنالك سياسة انتقام جماعي، لأن هنالك بيوت تستهدف أكثر من غيرها. كيف مرت أيضا هذه الأيام عليكم أنتم كعائلة أبو غوش وعليك أنت ميس؟
2: يعني صحيح الاحتلال بيستهدف بشكل مكثف أهالي الأسرى والشهداء، وإحنا كمان بنحكي إنه في حالات اعتقال وسيعة كانوا. بالحملات السابقة كان في ارتفاع في أعداد الشباب اللي من المخيم اللي موجودين في السجون بطبيعة الحملات اللي بتصير بالمخيم. وبالنسبة إلي بوضع عائلتي، وكوننا أهل شهيد وما زلنا أهل أسير، وأنا مريت كمان بتجربة اعتقال، والمئات من الشباب والعشرات من الفتيات، بنعيش كمان خوف من إعادة تجربة الاعتقال كمان مرة. وتحديدا إحنا بنحكي عن السجون بعد الحرب، بعد 2023 تشهد حرب إبادة السجون بالوقت الحالي، فدائما في خوف من إعادة الاعتقال، وإنه كمان عائلاتنا نفسها تتعرض لأي انتهاك أو لأي اعتداء في ظل هذا الحصار اللي كان يعيش المخيم. وكمان هذا بيأشر إنه ممكن يكون مش الاقتحام الأخير للمخيم، يعني على مدار العام كان في عدة اقتحامات للمخيم، وكان آخرها استمر يومين.
0: طيب خلينا نحكي

0: على وظائف منها بسيطة. هاي كمان هي بتتضرر من خلال الاقتحامات اللي بتصير بشكل متكرر في المنطقة والإغلاقات. فهم كمان أصلاً بمروا في وضع اقتصادي سيء نتيجة الحرب، وكمان نتيجة الإغلاقات والاقتحامات المستمرة هاي بتأثر على الاقتصاد البسيط للأهالي. معظمهم بيشتغلوا في أكشاك، بسطات، محال تجارية على الشوارع الرئيسية. والإشي الثاني كمان نتيجة الاقتحامات المستمرة والخراب اللي بيعمل الجيش الإسرائيلي في المنازل بتكلفهم آلاف الشواكل اللي يقدروا يصلحوا. في عائلات خلت بيوتها زي ما هي لأنهم التكاليف كثير صعبه عليهم ظل الوضع الاقتصادي. المستوى الثاني هو انه يصير في ضغط اكثر باتجاه مساله حق العوده والانور، وكونه كمان هو المخيم مساحه مش بس بعيش في فلسطين، هو كمان لسه بتمسك في حقه بالعوده على اراضيه احتلت في 48 و67. فإنه إسرائيل تلغي حقه في العودة بتصير كمان في إشكالية عند أهالي المخيم والآلاف من اللاجئين، مش بس كمان مخيم قلنديا. يعني استهداف معهد قلنديا المهني وتقليص خدمات الأنور وحتى في مخيم قلنديا، هل بعطي مؤشرات ممكن إنه يكون في خلق بيئة طاردة للأهالي اللي كمان تخليهم.
1: ولكن الجميل ميس بأن أهالي مخيم قلنديا يصمدون في وجه هذا العدوان وهذا الاعتداء، هذا ليست المرة الأولى، ولكن لم نسمع بأن بعض الأهالي تركوا هذا المخيم جراء هذا العدوان، ولربما هذا ما يجعل عصي على الكسر، ولربما هذا ما يجعل في دائرة الاستهداف. هذه تحياتنا من طاقم صباح الخير يا قدس إلى أهالي مخيم قلندي على هذا الصمود، وبدي أشكرك كمان لمشاركتك معنا. الحديث يطول ولكن لضيق الوقت وبسبب الخلل التقني في بداية هذا الحوار، جزيل الشكر لك الصحفية والناشطة من مخيم قلنديا ميس أبو غوش، كنت معنا مباشرة للحديث عن التطورات هناك، شكرا جزيلا لك. نبقى في آخر فقراتنا الحوارية، وبعد سنوات من الملاحقة والاعتقالات والإبعاد يواجه الأسير المقدسي المحرر عارين الزعانين قرارا إسرائيليا جديدا يلزمه بدفع مئات آلاف الشواقل كتعويضات وأتعاب محاماة لصالح عضو الكنيسة السابق المتطرف يهودا غليك، إلى جانب تحويل ملفه إلى دائرة الهجرة الإسرائيلية، في خطوة تثير مخاوف من تداعيات قد تصل إلى المساس بحق إقامته في مدينة القدس. يعني القضية تعود إلى عام 2020، نتحدث قبل 6 سنوات، على خلفية تصديه لمحاولة غليك اقتحام بيت عزاء الشهيد إياد الحلاق، لكنها ما زالت تلقي بظلالها حتى اليوم. للحديث عن أبعاد هذا القرار، سواء القرار القانوني أو الإنساني، ينضم إلينا ضيفنا عارين الزعانين. بالبداية عارين، كيف تلقيت قرار إلزامك بدفع مئات آلاف الشواكل وتحويل ملفك لدائرة الهجرة؟ كيف خبروك؟ كيف كان يومك لما تم تخبيرك بهذا القرار؟
2: بالبداية يعني صباح الخير لنا وناسنا في مدينة القدس، صباح الخير لطاقم تلفزيون فلسطين ولبرنامج صباح الخير للقدس.
1: يسعد صباحك.
2: صباحك. يعني في البداية أنا تلقيت الخبر، روح على منزلي بتفاجأ في مكاتب مرسلة من ما تسمى محاكم الاحتلال الإسرائيلية، طلعت على الأوراق اللي هي مطالبة بتعويضات باهظة بحقي من لعضو الكنيسة المتطرف يهودا غليك، بمطالبة بدفع مبالغ ضخمة مقابل الادعاءات اللي هم قدمها انه صابوا خلال الفترات السابقه عنده بتعالج، صابوا امراض نفسيه والى اخره، يعني اضرار نفسيه واضرار جسديه من هذا الشيء يعود لسنه 2020 زي ما ذكرتي اختي دنا.
1: طيب شو اللي خطر في بالك اول ما تلقيت هذا الخبر؟ يعني احنا بنحكي تعويض مالي وبنحكي كمان تحويل ملفك لدائرة الهجرة، يمكن هاي النقطة اللي أكثر إشي بتخوف المقدسي تحديدا في خصوص حق الإقامة.
2: يعني صدقا أختي دانا لما تلقيت الخبر على السريع، يعني أنا شو اللي يعني هذا حالي أي مقدسي عايش في مدينة القدس، يعني اللي أنا مش أحسن من اللي في منزله بإن كان بإيده أو قوة الاحتلال تهدم لي، أنا مش أحسن من إنه اللي بتهجر من منطقته والتهجير القسري في مدينة القدس. يعني مدينة القدس اليوم بتعاني، يعني الجميع بيشاهد ما يحدث في مدينة القدس، التضييقات، الهدم زي ما ذكرنا.

0: التأجيل القسري، مدينة القدس يعني اليوم بتعيش حالة من الفوضى، اليوم قوات الاحتلال وما تسمى حكومة الاحتلال تتخبط في المقدسيين، تعدي الفساد في المدينة. اليوم يعني المقدسي لا حول ولا قوة له، اليوم المقدسي بيعاني أي الويلات من جرائم هذا الاحتلال الغاشم. يعني انا تلقيت الخبر وبصراحه يعني مش متوقع اكثر من هيك بكثير. يعني اليوم انه ما يجي يحول ملفك لدائره الهجره او لما تسمى الدوائر الضريبيه، مقابل انه انت معك ما بتدفع 80,000 شيكل، يعني المبلغ 80,000 شيكل لمده 20 يوم ما دفعتش هذا المبلغ، بتحول الملف لهذه الدوائر. يعني شوف المهله انت معطيك اياها والمبلغ. اليوم المقدسي هل بقدرته انه يدفع مبلغ 10,000 شيكل بخلال شهر؟
1: احنا عن قديش بنحكي؟ قديش المبلغ عرين كامل؟
0: المبلغ كاملا يعني بعد فحص المحاميين ما يقارب ال 550,000 شيكل، يعني احنا بنحكي على تقريبا نصف مليون شيكل.
1: نصف مليون شيكل، وعلى مدار 6 سنوات تعرضت للاعتقال، للابعاد، للغرامات والمحاكم، كيف اثرت كل هاي الاجراءات بحقك على حياتك وحياه عيلتك؟
0: نعم صحيح، يعني انا في بدايه القضيه هاي انحبست ودفعت غرامات ودفعت كفالات. يعني انا تلقيت يعني زي ما بيحكوا الحكم تبعي، مع انه انا غير مدان بالموضوع، يعني انا ما عندي شيء يثبت ان انا بناء على خلص انه عرين ناشط مقدسي، فتم الاعتقال وتم الحكم علي، ويعني تلقيت العقوبة زي ما بحكوها يعني بين قوسين بالمحاكم الإسرائيلية. فأنا بتفاجأ اليوم إنه بعد 6 سنوات من هذه القضية إنه أقوم بفتح الملف من يعني نحكيها من بداية من أول جديد، وإن أقوم في حق عقوبة أخرى.
1: يعني أثناء محاكمتك والسجن سواء الإداري أو الفعلي أو الحبس المنزلي، ما كان في حديث إنه ممكن يكون هناك عقاب آخر زي ما بيحكوا من محاكم الاحتلال، أنت تفاجأت بهذا الخبر؟
0: نعم صحيح، لا يكون في إشعار ولا إرسال مكاتب مسبقة، لا يكون أي شيء من تخبير يعني في هذه القضية، ما كان عندي علم سابق في الموضوع.
1: يعني احنا بنحكي عن سجن فعلي وعقاب كما تسميها محكمة الاحتلال، وبالإضافة لهيك كان عقاب تاني في المبالغ المالية. عشان نفهم الناس أكثر عرين، لما نرجع لعام 2020 شو اللي صار تحديدا في بيت عزا الشهيد إياد الحرلاق؟ كيف بدت هاي القضية عشان حجج الاحتلال بتلبيس القضايا لأهالي مدينة القدس لربما حتى بدون دليل؟ يعني أنت بتتحاكم اليوم زي ما ذكرت بدون دليل على وجودك في هاي القضية.
0: نعم صحيح، يعني في عام 2020 تم استهداف الفتى اللي ذو احتياجاته الخاصة هو إياد الحلاق، وتم تصفيته بدم بارد في باب الأسباط، وتم يعني إياد الحلاق يعود لمكانه في مدينة القدس في حي وادي جوز. أي حدا يعني تم فتح بيت أجر للمقدسيين والوافدين من أهلنا في 48. ف خلال فترة البيت الأجر أتى ما يسمى المتطرف يودا جليك لمنزل العائلة الشهيد إياد الحلاق، وتم الاستنكار قدومه من أهالي المنطقة، وتم طرده من بيت الأجر ومن بيت العزاء في حي وادي جوز. وهذا اللي صار، يعني تم طرده، لا حدا اعتدى عليه ولا حد مد ايده عليه. بيحكوا انهم يعني تم الاعتداء عليه جسديا، ولكن هذا الشيء احنا نرفضه، انه الناس يعني رفضت انه يكون اي ممثل من حكومه الاحتلال اللي بتقتل الشاب وبتيجي بدها يعني الشغله ما بتدخلش بالراس.
1: صحيح.
0: فكانت يعني ما كانت يعني
1: مستنكر هذا الطبيعي أي حدا. عارين وجوده مرفوض في هيك مكان، وخاصه انه
0: نعم
1: المستوطنين وشرطه الاحتلال هي من قتلت هذا الطفل. اليوم قدام هذا القرار، هل هنالك خشية أو خوف إن الخطوة الثانية تكون بعد تحويل ملفك للهجرة والإجراء لا سمح الله سحب الإقامة، إبعادك عن القدس؟ وكمان بدي أسألك، هل تلقيت أي مساندة؟ هل هناك توجه قانوني من قبلك للاستئناف على القرار؟
0: إيه نعم صحيح، يعني في البداية يعني أنا بشكر يعني كل من ساندني إن كان عبر التواصل الاجتماعي أو من كل من تواصل معي. يعني تم الاتصال فيه من اهلنا من 48 واهلنا من الضفه الغربيه، ويعني ومن اهلي وناس في مدينه القدس، ما حدا قصر. يعني هذا الشيء اللي بخفف الحمل، خلينا نحكي اليوم الحمل كبير، وأنا بعتبر ملفي أصغر ملف فيه مدينة القدس. هناك يوجد ملفات كبرى والجميع يعلم فيها، ولكن أنا بعتبر حالي أنا كعرين اليوم، أنا يعني المساندة لو أنه من طريق الكلام هذا الإشي برفع معنويات الشخص وبقدم له الدعم النفسي والمعنوي أنه يضل مستمر في مدينة القدس. إحنا اليوم يعني كمقدسيين يعني لا يعني مش بدينا إشي، يعني إحنا اليوم يعني بنتحارب بكل الطرق. اليوم الحملة شرسة، واليوم إحنا عم نواجه بصراحة بدي أحكيها وبالعلن، إحنا ما بنواجه حكومات ولا بنواجه دوائر حكومية، إحنا بنواجه مافيات وزعران. لما إنه يكون الاعتداء عليك وبمنزلك قدام عائلتك وتم هذا، إحنا بنعمل نحكي عن الحكومة، إحنا بنحكي عن مافيات وزعران. لما يكون الاعتداء الوحشي والهمجي بهذه الطريقة، إحنا ما بنتعامل مع بشر وما بنتعامل مع إنسانية. يعني اللي عنول أسرانا في داخل سجون الاحتلال يعني بلخص الحالة كلها، لخص كل شيء عم نحكي فيه. ولكن اليوم احنا بنحكيها يعني اليوم ثباتنا وصمودنا في مدينة القدس، يعني تحويل الملف لدائرة الهجرة وتحويله للملفات هذا مزيد العظيمة وإرادة انه احنا اصحاب الحق واحنا موجودين في مدينة القدس.
1: بهذا النفس نحيا وندوم ونصمد عرين. يعني أنا بدي أدعو كل اللي بيشاهدونا إن كان هنالك أي مساندة سواء قانونية أو مالية لمواجهة هذا القرار والبقاء على شبان مدينة القدس داخل هذه المدينة، أن لا يتأخروا في التواصل مع عرين الزعنين الأسير المحرر والناشط المقدسي. كما ذكرت يسمونها عقاب، ولكن هذه سياسة انتقام جماعي من جميع أهالي مدينة القدس. الحديث يطول عرين، ولكن لضيق الوقت شكرا لك لهذه الرسالة وعلى ما أوضحته لنا من تفاصيل عرين الزعنين من مدينة القدس. شكرا جزيلا لك، أعانك الله، وإن شاء الله هذا القرار باطل. يسعد صباحك، يعطيك ألف عافية. بهذا نكون مشاهدينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذه التغطية من صباح الخير يا قدس، والتي استمرت معكم على

هنا صوت فلسطين. أسعد الله صباح مستمعاتنا ومستمعينا الأعزاء. صباح جميل يحمل لكم أعزائنا بين طياته أملا ونورا وسرور. صباح ملون بكل ألوان الفرح والتفاؤل نتمناه لكم أينما كنتم. نبدأ مشوارنا معكم أعزائنا لهذا اليوم السبت 8 من شهر آب لعام 2026. أعزائنا إرسال إذاعتنا يأتيكم على موجات الإف إم التالية: الموجتان الرئيسيتان 90.7 بالعشرة و 100.1 بالعشرة إف إم، محافظة القدس 100.1 بالعشرة، محافظات رام الله والبيرة وجنين 90.7 بالعشرة إف إم، محافظات طول الكرم وقلقيلية 98.8 بالعشرة، محافظات الخليل ونابلس وأريحة والأغوار 99.4 بالعشرة إف إم، محافظة بيت لحم ومحافظة طوباس 89.9 بالعشرة إف إم، جنوب الخليل والمحافظات الجنوبية في قطاع غزة 103.2 بالعشرة إف إم. أما تردد إذاعة صوت فلسطين المحلية في محافظة جنين 89.5 بالعشرة، وتردد الإذاعة المحلية في محافظة بيت لحم 104.9 بالعشرة إف إم. وخير ما نستهل به إرسالنا لهذا اليوم آيات عطرة من الذكر الحكيم. هنا صوت فلسطين.

0: بالتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية، إذاعة صوت فلسطين وإذاعة القرآن الكريم من الدوحة، تقدمان من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: من نبع هديك تستقي الأنوار، وإلى ضيائك تنتمي الأقمار، لله درك مرشدا ومعلما شرفت به.

هلم بنا ننهل وإياكم من نهر الحبيب على روضة من رياض الجنة وطائفة من أحاديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.

عن أم المؤمنين أم الحكم زينب بنت جحش رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فزعا يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بأصبعه الإبهام والتي تليها. فقلت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. متفق عليه. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس في الطرقات. فقالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. متفق عليه. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب

0: في يد رجل فنزعه فطرحه وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده؟ فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ خاتمك انتفع به. قال: لا والله، لا آخذه أبدا، وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم.
1: عشنا وإياكم لحظات مع طائفة من أحاديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.

الساعة الآن 7 صباحا في القدس العاصمة، إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

مستمعينا الكرام، طاب صباحكم، إليكم هذا العرض الإخباري. تواصلت اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين وتخللها إصابات واعتقالات واقتحامات وإغلاق طرق ونصب حواجز. ففي نابلس أصيب 3 مواطنين بردود بعد اعتداء مستوطنين عليهم بالضرب في قرية بيدجن شرق المدينة. كما أصيب مواطن خلال مهاجمة مستوطنين قرية أبو نجيم جنوب شرق بيت لحم، حيث أطلقوا الرصاص الحي ما أدى لإصابته، ثم هاجموا سيارة إسعاف وكسروا زجاجها ورشوا طواقمها بغاز الفلفل ما أدى لإصابة طاقم الإسعاف بالاختناق. اعتقلت قوات الاحتلال مساء أمس الطفل محمد عماد الصدقة البالغ من العمر 13 عاما خلال اقتحامها قرية عنزة جنوب جنين. رحبت الرئاسة بتوقيع اتفاقية مكة للدفاع المشترك بين المملكة العربية السعودية والجمهورية التركية وجمهورية باكستان الإسلامية، واعتبرت في بيان الاتفاقية خطوة استراتيجية مهمة من شأنها تعزيز الأمن والاستقرار والتعاون بين دول العالم الإسلامي وترسيخ مبادئ التضامن ووحدة الأمن والمصير في مواجهة التحديات والتهديدات المشتركة. قال نادي الأسير إن إعلان وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير تجديد أمر منع زيارات عائلات الأسرى في سجون الاحتلال لم يكن مفاجئا، بل يأتي امتدادا لسياسة ممنهجة تهدف إلى تكريس العزل الكامل للأسرى وتحويل السجون إلى فضاءات مغلقة ترتكب فيها جرائم التعذيب والتجويع والقتل البطيء والإخفاء عن العالم بمنأى عن أي رقابة أو مساءلة، بما يمنح منظومة السجون مزيدا من الغطاء للاستمرار في ارتكاب أخطر الانتهاكات بحق أسرانا. بدوره طالب رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين رائد أبو الحمص اللجنة الدولية للصليب الأحمر برد واضح على سياسة بن غفير الذي وقع مجددا على قرار يمنع زيارات الأسرى داخل سجون الاحتلال. وقال أبو الحمص في بيان إن بن غفير يواصل سياسته الإجرامية ويعطي تعليماته مجددا باستمرار التفرد بالأسرى والأسيرات وعزلهم عن العالم الخارجي ومنع زيارات أهاليهم، وكذلك الاستمرار في منع المؤسسات الحقوقية والإنسانية من الوصول لهم في خطوة علنية يتجاهل فيها العالم وتشكيلاته الدولية والأممية. ارتفعت أسعار الغذاء العالمية خلال تموز الماضي إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 3 سنوات، مع تجدد المخاوف بشأن ممرات تصدير الحبوب الرئيسية بالتزامن مع تفاقم تأثير الأحوال الجوية السيئة في أبرز مناطق الإنتاج الزراعي. أخيرا، في حالة الطقس الجو يكون اليوم غائما جزئيا إلى صاف صيفيا عاديا، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة بحيث تصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل. كان هذا العرض الإخباري، إلى اللقاء.

ولا شبر حيفضل من أرضي في الدين الظالم والعادي يا بلادي وحياة إرادة.

الساعة الآن 8 صباحا في القدس العاصمة، إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

مستمعينا الكرام، نحييكم إليكم موجزا لأهم الأنباء. جيش الاحتلال يواصل عمليات تجريف وهدم لما تبقى من منازل في موقع أبو حمام تجاه الجنوب قرب قوز أبو جريبات شرق دير البلح وسط قطاع غزة. إصابة مواطن بالرصاص الحي في هجوم للمستوطنين على قرية أبو نجيم جنوب شرق بيت لحم. إصابة ثلاثة مواطنين في اعتداء مستوطنين إرهابيين عليهم في قرية بردجن شرق نابلس. قوات الاحتلال تغلق المدخل الرئيسي لبلدة يعبد غرب المدينة بسواتر ترابية ما أدى إلى قطع الطريق الوحيد المؤدي إلى البلدة. قوات الاحتلال تعتقل طفلا عقب مداهمة منزل ذوي وتفتيشه خلال اقتحامها قرية عنزة جنوب جنين. الرئاسة ترحب بتوقيع اتفاقية مكة لدفاع المشترك بين المملكة العربية السعودية والجمهورية التركية وجمهورية باكستان الإسلامية. الرئاسة تدين الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة على نجران في السعودية والهجمات التي استهدفت محافظتي مأرب وحضرموت في اليمن وأسفرت عن سقوط ضحايا. أمين عام الجامعة العربية نبيل فهمي يحذر من نهج إسرائيل بتغيير الواقع على الأرض بالقوة واستهداف المدنيين بعمليات عسكرية وانتهاكات متواصلة في قطاع غزة والضفة ولبنان وسوريا. الرئيس اللبناني جوزيف عون يبلغ مجلس الوزراء بإحراز تقدم إيجابي في مفاوضات روما في مسألتي الحدود والأسرى. أخيرا، في حالة الطقس ارتفاع على درجات الحرارة ويكون الجو شديد الحرارة. إلى اللقاء.

سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية وطن واحد. سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15

وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية وطن واحد. سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حق. سجل.

سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية وطن واحد.

هنا صوت فلسطين، هذه نشرة إخبارية مفصلة نبدأها بالعناوين. إصابة عدد من المواطنين في خان يونس وبيت لاهيا. إصابة 4 مواطنين باعتداء المستوطنين عليهم في بيت لحم ونابلس. الرئاسة ترحب بتوقيع اتفاقية مكة للدفاع المشترك السعودية التركية الباكستانية. أصيب عدد من المواطنين بجراح في مختلف مناطق قطاع غزة. في خان يونس أصيبت مواطنة برصاصة في الكتف أطلقتها قوات الاحتلال تجاه النازحين في مدينة حمد، وأصيب مواطن برصاص الاحتلال في منطقة السلاطين في بيت لاهيا. وتقوم آليات الاحتلال في محيط كوز أبو جريبان في دير البلح بإطلاق النار بشكل متواصل منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار. بلغ إجمالي عدد شهداء 1255 شهيدا والمصابين 4100. في بيت لحم أصيب مواطن برصاص الحي في هجوم المستوطنين على قرية أبو نجيم، كما وأصيب أفراد طاقم الإسعاف جراء اعتداء المستوطنين عليهم بغاز الفلفل خلال توجههم لإسعاف المواطن، فيما حطم المستوطنون زجاج مركبة الإسعاف. في نابلس أصيب 3 مواطنين في اعتداء مستوطنين إرهابيين عليهم في قرية بيت دجن شرق المدينة، وقد هاجموا 3 مواطنين خلال تواجدهم في المنطقة الشرقية، الأمر الذي أدى لإصابتهم بالردود. في سياق آخر، اعتقلت قوات الاحتلال مساء أمس الجمعة الطفل محمد عماد صدقة 13 عاما بعد مداهمة منزله في قرية عنزة جنوب جنين. رحبت الرئاسة بتوقيع اتفاقية مكة للدفاع المشترك بين المملكة العربية السعودية وتركيا وباكستان، واعتبرت الاتفاقية خطوة استراتيجية مهمة لتعزيز الأمن والاستقرار والتعاون بين دول العالم الإسلامي ووحدة الأمن والمصير في مواجهة التحديات والتهديدات المشتركة. وكانت الخارجية الباكستانية أعلنت عن توقيع اتفاقية الدفاع المشترك مع بين باكستان والسعودية وتركيا في مكة المكرمة، تنص على اعتبار أي هجوم مسلح ضد إحدى دول الثلاث هو هجوم على الجميع، وتهدف لتعزيز الردع المشترك ضد أي اعتداء وتطوير التعاون الدفاعي بينهم. دانت الرئاسة الهجمات الصاروخية على نجران في السعودية والهجمات التي استهدفت محافظتي مأرب وحضرموت في اليمن، وأسفرت عن سقوط ضحايا وإصابات، واعتبرت ذلك تصعيد خطير يهدد أمن واستقرار المنطقة، وأكدت رفضها القاطع لأشكال العنف كافة والاعتداءات التي تستهدف الدول الشقيقة وأمنها، مشددة على ضرورة احترام القانون الدولي، وعربت عن التضامن مع المملكة العربية السعودية واليمن، مجددة الدعوة لتغليب لغة الحوار. حذر من عام الجامعة العربية نبيل فهمي من نهج إسرائيل بتغيير الواقع على الأرض بالقوة واستهداف المدنيين بعمليات عسكرية وانتهاكات في قطاع غزة والضفة الغربية ولبنان وسوريا. وشدد في بيان على ضرورة احترام سيادة الدول العربية وسلامة أراضيها ووقف الاعتداءات على لبنان وسوريا وإنهاء الاحتلال للأراضي العربية المحتلة في مقدمتها الأراضي الفلسطينية. أبلغ الرئيس اللبناني جوزيف عون مجلس الوزراء بإحراز تقدم إيجابي في مفاوضات روما في مسألتي الحدود والأسرى. وقد أبلغ الوزراء أن واشنطن ستعمل على معالجة وقف إطلاق النار والمناطق التجريبية. أخيرا في هذه النشرة، يكون جو اليوم غيما جزيا إلى صاف، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون أعلى معدلاتها السنوية العامة بقليل. نهاية النشرة، شكرا على المتابعة، بأمان الله.

0: سوشال اف ام، ترندات بتطلع وافكار بتنزل، الناس بتحكي واحنا بنسمع، من السوشال ميديا لموجة الاذاعة. سوشال اف ام مع نهلا شحادة، كل يوم سبت على صوت فلسطين.
1: يسعد صباحكم بكل الخير والمحبة مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من سوشال أف أم، هذا البرنامج يلي من خلاله بنتابع كل ما يدور على منصات التواصل الاجتماعي من أخبار ترندات ومواضيع مختلفة بنناقشها وبنتابعها على الهواء مباشرة. فيسعد صباحكم وأهلا وسهلا فيكم بيوم جديد وبداية أسبوع جديد، واليوم السبت الموافق 8/8 لعام 2026، 25 صفر لعام 1448 هجرية.

في سوشيال اف ام وكالمعتاد فقرات متنوعة، وبداية البرنامج راح تكون مع فقرة ترند الأسبوع، وأكثر ما يتم تداوله وتم تداوله خلال الأسبوع الماضي من مواضيع على السوشيال ميديا بنناقشها وبنتابعها معكم على الهواء مباشرة. أما بفقرة ليش ترند فرح نتابع وإياكم أيضا مستمعينا ما يعني تداول رواد التواصل الاجتماعي تحديدا من للأسف تزايد حالات يعني القتل للأسف بحق النساء، وآخرها كان بحق الأردنية الطالب الجامعية اللي طعنت في قلبها فقط لأنه رفضت شخص للزواج. فهي الحالات دفعت الناس لتحكي أكثر عن الموضوع وترفض كل ما يدور حولها.

ايضا مستمعينا الكرام من فقراتنا ضيف السوشيال. هاي الفقره يلي بنستضيف فيها حد بيكون مشهور على السوشيال ميديا، ولكن دائما بنختار حدا عنده رسالة بوصلها وهدف بيحاول يستغل من خلال السوشيال ميديا. ألاء نوافي صبية من غزة. ألاء بتصور يوميات بتعيشها داخل الخيمة بغزة، ولكن بطريقة فيها من الكوميديا جزء كتير كبير. بتحاول توصل أنه رغم كل الظروف الصعبة إلا أنه الشباب بيحاولوا يعيشوا، بيحاولوا يحققوا إنجازات، وحاولت أنها تبدي مشروع. كل هاي الأمور دفعتني إلى أنه تكون على هي ضيفة السوشيال ميديا في حلقة اليوم من سوشيال أف أمه.

أما بفقرة سوشيال تحت المجهر، يارا صفور، يارا صبية واجهت التنمر على شكلها بطريقة كتير لبقة أو بطريقة توصل للعالم إنه الشكل آخر شيء ممكن إحنا نطلع عليه، خصوصا لما نهتم للمضمون اللي يقدم على منصات التواصل الاجتماعي. رح تكون أيضا من ضمن المواضيع اللي رح نناقشها في حلقة اليوم. وبدور الرواشدة، هي معالجة طبيعية أخذت ضجة كتير كبيرة كمان خلال الأسبوع الماضي، رح تكون معنا بفقرة هاشتاج فيد واستفيد، وكيف فعلا بالحب أنت مهنتك أو صنعتك أو شو ما كنت عم تشتغل تكون بشكل كتير أفضل، تأدي هذا الشغل بكل المحبة. فبدور هي من الناس اللي رح كمان يعني نحكي عن تجربتها وليش الناس تفاعلوا معها على السوشيال ميديا. في فقرة ترند القدس وكل ما يدور من أخبار في محافظة القدس رح نتابعها مع الزميل بهاء بركات من وحدة الإعلام والعلاقات العامة في محافظة القدس. يعني هاي بعض الفقرات اللي رح نتابعها اليوم، ومعنا العديد العديد من الفقرات إن شاء الله اللي رح نحكي عنها ونتابعها في سوشيال أف. أما لليوم السبت 8/8 لعام 2026، ويا رب هذا اليوم يحمل لكم كل الخير. إذن مستمعين الكرام، قبل ما نكون مع أول فاصل في حلقة اليوم، اسمحوا لي أوجه كل التحية لفريق العمل من المكتبة الموسيقية هدي الحنفية، ومن الإعلام الإلكتروني كرمل أبو حميد، وعارف سليم من عارف وليد أو وليد عارف وليد من الهندسة الإذاعية. سعد صباحك زميلنا عارف، ويمكن لأنه مش ما بتكون معنا كتير، بس يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك دايما. طبعا زميلنا عارف من الناس القدامى جدا في إذاعة صوت فلسطين، وأكيد هذا المميز دايما في الإذاعة أنه بنواكب العديد من الأجيال، تلتقي الأجيال المختلفة في نفس المكان. وطبعا رح أكون معكم كالمعتاد في الإعداد والتقديم، أنا نهلة شحادي، رح نكون متواصلين على الهواء مباشرة حتى الساعة 11 إلى 10 بإذن الله. يا رب هذا اليوم يحمل لكم كل الخير مستمعينا الكرام. إذن رح نروح لأول فاصل غنائي معنا، بعدها رح نكون مع أولى الفقرات البرنامج، فقرة ترند الأسبوع، فخليكم معنا.

يسعد صباحكم مجددا مستمعينا الكرام، اهلا وسهلا بكل من انضم بالاستماع لصوت فلسطين، متواصلين واياكم على الهواء مباشره بسوشيال اف ام، والى اولى فقرات البرنامج فقره ترند الاسبوع.

تابع في هذه الفقرة كل ما يدور على منصات التواصل الاجتماعي، وبنبلش أخبارنا من الأخبار اللي يتم تداولها على صفحتنا على السوشيال ميديا، وبنذكركم بإنه بتتابعوا كافة برامج إذاعة صوت فلسطين آخر وأهم الأخبار والتطورات من خلال محرك البحث على إذاعة صوت فلسطين وصوت فلسطين بلس، ومن ما نشرناه وما يتم تداوله اعتداءات المستوطنين المستمرة على أهلنا في مختلف المناطق، ومن ضمنها يعني اعتداءات المستوطنين حتى برعي أغنامهم في المناطق الخاصة بالفلسطينيين، وتحديدا في ما تم توثيقه ونشره على صفحتنا مستوطنين يرعون مواشيهم في منطقة حمروش أو هيك أعتقد لفظها، في هي شرق بلدة سعير شمال الخليل. أيضا المستوطنين اقتلعوا أشتال زيتون وخربوا خزانات المياه في أراضي المزارعين ببلدة دير شرف شرق نابلس. واقتحام المستوطنين لأراضي المزارعين في مسافة يطا جنوب الخليل. كمان مستمعين اعتداءات الاحتلال وجيش الاحتلال في مدينة جنين وتمركز الجنود أمام مستشفى جنين، هذه الاعتداءات على مدينة جنين ومحافظات الوطن المختلفة المستمرة. أيضا مستمعينا بفقرة الأخبار اللي بنتابعها على صفحتنا على إذاعة صوت فلسطين ضمن فقرة ترند الأسبوع، يعني اعتداءات المستوطنين أيضا يعني إصابات عديدة للأسف بتعرض لها المواطنين، ومن ضمنها كانت إصابة مواطن بكسور في يده أثر اعتداء المستوطنين عليه في منطقة خلايل اللوز جنوب بيت لحم. وهذه الاعتداءات للأسف المستمرة بحق أبناء شعبنا، وطالت أيضا هذه الاعتداءات ضابط إسعاف إثر اعتداء المستوطنين عليه بغاز الفلفل بالتزامن مع رشق مركبة الإسعاف بالحجارة أيضا في خلايل اللوز جنوب شرق بيت لحم. خلال متابعتكم لصفحة إذاعة صوت فلسطين رح تتابعوا كافة الأخبار مستمعينا، ويعني العناوين الأبرز تكون لاعتداءات المستوطنين وأيضا اعتداءات الاحتلال، يعني اعتداءاتهم ما بتوقف على صغير ولا على كبير، وكان آخرها وتم توثيقه بفيديو ونشره على صفحة إذاعة صوت فلسطين. اعتدى الاحتلال على المسن خميس ربيع جبارة 80 عام في بلدة ترمس عية شمال رام الله بالضرب وقنابل الصوت، هذا الشيء أدى إلى إصابته بجروح في الرأس والردود. وتواصل اعتداءات المستوطنين الهجوم على منازل المواطنين، وكان ضمنها اعتداء المستوطنين

0: المواطنين واقتحامهم لمنزل المواطن نايف الكعبنة شرق الطيبة في قرية شرق قرية الطيبة شرق رام الله برفقة قطيع مواشيهم. ويعني الاعتداءات إذا بدنا نتابعها بالتفصيل لن تنتهي لأنها مستمرة، واعتداءات الاحتلال، الاعتقالات، يعني كل ما يقوم فيه الاحتلال يوميا بحق أبناء شعبنا بهدف يعني تنغيص على حياته، الترهيب، الحياة بكل الأشكال وبكل الطرق. مستمعين لهيك بإمكانكم تتابعوا كافة برامج إذاعة صوت فلسطين وكمان آخر الأخبار على صفحتنا على إذاعة صوت فلسطين، وكمان التقارير الخاصة والبرامج اللي بتابعوها كلها على إذاعة صوت فلسطين. احنا لسه متواصلين وإياكم بترند الأسبوع، و من ضمن الأخبار اللي كانت لافتة يعني كمان بنعرف الإغلاقات اللي بتصير على يعني كافة المحافظات، المدن والبلدات والقرى، وتخيلوا إنه كمان إذا أنت بدك تروح على مناسبة أو على عرس، هذا الشيء في الوضع الطبيعي أنت يعني بتحسب حساب مشوار المسافة أو المشوار اللي راح تقضيه لهذا العرس، ولكن بفلسطين الموضوع مختلف. لهيك صار توثيق صعوبة التنقل بين المناطق من قبل المواطنين على السوشيال ميديا، ورح نتابع هذا المقطع يلي نشرت واحدة من الصبايا بتشارك يوميات عرس أختها، ولكن الصعوبات اللي واجهوها كانت صعبة جدا، فخلينا نتابع معكم بهذا المقطع
1: الجزء الثالث من يوميات واحدة مسكرين على هالبوابة. اليوم احنا أختين والحنة في مكان تاني، فإحنا لازم نروح الحنة ولازم نجهز حالنا وما في وقت، فشو عملنا؟ جهزنا الميك اب، عدة الشعر، هون الثواب، هون ابن أختي، وبدنا ناخد تاكسي نروح البوابة، بعدين نطلع برا برا البوابة نركب تاكسي تاني ونروح عند خالتي مشان نجهز حالنا هناك. أحكي لكم شو بصير معنا. نفسي أفرجيكم منظر أختي كيف طلعوا، كيف شعري لسه مش جاهزين ولازم اجيب حلوك لانه هدول مش حلوين، ما في وقت. مشاهد مسربة من عملية النزوح، شوفوا هالشكل يا حبيبي، طلعوا المربطة. وصلنا بنص امان. يابي يابي طريق. بلشنا في التجهيزات، طبعا بنبلش بشعري عشان اكثر اشي باخذ وقت، بعدين بنبلش الاشياء التانية.
2: لسه ما جهز، بفرجيكم بس يجهز.

0: إذا بتفكروا خلصنا لليوم فشوي، وصلنا مفرق البلد، كان في مشكلة. هاد التراك عالق بين التراب ومش عارف يطلع، فاضطرينا نرجع ننزل من السيارة.
1: وإحنا هسا عايتين وقاعدين ننكل الأغراض.
0: هون أمي قاعدة بتنكل عشان إحنا كتير تعبنا اليوم، وهي تعبت يعني بسيط مرة. تمام، شكرا ماما. فيها توثيق للمرمطة اللي إحنا فيها، توثيق آخر لأنا وأنا أصور لكم. باي.
2: يعني صراحة هذا المقطع دمج بين الأمل اللي الناس مصرة إنها تقيم أفراحها ومناسباتها رغم يعني صعوبة الحياة، رغم صعوبة التنقل، رغم صعوبة فعليا التجهيزات لأي فرح أو أي مناسبة بتكون بشكل عادي زي ما حكينا. ولكن اللي سمعناه وتابعناه وتوثيق هاي التفاصيل جدا مهم لنورجي العالم كله، ونشر حتى هاي الفيديوهات جدا مهم على السوشيال ميديا لنحكي للعالم ان احنا شعب محب للفرح، محب لانه يبني حياته من جديد ويصنع فرحه ويبني عيله. ولكن كمان العالم يشوف قديش الاحتلال بيأثر على حياتنا، على تنقلنا، ورغم هيك كل هذا احنا

0: مصرين نقيم مناسباتنا ونفرح فيها وننبسط فيها رغم أنف الاحتلال. فيعني فرحنا لازم يكمل وأملنا لازم يكمل وسعادتنا لازم تكمل في ظل كل هاي الظروف. لسه مكملين معاكم بترند الأسبوع مستمعينا وإلى غزة، ويعني معاناة أهلنا في الخيام مستمرة للأسف، الظروف الصحية الصعبة، الظروف الحياتية، الظروف المعيش اللي جدا صعبة، وكان من ضمنها معاناة الطفل محمد فسفوس اللي نشرت والدته هذا المقطع اللي بيوثق معاناته، خصوصا لما يكون حدا عنده مرض وبحاجة لعلاج، فقديش هذا الشيء رح يكون صعب. خلينا نتابع معكم معاناة الطفل محمد، شو بتحكي والدته.
1: ما كانش هيك بطنه خلال سنتين الحرب زاد وتدهورت الحالة الصحية اللي هو فيها. أنا والدة الطفل محمد صالح فسفوس، ابني يعاني من مشاكل صحية، يعاني من تضخم في الكبد وتضخم في الكلى، وعنده كمان لحمية في أنفه هي بتعمله فيك تنفس، وزي ما أنتم شايفين حالته يعني بدها سفر، وما نروح للمستشفيات ما بحكونا إيش بزبطش السفر وزي هيك وبهكوا فيه. وأنا بطلب كل ضمير حي إنه نطلع في هذا الطفل بنعالجه، لأنه في لحمية في أنفه هي بتخليه ينقطع النفس لما يجي ينام. هي الطفل زي ما أنتم شايفين، شايفين وجهه كيف الحرارة، ولا حدا مدور علينا ولا حدا أصلا بنظر للي زي هيك أصلا. إيش المية ملوثة ناخدها من الخزانات ملوثة، وبده عناية صحية وبده أكل خاص وبده مكان صحي، وإحنا مكاننا مش صحي بالمرة، والخيمة هيكو زي ما أنتم شايفين قطرية والله، وكتلة كتل من الشوب. هاي شاف كيف وجهه حرق محروق، اللي تحكي إيش تسلخات، كل جسم حرارة تسلخ. أهم
0: إشي السفر والعلاج له بالخارج، أهم إشي هذا. في فقرة ترند الأسبوع لسه مكملين، وفي يعني حالات القتل للأسف العديدة اللي بتصير في دول عربية بحق النساء، هذا الشيء كان ولا زال يؤسفنا ويوجعنا ويعني بحطنا تحت طائلة مسؤولية الحديث عن هذا الموضوع دائما. نور برغل هي واحدة من الضحايا الجديدة للقتل فقط لأنها رفضت تكون مع إنسان. نور انتشر كتير فيديوهات لإلها على السوشيال ميديا قديش هي طالبة محبة للحياة، محبة لدراستها، ولكن طعنة واحدة في القلب كانت كفيلة بأنها تنهي حلمها. وهذا العنف المستمر ضد النساء في الوطن العربي وفي العالم بشكل عام يعني من أبشع الأشياء اللي ممكن نشوفها، وكيف إنسان بفكر ينهي حياة إنسان فقط لأنه نرفض. وهاي يعني الهوس عند بعض الرجال، خلينا نحكي بأنه هذه المرأة إذا ما كانت لإلي لازم تموت. يعني هذا الشيء شفناه على يد عائلات، على يد أزواج، على يد أصدقاء، على يد أقارب. لإمتى رح نضل نحكي؟ والدة المغدورة نور نشرت أيضا، انتشر لها فيديو على السوشيال ميديا. خلينا نتابع والدة الطفلة نور شو بتحكي بحرقة قلب بعد مقتل ابنتها نور.
2: أنا بطالب بإدامة أنه هلي بنتي.
3: اسكتي ليه؟
2: بنتي مغدورة، أنا قلبي حاسس في شي في نور، أنا محروق قلبي عليه في القصص.
4: جريمة كانت مطعونة طعنة واحدة، مطعونة في قلب.
5: أنا بدي حق بنتي، أنا بطالب بالإعدام للي فعل هذا الأمر.
2: أقدرها أقدر اللحظة.
5: الله يرحمها، إن شاء الله أنا شهيدة طبعا، إن شاء الله. طب عليك يا الله، أنا والله يا أبو عني راضي عني، كل القاتل حسبي الله ونعم الوكيل. الله ينتقم منك، الله ينتقم منك حسبي.

لازلنا متواصلين وياكم بترند الأسبوع، وأكيد اللي سمعناه من حرقة قلب هذه الوالدة على فقدان بنتها نور وجرائم القتل المستمرة للأسف بكفي.

0: نربي الذكور في المجتمعات العربية على أنه أنت لازم تأخذ كل شيء بالحياة ومش لازم تخسر ولا إشي، بكفي نربي على أنه هو آخر حبة في الحياة، بكفي نخليهم يوصلوا لهيك قرارات وهيك إجرام بحق النساء في الوطن العربي. رح نحكي عن هذا الموضوع كمان بفقرة ليش ترند، فخليكم معنا. أما هلأ رح ننتقل لترند آخر انتشر على السوشيال ميديا بشكل كتير واسع، ومسلسل تركي المرة، ولكن هذا المسلسل يتحدث بكل تفاصيله عن صمود أبناء شعبنا وقضية الشعب الفلسطيني. ففي مشهد انتشر وفي مضمون الكلام اللي رح تسمعوه رح يكون المقطع بالتركي: لن تأخذوا بيتي وأرضي، في محاولة لاستيلاء على بيت مواطنة. هذا المشهد من المسلسل التركي صمود، يلي بيجسد تمسك هذه السيدة بمنزلها في مواجهة محاولة الاستيلاء عليه. واللي هذا المسلسل إذا زي ما ذكرنا بيحظى على تفاعل كبير على موقع التواصل الاجتماعي. خلينا نتابع هذا المقطع من المسلسل.
1: في حضرة الشهداء الذين ارتقوا في مجزرة إسرائيلية.
0: إذا مستمعينا بنعتذر يعني عن هذا الخلل، ولكن رح نروح للمقطع بعد ما يعني نتابع أيضا يعني صمود أبناء شعبنا بشكل آخر في غزة، وأكبر جنازة كانت لعائلة في غزة بعد انتشال جثامينهم من تحت الأنقاض. لحظة الوداع هاي الصعبة كانت تابعناها وشاهدناها وتم تداولها بشكل كتير كبير في أكبر جنازة شهدتها فلسطين وشهدها العالم بوداع أكثر من 112 شهيد. خلينا نتابع هاي اللحظات معكم مستمعين.
2: سيزني بوردوسوس؟
3: ميدان أولوشي.

0: في حضرة الشهداء الذين ارتقوا في مجزرة إسرائيلية تم ارتكابها بحق المدنيين في أول الحرب على قطاع غزة. 112 شهيدا ارتقوا اليوم، سيتم تشييعهم في موكب جنازة مهيب. لأول مرة يشهد القطاع تشيع الأعداد الكبيرة من الشهداء من عائلتي أبو شريعة والحسين. هؤلاء الشهداء المسجين أمامنا والذين تم بعد 136 ساعة من البحث عن رفاتهم تم انتشال 112 شهيدا من أصل 308 من الشهداء. الوداعات الأخيرة لا تنتهي هنا في قطاع غزة، يتم فتح الجرح في كل مرة، يتم استخراج جثامين الشهداء العالقين تحت ركام المنازل التي قصفت على رؤوس أصحابها.
1: إذن الجرح يفتح من جديد، يعني ولن يلتئم الجرح طالما الوداع مستمر ووداع الشهداء، يعني ليس فقط انتشال الشهداء من تحت الألقاد، إنما القصف المستمر على أبناء شعبنا والحرب التي لم تنتهي يوما على أبناء شعبنا في قطاع غزة واللي تأخذ شكل وبعد آخر في الضفة. ف يعني الاحتلال بكل الطرق بيسعى إلى أنه يحرم أبناء شعبنا من أبسط حقوقه. بنرجع لنحكي بعد هذا المقطع عن يعني كمان اليوم الحديث عن القضية الفلسطينية لن يتوقف بأي شكل من الأشكال، وكان من ضمنها المسلسل التركي صمود يلي بيروي تمسك أبناء شعبنا بأرضهم وكيف الاحتلال بيحاول يستولي على الأرض. خلينا نستمع هذا المقطع لهذا المقطع من المسلسل التركي واللي كان بعنوان لن تأخذوا بيتي وأرضي.
2: Siz neye buradasınız?
3: Neden olacak?

إذن مستمعينا، كان هذا المقطع اللي سمعناه من مسلسل التركي، وكان هذه السيدة اللي شاهد المقطع بالفيديو رح يشوف مسنة بتفاصيلها بوقفتها بصمودها تشبه جداتنا وأمهاتنا الفلسطينيات. فكان هذا المقطع ذكي لتجسيد صمود أبناء شعبنا على الأرض، وكمان ليأكد كيف بيعتدي الاحتلال وبيسرق الأرض وبينهب الأرض وبيعتدي على الناس. فاليوم الحديث عن قضيتنا الفلسطينية بكل اللغات، بالفن تحديدا، احنا بنعرف قديش العالم بيتأثر بالفن وبيوصله يعني بتوصل المعاني والمعلومات والقضايا بشكل أكبر من خلال الفن. فكان هذا من المقاطع اللي حظيت بالتفاعل الكبير على منصات التواصل الاجتماعي. لسه مكملين معكم بفقرة ترند الأسبوع، وممن تم نشره أيضا على موقع التواصل الاجتماعي مستمعينا: انتحال هوية وتضليل رقمي، الذكاء الاصطناعي قد يقنعك باتخاذ قرار كارثي. طبعا لم يعد السؤال أكثر إلحاحا في أروقة تكنولوجيا المعلومات بدور حول قدرة الذكاء الاصطناعي على صياغة النصوص أو كتابة البيانات، بل تحول لتساؤل أمني خطير: هل يمكن لنموذج ذكي أنه ينتحل صفة بشرية ويمارس التضليل الرقمي لإقناع الإنسان باتخاذ قرار سيبراني كارثي؟ طبعا مقالات عديدة بتنتشر حول مفهوم التهديد الداخلي المدعوم بالذكاء الاصطناعي الاي، واللي بيختلف من التهديد البشري التقليدي. فالتفاعل هون والنواكيل الرقمي بيمتلك صلاحيات واسعة ومهارات تتصل بالهندسة الاجتماعية والخداع، وهذا النوع الأخطر والأكبر من الانتقال من مرحلة الأتمتة البسيطة إلى مرحلة الوكلاء الأذكياء. يعني موضوع الذكاء الاصطناعي وخطورته بنتابعه يوم بعد يوم للأسف. لهيك دايما منحذر أنه أولادنا تحديدا أنهم يستخدموا الذكاء الاصطناعي بدون رقابة.

أيضا من ما تم تداول على منصات التواصل الاجتماعي إدانة صانعي محتوى اثنين في فرنسا بالعنف بعد بث مباشر لحالة وفاة بتهمة ممارسة العنف. مستمعينا اللي صار انه تم القبض على هدول الرجلين، اثنينهم صناع محتوى بعد بث مباشر لوفاة رجل تعرض للعنف والإهانة على يديهم لعدة أيام وذلك على قناتهم ومواقعهم. كما يبدو أدانت المحكمة ممارسات العنف بحق هذا الرجل بيبلغ 46 عام، وأيضا تم اعتقالهم بتهمة التحريض على الكراهية. أيضا يعني اليوم كل شيء بنشوفه على منصات التواصل الاجتماعي بخلينا نكون حذرين وندير بالنا لما يدور. من الطرائف اللي انتقلت وانتشرت على السوشيال ميديا كمان مستمعينا كان فيديو لعريس جزائري ينقل عروسته من لا نقلها بأفخم أنواع السيارات ولا بزفة كبيرة، إنما استخدم جلكم الله حمار لينقل عروسته عرباي ويجرها حمار. هذا الفيديو أثار الجدل في الجزائر، لكن شو كان هدف العريس مستمعينا؟ أكيد ما كان بيعمل ترند بقدر ما كان بيحاول يوصل رسالة لتقليل تكاليف الأعراس.

هذا المقطع الفيديو اللي انتشر على السوشيال ميديا واللي لاقى التفاعل الكبير على موقع التواصل الاجتماعي. أيضا من ضمن ما تم التفاعل عليه خلال الأسبوع الماضي مقاطع لوثقت لحظة وقوع زلزال بمصر، وشاهدنا العديد من الفيديوهات. صعب جدا نحصر كل الترندات اللي كانت خلال الأسبوع الماضي. رح نكمل إحنا معكم، لكن نكتفي بهذا القدر من فقرات ترند الأسبوع اللي منتابع فيها أبرز ما يتم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي. كانت بدايتنا بصفحتنا على السوشيال ميديا إذاعة صوت فلسطين، وتابعنا من خلالها أبرز وأهم الأخبار اللي بتم تداولها، إضافة لترندات وأخبار يتم تداولها في الوطن العربي والعالم.

إذا مستمعينا الكرام راح نكمل معكم بالساعة الثانية من سوشيال أف أم، معنا العديد من الفقرات اللي راح نتابعها وإياكم على الهواء مباشرة في الساعة الثانية. تابعونا لأنه معنا العديد من الفقرات المميزة، من ضمنها راح تكون معنا آلاء نواف. آلاء نواف هي ضيفة في فقرة ضيف السوشيال من قطاع غزة، ولقدرة أنه من وسط الخيام والوجع أنها توصل رسالة أنه بدنا نكمل بالحياة ويكون لنا أحلام كشباب ونوثق يومياتنا. وكانت يعني خلينا نحكي نوع من الكوميديا السوداء اللي بتنشرها آلاء من خلال مقاطعها، واللي لاقت تفاعل أيضا على موقع التواصل الاجتماعي. من أيضا من ضمن فقراتنا ترند القدس اللي رح نتابع فيها أبرز ما يدور على منصات التواصل الاجتماعي تحديدا في محافظة القدس مع بهاء بركات من وحدة الإعلام والعلاقات العامة في محافظة القدس.

0: من ضمن فقراتنا أيضا بفقرة سمعتها لأول مرة رح نتابع شاب ما يعني استقبل عيد ميلاده بطريقة مختلفة، ما أتلقى الهدايا إنما طلب من كل حد بقابله نصيحة، ويمكن هاي من أذكى الطرق اللي ممكن عن جد كشباب نستفيد منها من الناس اللي أكبر منا في حياتهم في تجاربهم. ورح نتابع هاي الفقرة ورح نسمعها خلال البرنامج، إضافة إلى فقراتنا التالية فقرة ريلاكس سوشال، سوشال تحت المجهر، وهاشتاج فيد واستفيد. هاي من الفقرات اللي رح نتابع تابعها بالساعة الثانية، إضافة إلى فقرة ليش ترند. إذن رح نكون مع هاي الفقرات بالساعة الثانية من سوشال أف أم. أما هلأ مستمعينا الكرام رح ننتقل وإياكم إلى دائرة الأخبار لنستمع إلى موجز لآخر وأهم الأخبار مع الزميل وديع شحادة. ووديع صباح الخير.
1: شكرا لك يا زميلة نهلة، أهلا بكم سيداتي وسادتي. إصابة 3 مواطنين جراء إطلاق قوات الاحتلال الرصاص الحي صوب تجمع المواطنين في خان يونس. إصابة مواطن بالرصاص الحي في هجوم المستوطنين على قرية بنجيم في بيت لحم. إصابة 3 مواطنين في اعتداء المستوطنين عليهم في قرية بيت دجن في نابلس. قوات الاحتلال اعتقلت طفلا 13 عاما من قرية عنزة في جنين. الرئاسة ترحب بتوقيع اتفاقية مكة للدفاع المشترك بين المملكة العربية السعودية وتركيا وباكستان. الرئاسة تدين الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة على النجران في السعودية والهجمات التي استهدفت محافظتي مأرب وحضرموت في اليمن. أمين عام الجمعية العربية نبيل فهمي يحذر من نهج إسرائيل بتغيير الواقع على الأرض بالقوة. الرئيس اللبناني يبلغ مجلس الوزراء بإحراز تقدم إيجابي في مفاوضات روما في مسألتي الحدود والأسرى. أخيرا يترى ارتفاع طفيف على درجات الحرارة تكون على معدلاتها بقليل ويكون جو صيفيا عاديا. شكرا على المتابعة، نعود مرة أخرى والزميلة نهلا شحالي.
0: شكرا لك وديع، ودائما بتابعوا آخر وأهم الأخبار على رأس كل ساعة، ومستمعينا أيضا بتابعوا آخر وأهم الأخبار على موقع السوشيال ميديا الخاصة بإذاعة صوت فلسطين، إذاعة صوت فلسطين وصوت فلسطين بلاس. ومتواصلين وإياكم، ورجعنا لنكمل وإياكم الساعة الثانية من سوشيال أف أم. في الساعة الثانية العديد من الفقرات اللي رح نتابعها وإياكم على الهواء مباشرة، ومتواصلين وإياكم مستمعينا الكرام لليوم السبت الموافق 8/8 لعام 2026. وأكيد بنذكركم كمان أنه دائما تابعوا أحوال الطرق أولا بأول، لهيك رح نكون معكم بآخر تحديثات حالة الطرق قبل ما نكمل فقرات البرنامج. ودائما بنحكي لكم توخوا الحيطة والحذر خلال تنقلكم. وفي حالة الطرق مستمعينا بالبداية بمنطقة الوسط، المدخل الشمالي لمدينة البيرة مغلق بالاتجاهين، بوابة عطارة سالكة، مدخل روابي سالك، حاجز عين سينيا سالك، الجلزون سالك، عيون الحرمية سالكة، سلواد يبرود سالك، مدخل سنجل الشرقي سالك، بوابة الترمسعية سالك، النبي صالح سالك، دير الجير سالك، لمهلة الأزمة وتفتيش، دوار مخماس سالك، كفر عقب سالك، قلندي أزمة بالاتجاهين، جبع سالك، زعيم سالك، العزرية سالك، حزم البلد تفتيش باتجاه الجنوب، والمعرجات سالكة، الطيبة سالكة، مداخل ومخارج أريحة سالكة. ننتقل إلى محافظات الجنوب، حاجز الكونتينر سالك، عشغراب سالك، ترقمي المصانع سالك، بني النعيم سالك، النشاش سالك، وفرش الهواء أزمة والتفتيش للخارج سعير سالك، النبي يونس سالك، دورة سالك، وزيف سالك، رأس الجورة مغلق للخارج سالك للداخل، الفحص مغلق، الفوار مغلقة، المنشية مغلقة، العروب العجوري مغلقة. ونختم حالة الطرق بالمحافظات الشمال، مدخل سلفيت الشمالي سالك، بروقين مغلقة، كفر الديك مغلق، جماعين مغلقة، قبلان سالك، جسر أودلا سالك، زعتر سالك، قراول سالك، دوار الطنيب سالك، مفترق جيد سالك، ما يسمى يتصهر سالك، بورين سالكة، المربع سالك، عورتا سالك، دير شرف سالك، سرة سالك، عنبتة أزمة وتفتيش للخارج سالك للداخل، قلقيلية أزمة للخارج، بيت فوريك سالك وعين شبلي مغلق وتياسير مغلق. إذن هاي حالات الطرق، ولكن دائما نحكي لكم تابعوها لحظة بلحظة لأنها تتغير من وقت لآخر، ودائما نتمنى لكم السلام مستمعينا الكرام، وأكيد إن شاء الله بتوصلوا بسلام إلى كل أماكنكم ووجهاتكم. وبنأكد دائما أن رغم تنغيس الاحتلال، إغلاقات الحواجز، التضييقات، إلا أنه إحنا بدنا نوصل لأماكننا، بدنا نوصل لشغلنا، بدنا نوصل لأعراسنا وأفراحنا. وزي ما سمعتوا بالفقرة كيف الناس عم تتحدى الحواجز والبوابات والإغلاقات، بتعمل أعراس. هذا هو الشعب الفلسطيني الصامد على أرضه، وأكيد قصتنا غير قصة كل الناس، قصتنا قصة كفاح وصمود وتحدي ورباط على هاي الأرض. فاصل، وبعدها رح نكون باستكمال أيضا فقراتنا العديدة والمتنوعة من سوشال أف أم. فيسعد صباحكم.

يسعد صباحكم مجددا وسمعينا الكرام لكل من انضم للاستماع لصوت فلسطين. انتم عم تسمعوا برنامج سوشال اف ام على الهواء مباشرة اليوم السبت الموافق 8/8 لعام 2026. بداية اسبوع يا رب تحمل لكم كل الخير والمحبة. ساعتنا 10:10 في استوديوهات صوت فلسطين ومكملين بفقرات سوشال اف ام.

0: ورح نروح إلى آخر أخبار القدس وفقرة ترند القدس مع بهاء بركات من وحدة الإعلام والعلاقات العامة في محافظة القدس وأهم الأخبار مستمعينا.
1: تتفضل المشهد وإحنا ننقل لكم تفاصيل. تفاصيل المشهد. انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع مصور يوثق اقدام مستعمر اسرائيلي على خطبه مستعمره اخرى داخل بحات المسجد الاقصى وسط اطلاق زغريد واداء طقوس فرح باللغه العبريه وبحمايه مباشره من قوات الاحتلال في مشهد بعكس تصاعد خطير الانتهاكات التي تستهدف قدسيه المسجد الاقصى والتي لم تعد تقتصر على اقتحامات واداء طقوس التلموديه بل ان تمتد الى تنظيم مظاهر احتفاليه ذات طابع اجتماعي وشخصي داخل بحاته. وفي السياق ذات تناولت منصات اجتماعية دعوات أطلقها الحخام المتطرف رئيس مدرسة ما تسمى جبل الهيكل لحشد المستعمرين وتكثيف الاقتحامات إلى المسجد الأقصى في موثقة مقاطع أخرى أداء مستعمرين إلى ما يسمى بسجود الملحمي قرب قبة الصخرة خلال اقتحامهم للمسجد الأقصى. وأيضا تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي مواصلة قوات الاحتلال حملات الاعتقالات والاعتداءات بحق المقدسيين حيث اعتدت وحشية على شاب في منطقة باب العمود كما نفذت سلسلة من الاعتقالات طالت مجموعة من الشبان خلال اقتحامها مخيم شعفاط وأيضا مخيم قلنديا وعدد من الشبان الضفة الغربية بزعم محاولة من وصول إلى القدس إضافة لاعتقال شاب مقدسي جميل العباسي أمام باب الإسباط أثناء محاولته المشاركة في التسييع جثمان والده بذريعة قرار منع من دخول إلى المسجد الأقصى كما اعتقلت شابا يعمل في محل تجاري بحجة حيازته سكينا مخصصة لإعداد الطعام في المحل قبل الإفراج عنه لاحقا إلى جانب اعتقال عاملين من منشأة تجارية بوادي الجوز ووالد الشهيد إياد سجدية خلال اقتحامها مخيم قلنديا التي شنت عليه فيما بعد حملة مدهمات واعتقالات واسعة. وأيضا انتشر موقع التواصل الاجتماعي تواصل اعتداءات المستعمرين بحق المستمر لحق المواطنين والمقدسات حيث تعرض سائق حافلة عربي لاعتداء عنيف في مدينة القدس أدى لإصابته ونقله إلى المستشفى كما اعتدى مجموعة من المستعمرين على الكنيسة الأرمنية في البلدة القديمة بإلقاء الحجارة والبصق على مداخلها. وفي شرق المدينة واصل مستعمرون فتيان التلال استفزاز السكان تجمع المهتوش الذي عبروا من خلال منازله انطلاقا من البؤرة الاستعمارية المقامة حديثا فيما أقدموا مستعمرون على قطع خط المياه الرئيسي المغذي لتجمع المهتوش والعرارة والتبنة قرب الخان الأحمر مما أدى إلى حرمان السكان من المياه كما لحق مستعمر آخر يمتطي حصانا مجموعة من النساء في بلدة مخماس شمال القدس المحتلة في إطار الاعتداءات اليومية التي تستهدف المواطنين. وفي إطار سياسة التدقيق والإجراءات العقابية سلمت سلطات الاحتلال 4 اختارات تستهدف مباني ومنشآت تقع قرب حاجز قلنديا العسكري بالتزامن مع تصوير عدد من المباني السكنية في المنطقة فيما أبلغت قوات الاحتلال الأسير المحرر علينا الزعانين بقرار يلزمه بدفع طابضات قيمة مالية 3000 شيكل لصالح متطرف يهودا جليك إضافة إلى 80,000 شيكل أتعاب محاماة مع تحويل ملفه إلى ما تسمى دائرة الهجرة. وأيضا واصلت سلطات الاحتلال سياسة الإبعاد عن المسجد الأقصى حيث تم توثيق عدد من الإبعادات على مواقع التواصل الاجتماعي حيث أبلغت الشاب المقدسي مالك حسنين بقرار إبعاده عن المسجد الأقصى لمدة 6 أشهر عبر رسالة أرسلت إليه من خلال تطبيق واتساب فيما أصدرت قرار ببعد الشاب وسام حمود لمدة أسبوع قابل للتجديد عقب استدعائه للتحقيق. ميدانيا تسببت تجديدات الاحتلال العسكري على الحواجز المحيطة بمدينة القدس بأزمات مرورية خانقة وتكدس للمركبات حيث شهد حاجزي جبع بقلنديا وأيضا حزمة اكتظاظا كبيرا للمركبات وخاصة عند طريق جبع حزمة مما عاق حركة المواطنين وأخر وصولهم إلى وجهتهم. في ظل هذا المشهد المتسارع من الانتهاكات اليومية تبقى القدس ساحة مفتوحة من الانتهاكات فيما يواصل الأهالي تمس سكهم بحقهم وصمودهم في وجه الإجراءات التي تطال الأرض والإنسان والحجر والمقدسات.
0: إذن مستمعينا الكرام، شكر للزميل بهاء بركات من وحدة الإعلام والعلاقات العامة في محافظة القدس لمتابعة كل ما يدور على منصات التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بمحافظة القدس. فاصل قصير وأكيد بعدها سنتواصل وإياكم بفقراتنا. بعد الفاصل رح يكون معنا بفقرة ليش ترند وأيضا سوشال تحت المجهر، ضيف السوشال والعديد من الفقرات الأخرى. بتسمعونا على موجاتنا العاملة في محافظات الوطن 89.9 في بيت لحم وطوباس و 98.8 في طول كرم وقلقيلية، 90.7 رام الله والبيرة وجنين، 100.1 في القدس، و 103.2 جنوب الخليل والمحافظات الجنوبية في غزة. وأكيد مستمعينا بتسمعونا على بتتابعوا بثنا المباشر على إذاعة صوت فلسطين وصوت فلسطين بلس من خلال السوشيال ميديا وموقعنا الإلكتروني bbc.bs. خلينا نروح إذن لفاصل قصير، بعدها نكمل وإياكم فقراتنا.

صباح الخير مجددا، يا اهلا وسهلا بكل من انضم بالاستماع لصوت فلسطين، متواصلين على الهواء مباشره في صباح هذا السبت وبدايه هذا الاسبوع في سوشيال اف ام، ومكملين بفقرات البرنامج والى فقرتنا التاليه ليش ترند.

0: بفقرة ليش ترند، هاي الفقرة اللي بنبحث أكثر وراء الترند اللي بيصير، ومش دايما الترند بيكون يعني في إيجابية، قد يكون أكثر الترندات للأسف قضايا مؤلمة بنعيشها وبنتابعها في الوطن العربي بشكل عام، ومن ضمنها قتل النساء للأسف. القضية الأخيرة اللي تابعها رواد التواصل الاجتماعي ونشروها بشكل كتير كبير هي مقتل الفتاة نور برغل بالأردن، اللي يعني فقط كانت يعني مشكلتها أو الغلطة اللي ارتكبتها، تخيلوا إنها رفضت شاب مش مناسب لإلها، لكن كيف إنه ترفضه؟ شو عمل؟ طعني في نص قلبها، أنهى حياتها، أنهى حلمها، دمر عائلتها. لهيك من ضمن اللي علقوا على الموضوع وناقشوه المحامية والمستشارة الأسرية سماهر بني سليم. سماهر يعني دكتورة في ومحامية في في موضوع العلاقات الأسرية، وهي مستشارة أسرية. شو حكت عن الموضوع وشو علقت عليه؟ خلينا نتابع.
1: يخرب بيتكم، لا نافع معكم توجيه ولا إرشاد، حيرت كل أخصائيين العالم، حيرت كل المشرعين القانون بكل دول العالم. إحنا وصلنا لمرحلة بالشعوب العربية خاصة بالعالم عامة، كل أنثى لازم يكون معها ضابط شرطة. هيك أنا هذا اللي شايفيته، بنت عند أهلها بتتعنف وبتنقتل بدون وجه حق، امرأة عند زوجها بتتشوه حتى لو طليقها بيشوهها بدون وجه حق، طفلة بريئة يعتدى عليها وبتنقتل. شو ذنب هاي؟ شو ذنب هاي الصبية طالعة بأمان الله على الجامعة وتنطن على الملأ؟ شو ذنب أهلها اللي فنوا من عمرهم سنوات ليشوفوها بهاي اللحظة وانت تقتل بدم بارد عشان والله أهل تركوا ابنهم سايكو في الشارع؟ ما تقولوا لي ما بتعرفوا أولادكم، في علامات ظاهرة. وأنا دائما وأبدا بحكي اللي أهله ما ربوه القانون كفيل إنه يربيه.
0: يعني تابعنا الحرقة اللي عم تحكي فيها المحامية والدكتورة سماهر بن سليم تعليقا على قتل النساء، وما بعرف لإمتى فعلا زي ما حكى الدكتورة سماهر كل حدا كل عيلة بتعرف شو ابنها، إذا ابنها سوي أو لا، إذا ابنها بحاجة علاج نفسي أو لا، إذا إحنا كنا جزء من إنه نوصل ابننا لأنه يكون قاتل، كيف ما نحاسبه على أخطائه ونحسسه أنه هو يعني قادر على أنه يعمل كل شيء؟ اللي بيوصل لإنسان يقرر ينهي حياة حدا هو ما أجا بيوم وليلة. فعشان هيك بنرجع بنحكي يا جماعة خلينا نربي أبناء سويين وما يكون في عقاب على أخطائهم لحتى ما نشوف في ضحايا جداد من النساء. رحمة الله على المغدورة نور، وكمان يعني نتمنى أنه ما عاد نسمع زي هيك قصص من قصص القتل الموجع على قلوبنا. لسه مكملين معكم بفقرات سوشيال اف ام مستمعينا الكرام عبر أثير صوت فلسطين. هلا رح ننتقل الى فقرة جديدة وفقرة تانية معنا بالبرنامج سوشيال تحت المجهر.

بفقرة سوشيال تحت المجهر بنسلط عدسة المجهر البرنامج على موضوع جدا مهم. كمية التعليقات والانتقادات على شكل الناس مش طبيعية، بمعنى انه احنا مرات بنعطي حالنا الحق انه نعترض على شكل انسان لا كان له يد بشكله او بلونه. كلنا يعني خلقة رب العالمين،

0: لما في حدا ما تربى كتير صح في بيته لا يطلع على السوشيال ميديا ويبلش يعلق على الناس ويؤذي الناس بكلامه، هذا الشيء غير مستوعب وغير مطلوب. وبرجع بحكي التربية هي أساس كل شيء. لما ابنك يجي يحكي كلمة فلان كذا وقفه، احكي له ما بيصير هذا، لازم نحترم الناس بأشكالها وباختلافها عنا. بس كمان للأسف مرات الأهل هم اللي بيكونوا يحكوا قدام أولادهم فلاني هيك طويلة، فلاني قصيرة، فلاني أبصر إيش، فلان أبصر إيش. لما ابنك يسمعك تحكي هيك، شو بالكم رح يطلع الولد؟ شو بالكم رح يطلع؟ رح يطلع يتنمر على خلق الله ويبلش يحكي هون وهون. بس مستمعينا، يارا صفوري صبية للأسف تتعرض للتعليق على شكلها بشكل واضح، بس طلعت لترد على هاي التعليقات وهذا التنمر بطريقتها. خلينا نسمع يارا شو حكت عن هالموضوع.
1: هاي أصحابي من كثر قلقنا علي بضلوا يسألوني إذا أنا بتضايق من كثرة التعليقات السلبية اللي بتجيني على فيديوهاتي، وبالأخص التعليقات عن مدى بشاعتي أو تعليقات على شكلي. أحكي لكم صراحة بضايقنيش، لأنه أنا بعرف أنه شكلي هو أقل إشي مثير للاهتمام فيي. عن جد مش كثير بيعنيلي هذا الشكل اللي أجيت معه على العالم، وهذا الشكل اللي رح أموت فيه وكمان بالعالم. فعلقوا قد ما بدكم على هذا الوجه، بهمنيش. في كثير شغلات بتهمني فيي أكثر بكثير من وجهي، وبتمنى لكم أنتو أنه كمان وجهكم ما يكونش أكثر إشي بهمكم ومهم فيكم، وأخص عن هيك ما يكونش وجه الناس أهم إشي بهمكم. باي.
0: يارا من الناس اللي فعلا ما شافت هذا التنمر أو التعليق على شكلها بيأثر عليها، بس للأسف في كتير ناس، كتير ناس بتتأثر يا جماعة، بتتأثر. يعني في جملة مرة قرأتها إنه أي شيء بدك تحكي لشخص أمامك إذا بتغير خلال 3 ثواني احكي له إياه، أما إذا ما بتغير خلال 3 ثواني ما تحكي له إياه. ليش؟ يعني ممكن تكوني شايفة يا صاحبتك في شيء، خلينا نحكي بده تعديل على وجهها، خلينا نحكي مثلا شفتوا محرمي على وجهه، هيك أبسط شغلة، خلال ثواني بتتغير، والله انت بهشيلها. تقدر إلك الحق تحكي، بس أي شيء ما بتغير خلال 3 ثواني ما تحكي. والله ضعفان، والله نصحان، والله أنفك شكله هيك، والله شعرك شكله هيك، والله طالع لك شابة، والله أبصر. هاي كلها يا جماعة ما بتتغير. بكفي نعلق على أشكال الناس. ربنا خلق كل واحد فينا مختلف عن الآخر، معطينا خصوصية، معطينا صفاتنا الخاصة، فارحموا حالكم وخلينا نرحم حالنا ونرحم اللي حوالينا، لأنه هذا الموضوع جدا بيأثر، بداية من الأطفال اللي بيسمعوا كلام بيأثر عليهم طول حياتهم. في شباب نجحت اليوم نسمعها في مقابلات مهمة متأثرين بكل من حكت لهم في الطفولة. فأعتقد أنه صار الوقت أنه بكفي. لسه مكملين معكم بسوشال أفام ومعنا كثير من الفقرات، أما هلأ رح نروح لفاصل، بعدها نكمل، خليكم معنا.

0: صباح الخير مجددا مستمعينا الكرام، بكل المحبة بنرحب بكل من انضم بالاستماع لصوت فلسطين إلى فقرتنا التالية، فقرة ضيف السوشيال. لفتت انتباهي بعفويتها بإقبالها على الحياة رغم صعوبتها الشديدة. ظروف حياة صعبة وظروف سكن أصعب. كانت طالبة جامعية مفروض تكون تخرجت، لكن ظروف الحرب ما سمحت إنها تستكمل دراستها الجامعية زيها زي كتير من الطلاب في غزة الحبيبة. لكن بورد صغيرة بتضيفها لستايلها بتعطي أمل لكل حدا بيشوفها. في نوع من الكوميديا بطرحها لكثير من المواضيع. شخصيا لفتتني واستوقفتني لتكون ضيفي معنا في سوشال أف أم وفي فقرة ضيف السوشال، مليئة بالطاقة، مليئة بالحياة رغم كل الظروف اللي بتمنع الحياة. هي آلاء نواف ضيفة برنامجنا لليوم واللي انضمت لنا على الهواء مباشرة. وآلاء صباح الخير.
1: صباح النور
0: حبيبي،
1: كذبتيني والله.
0: بالعكس هذا أقل شيء ممكن نحكي، لأنه هذا اللي أنا شخصيا بحسه لما بحضر فيديوهاتك، عملك متابعة لأنك بتعطيني أمل صراحة.
1: حبيبتي والله أنا بتأمل من كلام الناس بتحبني برضو.
0: ألا يعني قصتك على السوشيال ميديا مميزة، ليش؟ لأنه العفوية والبساطة في التصوير من عمق الألم، إنه تصوري في الخيم في معاناة في ظروف صعبة إلا إنك دايما بتضحكي، وهذا الإشي اللي بتوصلي للناس اللي بيشوفوكي، حببوا الناس فيكي إنه أنت بتوصلي إنه إحنا بدنا نعيش بغزة، إحنا نستحق الحياة بغزة. بدي أناقش هذا الموضوع معك، بس عشان اللي يمكن ما تابعك أو ما بعرف عن شو بحكي أو كيف أسلوبك على السوشيال ميديا، رح نروح نسمع واحدة من فيديوهاتك، نسمعها صوتيا تمام، واللي كنت بتحاولي فيها يعني تفتحي مشروعك، بس حتى حديثك عن مشروعك كان بطريقة لطيفة وفيها من الكوميديا. خلينا نسمع بعدها نكمل لقائنا أنا وياك.
2: فتحت متجر ودار عمي، لا تعرف الدحيح لما قال ورط نفسك، أنا عملت بنصيحته. كيف مش كيف بعرف، إيش بيوم وليلة كنت عاملة الصفحة مصمماها وسويت كل إشي ولفيت ودورت في السوق عبال ما جبت بضاعة حلوة. جبت كمية قليلة عشان خايفة أفقد الشغف قبل ما أفرجيكم باقي القطع.

0: لي محل البيجامة هاي. اسمي من اسمك يا أسماء، مش بس صدقت أقسم بالله. مش هنرغي كتير، يلا فرجيكم. شوفوا شوفوا، أنا لن أتحدث. اللي بعده، مش بس صدقت أقسم بالله، ناعم وسمبل جدا. أي بنطلون معك شعطه بخمسين شيكل بس. يلا روحوا، أنا مشروعي قائم على مبدأ لو ما انبعش أنا بلبسه. بهون على نفسي يعني. المهم والله حلو، هعملكم فيه تنسيقات حلوة بعدين. اللي مكملين هما مش في غزة، حطوا لايك، راعوا إن أنا متت شوب وأنا بلبس وبرجع. يعني شوفوا لي الحلاوة، هذا بنلبسه إذا كان عنا عرس لمواليد 12.
1: يا ولا حماد،
0: شكرا شكرا لحارتنا إنها بتساعدني في مشروعي. أنا بديت أفقد الشغف من الشغف. في هذا الطقم نظام كات من هان، واسع ومريح، بحس هيك بنجري فيه ونخف. خفيف يعني، أنا مش فاكره تقيل. لا لذيذ صح؟ نقدر نشيل هذا الربطة نحطها جوا ونسيبه هذا الجليفة. كتير راقي وأكابر وواسع برضو
2: يعني. لا صراحة يعني بس هذا المقطع، صوت زنانات، حرارة الخيام، عدم الخصوصية والجيران اللي القرب المسافة مع بعض، كل هاي المواد.
3: أكثر فيديو هدوء وأجواء جميلة.
2: هذا أكثر فيديو هادي.
3: هادي والله، يعني سيبها على البساطة صراحة، حابة أجمل الواقع، ولا بنفس الوقت مش حابة أكون الشخصية الكئيبة، لأنه أنا شخصيتي مش قادرة أتقبل إن أنا أعيش بحزن وأتقوقع في مكان سلبي. لا، رغم كل الأجواء هاي بدي أكون إيجابية، ونفس الوقت ما أخبي الحقيقة يعني، حتى بالمونتاج مش حابة أقول أي حاجة. هيك تسهيل يعني، وهذا الإشي محبب الناس برضه فيه، إنه خلص طبيعتي
2: يعني. لا جد، انت بتحكي عن موضوع، يعني لما حكيت عن موضوع الجيران والحراره، هاي صعوبات كبيره بيعيشوها اهلنا في غزه، لكن انت عم بتوصلي مسج انه احنا رغم كل هاي الصعوبات مكملين، بدنا نعيش. حتى حديثك عن مشروعك، جملتك اذا ما انباع انا بلبسه، كل الـ شو بسموها التصالح عندك مع الموضوع. قديش انت عم كثير ناس عندها كل الرفاهيه لتفتح مشاريعها وظروف احسن، ومع هيك ما عندها هاي الطاقه لتكمل. ف اكثر شيء بيخلي دافع عند الاء تعطي هاي المحبه للناس، تعطي هاي الطاقه الحلوه للناس، تعطي هاي الضحكه اللي من القلب رغم كل الوجع. من وين تيجي الاء؟
3: والله صراحة هاي الأشياء بتيجي بعد معنا، بعد تجارب كتير في الحياة صعبة يعني. ضحكتي هاي وفرحتي، وإن إنسانة متفائلة كتير، مرينا بظروف صعبة طبعا في الحياة، من طفولتي للحياة اللي عشناها في الحرب، خلتني شخصية أقوى يعني. ما أثرت علي بالسلب إني أكون شخصية المنهزمة والضعيفة، خلتني أنا بدي أكون مبسوطة بالأول عشان نفسي أنا، عشان بدي أفرح، بدي أنبسط، بدي أعيش حياة حتى لو بالبساطة. حابة أكون شخصية قوية يعني. بدي أقف عند نقطة الصفر، رغم إنه الحياة بالذات في الحرب رجعتنا لنقطة الصفر وأكثر من الصفر كمان. فأنا حابة إنه نحاول، وبدي نصيحة يعني للكل إنه نحاول في أي شغلة، في مشروع، حياة، دراسة، ناس مش مكملين، ولسه في ناس صراحة بجد ما بينعرضوا على السوشيال ميديا أقوى مني وأشجع مني كمان، استمد قوتنا منهم.
2: طيب يعني ألاء، أنا بدي أعرف شغلة والمتابعين، ليه دائما بتجاكر دار عمك؟
3: والله هاي القصة أجت من إنه هم أصلاً اللي بلشوا يذكرونا من قبل السوشيال ميديا يعني. احنا بنستلمش كابونات، انا بوجه رسالة بستلمش كابونات ليش زيهم؟ صح، هم بستلموا اكثر من يعني، فهم بستلموا كابونات مخيمهم يعني، مخيمهم ما شاء الله كان كل يوم يستلم في القطعة، لما أيام القطعة يستلموا لحمة وطحين وحاجات، لدرجة وصلت يستلموا طاقية لعبة يلعبوا فيها. فأنا كنت عاملة فيديو إنه إحنا مثلاً طحين، هم يستلموا ألعاب يلعبوا فيها، فانتشر من هان النقطة يعني. وعادي بس بطريقة،
2: بس بزعلوش منك، بزعلوش منك.
3: لا مش يزعلوا مني، ما لهم نتقاسم من الكابونات.
2: لا بصراحة يعني في واحدة من الفيديو

0: انهارتي فيها وكمان الناس تداولتها، انه انت انسانه كلها القوه والطاقه الحلوه في واحدة من الفيديوهات اللي كنت بتحكي فيها عن الحراره الكتيره. وانا يعني بتخيل كمان احنا موجودين في البيت تحت مكيف ومع هيك مش متحملين الحراره الشديده، فطلعتي بكل عفويتك وبساطتك انه انا الانسان اللي بتضحك دائما كمان بنهار. هاي الحقيقة اللي بتوصليها كمان وهاي المشاعر الصادقة أثرت في الناس وتداولوها بشكل كتير كبير، كيف شفتي تفاعل الناس؟
1: والله أول إشي أنا حاحكي عن من وجهة نظري أو اتجاهي اللي صار. يعني كانت فترة ولحتى الآن الأجواء الشوب كتير صعبة، كتير أثرت علينا. يعني إحنا بنات صبايا بنحس، يعني نحكيها من ناحية العاطفية أكثر، بنتأثر، بنحاول نهتم بحالنا، بنحاول نهتم بشكلنا. الجو كتير صعب بالخيم، من كان رباني لتغير في البشرة، يعني صار معي حرارة حساسية كتير في البشرة، انتشر حبوب وحساسية في الجسم بشكل عام. فأنا صراحة كنت منهارة لأنه خلاص تعبت نفسيا، ومن لحظتها يعني ما فكرتش أصلا شو رد فعل الناس أو شو حيصير، لأنه خلص بدي أشارك شيء أنا حاسة فيه حاليا من القلب الحدث. إنه خلص إحنا برضو بنمر بأشياء صعبة، مش دايما أنا بضحك ومش دايما مبسوطة، أو إنه على الأقل بدي أوصل إن الشخصية اللي بتشوفوها دايما مرحة برضو بتمر بظروف. يعني أو إنه أكون بحكي عن اسم قطاع غزة والصبايا اللي عايشين في غزة بشكل عام، مش بحكي عن نفسي بس، لأنه بالضبط أنا اللي عايش هاي المعاناة.
0: صح.
1: فشفت ردة فعل الناس، يعني إنه شاركوا الموضوع وتداولوا، تعاطفوا وتأثروا معي بشكل كبير أنا، أو تأثروا، وياريت إنه رزعنا برضو حس للأوضاع اللي في غزة، إنه برضو الموضوع شوب مش إشي بسيط. صح. يعني إنه لازم الناس تركز عليه.
0: أكيد.
1: مش بس موت، يعني أنا مش كنت حابة مثلا بدي أفرج الناس المناظر الدموية والموت والتعب، خلص الناس شفتهم وبروح على الأخبار يشوفوهم، بس في جانب تاني عاطفي وجانب تاني حساس لازم الناس تعرفه،
0: وهو كتير بوصل هذا الجانب، فعلا بوصل للناس بشكل كتير كبير. ألا بين التعليقات العديدة قديش بتشوفي انه لما تيجي وبتيجي لحظات اكيد بتحكي ما بدي اكمل ما بدي اصور، او بتوصلي لمرحلة تيأسي، قديش تعليقات الناس الحلوة بتخليك تكملي؟
1: كتير كتير كتير عن جد، اقسم بالله. يعني ساعات أنا بكون عن جد منهارة وتعبانة نفسيا من كل الظروف الشخصية والاجتماعية والحياة، المستقبل اللي بينهار قدامنا. صراحة بشوف تشجيع الناس على الخاص وعلى التعليقات كتير بتأثر، والله وقت ببكي يعني أنا متأثرة. كيف ناس إحنا بينا وبينهم شاشة كتير بحبونا بشجعونا برا غزة. أنا صراحة ضد أي فتن بتصير في الوطن العربي، إحنا كلنا إخوة وبنحب بعض بعيدا عن الفتن اللي بتصير. وبتأثر من كلامهم الحلو، إنه ناس بتحبني في الله، بتشوفني، بتشجعني، بتقويني، برضو كلامهم له تأثير. يعني
0: أكيد أكيد. ألا أنت كنت بالأصل عايشة بشمال غزة، نزحته أكثر مرة، وحاليا أنت مستقرة بخان يونس، وكنت تدرسي بالجامعة وتوقفت الجامعة زي كتير من طلاب بغزة. لو بدنا هيك بدي أتخيل أنا وياك تغمضي عيونك وتتخيلي حياة أنت بتتمنيها وبتأملي أنك توصليها، كيف شكل هاي الحياة؟
1: والله عن جد أول شيء الحمد لله على الحياة اللي احنا عايشينها،
0: الحمد لله
1: على أي نعم يعني بسيطة. والله الحياة اللي أنا بتخيلها أبسط أبسط أبسط من يعني ما أي حد بتخيلها. والله بس متخيلة أن أنا عن جد كنت عايشت حياتي بشكل طبيعي، أن أنا بصحى من النوم على سريري، أفتح خزانتي اللي فيها اللبس اللي أنا بختاره من غير ما أدفع مبالغ ضخمة، لبسي وأشياء اللي أنا بحبها، ذكرياتي اللي ما انتهتت وتدمرت في البيت. أصحى أطلع أنزل على جامعتي، أكون تخرجت، ألبس روب التخرج وأكون مبسوطة. كصبية سني عمري 22 سنة في غزة، أنا مش عاملة إنجازات حرفياً بالوضع اللي احنا عايشينه، ما فيش انجازات، الحياه اصلا دمرت الانجازات اللي كنا عاملينها. فكنت متخيله حياه طبيعيه، بس اشغل هوايه، اشرب مي ساقعه من الثلاجه، والله ما نضطرش نتمرمط، انزل امشي مسافات وعلشان اركب. كان نفسي عادي، الناس الطبيعيه عندهم حياتهم الطبيعيه، بينزلوا يركبوا سيارتهم، بيطلعوا مشاويرهم، بس أنا بس هاي أقصى طموحات.
0: يعني هاي حياة طبيعية وبسيطة جدا، هي الحلم بغزة. صح بالضبط بالضبط. يعني اللي بسمعنا أو بس سألتك ألا حكيت الحمد لله.

0: عن اللي احنا فيه، وهذا الرضا اللي بتعيشيه يدرس، مش اشي بسيط. صدقيني في ناس توفرت لها كل سبل الراحة والدعم النفسي والمعنوي والمادي، ولكنها تعيش اكتئاب حاد وقد تكون وقفت حياتها. اليوم انت بفيديوهاتك مش عم بتكون فيديوهات عادية، انت بتوصلي صدقيني لناس رسالة امل لتخجل من مشاكلها. الشكل اللي بتطلع فيه، الحيوية اللي بتطلع فيها، بتوصلنا لكتير ناس انه ايش المشكلة اللي انا بدي اوقف عندها اذا في حدا هالقد عن جد قادر يكمل. فاذا في رسالة من القلب من ألاء بتحبي توصليها للناس اللي بيسمعوك، اللي يأسوا، اللي تعبوا، اللي فقدوا الامل، اللي فقدوا الشغف بالحياة، شو بتحكي لهم؟
1: والله بحكي لهم انه مش غلط نقع، مش غلط ننهار، كلنا بتمر علينا ظروف صعبة، كنا بنبكي، عادي عادي، كنا بنضعف، بس الغلط ان احنا نقف عند نقطة الصفر ونخلي نفسنا موجودين في مكان ما بيشبهنا. اذا احنا تعبانين، اذا احنا يأسانين، خلينا نحوط نفسنا مع ناس متفائلة، نحوط نفسنا، او على الاقل انا بعمل لو ما لقيت الناس المتفائلة هاي، انا بصير متفائلة لناس يأسانة، بخلي نفسي والله ببني خيالي وببني طموحاتي انه لا بكره احسن، ان شاء الله بكره احسن. خلي نخلي املنا في ربنا أكيد. كبير، ربنا مش رح يكسرنا ولا رح يصيبنا، رح أكيد. يعوضنا ان شاء الله باذن الله. فبديهم بس يكونوا اقوى ويتابعوني، عشان
0: لازم يتابعوكي صراحة. اللي بيتابع ألاء صدقا والله لا تتغير نفسيته للأحسن، وجد انت حدا بجنن. ألاء كملي استمري وانشري، واحنا سعيدين فيكي. صفحة ألاء يا جماعة ألاء نواف بالعربي صح؟ اكتبوها وبتشوفوا صورة صبية لابسة بلوز عليها حطة كتير جميلة، صورة العلم الفلسطيني مع الحطة اللي فيها كل رسائل الصمود من بين الدمار. تابعوها وتابعوا فيديوهاتها الحلوة، وصراحة كتير مواضيع كنت أعلق عليها بس وقت البرنامج للأسف ضيق، وانت الحديث معك كتير جميل حبيبتي. شكرا لك، إن شاء الله بنستضيفك مرات جاي. وبتجنني ألاء، كملي، نورتينا في صوت فلسطين
1: حبيبتي.
0: الى اللقاء. يعني كان هذا لقائنا مع ألاء نواف، صراحة صبية رائعة جدا. انا شخصيا بحب احضر فيديوهاتها، والله اهل غزة بيعلمونا الصمود وبيخلوا كل واحد يخجل من مشكلته او من المعاناة اللي بعانيها امام اللي بيعيشوه بيعانوا. فكل التحية لكل اهلنا بقطاع غزة، مكملين معكم بسوشال اف ام وبفقراتنا على الهواء مباشرة.

0: هلا بنروح لفقرة جديدة وفقرة سمعتها لأول مرة. ممكن شفتوا كتير ناس بتعمل أعياد ميلادها وبتستقبل هدايا بأعياد الميلاد. محمد خطيب اللي بيتابعه أكثر من 117 ألف متابع نشر فيديو بعيد ميلاده 22 بس مختلف صراحة ملهم وحبيت أشاركه معكم هالهوا. خلينا نتابع.
1: اليوم صرت 22 سنة وبدل ما أخذ هدايا قررت أنا اللي أوزع هدايا بس بالمقابل طلبت من الناس هدية واحدة نصيحة من قلبين
2: بجول العزابي
3: العزابي
2: الله يطعمك من الحلال انت عينك حلوة كلهم في الجنة تكون أحلى منك بس إيش بلاش كانوا بقى
4: نصيحتي لك إنك تدير بالك على أمك وأبوك
5: دائما صلي وصوم وأعرف الله والله يعطيك بس ولا إله إلا الله.
6: أول شيء كل سنة وانت سالم عمي خليك دائما متذكر كون صادق مع الناس وصادق مع نفسك هاي أهم شغلة.
7: خلط براسك النجاح إيش العقبات إيش اللي بصير قدامك دخل بشي هاي
8: نصيحتي هلا كل إشي بتدخل إشي من الدنيا هون وبالآخر يا جماعة إلجأ الله
9: أي أحلى نصيحة ممكن
8: أسمع إلى الله بس
10: بنصحك تواظب بالصلاة لأنه أول إشي رح تسأله بيوم القيامة هو عن الصلاة.
11: الله يوفقك يا عمي وعقبال 120 سنة ودير بالك عمك وأبوك هاي أماني
12: ما تغيرش حالك عشان ترضي الناس الغير خايبة.

0: وإلى فقرتنا التالية هاشتاج فيد واستفيد. انتشر بشكل كتير كتير كبير على السوشيال ميديا فيديو إلا بدور رواش بدور هي بتعمل عملها بشكل طبيعي، لكن اليوم نفتقد شوي إنه نشتغل بحب، نعطي بحب. مين بدور رواشته وشو بتقدم؟ خلينا نتابع.
1: مرحبا، أنا اسمي بدور رواشته، أخصائية علاج طبيعي لمرضى الجهاز العصبي ومرضى الجهاز العضلي الهيكلي. عمري 28 سنة، درست بكالوريوس علاج طبيعي في الجامعة الأردنية. خبرتي حاليا 5 سنوات، هو وقت قصير نسبيا لكنه الحمد لله كان متنوع ومثمر كتير. اشتغلت خلاله في قسم أعصاب في واحد من أكبر مراكز عمان، بعدين شرفت أني أخدم المنتخب الوطني للمبارزة، المنتخب الوطني للجمباز على مدار 3 سنين. حاليا أسست شغلي الخاص، بوفر زيارات منزلية للمرضى، سواء مرضى الأعصاب، المرضى الجلطات، التصلب اللويحي، إصابات الحبل الشوكي، الباركنسون إلى آخره، أو مرضى الإصابات الجهاز العضلي الهيكلي. هدول المرضى أنا بوفر لهم إعادة تأهيل حركي، لما يكون عندهم مشاكل في الحركة حاول أقيمهم تقييم مفصل، أشوف كيف نمط حياتهم، وين المشاكل اللي بدنا نشتغل عليها وأدمجها مع أهدافهم مش نوصل لها بعد العلاج.
0: هذا المقطع اللي سمعتوه لبدور الأردنية الجميلة انتشر والناس عرفت عنها أكثر بعد ما شافت طريقتها، لهيك طريقتها بفقرتنا الجاي بي ريلاكس سوشال. لما تعطي بحب ولما تشتغل بحب ولما تقدم من قلبك صدقني رح يكون كل شيء مختلف. شو ما كانت طبيعة شغلك أو صنعتك أو مهنتك أو حرفتك، أعطيها من قلبك لأنه بتوصل لكل الناس وبيكون مفعولها مثل السحر، بس السحر الحلو، السحر الإيجابي. هاي كانت طريقة بدور في تعاملها مع المرضى. خلينا نتابع كلماتها الدافية مع مرضاها.
2: أنت حلوة جميلة وشاطة ومرطبة، مش أخوالي لأنه أولاد أخوالي.
3: أنت كنتي بنت عمته؟ يا عمري
2: يا أمي.
3: قولي يا معين. بسم الله
2: يا معين.
3: يلا الشيخة فطومة تك تك تك. يلا إيديكي فوق راسي. أيوة، واحد نزع كتافي، 5 شيخة امزي. سلم عليك.
2: سلم
3: سلم روحي.
2: تاخذ اغنى واحد في العالم وتعيش اسعد وحده.
3: امين.
2: اسعد وحده تعيش.
3: امين يا خالد.
2: انت حلوه جميله وشاطه ومرتبه.
3: يا رب
2: والله حلوه. يا مايستر.
0: هاي هي البساطة وهاي هي العفوية اللي تبعناها واللي سمعناها بطريقة بدور اللي خلت الناس كلها تحس في هاي البساطة وهاي العفوية وهذا الحب والعمل من القلب. ديننا بيحكي من عمل منكم عملا فليتقنه، وإتقانك مش إنك تكون ماهر بتقنيات هذا العمل، إنما ماهر بحبك في هذا العمل، إنك تعطيه من قلبك. وكلمات بسيطة من القلب للقلب صدقوني ممكن تغير حياة الناس. لهيك ختمنا بهاي الطاقة الحلوة، وختمنا مع كمان سمعنا آلاء اللي بتنشر محبة من وسط الألم في قطاع غزة. صدقوني احنا محتاجين نحب أكتر ونعطي من قلبنا أكتر ونعطي أمل نزرعه بين الناس اللي منعيشه صعب وظروفنا صعبة، أوقاتنا صعبة، حياتنا صعبة، بس الحب اللي منعطيه، الأمل اللي منعطيه لبعض، والله كلمة صباح الخير لما تطلع مع شوفير التاكسي يعطيك العافية، لما تشوف حدا بالشارع

0: تعطيه أمل. فخلينا نكمل بهذا الأمل رغم كل شيء صعب. بهيك بنكون وصلنا لختام حلقة اليوم من سوشال أف أم. يا رب يومكم مليان خير ومحبة رغم كل شيء. الله يعطيكم خير هذا اليوم ويبعد عنكم شره يا رب العالمين. يا رب كل المحبة بنتمنى لكم. شكرا لكم مستمعينا. الشكر لفريق العمل هذه الحنفية بالمكتب الموسيقي كرمل أبو حميد في الإعلام الإلكتروني ووليد عارف سليم من الهندسة الإذاعية. كنت معكم بكل المحبة في الإعداد والتقديم. أنا نهلة شحادة. انتظرونا السبت المقبل وحلقة جديدة في أمان الله.
1: ساك الله عيش الزمان والأيام الهنية عالبساطة كل شي كان وعيشي عالسبحانية.

الساعة الآن 11 صباحا في القدس العاصمة، إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

0: هنا صوت فلسطين، وهذا موجز لأهم الأنباء. إصابة 3 مواطنين بإطلاق قوات الاحتلال الرصاص الحي صوب تجمع لهم شمال خان يونس في قطاع غزة. إصابة عدد من المواطنين باعتداء قوات الاحتلال عليهم بالضرب خلال اقتحامها لبلدة عبد جنوب غربي جنين ومداهمة عشرات المنازل وتكسير محتوياتها. مستوطنون يهاجمون منزلا شرق بيت لحم وحطموا زجاج نوافذه بالكامل، فيما اقتحم آخرون مناطق في المحافظة. هذا ونصبت قوات الاحتلال حواجز عسكرية في منطقتي أبو نجيم وعقبة حسنة في المدينة. الرئاسة ترحب بتوقيع اتفاقية مكة للدفاع المشترك بين السعودية وتركيا وباكستان. الاحتلال يقصف بلدة المنصوري جنوب لبنان ويصيب عددا من المنازل. ارتفاع طفيف يطرا على درجات الحرارة وتكون على معدلاتها بقليل، ويكون جو صيفيا وعاديا. شكرا على المتابعة، بأمان الله.
1: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة.

تسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية وطن واحد.

نحن أبناء كنعان، لنا حضارتنا، ماضينا وحاضرنا، تاريخ أمجادنا لا تغلق صفحاته إلا على النصر. صامدون في وجه الطغيان، هنا

0: حين يتحدث التاريخ يلتقي البعيدان. صوت فلسطين يقدم بين القدس والنيل، رحلة عبر التاريخ نروي فيها فصول العلاقة الممتدة بين فلسطين ومصر من الحضارة إلى الحاضر. إعداد وتقديم سماح بوسى.
1: هذا صوت فلسطين من القاهرة، يحييكم، أهلا بكم. في الحلقة الماضية مستمعينا توقفنا عند سؤال ظل يتردد عبر آلاف السنين: كيف بدأت العلاقة بين فلسطين ومصر؟ وقلنا لكم إن الجغرافيا هي التي رسمت أول خيط في هذه العلاقة قبل أن يرسم الإنسان الحدود، وقبل أن تعرف المنطقة أسماء الدول التي نعرفها اليوم. ولكن هل بقي ذلك مجرد افتراض، أم أن التاريخ ترك لنا أدلة لا تزال قائمة حتى هذه اللحظة؟ هل عرف المصري القديم فلسطين؟ وهل حملت النقوش الفرعونية أسماء مدنها؟ وهل كانت فلسطين بالنسبة إلى الفراعنة مجرد أرض تعبرها الجيوش، أم كانت جزءا من رؤيتهم السياسية والاقتصادية لأمن مصر؟ ولنجيب إياكم على كل هذه التساؤلات سنعود إلى الشاهد الذي لا يجامل، الحجر، إلى المعابد التي بقيت جدرانها صامدة آلاف السنين، وإلى النقوش التي سجلت أسماء المدن والأحداث في زمن وقوعها. أنا سماح أبو سمرة ومن القاهرة.

أروي لكم حكايات فلسطين كما حفظتها ذاكرة الحضارات. أهلا بكم في حلقة جديدة من بين القدس والنيل. إذا أردنا أن نفهم لماذا حضرت فلسطين في السجلات المصرية القديمة، فعلينا أولاً أن نفهم كيف نظر المصري القديم إلى العالم من حوله. ففي 1000 قبل الميلاد كانت مصر قد نجحت في توحيد وادي النيل وأقامت دولة مركزية قوية، ومع ازدهار الزراعة والتجارة أصبحت حماية حدودها وتأمين طرقها التجارية ضرورة استراتيجية، وكان الطريق البري الوحيد الذي يربط وادي النيل ببلاد الشام وبلاد الرافدين يمر عبر جنوب فلسطين وشمال سيناء. ولهذا لم تكن فلسطين بالنسبة إلى المصريين القدماء أرضا بعيدة، بل كانت الممر الشرقي الطبيعي لمصر والطريق الذي تعبر منه القوافل كما يمكن أن تعبر منه الجيوش أيضا. عالم المصريات الكندي دونالد ريدفورد قال إن اهتمام الدولة المصرية بكنعان لم يكن نابعا من الرغبة في التوسع فقط، بل من إدراكها أن أمن مصر يبدأ من السيطرة على الممرات المؤدية إلى حدودها الشرقية، وأن كنعان كانت تمثل المنطقة العازلة بين مصر والقوى الآسيوية. بدأت فلسطين تظهر تدريجيا في الوثائق المصرية ليس بوصفها مكانا مجهولا، بل بوصفها جزءا من المجال الذي تراقبه الدولة المصرية وتتعامل معه سياسيا واقتصاديا. المرة الأولى التي ذكرت فيها مدن فلسطين في النقوش المصرية. حين نقف أمام جدران معبد الكرنك في الأقصر لا نقرأ نصوصا دينية فحسب، بل نقرأ سجلا كاملا سياسيا وعسكريا تركه الفراعنة بأنفسهم. ومن بين أهم تلك النصوص حوليات الفرعون تحتمس الثالث التي تعد من أقدم السجلات العسكرية المفصلة في التاريخ. بعد انتصاره في معركة مجدو أمر تحتمس الثالث بنقش تفاصيل حملته على جدران معبد أمون في الكرنك، ولم يكتفي بسرد أحداث المعركة بل سجل أيضا أسماء المدن التي خضعت للنفوذ المصري. ومن بين هذه المدن أسماء لا تزال معروفة حتى اليوم مثل مجدو وغزة ويافا وبيت شان وغيرها من مدن كنعان. ولا تكمن أهمية هذه النقوش في أنها تذكر أسماء المدن فحسب، بل في أنها تثبت أن المصريين كانوا يعرفون هذه المدن معرفة دقيقة ويتعاملون معها ضمن شبكة سياسية وإدارية واقتصادية واضحة. ويصف عالم المصريات جيمس هنري بريستد حوليات تحتمس الثالث بأنها أقدم سجل تاريخي مفصل لحملة عسكرية وصل إلينا من العالم القديم، وأنها تمثل مصدراً أساسياً لفهم علاقة مصر بكنعان في 1500 قبل الميلاد. أما المؤرخ دونالد ريدفورد فيرى أن هذه النقوش تكشف أن مصر لم تكن تنظر إلى كنعان باعتبارها مجرد ساحة معارك، بل باعتبارها منطقة حيوية لحماية حدودها الشرقية وتأمين طرق التجارة الدولية. وهكذا قبل أكثر من 3400 عام كانت أسماء مدن فلسطين تنقش على جدران المعابد المصرية بوصفها جزءا من واقع سياسي عاشته المنطقة. رسائل تل العمارنة حين تحدثت فلسطين إلى مصر. إذا كانت نقوش الكرنك مستمعين قد أخبرتنا كيف كانت مصر ترى فلسطين، فإن رسائل تل العمارنة التي نتطرق لها اليوم تخبرنا كيف كانت فلسطين تخاطب مصر. ونعود وإياكم إلى عام 1887 حين عثرت فلاحة مصرية بالصدفة في منطقة تل العمارنة بمحافظة المنيا على مجموعة من الألواح الطينية المكتوبة بالخط المسماري. ومع استمرار أعمال التنقيب اكتشف علماء الآثار ما يقارب 382

بين لوحا طينيا عرفت فيما بعد باسم رسائل تل العمارنة. هذه الرسائل تعود إلى عهد الفرعونين أمنحوتب الثالث وأخناتون، أي إلى القرن الرابع عشر قبل الميلاد، وكانت تمثل الأرشيف الدبلوماسي الرسمي للدولة المصرية. اللافت أعزائي أن عددا كبيرا من هذه الرسائل جاء من مدن فلسطين التاريخية مثل القدس، مجدو، غزة، يافا، عسقلان، وجازر. وقد كتبت جميع هذه الرسائل باللغة الأكادية التي كانت لغة المراسلات الدبلوماسية في الشرق الأدنى القديم آنذاك. الباحث الأمريكي ويليام مورانا والذي ترجم الرسائل إلى الإنجليزية يؤكد أن هذه الوثائق مثلت نافذة مباشرة على الواقع السياسي في كنعان خلال القرن الرابع عشر قبل الميلاد، لأنها كتبت في زمن الأحداث ولم تدون بعد قرون من وقوعها. غزة مركز الإدارة المصرية في جنوب فلسطين. مستمعين الكرام، إن غزة تمثل البوابة الجنوبية للبلاد، ولم تكن مجرد مدينة تجارية، بل أصبحت خلال عصر الدولة الحديثة أحد أهم المراكز الإدارية المصرية في كنعان. عالم المصريات دونالد ريدفورد يذكر أن غزة كانت بمثابة مقر للحاكم المصري في جنوب فلسطين، ومنها كانت تدار شؤون المناطق الخاضعة للنفوذ المصري وتجمع الضرائب وتتحرك الحملات العسكرية شمالا، كما كانت المدينة محطة رئيسية على طريق حورس الذي ربط شرق الدلتا المصرية بجنوب فلسطين، وهو الطريق الذي استخدمته الجيوش والقوافل والبعثات الرسمية. وقد عثر في غزة ومحيطها على أختام مصرية وجعارين تحمل أسماء فراعنة وأثريات تعود إلى عصر الدولة الحديثة، وهو ما يعزز ما تذكره النصوص التاريخية عن عمق الحضور المصري في المدينة. معركة مجدو، أول معركة موثقة في التاريخ. في نحو عام 1457 قبل الميلاد، قاد الفرعون تحتمس الثالث حملة عسكرية إلى كنعان لمواجهة تحالف من أمراء المدن بقيادة أمير مجدو. واختار تحتمس طريقا ضيقا عبر ممر عرونة رغم اعتراض قادته، لأنهم رأوا فيه مخاطرة كبيرة، لكن رهانه نجح. وفوجئت قوات التحالف بظهور الجيش المصري في موقع لم تتوقعه، وانتهت المعركة بانتصار مصري حاسم. وتكتسب هذه المعركة أهمية استثنائية لأنها أول معركة في التاريخ وصلت إلينا تفاصيلها مكتوبة يوما بيوم من خلال حوليات تحتمس الثالث المنقوشة على جدران معبد الكرنك. المؤرخ العسكري ريتشارد جابرييل يؤكد أن هذه الحملة تمثل أحد أعظم الإنجازات العسكرية في العالم القديم، وأنها أرست النفوذ المصري في كنعان لعقود طويلة. الآثار ذاكرة لا تنسى. قد يختلف المؤرخون في تفسير حدث ما، لكن الآثار لا تكتب الروايات بل تقدم الدليل. فعلى امتداد فلسطين عثر علماء الآثار على عشرات القطع المصرية التي تعود إلى عصر الدولة الحديثة. في بيت شان اكتشفت لوحات تحمل أسماء الفرعون سيتي الأول ورمسيس الثاني، إلى جانب آثار معمارية تشير إلى وجود إدارة مصرية في المدينة خلال تلك الفترة. وفي غزة وجدت جعارين ملكية وأختام وقطع فخارية مصرية تدل على استمرار التواصل التجاري والإداري مع وادي النيل. أما في يافا فقد كشفت الحفريات عن بقايا تحصينات تعود للعصر البرونزي المتأخر، وأيضا آثار مصرية تؤكد وجودا إداريا وعسكريا خلال فترات من الدولة الحديثة. عالم الآثار

الدكتور يقول إن انتشار اللغة المصرية لا يعني بالضرورة وجودا عسكريا دائما في كل مدينة، لكنه يعكس تشابك العلاقات السياسية والتجارية في ذلك العصر. وتتفق الدراسات الأثرية الحديثة على أن فلسطين لم تكن هامشا في التاريخ المصري، بل هي جزء كبير من المجال الذي أولته مصر اهتماما خاصا لما تمثله من أهمية استراتيجية واقتصادية. لماذا بقيت فلسطين حاضرة في العقل المصري؟ لم يكن اهتمام الفراعنة مستمعين بفلسطين ولد رغبة في التوسع فحسب، بل كان هو انعكاس لإدراك عميق لطبيعة الجغرافيا. ومنذ أقدم العصور أدرك المصريون أن الخطر القادم من الشرق لن يصل إلى وادي النيل مباشرة، بل سيمر أولا عبر جنوب فلسطين وسيناء. ولذلك كانت السيطرة على طرق العبور وتأمين المدن الواقعة على تلك الطرق جزءا من مفهوم الأمن في الدولة المصرية. ويشير المؤرخ دونالد ريدفورد إلى أن السياسة المصرية في كنعان قامت على إنشاء شبكة من التحالفات مع حكام المدن إلى جانب الحاميات العسكرية في المواقع المهمة، وهو ما ضمن لمصر استقرار طرق التجارة وحماية حدودها الشرقية. ومن هنا يمكن أن نفهم لماذا تكررت أسماء فلسطين في النقوش المصرية، ولماذا بقيت أخبارها حاضرة في أرشيف الدولة الفرعونية. ولم يكن ذلك مصادفة، بل نتيجة لموقع جعل فلسطين عبر التاريخ نقطة التقاء القارات ومعبرا للقوافل ومفتاحا للطريق بين آسيا وأفريقيا. مستمعينا، حين ننظر اليوم إلى النقوش الفرعونية قد نراها مجرد حروف منقوشة على جدران المعابد، لكن وراء كل اسم مدينة قصة، ووراء كل رسالة طينية حاكم يوصل صوته، ووراء كل طريق عبر سيناء قافلة حملت التجارة أو جيش حمل الحرب أو رسولا حمل السلام. لقد أخبرتنا الحجارة أن فلسطين لم تكن غائبة عن مصر، وأخبرتنا الوثائق أن العلاقة بين الأرضين لم تبدأ في العصر الحديث، بل تمتد إلى آلاف السنين. وفي الحلقة القادمة سنغادر قصور الفراعنة ونتجه إلى مدينة حملت على كتفيها عبء التاريخ، مدينة كانت أول من يستقبل القادمين إلى مصر من الشرق، وأول من يغادرها نحو بلاد الشام. إنها غزة، البوابة الشرقية لمصر. إلى أن نلتقي تقبلوا تحياتي، أنا سماح أبو سمرة، وهذه كانت حلقة من برنامج بين القدس والنيل. وهذه تحيات فريق العمل من الهندسة الإذاعية، رافقنا الزميل محمود مشتهى، ومن الإخراج محمد أبو سمرة. في أمان الله ورعايته، إلى اللقاء.

من نبض الأرض التي لا تنكسر، ومن حكاية شعب كتب تاريخه بالصمود والإرادة، نواصل رسالتنا الوطنية والإعلامية. هنا صوت فلسطين.

سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية وطن واحد.

هذا البحر لي، هذا الهواء الرطب لي، واسمي وإن أخطأت لفظ اسمي على التابوت لي. أما أنا وقد امتلأت بكل أسباب الغياب فلست لي.

هنا صوت فلسطين، وهذه نشرة إخبارية مفصلة نبدأها بالعناوين. شهيدان وست إصابات خلال 24 ساعة في قطاع غزة. إصابة عدد من المواطنين في يعبد جراء اعتداء قوات الاحتلال عليهم بالضرب. الاحتلال يواصل تجريف أراض في سنجل في رام الله لصالح بؤرة استيطانية، ومستوطنون إرهابيون يهاجمون منزلا ويقتحمون مناطق في بيت لحم. أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة أن المشافي استقبلت خلال ساعات 24 الماضية شهيدين متأثرين بإصابتهما، إضافة إلى 6 مصابين. وأفاد مراسلنا بإصابة 3 مواطنين بإطلاق قوات الاحتلال رصاص الحي صوب تجمع المواطنين في خان يونس. وتواصل قوات الاحتلال منذ صباح اليوم عمليات نسف واسعة في جنوب المدينة، وتطلق أيضا النيران في وسط القطاع. وارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع إلى 73,384 شهيدا و 174,240 مصابا. أصيب عدد من المواطنين باعتداء قوات الاحتلال عليهم بالضرب خلال اقتحامها لبلدة يعبد في جنين، وداهمت المنازل وكسرت محتوياتها وأجرت تحقيقات ميدانية مع المواطنين. كما واعتقلت طفل 13 عاما من قرية عنزة جنوب جنين. يواصل الاحتلال منذ أيام تجريف المزيد من الأراضي في بلدة سنجل في رام الله لصالح بؤرة استعمارية أقيمت مؤخرا. هذا وأفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن النصف الأول من عام 2026 شهد تصاعدا في انتهاكات المستوطنين تمثلت بإقامة بؤر استعمارية جديدة والاعتداء على الأراضي والممتلكات واستهداف الأشجار في إطار سياسة فرض الواقع أمر واقع على الأرض. وأشارت إلى إقامة 42 بؤرة

الشيطانية، منها 4 بؤر أقيمت في المناطق المصنفة باء. هاجم مستوطنون منزلا في شرق بيت لحم وحطموا زجاج نوافذه في الكامل. وفي السياق، نصبت قوات الاحتلال حاجزين عسكريين في منطقتي أبو نجيم وعقبة حسنة في المحافظة، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها ودققت في هويات المواطنين. رحبت الرئاسة بتوقيع اتفاقية مكة للدفاع المشترك بين السعودية وتركيا وباكستان. واعتبرت الرئاسة في بيان الاتفاقية بالمهمة لأنها تعزز الأمن والاستقرار والتعاون بين دول العالم الإسلامي وترسيخ مبدأ التضامن ووحدة الأمن والمصير في مواجهة التحديات. وكانت الخارجية الباكستانية على توقيع الاتفاقية في مدينة مكة المكرمة تنص على اعتبار أي هجوم مسلح ضد إحدى الدول الثلاثة هو هجوم على الجميع، وتهدف إلى تعزيز الردع المشترك ضد أي اعتداء. اعتبرت الرئاسة الهجمات على نجران في السعودية ومأرب وحضرموت في اليمن بمثابة تصعيد خطير يهدد أمن واستقرار المنطقة ويقود الجهود الرامية للسلام. وأكدت رفضها القاطع لكل أشكال العنف والاعتداءات التي تستهدف الدول الشقيقة، مشددة على ضرورة احترام القانون الدولي ووقف الهجمات الإرهابية. وعربت عن تضامن مع المملكة العربية السعودية واليمن، مجددة الدعوة إلى تغليب لغة الحوار. شدد الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي في بيان على ضرورة احترام سيادة الدول العربية وسلامة أراضيها، وقف الاعتداءات على لبنان وسوريا، وإنهاء الاحتلال للأرض العربية المحتلة وفي مقدمتها الأراضي الفلسطينية. وحذر من نهج إسرائيل بتغيير الواقع على الأرض بالقوة واستهداف المدنيين بعمليات عسكرية وانتهاكات في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة ولبنان وسوريا. كشفت شبكة CNN الأمريكية أن رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال دان كين صرح في محادثات أن الولايات المتحدة بحاجة إلى إيجاد مخرج من الحرب مع إيران. وأضاف أن الخيارات العسكرية لتصعيد القتال قد تأتي بنتائج عكسية، كما رأى أن القوة الجوية وحدها من غير المرجح أن تحقق الأهداف التي حددها الرئيس الأمريكي ترامب. أخيرا في النشرة، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة اليوم وتكون على معدلاتها بحوالي بنسبة قليلة، ويكون جو صيفيا وعاديا. وغدا تأثر فلسطين بكتلة هوائية شديدة الحرارة تستمر حتى الثلاثاء. نهاية النشرة، شكرا على المتابعة، بأمان الله.

الأسرى ليسوا وحدهم، خلف كل أسير شعب يقف، وقضية لا تنسى، وحق لا يسقط بالتقادم. الأسرى عهد لا ينكسر.

سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.
1: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية وطن واحد.

هنا صوت فلسطين، وهذا موجز لأهم الأنباء. إصابة عدد من المواطنين قبل قليل جراء إطلاق قوات الاحتلال النار شمال قطاع غزة. قوات الاحتلال تواصل عمليات نسف واسعة جنوب مدينة خان يونس، فيما تطلق آلياته النار شرق شارع صلاح الدين في محيط جسر وادي غزة وسط القطاع. مصادر طبية في غزة تعلن أن مشافي القطاع استقبلت خلال 24 ساعة شهيدين متأثرين بإصابتهما، إضافة إلى 6 مصابين. ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة منذ 7 من أكتوبر لعام 2023 إلى 73,384 شهيدا و174,242 إصابة. جيش الاحتلال يحتجز جرافة عقب اقتحام المستوطنين مدرسة في مسافة يطا جنوب الخليل. إصابة مواطن بالرصاص الحي في اعتداء عصابات المستوطنين على قرية أبو نجيم في بيت لحم، وثلاثة مواطنين في اعتداء عليهم في قرية بيت دجن في نابلس. الاحتلال يواصل منذ أيام تجريف أراضي المواطنين في بلدة سنجل في رام الله لصالح بؤرة استيطانية أقيمت مؤخرا. والاحتلال يعرقل حركة المواطنين على الشارع الاستيطاني الجديد على طريق عين جريوت الواصل بين رام الله والقرى غرب المحافظة. الرئاسة ترحب بتوقيع اتفاقية مكة للدفاع المشترك بين السعودية وتركيا وباكستان، وتعتبرها خطوة مهمة لتعزيز الأمن والاستقرار والتعاون بين دول العالم الإسلامي وترسيخ مبادئ التضامن ووحدة الأمن والمصير في مواجهة التحديات المشتركة. ورئاسة تعقب الهجمات على نجران في السعودية ومأرب وحضرموت في اليمن بالتصعيد الخطير الذي يهدد أمن واستقرار المنطقة ويقود الجهود لتحقيق السلام. قوات الاحتلال تتوغل في الأطراف الشمالية لبلدة ميس الجبل في وادي الجمل جنوب لبنان. الإعصار دولفين يضرب أوكيناوا باليابان، والصين تستعد لوصوله. أخيرا غدا الأحد تأثر فلسطين بكتلة هوائية شديدة الحرارة تستمر حتى الثلاثاء، ويكون جو حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق.

يجدد العهد للأسرى، سنبقى معهم صوتا لا يخفت، وفاء لا ينكسر.

0: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.
1: تداعيات جمة أفرزتها حرب الإبادة وألقت بظلالها على حياة شعبنا العظيم. صوت فلسطين يقدم حديث الشارع، برنامج يتناول قضايا فرضها الوضع الراهن على شعبنا، من إعداد وتقديم فواز زيارة.
2: السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامج حديث الشارع. مستمعينا الكرام، الوضع في قطاع غزة ما زال على حاله رغم ما يشاع من اتفاقات لوقف حقيقي لإطلاق النار في ظل استمرار هذه الحرب، حرب الإبادة على قطاع غزة، وعدم التزام إسرائيل بوقف النار، بل وزادت من وتيرة الاستهدافات وعمليات القصف والقتل والتدمير في قطاع غزة. هنا يتساءل المواطن الفلسطيني يعني عن جدوى الاتفاق الذي تم التوصل إليه للدخول في المرحلة الثانية من اتفاق إنهاء الحرب على قطاع غزة، وما هي أهم المعيقات التي تحول دون التنفيذ وفرص تنفيذ هذا الاتفاق. للحديث في هذا الموضوع اسمحوا لي أن أرحب باسمكم بضيفنا الدكتور عاهد فروانة، المحلل والكاتب السياسي. أهلا وسهلا دكتور،
3: حياكم الله، كل التحية لك ولكافة المستمعين والمتابعين الكرام.
2: نعم دكتور، يعني هناك اتفاق كما يعلن عن وقف النار بشكل حقيقي والدخول إلى المرحلة الثانية، هناك شد وجذب في المواقف السياسية، وطبعا المماطلة الإسرائيلية سيدة الموقف. الشارع الفلسطيني يتساءل يعني أين نذهب، متى سيتم وقف إطلاق النار أو إنهاء الحرب وتغيير الواقع على الأرض؟
3: يعني أعتقد بأن هذا الأمر مرتبط بصورة أساسية بالأحوال الداخلية في دولة الاحتلال الإسرائيلي، لأن هذه الدولة مقبلة على انتخابات في أواخر شهر أكتوبر المقبل، ونعرف بأن بنيامين نتنياهو في استطلاعات الرأي لا تعطيه الأفضلية لتشكيل الحكومة في المستقبل القريب، لذلك أصبح يركز بشكل أساسي على قطاع غزة، وهذه الاستهدافات التي نشاهدها وتكثيفها كل يوم تؤكد بأنه يحاول أن يستعيد شعبيته وقبضته الأمنية وأن يستعيد هيبته الأمنية من خلال زيادة القتل والتدمير في قطاع غزة، وهذا ما نلاحظه يوما بعد آخر. وبالتالي هذا الموضوع متوقف بشكل كبير أيضا على مدى الضغوط الأمريكية، هل هناك ضغط أمريكي حقيقي في هذا الاتجاه؟ صحيح هناك اتفاق تم الإعلان عن بعض بنوده، وبأن ميلادونوف يحاول تسويق هذا الاتفاق وبأنه يعمل على التوصيل.

0: توفيق وحلحلة أي إشكاليات في هذا الجانب، ولكن أعتقد بأن هذا الأمر منوط بشكل أساسي بالإدارة الأمريكية والرئيس الأمريكي ترامب، لأن من يستطيع أن يلزم بنيامين نتنياهو على هذا الاتفاق هو الإدارة الأمريكية، لكن دون ذلك لا يمكن أن تكون هناك أي ضغوط حقيقية على نتنياهو في هذا الاتجاه، لأننا شاهدنا كيف أنه في هدنة شهر يناير 2025 كان يومها تولي ترامب لرئاسة الولايات المتحدة، ولذلك قبلها بيوم أجبر نتنياهو في 19/1 على الإعلان عن وقف إطلاق النار. وأيضا في شهر أكتوبر الماضي كان ترامب هو الذي أعلن عن ما يسمى مجلس السلام، وأعلن عن تشكيل هيئة التكنوقراط، وأعلن عن الكثير من الأشياء التي في النهاية ألزم بنيامين نتنياهو بها، وإن لم يكن بالشكل الكافي، لأن القتل تواصل في قطاع غزة حتى هذه اللحظة. ولذلك الأمر يعني متعلق بشكل أساسي بمدى تدخل الإدارة الأمريكية تدخل حقيقي. نشاهد ونسمع التغريدات التي يطلقها ترامب بين كل فينة وأخرى، ولكن لم نشاهد هذا الضغط الحقيقي يترجم على أرض الواقع، لأنه لا زالت الاغتيالات مستمرة والقتل مستمر والتدمير مستمر، وبالتالي حكومة نتنياهو تستغل هذا الوضع وتركيز على الحرب على إيران وغياب الأضواء للأسف عن قطاع غزة من أجل مواصلة الاغتيالات ومواصلة كل ما تقوم به من جرائم وتوسيع المنطقة الصفراء في قطاع غزة. نشاهد أنهم يوميا يقوموا حتى بتوسيع هذه المنطقة التي أصبحت تضم أكثر من 70% من مساحة قطاع غزة، يسيطر ويحتلها الاحتلال ويعمل على تدمير كل ما يقع تحت يديه فيها، وبالتالي يحشر أكثر من 2 مليون فلسطيني في مساحة أقل من 30% من مساحة قطاع غزة الصغير أصلا. وهذا بالتأكيد يوضح بأن هذه الحكومة تسعى لاستغلال عدم وجود ضغط دولي من أجل تنفيذ كل ما تقوم به من قطاع غزة من مخططات للوصول للهدف الأكبر لها، وهو موضوع التهجير.
1: نعم، لكن يعني موافقة الفصائل بشكل نهائي على خطة ميلادينوف للسلام أو مجلس السلام كما يعرف ربما يعني يسحب الذرائع كاملة من الجانب الإسرائيلي، ورغم ذلك يعني ما زالت إسرائيل تماطل، ما زالت تحاول المراوغة وتستمر في حرب الإبادة على غزة.
0: يعني إسرائيل وحكومة نتنياهو المتطرفة لديها مبدأ بأنها ما لا تحصل عليه بالقوة ستحصل عليه بمزيد من القوة، هذا هو الشعار الذي ترفعه هذه الحكومة. وبالتالي موافقة الفصائل الفلسطينية، يعني كنا نتمنى أن تكون هذه الموافقة من الأيام الأولى منذ الهدنة الأولى التي كانت في شهر 11/2023، ونزع الضرائب من الاحتلال منذ ذاك اليوم أو في شهر يناير 2025، ولكن للأسف كان هناك عدم إدراك حقيقي في هذا الجانب مما أعطى الفرصة للاحتلال لتنفيذ مخططاته في قطاع غزة، لأن الكثير من هذه الأمور كان ممكن تلافيها في أوقات سابقة وإنقاذ ما يمكن إنقاذه في قطاع غزة، ولكن للأسف لحسابات خاطئة ولبرامج ولتحالفات معينة وغيرها من الأمور شاهدنا كمية العبث التي حصلت في هذا الملف وأوصلتنا إلى ما وصلنا إليه حتى هذه اللحظة أمام هذه الحكومة المجرمة المتطرفة التي تعمل على استغلال كل دقيقة من أجل القتل والتدمير في قطاع غزة، لأن الأمر في القطاع لم يعد فقط هو عدوان أو انتقام، بل هو حرب إبادة متكاملة الأركان، ويستغل الرفض الذي كان في السابق واستغلوه من أجل مواصلة هذا العدوان.
1: لكن الآن يعني ليس هناك يعني ذرائع يعني بموافقة الفصائل على خطة ميلادينوف كما هي، يعني لم يبقي ذرائع لإسرائيل، كيف يعني ستناور في هذا المجال؟
0: يعني هذا الموضوع الآن تحاول التلاعب بالألفاظ هذه الحكومة حينما يتحدثون مثلا عن موضوع السلاح، هي ترفض كلمة تخزين السلاح، تريد كلمة تسليم السلاح. لذلك هذه الحكومة تعمل دوما على المراوغة وعلى التهرب من أي استخفاقات، لأنها تريد أن تستمر في المرحلة الأولى لأطول فترة ممكن. المرحلة الأولى تتعلق بأنها لديها من الممكن أن تستمر في عمليات الاغتيال نظرا لعدم تسليم السلاح كما يدعون، ولا تريد دفع استخفاقات المرحلة الثانية التي تتعلق بالانسحاب من مناطق واسعة من القطاع، وقف دائم إطلاق النار، البدء بإعادة الإعمار وفتح المعابر وإيواء النازحين. كل هذه الأمور حكومة الاحتلال تريد أن تتهرب منها، والآن مع موافقة الفصائل ومع أن ميلادينوف قال بأنه سوف يسعى لتسويق هذا الاتفاق، هذا الأمر يحاول نقله للحكومة.

0: الحكومة الإسرائيلية التي حسب ما نشاهد في الوقت الحالي بأن هذه الحكومة صامتة، لم تعلق كثيرا على ما جرى من اتفاق، لأن هذا الصمت يخدم هذا الصمت من خلال أنها لا تبدي موافقة ولا ممانعة في نفس الوقت، لأنها إذا وافقت فهذا يعني بأنها سوف تلزم بالانتقال للمرحلة الثانية، ولو مانعت فإنك أنت ستكونين الطرف المعطل في هذا الاتجاه. وبالتالي يعني شاهدنا كيف أنها أخذت جانب الصمت وواصلت القتل والتدمير في قطاع غزة في نفس الوقت. وبالتالي هذه الحكومة الآن تحاول أن تقيس ما المناسب لها، هل من الممكن إذا كان المناسب لها أن توافق على هذه الاتفاقية الجديدة التي تنص على تخزين السلاح وعلى عدم استفزاز الاحتلال بأي شيء من المظاهر العسكرية، أو أن الموضوع أنها سوف أو حكومة بنيامين نتنياهو الآن متبقى على انتخابات حوالي شهرين في داخلها.
1: نعم، يعني هل تراهن على الوقت للانتخابات الإسرائيلية؟
0: واضح بأن هذا ما يجب، بأنها تراهن على الوقت. هل الموافقة على هذه الاتفاقية يخدمها في استطلاعات الرأي، أم أن توسيع العدوان على قطاع غزة يخدمها أكثر؟
1: نعم.
0: هي تحاول الموازنة بين كلا الأمرين في الوقت الحالي، لذلك نشاهد بأنها لم تعلق كثيرا على ما يجري، بمعنى أن هذه الحكومة تحاول الموازنة، الحكومة اليمنية المتطرفة تريد أن تشاهد ما ستؤول إليه الأمور وما المناسب لها خلال هذه الفترة القصيرة قبل الانتخابات، لأن موضوع الانتخابات يشكل أهمية قصوى لبنيامين نتنياهو. نتنياهو يعتبر هذه الانتخابات ربما الأهم في حياته السياسية، لأنه إذا فشل ولم يستطع تشكيل حكومة واستطاعت المعارضة تشكيل حكومة فهذا يعني بأنه سوف يقال إلى المحاكمات بشكل مكثف. هو يحاول أن يتهرب من هذه المحاكمات من خلال القول بأنه هناك تهديدات وهناك اجتماعات وهناك غيرها. الأمر الآخر بأنه إذا ما تم إبعاده عن رأس الحكومة ستفتح عليه الملفات في موضوع إخفاقات 7 أكتوبر. هناك مطالبات كبيرة في داخل دولة الاحتلال ومنذ بداية الحرب بأنه يجب أن تكون هناك لجان تحقيق فيما جرى في 7 أكتوبر. نتنياهو يتهرب من كل هذه اللجان ويقول بأنه يحارب في الميدان ولا يلتفت لهذه اللجان ولا وقت لديه، بمعنى أنه لا يريد أن يكشف ما جرى في هذا اليوم بشكل واضح وبشكل حقيقي، لأنه سوف يلام على كل المستويات السياسية والعسكرية والأمنية وكل المستويات في قطاع غزة، وبالتالي يتهرب من هذا الأمر. فلذلك بنيامين نتنياهو تشبث بالحكم لأطول فترة ممكنة، لأن هذا كرسي الحكم هو الذي يمنع عنه الكثير الكثير من الإشكاليات التي سيقع فيها وستواجهه إذا ما ترك سدة الحكم.
1: نعم، هناك تصريحات ربما هي تراجع عن مواقف سابقة بالنسبة للحكومة الإسرائيلية، هناك تصريحات ومطالبات ترفض دخول قوة الاستقرار الدولية أو وجودها أصلا داخل قطاع غزة، رغم أن هناك موافقة إسرائيلية قبل ذلك على هذه القوة. هناك مقارنات لقوة الاستقرار المزمع نشرها في غزة مع قوات اليونيفيل في جنوب لبنان، وأنها ربما لا تفي بمطالب إسرائيل، وبالتالي يعني المطالبات والتصريحات الإسرائيلية تطالب بأن يكون الجيش الإسرائيلي هو المتحكم الرئيسي والنهائي في غزة. كيف تنظر إلى هذه التراجعات الإسرائيلية أيضا في هذا الإطار؟
0: يعني كل شيء متوقع من هذه الحكومة. قبل أيام كانت تتحدث بأن قوة الاستقرار ألا تزيد عن 200 عنصر وتكون من دول معينة هي توافق عليها، ويكون لها مهمات يعني ليست بالمهمات ذات الجدوى، بمعنى تكون قوة استقرار شكلية. الآن هناك ربما تصريحات ترفض هذه القوة بمعنى استمرار واستدامة الاحتلال الإسرائيلي، لأنها ربما تنظر لهذه القوات بأنها ستشكل حاجز بينها وبين أبناء شعبنا الفلسطيني، لأن هذه من المفترض أن تحمي الحدود وأن تمنع توغلات جيش الاحتلال، فهذا ما لا يريد جيش الاحتلال. نشاهد كيف يفعل في قطاع غزة يوميا، هناك تقدم في المناطق الغربية في قطاع غزة، يدمر كل ما يقع تحت يديه، يقوم بإطلاق النار على المناطق الغربية التي تعج بمئات الآلاف من الناس ومن النازحين، وبالتالي يرى بأن هذه يعمل بأريحية وهذا ما يريده، لا يريد أن تقف في وجه أي قوات أخرى تمنعه من العمل بكل حرية في هذا الجانب. ولذلك حتى يتحدثون ليس فقط عن هذا الموضوع، بل يتحدثون عن عودة الاستيطان في غزة. الأمر لم يعد يتعلق فقط بسيطرة أمنية أو عسكرية على القطاع، بل بإعادة الاستيطان وخصوصا من جانب سموتريش بن كفير الذين هم من عرابيل الاستيطان. وبالمناسبة سموتريش

0: كان من أبرز المعارضين لانسحاب مقطاع غزة، حتى أنه كان يوما في 2005 من المستوطنين الذين كانوا يقيمون في مستوطنات القطاع، وواجه قوات جيش الاحتلال في عملية الانسحاب من القطاع وبقوة يوما. وبالتالي هو الآن يجدها بناء فرصة مناسبة. الجيش الاحتلال يسيطر على أكثر من 70% من مساحة قطاع غزة، لا يوجد فيها أي فلسطيني في هذه 70%، لا يوجد أي تواجد، لا يوجد بها منشآت، لا يوجد فيها بيوت، مناطق ممسوحة، حتى أن الاحتلال يقوم في الوقت الحالي بتجريف هذه المناطق، وبالتالي يعتبرون أنها فرصة مواتية لهم لإعادة الاستيطان إلى قطاع غزة. ولكن بالتأكيد يعملوا على هذا الأمر بالتدريج، لأنهم لا يريدوا أن يصطدموا بمعارضات دولية في هذا الجانب، لذلك يعملوا في البداية على ترويجه إعلاميا، ومن ثم يكون بالترويج بوضع كما يفعلون في الضفة الغربية، وضع في البداية كونتينرات، مناطق رعوية، مناطق زراعية، ومن ثم تتحول هذه المناطق إلى بؤرة استيطانية يتم الاعتراف بها لتتحول إلى مستوطن متكاملة الأركان. الآن نتحدث في الضفة الغربية بأنها تم شرعنة بين قوسين أكثر من 130 بؤرة استيطانية،
1: نعم،
0: أصبحت مستوطنات. الآن يريدون تطبيق نفس النموذج في قطاع غزة، بل يعتبرون قطاع غزة فرصة مواتية أكثر، لأن 70% من مساحة قطاع غزة لا يوجد فيها سكان، وبالتالي يستطيعون العمل فيها بكل حرية، وهذا ما يعمل عليه في الوقت الحالي. لذلك المخططات بخصوص قطاع غزة مخططات كبيرة وواسعة، وتسعى من أجل تنفيذها بكل الأشكال الممكنة في هذا الشأن.
1: نعم، لكن التراجع الإسرائيلي عن المواقف السابقة وعن قوة الاستقرار الدولية، وأيضا يعني شبه الرفض المفهوم من جانب الحكومة الإسرائيلية لأي اتفاق للدخول للمرحلة الثانية، يعني ألا يضع إسرائيل في مواجهة المجتمع الدولي، في مواجهة الوسطاء وعلى رأسها الولايات المتحدة؟
0: يعني طالما لا يوجد ضغط أمريكي حقيقي في هذا الجانب، فدولة الاحتلال لا تلقي بالا لأي وسطاء.
1: نعم،
0: هذا واضح، وشهدنا كيف أن نتنياهو حتى اصطدم برؤساء أسبانيا وبرؤساء فرنسا وبعدد كبير من الرؤساء في العالم حينما كان يتحدثون مجرد حديث في هذا الجانب، كان يعمل على إرهابهم في هذا الصدد، بمعنى ألا تتدخلون. لذلك كما تحدثنا في البداية، من يستطيع فرض الأمر على بنيامين نتنياهو هو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أما الوسطات الأخرى فللأسف ليست وسطات من الممكن أن ترغم أو تفرض على بنيامين نتنياهو أن ينفذ بنود الاتفاق، وهذا ما نشاهده في الوقت الحاضر. وبالتالي الأمر منوط ومتعلق بشكل أساسي بالرئيس الأمريكي تحديدا. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو صاحب مبادرة السلام، وهو صاحب فكرة مجلس السلام، وهو صاحب فكرة تعيين منسق لعملية السلام، وهو صاحب فكرة لجنة التكنوقراط، وبالتالي كل هذه الأفكار خرجت من الإدارة الأمريكية.
1: طيب ألا يفسر هذا يعني الموضوع بتواطؤ أمريكي مع حكومة إسرائيل، يعني رغم أن يعني الجانب الفلسطيني يعني نفذ ما عليه ووافق على كل ما وضعه ترامب في خطته؟
0: يعني هذا واضح، لأن الرئيس الأمريكي لا يريد الضغط بشكل أكبر على نتنياهو، لأنه شاهدنا كيف أنه ضغط عليه في الملف الإيراني وفي ملف اللبنان.
1: نعم،
0: ونتنياهو كان يسعى من أجل المشاركة في الحرب على إيران في الوقت الحالي، ولكن من منعه في هذا الصدد هو الرئيس الأمريكي. وأيضا في الموضوع اللبناني كان هناك اتفاقية وترامب ضغط على نتنياهو للقبول بها، وبالتالي هذا الأمر لا يريد أن يكثف عليه الضغط أيضا في موضوع قطاع غزة، خصوصا مع قرب الانتخابات داخل دولة الاحتلال الإسرائيلي. ولذلك ترامب لا نشاهده يضغط ضغط حقيقي على بنيامين نتنياهو، فقط مجرد تغريدات، فقط مجرد مطالبات، ولكن ليس هناك موقف بأن يلزمه على التقيد والانتقال للمرحلة الثانية، وهذا ما نشاهده. الآن يحاول ميلادونوف الذي هو مختص بهذا الأمر محاولة تقريب وجهات النظر وأقناع حكومة الاحتلال بهذا الاتفاق من خلال الجلوس مع الفصائل الفلسطينية وأيضا الجلوس مع نتنياهو، ولكن لم يوجد حتى الآن ما يمكن الحديث عنه بأنه سوف يكون هناك ضغط حقيقي أو إلزام لدولة الاحتلال الإسرائيلي بتطبيق هذه البنود التي تتم في الوقت الحالي.
1: ماذا تتوقع لهذا المواطن أو تقول لهذا المواطن الفلسطيني عن المرحلة المقبلة؟
0: يعني حقيقة الأوضاع لا زالت كما هي سيئة في قطاع غزة للأسف، لأنه طالما أن هذه الحكومة اليمنية المتطرفة موجودة

0: وكل ما تقوم به في هذا الجانب فهي حكومة تسعى لتدمير كل قطاع غزة للأسف، وهذا نقوله دوما بمرارة لأنها حكومة يمينية فاشية. الهدف الأكبر لها هو تهجير سكان قطاع غزة،
1: نعم،
0: ولكن نقول دوما بأن الشعب الفلسطيني الذي تحدى كل هذه الظروف وسيظل يتحداها هو القادر على الصمود، والإنسان الفلسطيني هو الذي دوما يفشل كل مخططات الاحتلال بصبره وبصموده الذي يتحدى هذه آلة الحرب المجرمة. ولكن بالتأكيد دوما نقول بأن الحرب ليست قدرا على الشعب الفلسطيني، والأمور لربما في بعد نهاية هذه الحكومة في الانتخابات المقبلة، لأن استطاعت الرأي تقول بأنها يعني غير قادر على بنيامين نتنياهو، غير قادر على تشكيل حكومة، وإن كان يراهن على إفشال تشكيل أي حكومة، ولكن في تصوري لن تأتي حكومة أسوأ من هذه الحكومة الإسرائيلية، لأنها حكومة تضم غلاة المتطرفين والفاشيين في داخل دولة الاحتلال. من كانوا على هامش الحياة السياسية في دولة الاحتلال أصبحوا في قلب هذه الحياة السياسية، وبالتالي يعملوا على تنفيذ كل الخطط العنصرية والفاشية ضد أبناء الشعب الفلسطيني سواء في قطاع غزة أو أيضا في الضفة الغربية والقدس. ولكن نقول دوما كما كان يقول الشهيد ياسر عرفات بأن الضوء في نهاية النفق، وبأن الشعب الفلسطيني طالما هو ثابت وصامد على أرضه سيفشل كل المخططات الإسرائيلية في هذا الجانب.
1: نعم، إذن مستمعينا الكرام، يعني الواقع على الأرض مخالف تماما لما يدور في المفاوضات وفي الاجتماعات، وما يهم المواطن الفلسطيني هو أن تقف الحرب وتتغير حياته إلى الأفضل. ما لم يتحقق شيء على الأرض في هذا الاتجاه، يعني تبقى كل ما يقال عن مفاوضات وعن اتفاقات مجرد ذر للرماد في العيون. في نهاية هذه الحلقة مستمعينا الكرام من برنامج حديث الشارع، اسمحوا لي أن أشكر باسمكم ضيفنا الدكتور عاهد فروانة الكاتب والمحلل السياسي. شكرا لك.
0: شكرا لكم، حياكم الله.
1: وبالتأكيد كل شكر لكم مستمعينا الكرام على حسن استماعكم. أجمل التحيات من الهندسة الإذاعية رفاقنا الزميل بسام الحسن، ومن الإخراج أشرف حرارة، وهذه تحياتي من الإعداد والتقديم فواز زيارة. شكرا لكم وإلى اللقاء.

على هذه الأرض ما يستحق الحياة، على هذه الأرض سيدة الأرض، أم البدايات أم النهايات، كانت تسمى فلسطين، صارت تسمى فلسطين.

0: آخر تحديث على أحوال الطرق من صوت فلسطين.
1: أهلا بكم، والبداية بمنطقة الوسط، المدخل الشمالي لمدينة البيرة، تفتيش للخارج داخل سالك، بوابة عطارة كثافة سير للخارج من بيرزيت، مدخل روابي سالك، وحاجز عن سيني أزمة وتفتيش للخارج، الجلزون سالك، عيون الحرمية سالك، سلواد يبرود أزمة وتفتيش، مدخل سنجد الشرقي سالك، بوابة ترمسعية سالك، النبي صالح سالك، درجير سالك، دوار مقماس سالك، كفر عقب أزمة، قلندي كثافة سير، جبع أزمة باتجاه حزمة بسبب حادث سير، وحزمة سالكة، عناتة أزمة للداخل، الزعيم كثافة سير باتجاه الشمال، العزرية أزمة باتجاه الشمال، الطيبة سالكة، مداخل ومخارج أريحة سالكة. ننتقل إلى محافظات الجنوب، حاجز الكونتينر سالك، عالشغراب سالك، النشاش سالك، جورة الشمعة سالكة، بني نعيم سالكة، فرش الهواء سالكة، رأس الجورة مغلقة، سعير سالك.

سالك، أنا بيون السالك، دورة سالكة، زيف مغلقة، الفحص سالكة، ومراح رباح سالكة، المنشية مغلقة، الفوار مغلقة، العروب العجوري مغلقة. أما ختاما بمحافظات الشمال، مدخل سالفيت الشمالي سالك، بروقين مغلقة، كفر الديك مغلقة، جماعين مغلقة، قبلان سالك، جسر أودلا سالك، زعترة سالكة، قراوة سالك، دوار الطنيب سالك، ومفترق جيد سالك، ما يسمى يتصهر سالك، بورين سالك، المربع سالك، عورتا سالك، دير شرف سالك، سرة سالك، وعنبتة مغلق للخارج سالك للداخل، سيلة الظهر سالك، ومدخل بزارية سالك، وبيت فوريك سالك، وعنشبلي سالك. ورفقتكم السلامة.

0: من دائرة الأخبار، متابعات الظهيرة. هنا صوت فلسطين، أهلا بكم سيداتي وسادتي إلى هذه المتابعة الإخبارية مع مراسلينا لمجمل التطورات في المحافظات الشمالية والجنوبية. في قطاع غزة لهذا اليوم أعلنت مصادر طبية أن مشافي القطاع استقبلت خلال الساعات 24 الماضية شهيدين متأثرين بإصابتهما إضافة إلى 6 مصابين. وفي قطاع غزة أيضا أصيب عدد من المواطنين ظهر اليوم جراء إطلاق قوات الاحتلال النار شمال القطاع. نرحب بمراسلنا من قطاع غزة شادي الباز، أهلا بك معنا شادي. مجمل التطورات اليوم وخاصة هنالك إصابات في رصاص الاحتلال وأيضا استقبال المشافي لشهيدين جديدين.
1: نعم، أهلا بك ولي وبالسادة المستمعين. كما تحدث شهيدان جديدان في قطاع غزة، هما بانتشال هذين الشهيدين مع استمرار محاولات البحث عن مفقودين ما زالوا تحت أنقاض المنازل. ولا جديد يعني في ما يقوم بهذا الاحتلال، إن كان في استهدافات في قلب قطاع غزة أو في المناطق التي يسيطر عليها، ولكن إطلاق النار عاد مرة أخرى ليستهدف مناطق تجمعات السكان في مناطق متفرقة من قطاع غزة. وقبل تقريبا يعني الساعة من الآن كانت هناك إصابة أثر طلق ناري في منطقة حاجز الضعر البوابة الشمالية في محافظة خان يونس، التي هي تشهد يعني عدد من الإصابات وصلت إلى المستشفيات نتيجة لهذا الإطلاق المتجدد والمتكرر من قبل يعني الاحتلال في هذه المناطق. أيضا نتحدث أن مدفعية الاحتلال استهدفت المناطق الشرقية لمخيم المغازي وسط قطاع غزة دون تسجيل أي إصابات أو شهداء، وبالتالي وديع الأوضاع ما زالت يعني ضبابية في قطاع غزة صح التعبير. فيما يتعلق بوقف إطلاق النار، الاحتلال يتحدث أنه ما زال يدرس هذا المقترح لوقف إطلاق النار ل14 يوما، وحتى هذه اللحظة يعني لم نتمكن من تأكيد أن الاحتلال قد وافق على هذا الأمر، ولكن شهدنا تراجع في حدة الاستهدافات في قطاع غزة بالمجمل، الذي يعني كان قد شهد خلال الفترة الماضية ارتفاع كبير في الاستهدافات وفي الشهداء وفي الإصابات التي تصل إلى المستشفيات، مع التأكيد دائما وديع بأن في أي لحظة قد يقوم بارتكاب مجازر في قطاع غزة. وهذا ما نشهده من طيران الاستطلاع الذي لا يفارق الأجواء بأشكاله المختلفة وبأماكن مختلفة من قطاع غزة وبارتفاعات يعني مختلفة في تمام القطاع. ويبقى الوضع الميداني حساس لغاية في ظل يعني التداعيات الخطيرة وفي ظل التصريحات التي قادت الاحتلال فيما يتعلق بقطاع غزة. على الجانب الآخر، ربما الجانب الإنساني، ما زال الوضع يراوح مكانه بل يتجه نحو الأسوأ في ظل السياسة التي يفرضها هذا الاحتلال، وفي ظل طبعا الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها أبناء شعبنا في قطاع غزة، في ظل تراجع القدرة الشرائية وحالة الكساد التي والركود التي بدأت تظهر في الأسواق بشكل كبير. هناك منتجات وسلع تعرض في الأسواق وهي يأتي بها التجار عبر حاجز كرم أبو سالم، ولكن لا يوجد إقبال كبير من المواطنين الذين يعني خلال فترة العدوان عدد كبير منهم لم يتلقى أي دعم مادي أو لم يعمل خلال هذه الفترة. ومعظم يعني أبناء شعبنا في قطاع غزة، وربما الغالبية من أبناء شعبنا في قطاع غزة، كانوا يعملون باليومية، وبالتالي مع عدم وجود عمل ومع عدم وجود مصادر رزق لإعادة يعني الحياة لهذه العائلات، اعتمدت بشكل كامل على المؤسسات التي كانت تقدم يعني الدعم لها. ولكن من الملاحظ خلال يعني قرابة الشهرين إلى 3 أشهر الماضية بدأت يعني تتراجع كثيرا يعني المساعدات في قطاع غزة، وبدأت المؤسسات تعاني في ظل الحصار الإسرائيلي وفي ظل السياسات التي يتبع هذا الاحتلال في إدخال المساعدات إلى قطاع غزة. بالمجمل هناك حالة ترقب لدى المواطنين في الشارع الغزي، ما الذي سوف تسفر عنه الأيام القادمة، وهناك تخوف من عودة العدوان مرة أخرى على أبناء شعبنا في القطاع.
0: أيضا هنالك عمليات نسف واسعة في القطاع لا تزال قوات الاحتلال تقوم بها أيضا.
1: نعم بالتأكيد، يعني ودي هذه المناطق التي يعني يسيطر عليها الاحتلال دمرها بشكل كبير، وهذا التصريح الذي أطلقه وزير حرب الاحتلال كاتب بأن الاحتلال قد دمر 70% من مباني قطاع غزة هو بالتهاي وحقيقة على الأرض. نحن نشاهد أن الاحتلال المناطق التي سيطر عليها وهي يعني تفوق 60% قد دمرت عن بكرة أبيها بالكامل. وما يقوم به هذا الاحتلال الآن تقديم للمكعبات الصفراء لعدة عشرات الأمتار أو مئات الأمتار في بعض المناطق، ويقوم بتفجير هذه طبعا المباني التي يقدمها يعني أو يقدم الأراضي فيها رويدا رويدا باتجاه قلب المدن هنا في قطاع غزة، وأيضا أعمال الحفر والهندسة. هناك يعني ساتر ترابي كبير أقامه الاحتلال بمسافة 23 كيلومتر، حيث هذا الساتر يعني ربما يكون هو الحاجز الذي يريد أن يقيم من خلال الاحتلال الحد الفاصل أو يعني هذه حدود قطاع غزة المستقبلية، والتي يعني نلاحظ أن هذا الفاصل الترابي الضخم الذي يرتفع لأكثر من 10 أمتار أصبح ملاحظ في عدد كبير من المناطق، إضافة طبعا بالتأكيد وديع يعني الأعمال الهندسة التي يقوم بها الاحتلال من نصب أسلاك أو يعني من وضع مكعبات إسمنتية أو حتى أعمال حفر تجري تحت الأرض. وهناك يعني الحديث يدور في مناطق جنوب شرق محافظة الوسطى بالتحديد مدينة دير البلح، هناك أعمال لإقامة موقع عسكري كما يعني يتحدث بعض من يراقبون الوضع أو يعني يتابعون الوضع في قطاع غزة. وبالتالي هذه الأعمال لا تتوقف، أعمال النسف والقصف التي يقوم بهذا الاحتلال في المناطق التي يسيطر عليها، وما زال هو يعني يوسع من الخط الأصفر على امتداد قطاع غزة. زميلي وديع،
0: شكرا جزيلا لك، كنت معنا مراسلنا من غزة شادي الباز. في الضفة أصيب شابان ظهر اليوم باعتداء عصابات المستوطنين عليهما بالضرب خلال اقتحام لبلدة بيت فوريك شرق المدينة. أيضا هذه الاعتداءات التي تتصاعد في معظم المناطق وخاصة القريبة من البؤر الاستيطانية الجديدة التي تقوم بإنشائها عصابات المستوطنين في أكثر منطقة، وتقوم أيضا بالاعتداء على المواطنين وإغلاق الطرق بطريقة مستمرة ضد الوجود الفلسطيني. ومعنا من نابلس مراسلنا محمد الخطيب. أهلا بك معنا محمد، اليوم إصابة شابين ومجمل التطورات لديكم في المحافظة.
2: نعم، تحية لك ولكافة السادة المستمعين والمشاهدين. الحقيقة ما يحصل في محافظة نابلس فاق كل الخطوط الحمراء من قبل ميليشيات المستوطنين التي تقتل وتبطش وتعتدي على المواطنين في المحافظة التي باتت ساحة حرب بكل ما تحمله الكلمة، من معنى جراء ما تقوم به هذه الميليشيات المطرفة من هجمات متواصلة تطال الأرواح والمدركات في آن واحد. نتحدث عن تسجيل إصابتين جراء الاعتداء عليهما بالضرب، وهما عاملين كانا يعملان في البنية التحتية لبلدة بيت فوريك الواقعة شرق مدينة نابلس، عندما جاءت أكثر مركبة تعود للمستوطنين ونزلوا منها وبدأوا بإطلاق النار وقاموا بالاعتداء على المواطنين بالضرب المبرح، حيث سجلت هاتين الإصابتين اللتين نقلتا إلى مشافي مدينة نابلس لتلقي العلاج. تحدث عن كسور في منطقة القدم لإحدى الإصابات واليد، بالإضافة لعدة كدمات في منطقة الرأس جراء يعني ضربه من قبل ميليشيات المستوطنين بعقاب البنادق وبالأدوات الحادة وبالعصي. وهنا نتحدث أيضا عن تأمين الحماية لهذه الميليشيات المطرفة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تقف على مسافة واحدة وتشارك هذه العصابات المطرفة في تنفيذ الهجمات على المواطنين وعلى ممتلكاتهم في محافظة نابلس. ونتحدث عن المنطقة الشرقية في بلدة بيت فوريك التي شهدت بالأمس أيضا اقتحاما واسعا من هذه العصابات المطرفة، ودارت هناك مواجهات ما بين الشبان وقوات الاحتلال، حتى أن الاحتلال وصل به إلى اعتقال أحد المصابين في بلدة بيت فوريك بعد أن ألقي على الأرض لأكثر من ساعة ومنعت الطواقم الطبية من الوصول إليه. نتحدث عن هجمات باتت شبه يومية تطال المواطنين في المحافظة، الأراضي الزراعية، كذلك الحال الشوارع الخارجية التي تتواجد عليها هؤلاء المستوطنين وينفذون الهجمات الهجمة تلو الأخرى، كذلك الحال في بلدة دير شرق الواقعة إلى الغرب محافظة نابلس، أقدم مستوطنون على تحطيم أكثر من 100 غرسة زي الزيتون في المنطقة الغربية من البلدة وعاتوا في الأراضي الزراعية خرابا ودمارا ومنعوا المواطنين الوصول إلى تلك المنطقة في ظل تواجد قوات الاحتلال على مدخل ما تسمى مستوطنة شعبي شمرون التي تنطلق منها هذه الميليشيات المتطرفة. كذلك الحال في قرى جنوب وشرق المحافظة التي تشهد بشكل يومي اعتداءات ممنهجة من قبل هذه الميليشيات الاستيطانية خاصة في البؤر الاستيطانية التي أقيمت على مقربة من منازل المواطنين في جالوت في قريوت في قصرة التي تعتبر ساحة حرب مفتوحة تنفذ فيها ميليشيات المستوطنين الهجمة تلو الأخرى على المواطنين وعلى تطال حتى أبسط تفاصيل حياتهم اليومية، يمنعون الوصول إلى الأراضي الزراعية، قطف محاصيلهم الزراعية، وكل ذلك بحماية جيش الاحتلال الذي بات شريكا أساسيا مع هذه الميليشيات المتطرفة في تنفيذ الهجمات على أبناء شعبنا وتوفير الحماية الكاملة لعصابات المستوطنين لكي تمعن مزيدا من الهجمات والاعتداءات على أبناء شعبنا. تعلن المناطق العسكرية أي المناطق التي تواجد بها هؤلاء الجماعات على أنها مناطق عسكرية مغلقة لكي يتسنى لهم شن مزيد من الاعتداءات وإيقاع أكبر قدر ممكن من الخسائر في أرواح أبناء شعبنا.
0: شكرا جزيلا لك، كنت معنا مراسلنا في نابلس محمد الخطيب. وليس بعيدا عن نابلس نتحول إلى طول كرم ومراسلنا من هناك معين شديد، أهلا بك معنا معين. مجمل التطورات الميدانية لديكم في المحافظة لهذا اليوم.
3: تحياتي لك وديع، يعني التطورات هنا حتى اللحظة لا تغير عليها، استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي على مدينة طول كرم وعلى مخيميها طول كرم ونور شمس لليوم 559 على التوالي، مع استمرار معاناة أكثر من 25 ألف نازح من أبناء مخيمي طول كرم ونور شمس يعيشون أوضاع صعبة وقاسية بعيدا عن منازلهم في ظل استمرار تواجد قوات الاحتلال الإسرائيلي في محيط مخيم نور شمس من الجهتين الجنوبية الغربية والجهة الشرقية، وحيث تواصل قوات الاحتلال السيطرة على مباني سكنية تحولها إلى نقاط مراقبة ومراكز تحقيق ميدانية، بالإضافة إلى تواجد قوات الاحتلال على امتداد شارع طول كرم نابلس كمالة المخيم لمنع المواطنين من الوصول إلى منازلهم لإخراج ما يمكن إخراجه من مقتنيات هذه المنازل. ذات الأمر وذات المشهد وديع هو في مخيم طول كرم وحيث استمرار قوات الاحتلال بالسيطرة على مباني السكنية في الجهة الشرقية وفي الجهة الجنوبية، مع استمرار قوات الاحتلال بإرهاب السكان المجاورين للمخيم بإطلاق الأعير النارية صباح كل يوم. قوة من جيش الاحتلال كانت اقتحمت ضاحية النابي وتحديدا حي رشيد في هذه الضاحية والذي يأوي الآلاف من نازحي المخيمات الفلسطينية. قامت قوات الاحتلال باقتحام أحد المنازل بعد محاصرته وقامت بتفتيشه والعبث بمحتوياته. إلى ذلك حواجز الاحتلال المنصوبة على مداخل المحافظة تخضع لمزاجية قوات الاحتلال خاصة حاجز الناب، حاجز إجبارة مغلق إغلاقا تاما، حاجز شوفي أيضا مغلق إغلاقا تاما. مجمل إجراءات الاحتلال انعكست بشكل كبير على وقع الحركة التجارية في المدينة التي كانت تشهد أيام السبت حركة نشطة جدا، يعني الآن أتحدث إليك من شوارع مدينة طول كرم السيارات التي تحمل لوحات تنزيل صفراء قليلة جدا وتكاد يعني معدومة بسبب ممارسات الاحتلال وإغلاق الحواجز وبالتالي صعوبة الوصول إلى مدينة طول كرم عبر الطرق البديلة.
0: شكرا جزيلا لك مراسلنا، كنت معنا من طول كرم معين شديد. نتحول الآن إلى مراسلتنا في جنين ابتهال فطيمي، أهلا بك معنا ابتهال. في جنين كان بالأمس هنالك اعتداء من قوات الاحتلال على بلدة عبد واقتحام وإغلاق للطرق، ومجمل التطورات الأوضاع الميدانية في المحافظة لهذا اليوم.
4: نعم وديع، مساء الخير لك ولكافة أستاذ المستمعين وأهلا بكم من مدينة جنين. يعني بطبيعة الحال تتسارع بالفعل الأحداث في مدينة جنين وفي بلداتها وفي قراها بفعل الاحتلال الإسرائيلي والذي يسعى جاهدا إلى فرض وقائع جديدة على الأرض خاصة هنا في محافظة جنين ككل، حيث أصدرت قوات الاحتلال الإسرائيلي أوامر عسكرية جديدة تستهدف أراضي فلسطينية في عدد من بلدات وقرى محافظة جنين تقضي بإزالة الأشجار والنباتات من مساحات واسعة من الأراضي، هذا إلى جانب إصدار أمر عسكري بمصادرة قطعة أرض في قرية ميركي. الأوامر هذه وديع أيضا شملت بلدة يعبد حيث أصدرت أو صدر قرار أمر بإزالة الأشجار والنباتات من أراضي البلدة الواقعة عند المدخل الرئيسي على مساحة تبلغ 51.26 دونما تقريبا. طالت هذه الأوامر أيضا كذلك بلدة عرابي، وأنت تعلم أن عرابي ويعبد يعني كلاهما من البلدات المنكوبة، خاصة نظرا لقربهما من معسكر مابوتوتان الاحتلالي. قررت قوات الاحتلال الإسرائيلي إزالة الأشجار والنباتات من منطقة شارع عرابي يعبد بمساحة تبلغ 66.698 دونما تقريبا في هذه المنطقة تحديدا. في عرابي أيضا وديعة شملت الأوامر إزالة الأشجار والنباتات من الأراضي الواقعة عند المدخل الرئيسي للبلدة، إضافة إلى أراضي تقع على شارع جنين نابلس بمساحة تبلغ 52 دونما تقريبا. أيضا أمر آخر وديع يقضي بإزالة الأشجار والنباتات من أراضي بلدة عرابي الواقعة على شارع جنين نابلس كما ذكرنا قبل قليل، مقابل مخيم فحمي تقريبا بمساحة تبلغ 71 دونما. أيضا الأوامر كذلك وديع شملت الأراضي الواقعة بين عنزة وبلدة عرشة، وإزالة كذلك الأشجار والنباتات من مساحة تبلغ 36 دونما تقريبا في هذه المنطقة تحديدا. يعني لو ركزنا على هذه الأرقام وديع وعلى الطبيعة الجغرافية لهذه البلدات والقرى، نرى اتساع رقعة الاستيطان بشكل جدا كبير في هذه المنطقة، وهذه القرارات ما كانت إلا لتنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي لسعيا منها لتنفيذ مخططات جديدة ضمن أوامر عسكرية اتخذتها من قبل الحكومة الإسرائيلية بما يخص محافظة جنين ككل. اعتداءات على المواطنين، تحويل منازل إلى سكنات عسكرية، إغلاق المداخل لبعض البلدات كما حدث في يعبد بالسواتر الترابية، وبالتالي عرقلة حركة المواطنين هي أحد الركائز الأساسية التي تعمل جاهدة عليها قوات الاحتلال الإسرائيلي تضيق العيش أكثر وأكثر على المواطنين. سيناريو جديد يتجدد في كل يوم، هذا مسلسل يعني مستمر طالما أن الاحتلال الإسرائيلي موجود. إذن مزيد من التصعيد في مدينة جنين، اتساع رقعة الاستيطان، يعني هذا شيء ملاحظ بجنين قديم وصنور ومعسكر عرابي الذي عادت افتتاحه قوات الاحتلال الإسرائيلي، تضييقات جدا كبيرة بالفعل على المواطنين، وبالتالي يعني هي معادلة فرضية. ويعني إمكاننا أن نختم بالقول أنه طالما أن الاحتلال الإسرائيلي متواجد في محافظة جنين بمجملها، إذن مزيد من التصعيد، مزيد من الاعتداءات، وأيضا فيما يخص هذه المحافظة تحديدا. إليك وديع.
0: شكرا جزيلا لك مراسلتنا من جنين، كنت معنا ابتهال إفطيمي.

0: في رام الله والبير اقتحم مستوطن مسلح قبل قليل تجمع عرب الكعابني في بلدة الطيبة برام الله، وأطلق المواشي بمحيط مساكن المواطنين. كما يواصل الاحتلال منذ أيام تجريف المزيد من الدنومات من أراضي بلدة سنجل لصالح بؤرة استيطانية أقيمت مؤخرا من خلال عصابات المستوطنين. نتحول الآن إلى مراسلنا في محافظة الخليل محمود فراش. أهلا بك معنا، مجمل التطورات لديكم في المحافظة لهذا اليوم محمود.
1: مساء الخير لك ولجميع السادة المستمعين. يعني بالفعل الاحتلال والمستوطنون ما زالوا يلقون باعتداءاتهم المتكررة على المواطنين في كافة مناطق محافظة الخليل، خاصة مناطق مسافر يطا التي تتعرض بشكل مستمر لاعتداءات المستوطنين الممنهجة والمسعورة في الآونة الأخيرة وفي الفترة الأخيرة، حيث يعني نشهد تزايدا في هذه الاعتداءات. والاعتداء الأخير الذي تعرضت له منطقة الطوبة في مسافر يطا جنوب الخليل بالاعتداء

0: أثناء ساعات الليل، حيث تسلل المستوطنون إلى القربة وبدأوا بإشعال النيران في منازل ومساكن المواطنين وأيضا في مواد زراعية وأعلاف الأغنام، وأيضا تعرض بعض المواطنين للضرب من قبل المستوطنين، وكل ذلك دائما يحدث بحماية جنود الاحتلال الذين يقدمون الدعم والمساعدة للمستوطنين. ويعني لولا تدخل المواطنين وطواقم الإسعاف وأيضا المتطوعين في تلك المنطقة لحدثت كوارث أكبر، حيث أن تلك المنازل كانت مأهولة بالمواطنين، فيها أطفال ونساء كلهم تعرضوا للضرب وأيضا لإحراق المنازل، تم إفراجهم وتم إنقاذ حياتهم بفعل المساعدة من قبل المواطنين والمتطوعين. وهذا ما يحدث في كل مناطق مسافر يبقى الاحتلال يحاول أن يجبر المواطنين على ترك هذه المناطق وترك مساكنهم التي يعني متواجدين فيها منذ مئات السنين ويرفضون مغادرتها، ومهما حدث ومهما فعل المستوطنون والاحتلال يرفض أهالي تلك المناطق مغادرتها أو الخروج منها، ولتكون يعني لقمة سائغة للاستيطان والمستوطنين. الاحتلال كما قلنا وجنود الاحتلال يوفرون الدعم للمستوطن وأيضا يعتدون على الضحية وهو المواطن الفلسطيني الذي يتعرض للاعتداء، وإذا حاول الدفاع عن نفسه يتعرض للاعتقال والاعتداء والتنكيل به من قبل جنود الاحتلال. في ملف آخر وهو ما يتعلق بالحصار المفروض على محافظة الخليل، فهو ما زال على حاله، ما زال الاحتلال يطبق الحصار على المحافظة بمئات الحواجز أو عفوا عشرات الحواجز التي وضعها الاحتلال على جميع مداخل القرى والبلدات والمخيمات وأيضا مدن محافظة الخليل، كلها باتت محاصرة بهذه البوابات يغلقها الاحتلال وجنود الاحتلال وقت ما شاء، وفي أغلب الأحيان كلها مغلقة ويبقي الاحتلال على بوابة واحدة مثلا لمحافظة الخليل أو مدينة الخليل مفتوحة، وذلك يتسبب بأزمات مرورية خارقة ومعاناة كبيرة لدى المواطنين بفعل هذه الإجراءات. يعني الاحتلال عزل كافة مناطق المحافظة عن مركز مدينة الخليل بهذه البوابات وأيضا بالشوارع الاستيطانية التي يشقها ويعمل على توسيعتها، مثل شارع 60 الاستيطاني الذي يقسم أو يفصل محافظة الخليل إلى قسمين، القسم الشمالي الشرقي وأيضا القسم ما تبقى من مدينة الخليل والمناطق الغربية منها، وعزلها بشكل تام عن بعضها البعض. ويريد الاحتلال أن يعني يوجد سياسة جديدة وواقع جديد في محافظة الخليل بهذه الكنتونات التي أوجدها فعليا، حيث يحاصر المواطنين فيها ويمنعهم من الدخول والخروج إلا حسب الجنود المتواجدين على البوابات الحديدية الموضوعة.
1: شكرا جزيلا لك مراسلنا من الخليل محمود فراش. نتحول الآن إلى رام الله ومراسلنا أسيد صباح. أهلا بك معنا أسيد. مستوطنون اقتحموا تجمع عرب الكعابنة في قرب بلدة الطيبة، أيضا هنالك استمرار لتجريف دنومات من أراضي المواطنين في بلدة سنجل، ومجمل التطورات تفضل أسيد.
2: نعم، في تجمع عرب الكعابنة إلى الشرق من بلدة طيبة والشرق من محافظة رام الله والبيرة الذي شهد في غضون 48 ساعة اعتداءين من قبل عصابات ومجموعة المستوطنين، مما أدى إلى إصابة 4 مواطنين خلال هذه الاعتداءات التي كانت يوم أمس وفي الأول من أمس، تحديدا على منزل المواطن نايف الكعابنة. هذا يأتي في ظل تصاعد الاعتداءات في تلك المنطقة منذ عدة أشهر، وحتى هذه اللحظة في ظل تهديدات مستمرة يسعى الاحتلال وتسعى المجموعات الاستيطانية إلى إفراغ المنطقة من سكانها الأصليين. بالإضافة إلى ذلك كانت قد شهدت بلدة سلواد إلى الشرق من مدينة رام الله اقتحام لجيش الاحتلال ومداهمة أحد المحال التجارية وتفتيش أحد المركبات، بالإضافة إلى تسيير الآليات العسكرية في شوارع الشوارع البلدة والاعتداء على المواطنين. هذا من جانب آخر في بلدة سنجل إلى الشمال من مدينة رام الله، والتي تشهد عمليات تجريف مستمرة منذ عدة أيام لمنطقة الغرابة في البلدة لغايات توسيع البؤرة الاستيطانية المقامة في تلك المنطقة، حيث كان الاحتلال قد صادر 10 دنومات على مدار الأيام الماضية في منطقة الغرابة. أيضا وعلى الطريق الرابط ما بين مدينتي رام الله والبيرة وقرى غرب محافظة رام الله التي شهدت إقامة عدة حواجز عسكرية، كان منها على الطريق الرابط ما بين بلدة بتونيا وبلدة عبيد عورة تحت إلى الغرب من مدينة رام الله، مما أدى إلى عرقلة حركة المواطنين واحتجاز عديد من المركبات في تلك المنطقة، بالإضافة إلى الحاجز العسكري الذي أقامه الاحتلال في منطقة المهلل إلى الغرب من مدينة رام الله واحتجاز عشرات المركبات في المكان والتدقيق في هوياتهم وعرقلة حركة المواطنين في تلك المنطقة.
1: شكرا جزيلا لك مراسلنا من رام الله أسيد أصبح. في بيت لحم أصيب مواطن برصاص الحي في اعتداء للمستوطنين على قرية أبو نجيم، كما أصيب أفراد طاقم الإسعاف جراء اعتداء المستوطنين عليهم بالغاز يوم أمس. ونرحب الآن بمراسلنا من بيت لحم ثائر الشريف. أهلا بك معنا ثائر، لو تجمل لنا تطورات الأوضاع لديكم في المحافظة وخاصة الاعتداء على المواطنين وأفراد طواقم الإسعاف في أكثر من منطقة.
3: مساء الخير لك الإخوة المستمعين. حقيقة الهجمات من قبل عصابات المستعمرين لا تتوقف بتاتا، و يعني منذ أسبوعين إلى 3 أسابيع تقريبا انضمت محافظة بيت لحم إلى المحافظات التي تتعرض إلى هجمات بشكل يومي بكل ما تحمل الكلمة من معنى، بمعنى أن كل يوم هناك هجمات من قبل هذه العصابات المنظمة، وهذا الشكل أيضا الذي اتخذ هذا المنحنى منذ عدة أسابيع بأنه منحنى منظم وليس عشوائي، وهو بتاتا لم يكن عشوائيا أساسا قبل ذلك. ولكن إن كنا نتحدث عن الآونة الأخيرة خلال الأعوام الماضية والشهور المنصرمة، كنا نتحدث في بعض الأحيان عن هجمات فردية ثنائية أو مجموعات صغيرة تتمثل بواقع 5 إلى 7 أو 10 مستعمرين من هذه العصابات، ولكن اليوم نتحدث عن أعداد أكبر، نتحدث عن وتيرة أسرع، وأيضا نتحدث عن مناطق جديدة انضمت إلى هذه المناطق التي تهاجم من قبل عصابات المستعمرين. نتحدث هنا عن قرية أبو نجيم الواقعة في جنوب شرق المحافظة، ونتحدث هنا أيضا عن شارع 35 الاستيطاني وقطع هذا الشارع أمام المواطنين الفلسطينيين من أبناء شعبنا. بالأمس مثالا تحصن هناك هجوم من قبل عصابات المستعمرين، إصابة بالرصاص الحي كانت من قبل المستعمرين الذين أطلقوا الرصاص الحي صوب مركبات المواطنين ما أدى لإصابة مواطن، لكن ما صور يعني بحسن الحظ من قبل أحد المواطنين هو الهجوم على مركبة إسعاف كانت تتجه إلى مكان إخلاء الإصابة. ذات المركبة قامت مركبة الإسعاف تحدثنا قامت بإخلاء المسعفين المصابين من المكان إلى مستشفى الحسين الحكومي بمدينة جالة، لكن أصيبوا بغضوض وأيضا بعدة جروح في أنحاء الجسد، تحديدا الرأس والوجه والرقبة، وذلك بسبب تحطم أو تحريم الزجاج إضافة إلى رشهم بغاز الفلفل، وإصابتهم أيضا لإصابات أخرى مضاعفة بالاختناق. مدير الإسعاف في الهلال الأحمر ببيت لحم عبد الحليم جعافر قال بأن ضابطا إسعاف أصيبا خلال هذا الاعتداء، وذلك على مركبة الإسعاف التي كان يستقلها بينما تعرضت السيارة للتعطل الكامل لاحقا بفعل الاعتداء. وأكدت أيضا مصادر مواطن بكسر يده على هجوم هؤلاء المستعمرين وهذه الإصابات على شاحنته قرب إسكان الجامعة في ذات القرية في قرية أبو مجيد، لاحقا كان هناك إغلاق للشارع في القرية واعتداء أيضا على طواقم المركبة الفلسطينية. اليوم هجوم آخر أيضا كان من قبل هذه العصابات في ذات المنطقة. كان هناك هجوم على مركبة وتحطيم زجاج هذه المركبة بالكامل. الإرهابيون في المكان قاموا برعي أغنامهم بالقرب من منازل المواطنين، إضافة إلى رعي أغنام أخرى في منطقة حمروش ببلدة بيت فجار جنوب المحافظة، بينما تواجدت عصابات أخرى أيضا في منزل المواطن إبراهيم أبو عودة في منطقة أبو نجم.

0: ايضا في جنوب شرق المحافظه والاحتلال تواجدت بالامس بعد قرابه ساعه وعده دقائق في المكان انها كانت يعني مجرد سراب ومجرد خيال كما وصفه المواطنون في المكان، وذلك لعدم يعني تدخلهم في اي شيء، بل هم كانوا يراقبون ويؤمنون، وهم كما اعتاد المواطنون عباره عن طوق نجاه ودرع الحمايه لهذه العصابات الارهابيه. كان ذلك في منطقه أبو نجيم جنوب شرق المحافظة أم في بلدة بيت فجار في جنوب المحافظة أو في أي منطقة أخرى يتواجد فيها أو تتواجد فيها هذه العصابات الإرهابية. الاقتحامات أيضا من قبل جيش الاحتلال لا تتوقف في عموم أنحاء المحافظة، وعلى وجه الخصوص بلدات الخضر بيت فجار و حسان في الريف الغربي للمحافظة، إضافة إلى اقتحام آخر كان الليلة الماضية لمدينة بيت لحم، وتواجد لدوريات جيش الاحتلال ما بين مفترق الراضي ومفترق باب الصاق الذي يقع في وسط مدينة بيت لحم.
1: شكرا جزيلا لك مراسلنا، كنت معنا من بيت لحم ثائر الشريف. بهذا نصل لنهاية هذه المتابعة الإخبارية، شكرا على المتابعة دائما وأبدا بأمان الله.
2: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.
3: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية وطن واحد.

هنا صوت فلسطين، وهذا موجز لأهم الأنباء. إصابة عدد من المواطنين ظهر اليوم بإطلاق قوات الاحتلال النار شمال قطاع غزة. قوات الاحتلال تواصل عمليات نسف واسعة جنوب مدينة خان يونس، فيما تطلق آلياته النار على شارع صلاح الدين في محيط جسر وادي غزة وسط القطاع. مصادر طبية في قطاع غزة تعلن المشافي استقبلت خلال 24 ساعة شهيدين إضافة إلى 6 مصابين. مستوطنون يهاجمون منزلا بالحجارة في بلدة الطيب في رام الله ويحاصرون أصحابه داخله. إصابة شابين باعتداء مستوطنين عليهم بالضرب في بلدة بيت فوريك في نابلس. جيش الاحتلال يحتجز جرافة عقب اقتحام المستوطنين لمدرسة في مسافر يطا في الخليل. إصابة مواطن بالرصاص الحي في اعتداء المستوطنين على قرية بنجيم في بيت لحم، وثلاثة مواطنين آخرين في قرية بيت دجن في نابلس. مستوطن مسلح يقتحم تجمع الكعبني في بلدة الطيبي ويطلق مواشيه بمحيط المساكن. الاحتلال يواصل منذ أيام تجريف أراضي المواطنين في بلدة سنجل في رام الله لصالح بؤرة استيطانية أقيمت مؤخرا. والاحتلال يعرقل حركة المواطنين عند شارع الاستيطاني الجديد على طريق عين جريوت الواصل بين رام الله وقرى غرب المحافظة. قوات الاحتلال توغل في الأطراف الشمالية لبلدة ميس الجبل وتفجر أراض في كونين جنوب لبنان. تعرض سفينة تابعة لشركة أدنوك الإماراتية للاستهداف بصاروخ أثناء عبورها لمضيق هرمز اليوم، والخارجية الإماراتية تعتبر ذلك ضمن استخدام مضيق هرمز كأداة ضغط وابتزاز لعمل قرصنة من الحرس الثوري الإيراني. الفيضانات في ولاية آسام الهندية تودي بحياة 98 شخصا، والإعصار دولفين يضرب أوكيناو باليابان، والصين تستعد لوصوله. أخيرا، غدا الأحد تأثر فلسطين بكتلة هوائية شديدة الحرارة وتستمر حتى يوم الثلاثاء.

0: على هذه الأرض ما يستحق الحياة.
1: مهد الديانات المتوج بالقدس، أم البدايات وأم النهايات، وعلى ما نشأ عليه الأجيال ستبقى. عاشت فلسطين حرة عربية،
0: كانت تسمى فلسطين.

0: حين تتغير ملامح المكان تقع حكاياته حية، ومن بين آثار الحرب وتحولات الزمن نعود لنبش ذاكرة الشوارع والمعالم التي صنعت ملامح الوطن. صوت فلسطين يقدم جذور البقاء، رحلة وثائقية نستعيد فيها سيرة الأماكن التي شكلت هويتنا وظلت شاهدة على تاريخ الوطن وحضوره. إعداد وتقديم إيمان البدراوي.
1: مستمعينا الأفاضل عبر أثير إذاعة صوت فلسطين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم. نلتقي بكم مجددا في حلقة من برنامجكم الوثائقي جذور البقاء، حيث نقرأ تاريخ غزة من خلال أحيائها وشوارعها ومعالمها، ونستعيد ذاكرة المكان بما تحمله من قصص وهوية. في الحلقة الأولى مستمعينا الكرام سرنا مع شارع عمر المختار، أحد أبرز شرايين المدينة الحديثة. أما اليوم فنعود إلى ما هو أقدم، إلى قلب غزة التاريخي، إلى أحد أقدم أحياء المدينة والجزء الأبرز من بلدتها القديمة، حيث تشكلت ملامح غزة الأولى وتعاقبت حضارات تركت آثارها في الأزقة والأسواق والمساجد والمباني التاريخية. فكيف نشأ هذا الحي؟ ولماذا ارتبط اسمه بتاريخ المدينة؟ وما الذي جعل المسجد العمري وحمام السمرة وقصر الباشا والأسواق التاريخية شواهد حية على ذاكرة غزة؟ وكيف واجه هذا الإرث التاريخي أثار الحرب الأخيرة على غزة؟ في هذه الحلقة مستمعينا الكرام نفتح سجل حي الدرج من الجذر إلى البقاء. مستمعي العزيز، تعد غزة واحدة من أقدم المدن التاريخية في العالم، وقد منحها موقعها على الطريق الساحلي الذي يربط مصر ببلاد الشام مكانة بارزة عبر العصور، فكانت محطة للقوافل التجارية ومعبرا للحضارات والجيوش. وفي قلب هذه المدينة نشأت البلدة القديمة التي تكونت منها الأحياء الأولى، وكان حي الدرج أبرزها وأكثرها ارتباطا بتاريخ غزة. يقع الحي في الجزء الشرقي من البلدة القديمة، ويتميز بأزقته الضيقة وبيوته الحجرية المتقاربة وأقواسه وأبوابه العتيقة التي تعكس ملامح العمارة التقليدية في غزة. ويرتبط مستمعينا الكرام اسم الدرج بطبيعة أرضه المرتفعة نسبيا وبالممرات المتدرجة التي كانت تصل بين أجزائه، فحمل هذا الاسم منذ قرون وظل ملازما له حتى يومنا هذا. وعلى امتداد تاريخه لم يكن الحي مجرد تجمع سكني، بل كان قلبا نابضا للحياة. احتضن العائلات الغزية العريقة والحرفيين والتجار، وشهد تشكل ملامح المجتمع الغزي عبر أجيال متعاقبة. ولهذا لم تكتسب أزقته وبيوته قيمتها من قدمها فقط، بل من الحكايات التي احتضنتها ومن الناس الذين صنعوا فيها تفاصيل الحياة اليومية لتغدو صفحات حية من تاريخ غزة. لكن تاريخ الأماكن لا يقرأ من أزقتها وبيوتها فقط، بل من المعالم التي بقيت شاهدة على الحياة التي دارت حولها. وفي حي الدرج تحمل المساجد والأسواق والمباني التاريخية حكايات مدينة كاملة.

0: وإذا كان حي الدرج قلب البلدة القديمة، فإن معالمه حفظت جانبا كبيرا من تاريخ غزة عبر القرون، فلكل معلم فيه قصة ترتبط بحياة المدينة وسكانها. في قلب الحي ينتصب المسجد العمري الكبير، أحد أبرز المعالم الدينية والتاريخية في مدينة غزة وأكبر مساجدها التاريخية، ويعود تاريخ موقعه إلى مراحل سبقت العهد الإسلامي قبل أن يتحول إلى مسجد عرف باسم الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وعلى امتداد قرون طويلة لم يكن المسجد مكانا للعبادة فقط، بل كان مركزا للعلم والتواصل الاجتماعي، وارتبط بصوت المدينة اليومي، فكان جزءا من ذاكرة أهل غزة وروح حي الدرج. ولم تكن ذاكرة الحي أيضا مستمعينا الكرام مرتبطة بالمساجد وحدها، فإلى جانب دوره الديني احتضن الدرج معالم أخرى عكست تفاصيل الحياة الاجتماعية واليومية لأهل غزة. وعلى مقربة من المسجد العمري الكبير يقف حمام السمرة، أحد أقدم الحمامات التاريخية في فلسطين، والشاهد على جانب من الحياة الاجتماعية في غزة القديمة. تميز الحمام بطرازه المعماري التقليدي من القباب والأقواس والقاعات الداخلية، ولم يكن مكانا للاستحمام فحسب، بل فضاء اجتماعيا التقت فيه عادات الناس ومناسباتهم، وكان جزءا من تفاصيل الحياة اليومية. وإذا كان المسجد العمري قد حفظ جانبا من الذاكرة الروحية، وحمام السمرة جانبا من الحياة الاجتماعية، فإن قصر الباشا يفتح نافذة أخرى على تاريخ الإدارة والحكم في المدينة. ارتبط القصر بفترات تاريخية مختلفة، ولا سيما العهدين المملوكي والعثماني، وشكل شاهدا على مكانة غزة وأهميتها عبر الزمن. وبعد هذه المحطات التاريخية نصل إلى المكان الذي كان نبض الحياة اليومية يظهر فيه بوضوح، إلى الأسواق. يعد مستمعينا الكرام سوق القيصرية القريب من المسجد العمري الكبير أحد أقدم أسواق غزة التاريخية، اشتهر بأزقته القديمة ومحاله الصغيرة، وخاصة بتجارة الذهب والمجوهرات، إلى جانب عدد من الحرف التقليدية. ولم يكن السوق مساحة للبيع والشراء فقط، بل كان مكانا يلتقي فيه الناس وتتبادل فيه الأخبار، وتعكس حركته الدور التجاري الذي لعبته غزة بحكم موقعها بين مصر وبلاد الشام. وهكذا اجتمعت في حي الدرج ملامح المدينة القديمة: مسجد حفظ الذاكرة الروحية، وسوق حمل الحركة الاقتصادية، وحمام نقل تفاصيل الحياة الاجتماعية، وقصر وثق جانبا من تاريخ الحكم والإدارة. ولهذا بقي حي الدرج مستمعينا الكرام أكثر من حي قديم، بقي ذاكرة حية تختصر جانبا من روح غزة وتاريخها. لكن حي الدرج مستمعينا الكرام لم يكن مجرد مجموعة من المعالم التاريخية، فخلف هذه الأبنية كانت هناك حياة كاملة ومدينة تتغير عبر الزمن، وحكايات أجيال عاشت في هذا المكان وشهدت التحولات الكبرى التي مرت بها غزة. فحي الدرج لم يكن منفصلا عن تاريخ المدينة، بل كان جزءا من مسارها السياسي والاجتماعي والاقتصادي. فمنذ العصور المملوكية ثم خلال العهد العثماني حافظ الحي على مكانته باعتباره أحد مراكز الحياة في غزة، حيث تجاورت الأسواق مع المساجد، والتقت الحرف التقليدية بالبيوت التي احتضنت عائلات غزية عريقة. كانت الأزقة الضيقة تحمل تفاصيل تفاصيل الحياة اليومية. التاجر يعرف زبائنه، والحرفي يمارس مهنته التي ورثها عن آبائه، والمسجد لا يقتصر دوره على العبادة فقط، بل كان مساحة للتعليم والتواصل بين الناس. ومع نهاية الحكم العثماني وبداية الانتداب البريطاني عام 1917، بدأت غزة تدخل مرحلة جديدة من التحولات الإدارية والعمرانية. اتسعت المدينة تدريجيا خارج حدود البلدة القديمة، وظهرت مناطق جديدة، لكن حي الدرج بقي محتفظا بمكانته لأنه يمثل النواة الأولى التي نشأت حولها المدينة. ومستمعينا الكرام، بعد عام 1948 وما رافق تلك المرحلة من تغيرات كبيرة في حياة قطاع غزة، واصل الحي حضوره في تفاصيل المدينة، فظلت أسواقه عامرة وبقيت معالمه جزءا من المشهد اليومي لأهل غزة. ثم جاءت حرب عام 1967 وما تبعها من مرحلة الاحتلال الإسرائيلي، لتدخل غزة في ظروف سياسية واقتصادية جديدة أثرت على مختلف جوانب الحياة. ومع مرور السنوات توسعت المدينة وظهرت مراكز جديدة للحركة التجارية والعمرانية، لكن حي الدرج احتفظ بقيمته الخاصة لأن الأماكن التاريخية لا تقاس فقط بحجم النشاط، بل بما تمثله من ذاكرة وهوية، ففي كل زاوية منه بقي أثر الذين مروا به، بيوتا حملت أسماء عائلات، أسواق شهدت حركة التجارة، وممرات حفظت خطوات أجيال متعاقبة. غير أن ذاكرة الأماكن مستمعينا الكرام تختبر دائما أمام التحولات الكبرى، وحين مرت غزة بمرحلة جديدة من الحرب، واجه حي الدرج اختبارا قاسيا طال حجارته ومعالمه وسكانه. لم يكن حي الدرج مستمعينا الكرام بمنأى عن آثار الحرب الأخيرة على قطاع غزة، فالحي الذي احتفظ بذاكرة المدينة قرونا طويلة واجه مرحلة جديدة تغيرت فيه ملامح عدد من الأماكن التي ارتبطت بحياة الناس وتاريخهم، فالأزقة التي شهدت خطوات السكان، والبيوت التي احتضنت أجيالا من العائلات، والمعالم التي بقيت شاهدة على تاريخ غزة، كلها تأثرت بما خلفته الحرب، وطالت الأضرار عددا من المواقع التاريخية، وفي مقدمتها المسجد العمري الكبير، ذلك الصرح الذي ظل عبر قرون رمزا دينيا وحضاريا للمدينة. كما تأثرت معالم أخرى، من بينها حمام السمرة وأجزاء من النسيج العمراني للبلدة القديمة، لكن خسارة المكان لا تقاس فقط بحجم الضرر الذي أصاب الحجر، فالأماكن التاريخية تحمل قيمة تتجاوز البناء، فهي تحفظ ذاكرة الناس وأصواتهم وتفاصيل حياتهم التي تشكلت حولها. ومع ذلك فإن حي الدرج لا يختصر بما أصابه، فالمكان يبقى حاضرا ما دام هناك من يروي حكايته ويحفظ أسماءه ويتذكر تفاصيله، يبقى في صور البيوت القديمة، في روايات كبار السن، وفي أسماء العائلات التي ارتبطت به، وفي ذاكرة كل من عرف أزقته وسار فيها. وهنا يظهر معنى البقاء، فالبقاء مستمعينا الكرام ليس فقط في إعادة بناء الجدران، بل حماية الروح التي منحت المكان قيمته ومعناه. مستمعينا الأفاضل، في هذه الرحلة من برنامج جذور البقاء لم نتجول في حي قديم فقط، بل عدنا إلى صفحة من صفحات تاريخ غزة. حي الدرج كان شاهدا على نشأة المدينة وعلى أسواقها ومساجدها وبيوتها وعلى أجيال عاشت فيه وتركت أثرها، من المسجد العمري الكبير إلى حمام السمرة، ومن الأسواق القديمة إلى الأزقة التي حفظت خطوات السكان، بقي الحي يحمل يحمل جانبا من قصة غزة الأولى، وربما أو رغم ما أصاب المكان من أضرار وتغيرات تبقى قيمته حاضرة، لأن المدن لا تبنى بالحجارة وحدها بل بالذاكرة التي تحفظ معنى المكان. كنت معكم أنا إيمان البطراوي في برنامج جذور البقاء، نلتقي في الحلقة القادمة مع جذر جديد من جذور غزة لنواصل معا قراءة ذاكرة المكان، فلكل مكان جذر وفي كل جذر حكاية. مستمعينا الكرام، هذه الحلقة من إخراج الزميل محمد أبو سمرة، إلى اللقاء.
1: ثبت جذورك في التراب فأنت باق ها هنا. الأرض أرضك يا فتى، هذه البلاد بلادنا. هم جهلة لا يعلمون بأن وطنك خالد، فاصمد ورابط واحتسب، إنا وراءك كلنا. كم من شهيد قدموا أرواحهم من أجل تحقيق اليقين. يا صاحب الأرض اعتصم، فالأرض

من هنا، من هنا حيث ينبض التاريخ في تراب الوطن وتنطق الأرض بحكايات الصابرين، صوت فلسطين، صوت لم يكن مجرد أمواج أثيرية بل ضميرا لوطن وذاكرة لشعب. هنا صوت فلسطين وذاكرة لشعب.

سلم على بيتنا يا غريب، فناجين قهوتنا لا تزال على حالها. هل تشم أصابعنا فوقها؟ هل تقول لبنتك ذات الجديلة والحاجبين الكثيفين إن لها صاحبا غائبا يتمنى زيارتها؟ لا لشيء، ولكن ليدخل مرآتها ويرى سره كيف كانت تتابع من بعده عمره بدلا من سلم عليها إذا اتفق على الوقت.

الساعة الآن 4 مساء في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

الاحتلال في مدينة غزة وعدد من المواطنين في محافظة شمال غزة. عصابات المستوطنين تحتجز مركبة إسعاف قرب بيت لحم وتهاجم منزلا بالحجارة في الطيبة وتعتدي على شابين في بيت فوريك. السيد الرئيس يستقبل مجلس بلدية بيت لحم ويؤكد النهوض بالواقع السياحي والتنموي فيها. واستهداف ناقلة إماراتية تابعة لشركة أدنوك أثناء عبورها لمضيق هرمز. أصيب طفل قبل قليل بنيران الاحتلال في حي التفاح مشرق مدينة غزة، نقل على إثرها للمستشفى المعمداني. كما أصيب عدد من المواطنين ظهر اليوم جراء إطلاق قوات الاحتلال النار شمال قطاع غزة. وأفاد مراسلنا بإصابة 3 مواطنين اليوم جراء إطلاق الاحتلال الرصاص الحي صوب المواطنين شمال خان يونس. هذا وتواصل قوات الاحتلال عمليات نسف واسعة منذ الصباح جنوب المدينة فيما تطلق آلياتها النار على شارع صلاح الدين. أعلنت مصادر طبية في غزة أن مشافي القطاع استقبلت خلال 24 ساعة شهيدين متأثرين بإصابتهما إضافة إلى 6 مصابين. وارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 73384 شهيد و174242 إصابة. أصيب شابان ظهر اليوم باعتداء المستوطنين عليهم بالضرب خلال اقتحام بلدة بيت فوريك شرق نابلس. في رام الله اعتدت عصابات المستوطنين على منزل بالحجارة في قرية الطيبة. هذا واقتحم مستوطن مسلح ظهر اليوم تجمع عرب الكعابني في بلدة الطيبة وأطلق مواشيه في المكان. هذا وواصل الاحتلال تجريف مزيد من الأراضي في بلدة سنجل لصالح بؤرة استيطانية جديدة. في بيت لحم أصيب مواطن بالرصاص الحي في اعتداء مستوطنين على قرية أبو نجيم. كما أصيب أفراد أحد طواقم الإسعاف برش الغاز عليهم خلال توجههم لإسعاف المواطنين. وحطموا أيضا زجاج مركبة الإسعاف. في الأغوار نفذت عصابات المستوطنين جولات بين مساكن المواطنين كما أطلقت المواشي في تلك المناطق. أفاد تقرير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أنه منذ النصف الأول من العام الجاري شهد تصاعدا في انتهاكات المستوطنين وإقامة 42 بؤرة استيطانية جديدة منها 4 بؤر أقيمت في المناطق المصنفة باء. استقبل السيد الرئيس محمود عباس اليوم في مقر رئاسة في رام الله وفدا من بلدية بيت لحم وأكد الدعم الكامل للمجلس لتمكينه من النهوض وخدمة المواطنين مشددا على خصوصية مدينة بيت لحم لأنها مدينة مقدسة وتاريخية وعالمية تستحق كل جهد تنموي. وشدد أهمية تضافر الجهود لإنجاح الانتخابات التشريعية في 28 من تشرين الثاني نوفمبر المقبل تكريسا للخيار الديمقراطي. هذا وضع رئيس بلدية بيت لحم حنا حنانية الرئيس في صورة الأوضاع مقدما شرحا حول الخطة الاستراتيجية البلدية التي تركز على إنعاش القطاع السياحي والبنية التحتية وكفاءة المرافق العامة وتقديم أفضل خدمات للزوار. رحبت الرئاسة بتوقيع اتفاقية مكة للدفاع المشترك بين السعودية وتركيا وباكستان. واعتبرت في بيان الاتفاقية مهمة لتعزيز الأمن والاستقرار بين دول العالم الإسلامي وترسيخ التضامن ووحدة الأمن والمصير في مواجهة التحديات المشتركة. هذا واعتبرت الرئاسة أيضا الهجمات على نجران في السعودية ومأرب وحضرموت في اليمن بالتصعيد الخطير الذي يهدد أمن واستقرار المنطقة ويقود الجهود الرامية للسلام. شدد الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي في بيان على احترام سيادة الدول العربية وسلامة أراضيها ووقف الاعتداءات على لبنان وسوريا وانهاء الاحتلال للأرض العربية المحتلة وفي مقدمتها الأراضي الفلسطينية. في لبنان ألقت مسيرات إسرائيلية اليوم مواد متفجرة على مرتفعات علي الطاهر وقصفت المدفعية بلدة المنصوري في قضاء صور جنوب لبنان. أعلنت وكالة أنباء الإمارات تعرض سفينة تابعة لشركة أدنوك لاستهداف بصاروخ عند مضيق هرمز اليوم. واعتبرت الخارجية الإماراتية
استخدام ملاحة في هرمز كأداة ضغط وابتزاز أعمال قرصنة من الحرس الثوري الإيراني. هذا وقال المتحدث باسم الحرس إن إعادة فتح مضيق هرمز تخضع لآليات تتعلق بإيران ولا ترتبط بالمفاوضات مع عمان. واعتبر موافقة واشنطن على اشتراطات طهران بأنها السبيل الوحيد لإعادة فتح المضيق. ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات في ولاية أسام الهندية إلى 98 قتيلا، فيما تضرر نحو 155 ألف شخص في عدة مناطق. هذا وضرب الأسد دولفين إقليم أوكيناوا في جنوب اليابان، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص وانقطاع الكهرباء عن 14 ألف مبنى. هذا وأغلقت الصين الموانئ وخطوط العبارات تأهبا لوصول العاصفة المتوقعة إلى الساحل الشرقي. أخيرا في هذه النشرة، تأثر البلاد غدا بكتلة هوائية شديدة الحرارة تستمر حتى الثلاثاء، ويكون جو حار في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق. نهاية النشرة، شكرا على المتابعة، بأمان الله.

0: مهما طال الزمن يبقى الأسرى في القلب، ونبقى إلى جانبهم حتى كسر القيود. الأسرى عهد لا ينكسر.
1: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية وطن واحد.

نحن أبناء كنعان، لنا حضارتنا، ماضينا وحاضرنا، تاريخ أمجادنا لا تغلق صفحاته إلا على النصر. صامدون في وجه الطغيان، هنا صوت فلسطين.

هنا فلسطين ولا شيء إلا فلسطين. هنا فلسطين الحضارة والتاريخ اللذان لا يغيبهما طول الزمان. هنا فلسطين وجه الإنسان الجميل رغم الاحتلال البشع.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.
1: لا تفتحوا مدرسة، لا تغلقوا سجنا، ولا تعتذروا، لا تحذروا، لا تفهموا، أولكم آخركم، مؤمنكم كافركم، وداؤكم مستحكم، فاسترسلوا واستبسلوا واندفعوا وارتفعوا واصطدموا وارتطموا لآخر الشوط الذي ظل لكم وآخر الحبل الذي ظل لكم. فكل شوط وله نهاية، وكل ليل وله نهاية، وكل حبل وله نهاية، وشمسنا بداية البداية. لا تسمعوا، لا تفهموا، تقدموا. كل سماء فوقكم جهنم، وكل أرض تحتكم جهنم. تقدموا. يموت منا الطفل والشيخ ولا يستسلم، وتسقط الأم على أبنائها القتلى ولا تستسلم. تقدموا بناقلات جندكم وراجمات حقدكم، وهددوا وشردوا ويتموا وهدموا. لن تكسروا أعماقنا، لن تهزموا أشواقنا، نحن

0: أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج هي والمجتمع. هل شعرت يوما أنك لم تفعلي ما يكفي؟ هل وجدت نفسك تلومينها لأنك لم تكوني الأم الأفضل أو الزوجة التي لا تخطئ أو المرأة التي تنجز كل شيء دون تعب؟ هل اعتذرت يوما عن حاجتك للراحة أو شعرت بالذنب لأنك اخترت أن تهتمي بنفسك قليلا؟ ربما لا يكون التعب دائما من كثرة المسؤوليات فقط، بل من ذلك الصوت الداخلي الذي يكرر لك كان يجب أن تفعلي أكثر. في حلقتنا لليوم لا نبحث عن امرأة لا تتحمل مسؤولياتها، بل نتوقف عند امرأة تحملت الكثير وربما حملت فوق طاقتها، لأنها اعتادت أن تقيس قيمتها بقدرتها على إرضاء الجميع والوصول إلى صورة مثالية لا يمكن لأحد أن يحافظ عليها دائماً. نفتح اليوم ملف المرأة والذنب بين المسؤولية الحقيقية والسعي المستمر للكمال، لنسأل معاً متى يكون شعور الذنب دليلاً على الوعي والمسؤولية، ومتى يتحول إلى عبء يستنزفك ويجعلك قاسية على نفسك؟ هذه الحلقة ليست للمرأة فقط، بل لكل من يحب امرأة ويرافق امرأة ويربي أبنائه وبناته، لأن الطريقة التي ننظر بها إلى المرأة قد تكون أحيانا سببا في دعمها أو سببا في زيادة حملها. للحديث أكثر حول الجانب النفسي والأسري لشعور الذنب لدى المرأة وكيف يمكن أن نفرق بين المسؤولية الصحية والضغط الذي يستنزف الإنسان، نستضيف اليوم الأخصائي النفسي والمستشار الأسري الأستاذ عاصم القواسمي. أستاذ عاصم، يسعد أوقاتك وأهلا وسهلا فيك معنا.
1: أهلا بك، يتحياك إليك ولكل المستمعين، الله يسعد أوقاتك.
0: في البداية، كيف نعرف أن شعور الذنب الذي نعيشه هو دافع صحي لمراجعة أنفسنا وليس شعورا يستنزفنا ويجعلنا نرى أنفسنا دائما مقصرين؟
1: يعني في فرق كبير بين فكرة الشعور بالذنب وبين الرغبة بالكفاءة والتطور والتحسن. يعني أبدأ أقول المصطلح الشعور بالذنب بحد ذاته الحاجة مرات أنه نصنفه. ففي عندنا شعور بالذنب له علاقة بموضوع رؤيتنا لذاتنا، والشعور بالذنب يعني الشعور بالذنب مرتبط دائما بشعورنا ان اخطأنا. ففرق كبير بين فكرة انه احنا نشعر. فكيف الشعور بالذنب نفسه كمصطلح، الشعور بالذنب دائما هو جلد للذات، وهيك مرتبط الشعور بالذنب مرتبط بالذات. لكن في المصطلح المختلف عندنا فكرة السعي لتحقيق الذات، ممكن نقول السعي للتطور، الشعور دائما بانه انا يعني غير مكتفي واريد اكثر. جميل هذا الموضوع، هذا فاصل بالمفهوم بتخيل بيوصلنا لمهمه كثير شغله صغيره بفهم الموضوع. فدائما فكره السعي للافضل هو امر مهم، وهون في عندنا سيف ذو حدين في هذا الموضوع. احنا في فرق بين السعي للافضل، ان اكون غدا افضل من نفسي اليوم، وبين السعي للكمال والمثاليه العاليه. ونحن نحذر دائما من المثاليه في كل تفاصيل الحياه، عند الأم مع أطفالها، وعند طالب التوجيه، وعند الرجل في عمله، الأب، الإنسان المدير في أعماله. السعي للكمال التام، الكمال لله كما يقال، والسعي للمثالية التامة أحيانا تصبح سيف على رقابنا وبتصير توقع عالي يقتلنا ويحبطنا. فمرات كمان لما تكون التوقعات محدودة، السعي للأفضل متدرج مقبول منطقي نابع من حالة صحية مش من حالة ردة فعل. أنا لما مرات بدي أكون أفضل مما أنا عليه، لكن بردة فعل فيها منطق السرعة والعشوائية وعدم النظام، أنا بنتقل من مرحلة السعي للأفضل إلى مرحلة ضغط ذاتي وشعوري بالذنب وجلد الذات. وإذا ما حققتش اللي حصلت عليه، أنا عمالي بكون أشعر بإحباط وتراجع، ويعني وقوع من سقف عالي. يعني وأفهم سنة الحياة في هذا الموضوع وتكنيكات النفس الإنسانية دائما بالتدرج بتطلع، لكن القفزات الكبيرة في الحياة والسعي لها بيخفضنا. فأنا بتمنى يكون شوي وضح.

0: المفهوم الفارق في الموضوع.
1: متى يتحول السعي لأن تكون المرأة أفضل نسخة من نفسها إلى سعي مرهق وراء الكمال الذي لا يمكن الوصول إليه؟
0: تمام. يعني الفرق بينهم هي المرة الثانية المرجعية. يعني إذا كان دافع التطور والسعي للكمال أولا بدافع المقارنة التنافس، يعني أنظر إلى نفسي بمقارنة مع الآخرين، هنا أنا بضع نفسي بمكان في ظلم لذاتي، بنسى فردانيتي، بنسى يعني الفارق الفردي اللي عندي اللي أنا فيه بتميز، بصير أنا ما أتكئش على نقاط قوتي، مرات ممكن يصير أتكئ على وأعتمد على نقاط ضعفي، لأني بدي أصعد بدافع مش الذات، مش دافع تحقيق ذاتي وأنا. فنقطة كتير عند المرأة يعني أساسية إنه فكرة التخطيط لكيف أكون أفضل، أعرف حدودي. وبالمناسبة دائما في تحقيق ذاتي والسعي للأفضل إذا بنيتها على القاعدة اللي أنا ماشي منها، يعني المنطلق اللي أنا طالع منه ببنيها صح. يعني مش لازم دائما أتجاهل فكرة عن جد أنا شو المكان الواقف عليه الأرضية حتى أكون بكرة، اليوم إذا أنا واقف على واحد كيف بكرة أكون تنين؟ بس أنا مش عارف إني واقف على واحد، يمكن أسعى على 10 وأنا مش عارف إني واقف على واحد. فهي هذا الفرق في الموضوع، إنه كيف لي أن أفهم حتى فكرة التطور، أؤمن حتى كمان نقاط ضعفي ما أجلد ذاتي فيها. يعني مرات أتقبل نقاط ضعفي وأشتغل عليها، أبحث عن نقاط قوتي وأعتمد عليها وأستند حتى أخرج بهذا الموضوع. هذه الفكرة في وهذا مبدأ مهم في موضوع تحديد الأهداف السمارت، الأهداف الذكية كيف تكون. ومنروح كمان على نقاط التحليل الأهداف اللي بتكلم عنها اللي سوت، اللي فيها بتكلم فيها عن نقاط الضعف والقوة، وبتكلم فيها دائما عن الفرص والتحديات في الحياة. إذا كانت هذه موجودة الأمور مهم كتير. نقطة تانية مهم كتير أفهم مكان اللي أنا بدي إياه، وين بدي أصل. لأنه كمان مرات إذا بدي أصل لمحل عليت سقفه عالي كتير عن إمكانياتي المنطلقة منها، أنا بطلب شيء كتير عالي، رح مع الأيام لما ما أصلش أحبط، ومع الأيام أصير يعني أشعر أنه أنا مش هقدر أصل. فموضوع الأهداف المنطقية المعقولة الوصول إلها، في عندي هدف يعني قصيرة الأمد، أهداف طويلة الأمد، هذه قواعد إدارية كبيرة. لكن الفكرة فيها أنه كمان وأنا أسعى للكمال أسعى، أنا أقول أفضل ما أقول أسعى للكمال، يجب أن أسعى لأن أكون أفضل من ذاتي كل يوم أحسن من يوم قبله، لكل إنسان وللمرأة بشكل أساسي، لأن المرأة دائما أكيد يعني هي صحتها وقوتها من قوة كل من حولها.
1: أستاذ عاصم، كيف يمكن للمرأة أن تتحمل مسؤولياتها دون أن تفقد حقها في الراحة والاهتمام بنفسها؟
0: تمام، والله سؤال مهم، وأنا يعني هذا الموضوع نناقشه دائما حقيقة. شوفي، هي فكرة وضوح المرأة مع حولها، ويعني وهذه المشكلة في المرأة اللي بتفني نفسها من شان من حولها، حتى بالآخر هي تفقد القدرة على العطاء. يعني من تحرق نفسها حرق في في في جميل العطاء اللي عند المرأة، عطاء لا حدود له. وإذا تحدثنا عن العطاء في كل المخلوقات، تتحدث عن الأم العظيمة اللي تعطي بلا حدود، واللي بتعتبر أنه نفسي أنا بطلت أنا لذاتي أعيش، أنا بعيش لأولادي ولبيتي، هذه قيم عظيمة. لكن نعرف دائما أنه لما القيم بتصير على حساب ذاتي وصحتي، أنا عمالي بفني نفسي، بطلت أنا معطاء، أنا انتقلت. فهون في فكرة التعامل بالفنون اللي بتكلموا عنها في في في مفهوم فلسفة العلاقات، فكرة التعامل مع كلمة لا. متى بقدر أقول آه ومتى بقدر أقول لا، واللا المؤدبة اللي ما بتعمل ليش تحديات مع الناس ومشكلات. كيف أنا فاهم الناس اللي حوالي؟ لأنه مرات شغلة صغيرة بتصير معنا، مرتين شيء إن أنا بعطي وأنا معي قوة ده حدود، لما شوية بقدرش أعطي بصير من حولي يشعر إني أنا إيش قصرت، بطل شايف إنه عطائي كان هو الحالة الاستثنائية العارية الرينج. يعني فمرات كتير أن أعطي بقدر معقول، وأعطي لنفسي إمكانية أني كمان أطلع بنفسي، أعطي حقي بهذا الموضوع. في لحظة التعب أقول لمن حولي أنا تعبانة ويتفهموا هذا الكلام، هذا شو جزء مهم. بالإضافة لتحميل من حولي مسؤولياتهم، إن كمان جميل وأنا قادرة أني مثلا أرتب بيتي كامل، أطلب المساعدة من أولادي عشان كمان هم جزء من شخصيتهم تكون، إنه لما أنا بقدر أعمل شيء مع زوجي إلا زوجي أقدر كمان أتعاون معه ويساعدني في هذا الموضوع. فهي فكرة التعاون والإيمان بالشراكة والعطاء اللي مفهوم في إطار التفاعل الجماعي بيعطينا قوة في اللحظة، لأن كمان بقدر إني أكون تعبانة أقول عن جد تعبت، كمان الأهل يفهموها ويستوعبوها من حولي. فهذه فكرة مهمة كتير أن نفهمها في تفاصيل حياتنا اليومية.
1: عندما تقول المرأة لنفسها كان يجب أن أفعل أكثر، أو أنا لم أكن كافية، كيف يمكنها أن تعيد النظر في هذه الأفكار بطريقة

0: حث الرحمة وعدلا اتجاه نفسها.
1: يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن لنفسك عليك حق. ففكرة إنه يعني الجلوس مع بعض مع نفسي، أجلس مع نفسي وأفكر عن جد بالآخر كامرأة كإنسان قادر تعطي، قديش أنا مش دائما الفكرة إنه قليل دائم خير من كثير منقطع، قديش كمان لمرات كتير حتى لما بحمل حمل تقيل عن حوالي أنا بظلمهم. يعني أنا مرات لازم حتى الحوالي يحملوا مسؤولية، حتى يتعودوا في الحياة إنه كمان الحياة فيها مسؤوليات وفيها واجبات ومسؤوليات في الإطارات كلها وحقوق. فهي الفكرة لا تتعدى أبدا فكرة إيمان المرأة بأنه لي الحق بأني أنا أشوف نفسي وأعطي نفسي حقها وأكون قوية أولا من شأن ذاتي ثم من شأن من حولي. فأنا لما أنا بكون قوية أنا كمان يعني بعطي بشكل مختلف. يعني مرات عطاء النفس مش أنانية، عطاء النفس مرات قوة عشان أضل أعطي من حولي. هذه الفكرة المهمة. فهي الفكرة ببساطة أن أجلس وأفكر بأنه عن جد أنا بالآخر في كثير من العلاقات حولي وفي كثير من التعاطي مع من حولي يحتاج إلى إعادة ترتيب. طبعا مرات كثير قد أحتاج إذا ما قدرتش أضبط، لأنه في شغلة يا أختي مرتين أنه مرات إذا تعودنا لما أرجع لقاعدة الأصل، يعني حتى العطاء الكثير أو العطاء بلا حدود أو السعي إلى الكمال التام، مرات إذا تعودت أن أسعى له بصير صعب علي أرجع على الوضع الستاندر، بدي جهد. فهون ممكن أستعين بأخصائي بمستشار هيك نفسي تربوي، أقعد أنا وياه نتحدث عن جد أنا كيف ممكن أمتلك بعض الأدوات اللي تخليني أعود أعيد تنظيم علاقتي مع من حولي، أساعد نفسي بإني أرجع وكيف أضيف للحياة كل يوم شيء صغير ممكن يساعدني أني أنا أكون قادر أشوف نفسي أقوي حالي وأكون قوية. وهذه مبادئ أساسية في الموضوع. ممكن في اليوم 5 دقائق أبدأ فيها بفنجان قهوة أقعد مع نفسي في بلكونة بيتي تكون عن جد قادرة تعطيني قوة أكثر وتفكر أن عن جد أنا أشوف نفسي. يعني لازم أوقف أمام المرأة أشوف نفسي عن جد أنا بالآخر أنه أنا قديش قادر أعطي الآخرين من خلال العطاء لذاتي.
0: كيف ممكن للأسرة وخاصة شريك الأبناء المحيط القريب أن يدعموا المرأة بدلا أن يكونوا جزءا من الضغط الذي يجعلها تجلد ذاتها؟
1: نعم والله في كثير بيوت هيك وفي ثقافتنا ومجتمعنا كثير. صحيح يعني تتعود البيت ومن حولي دائما على أنه يأخذ مني كثير، فلما أنا ما أعطيش بنظراتهم بأمورهم، يعني ابني إذا مش أنا حطيت له الأكل أختي مرتين ما بيأكلش، فأنا بشعر أنه ضل جوعان فأنا بشعر بالذنب. شوفي الدائرة قديش يعني مزعجة في مرحلة من المراحل. فأنا بتخيل الواجبات على كل زوج وأب وغيره أن أؤمن تماما بأنه المرأة طاقة وأنه هذه الإمرأة في البيت وهذه الأم والأخت وغيره هم بالآخر بشر إلهم حق في أنه نعطيهم. وهون أنا بقول كمان للإمرأة قبل الرجل والابن أنه كمان أن تطلب حقها، يعني بهذا بكل بساطة وهذا شيء مش عيب أبدا، أطلب حقي بالراحة وأطلب حقي بإني أنا أشوف نفسي، أطلب حقي بإني أنا أعطي ذاتي شوية راحة، إني أقرأ رواية أقعد مع نفسي أشاهد مسلسل أغير جو. هذا الشيء مهم على كل الأطر. فمشكلة مرات إحنا منقنع بعض الأمور، يعني مرات حتى الأبن والزوج وغيره بعد ثقافاتنا بيعتبر أنه شغل المرأة في البيت عبادة. اهتمام واهتمامها بنفسها عبادة. يعني مرات كمان بنلبس إحنا بعض الواجبات للمرأة بإطار ثقافي ديني مفاهيم خطأ. مين قال أبدا إنه يعني كمان يعني أن تكون قوية؟ فعشان هيك من أول مرة ثانية في واجب على الزوج، في واجب على الإبن أمره الله به، الثقافة المجتمعية لازم شوي نكسر فيها بعض القواعد، لازم يكون عون. وهون في نقطة مهمة كمان، الزوج والبيت إذا تعودوا، يعني هم كمان جزء من تعويدنا بيت، فبيت نسمع مع بعض ونسمع كمان ترتيبات وعلاقاتنا فيه من أول يوم. لكل كمان زوجين اليوم بيتزوجوا مع بعض تعالوا نقعد مع بعض نتكلم مع بعض إنه قديش أنا لازم نكون عون لبعض، نكون إحنا سند بعض في هذا البيت في كل إطار. في اليوم بتكون أنت فيه بحاجة لعونتي أنا معك وكذلك أمر أنا. هون كأنه إحنا بنشعر مع بعض، إحنا مع بعض في لحظة الراحة وفي لحظة التعب، في لحظة الواجب وفي لحظة الحق. هذه تفاصيل مهمة كتير. فهي رسالة مهمة واضحة وجريئة بكل معنى الكلمة لكل حدا في البيت، تذكروا بأنه الإمرأة هي إنسان لها الحق بأنها تستريح تشوف نفسها تقوي حالها تشارك تكون لها مكان في الترفيه في الحياة. أكيد هذا حق لها وواجب علينا أنه نؤمن فيه، وهذا كله بودينا أنه قوة هذه المرأة هي قوة لبيتها، قوة لكل حدا في البيت، وضعفها الإم بتلم والإم عمود البيت المرأة. فإذا سقط عمود البيت بيتنا لن يقوم قائم. فأنا أقول شغلة مهمة كتير، إذا آمنا بأنه هي عمود البيت بدنا نحافظ على عمود البيت،

0: الحفاظ عليه بأنه إحنا كمان نعطيه مساحات بأنه هو يظل قوي من خلال إيجاد نفسه تحقيق ذاته من خلال التفاصيل الكثيرة. والحديث يطول في هذه الأمور التفصيلية حقيقة أختي مارتين في هذا الموضوع.
1: نعم، كل الشكر للأخصائي النفسي والمستشار الأسري الأستاذ عاصم قواسمي. شكرا لحضرتك ويعطيك ألف عافية. في ختام هذه الحلقة من هي والمجتمع، ربما نحتاج جميعا أن نتوقف أمام حقيقة مهمة: ليست كل امرأة متعبة لأنها لا تفعل ما يكفي، أحيانا تكون متعبة لأنها تطلب من نفسها أن تفعل كل شيء وأن تكون دائما الأفضل والأقوى دون أن تمنح نفسها حقها في الخطأ والراحة والإنسانية. تذكري، المسؤولية لا تعني أن تحملي العالم وحدك، والعطاء لا يعني أن تستهلكي نفسك، والسعي إلى الأفضل لا يجب أن يتحول إلى معركة دائمة مع ذاتك. وإذا كنت اليوم تلومين نفسك لأنك لم تصلي إلى الصورة المثالية التي رسمتها أو رسمها الآخرون لك، فتذكري أنت لست مطالبة بأن تكوني كاملة حتى تكوني جديرة بالحب والتقدير. ولكل أسرة ومجتمع، ربما آن الأوان أن نغير بعض الأسئلة التي نطرحها على المرأة، فبدل أن نسألها دائما ماذا لم تفعلي، لنسألها اليوم كم حملتي وكم بذلتي ومن يقف إلى جانبك. فالمرأة التي تقدر لا تحتاج أن تثبت قيمتها كل يوم، والمرأة التي تجد الدعم لا تضطر إلى أن تستهلك نفسها حتى تشعر بأنها كافية. كانت هذه حلقة من برنامج هي والمجتمع، برنامج لا يكتفي بالحديث عن القضايا، بل يحاول أن يفهم الإنسان خلفها وأن يفتح مساحة لإعادة التفكير في أنفسنا وعلاقاتنا ومجتمعنا. تحياتنا لكم من فريق العمل، من الهندسة الإذاعية والمكتبة الموسيقية زميل المهندس خالد دراغمة، وتحياتي لكم من الإعداد والتقديم مارتين صغيبة.

من هنا حيث ينبض التاريخ في تراب الوطن وتنطق الأرض بحكايات الصابرين. صوت فلسطين صوت لم يكن مجرد أمواج أثيرية، بل ضميرا لوطن وذاكرة لشعب. هنا صوت فلسطين وذاكرة لشعب.

سلم على بيتنا يا غريب، فناجين قهوتنا لا تزال على حالها. هل تشم أصابعنا فوقها؟ هل تقول لبنتك ذات الجديدة والحاجبين الكفيفين إن لها صاحبا غائبا يتمنى زيارتها، لا لشيء ولكن ليدخل مرآتها ويرى سره كيف كانت تتابع من بعده عمره بدلا من سلم عليها إذا اتفق على الوقت.

هنا صوت فلسطين وهذا موجز لأهم الأنباء. إصابة عدد من المواطنين بنيران الاحتلال في خان يونس وحي التفاح في مدينة غزة. قوات الاحتلال تواصل عمليات نسف واسعة في جنوب مدينة خان يونس وتطلق النار على شارع صلاح الدين ومحيط جسر وادي غزة. عصابات المستوطنين وقوات الاحتلال تقتحم قبل قليل بلدة بيرت عور التحتة في رام الله وتهاجم منزلا بالحجارة في بلدة الطيبة وتحاصر أصحابه بداخله. إصابة شابين باعتداء مستوطنين عليهما بالضرب بلدة بيت فوريك جنوب نابلس. جيش الاحتلال يحتجز جرافة بعد اقتحام المستوطنين مدرسة في مسافر يطا جنوب الخليل. إصابة مواطن

الرصاص الحي في اعتداء مستوطنين على قرية أبو نجيم في بيت لحم، وثلاثة مواطنين في الاعتداء عليهم في قرية بيت دجن في نابلس. مستوطن مسلح يقتحم تجمع عرب الكعابنة في بلدة الطيبة برام الله. مجلس الأمن الدولي يعقد يوم الثلاثاء المقبل جلسة بشأن الضفة الغربية ضمن بند الوضع في الشرق الأوسط. قوات الاحتلال تتوغل في الأطراف الشمالية لبلدة ميس الجبل وتفجر أراض بين بلدتي الطيري وكونين في الجنوب اللبناني. تعرض سفينة تابعة لشركة أدنوك الإماراتية للاستهداف بصاروخ أثناء عبورها لمضيق هرمز، والخارجية الإماراتية تعتبر هذا عمال قرصنة من الحرس الثوري الإيراني. الفيضانات في ولاية أسام الهندية تودي بحياة 98 شخصا، وعصار دولفين يضرب اليابان والصين تستعد لوصوله. أخيرا غدا الأحد تأثر البلاد بكتلة هوائية شديدة الحرارة تستمر حتى الثلاثاء، ويكون جو حارا في معظم المناطق.

نحن أبناء كنعان، لنا حضارتنا، ماضينا وحاضرنا، تاريخ أمجادنا لا تغلق صفحاته إلا على النصر. صامدون في وجه الطغيان، هنا صوت فلسطين.

0: فيبني حجر من أرضنا سقف السماء
1: سقف السماء
0: كيف يبني حجر من

0: صوت فلسطين يقدم برنامج ذاكرة مكان. أعداد وتقديم تهالي فطيمي، في الهندسة الإذاعية محمد سبعني.
1: هنا صوت فلسطين. أسعد الله أوقاتكم مستمعينا بكل الخير، وحياكم الله عبر أثير صوت فلسطين، وأهلا بكم ومرحبا في حلقة جديدة من برنامج ذاكرة مكان. لكل مكان حكاية ولكل زاوية أثر، وبين الجدران والطرقات تختبئ الذكريات التي لا تمحوها السنون. هناك أماكن لا نمر بها فحسب، بل تترك في أرواحنا بصمة لا تنسى، فنحملها معا أينما ذهبنا. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في برنامجكم ذاكرة مكان، حيث نصحبكم في رحلة عبر الزمن، نستحضر فيها قصص الأماكن ونستكشف ما تختزنه من تراث وتاريخ وإنسان ومواقف صنعتها الأيام. سنفتح معا صفحات من الذاكرة لنكتشف أن المكان ليس مجرد مساحة، بل هو نبض حياة وشاهد على الحكايات التي تستحق أن تروى. في هذه الحلقة نصحبكم معنا إلى قرية العطارة التي تقع إلى الجنوب الغربي من مدينة جنين، حيث يقف هذا المكان شامخا كصفحة مفتوحة من كتاب الزمن، تتعانق فيه ملامح الماضي مع نبض الحاضر، وتنسج تفاصيله حكاية لا تشبه سواها. هنا لا تتحدث الحجارة بصمتها فحسب، بل تنطق بما شهدته من خطوات العابرين وضحكات الأطفال وأحاديث الكبار وأحلام ولدت بين أروقته ثم مضت تاركة أثرها في الذاكرة. تتوزع معالم هذه القرية في تناغم يأسر العين، وكأن الطبيعة والهندسة قد اتفقتا على رسم لوحة متقنة الألوان والتفاصيل. تتسلل أشعة الشمس بين جنباته في الصباح فتغمره دفئا، بينما ينساب المساء فوقه بهدوء يليق بالأماكن التي تحفظ أسرار الزمن. وفي كل زاوية منه تتجلى قصة، وفي كل طريق يمتد إليه حنين يقود إلى ذكرى لا تزال تنبض بالحياة. وهذا ما رواه لنا الأديب عمر عبد الرحمن نمر عن قرية العطارة وسبب تسميتها بهذا الاسم.
2: حقيقة بلدة العطارة تقع على بعد 20 كيلومتر إلى الجنوب الغربي من مدينة جنين، وهي على ارتفاع 425 متر عن سطح البحر. تحيط بها مجموعة من القرى حقيقة، سيرة الظهر، الزارية، بلعق، الرائع، الجرامي إلى آخره. وهي العطارة نقطة التقاء ثلاث محافظات، محافظة نابلس وجنين وطول كرم، هي التي تتصدر دائرة لقاء هذه المحافظات الثلاث. سميت العطارة بالعطارة، هي بلدة رومانية على فكرة، أصل روماني، وكلمة عطارة أتى من لفظة أتاروش، وأتاروش كانت تعني إكليل الغار، إكليل الغار، فسميت العطارة بهذا الاسم لعلاقتها بالإكليل بالغار وبالبصر بالرائحة الفواحة، وهي التي تمتاز على فكرة بورودها وزهورها ونباتاتها البرية المنوعة. حقيقة عندنا احنا حديقة برية رائعة جدا، وبحاجة لناس انهم يجوا يبحثوا ويكتشفوا ويشوفوا شو ممكن لزوميات هذه الورود والأزهار. في العطارة في خربة اسمها الخربة الفارسية، على بعد حوالي كيلو ونص متر إلى الشمال منها. وفي كمان بين العطارة وبلعة نفق، نفق تركي عثماني كان يمر منه القطار سكة الحديد،
1: وحينما نتأمل تفاصيل هذه القرية نجد أن الزمن لم ينتقص من جمالها، بل أضاف إليها مهابة وعمقا، فكل حجر يحمل أثر السنين، وكل شجرة تروي قصة فصل مرة، وكل نسمة تعبر المكان تحمل معها عبق الأيام الخوالي، فتوقظ في النفس شعورا بالانتماء والسكينة. إنها ليست مجرد موقع على خارطة، بل محطة تتلاقى عندها الذكريات وتتشابك فيها حكايات الناس مع ملامح الأرض، تظل حاضرة في القلوب مهما ابتعدت المسافات، لأن بعض الأماكن لا تغادرنا أبدا، بل تسكن الذاكرة وتصبح جزءا من هويتنا وشاهدا صامتا على رحلة الإنسان مع المكان.
2: العطارة كان لها أهمية وما زال، وخصوصا في الثورات، ثورة 36 كانت العطارة معقل الثوار حقيقة ومعقل كيادة الثوار. السبب أنه كانت سموها بلد المعاصي، أنها بعيدة عن الخط الرئيسي وأيضا صعب الوصول إلها، وهي عدد سكان قليل عائلات متلاحمة بكاد تكون، ويكون الضيف على الواحد فيهم ضيف على البلد كلها. ففي العصور القديمة كمان لا شك أنه اللي بيجي بيشوف أراضي العطارة الوعرة والبعيدة شوي عن القريب، لكن المعاصر، معاصر الزيتون أكيد ومعاصر الخمور أيضا في الصخر ما زالت موجودة على فكرة. وفي منطقة في عندنا في البلد اسمها العصارة، العصارة لأنها منطقة صخرية وكلها نقر وكلها من هذه المعاصر اللي كان يستخدمها الناس قديما في الزيتون، ولعهد قريب جدا كانت تستخدم على فكرة. في بعض السنين بيستخدموها وبيطلعوا منها زيت التفاح وزيت هذا اللي بيجيبوه قبل ما ينزل الموسم الرسمي، بروحوا بعصوا في هذه المعاصر الحجرية.
1: تطل قرية العطارة بهدوئها الآسر على تلال فلسطينية عريقة، وكأنها حارسة أمينة لذاكرة الأرض، تحمل بين أزقتها وبيوتها القديمة عبق القرون الماضية، وفي ثناياها تنتشر آثار تاريخية تشهد على تعاقب الحضارات، وتروي للأجيال قصة مكان ظل نابضا بالحياة رغم تغير الأزمنة. تتجلى قيمة العطارة الأثرية في مبانيها الحجرية المشيدة بالحجر الكلسي المحلي، حيث تتراص الجدران السميكة وتعلو الأقواس والعقود الحجرية التي أبدع البناء الفلسطيني في تشييدها، فتمنح البيوت طابعا معماريا يجمع بين البساطة والمتانة والجمال. وفي أرجاء القرية تبرز المعاصر الحجرية القديمة وآبار جمع مياه الأمطار والصهاريج المنحوتة في الصخر، وهي شواهد حية على براعة الإنسان الفلسطيني في استثمار موارد البيئة وتأمين احتياجاته من الماء والزيت، بما يعكس نمطا حضاريا متكاملا ارتبط بالأرض والزراعة، ولا سيما أشجار الزيتون التي تحيط بالقرية وتزيدها جمالا وأصالة.
2: في العطارة نقدر نقول لنا محافظين على فكرة، وعنا عادات وعنا تقاليد وعنا حتى قصص حكائية تخص قرية العطارة، منها حكاية منصور بن ناصر، وهي حكاية كانت تمتد على مساحة ساعة ونص في الزفة. يا منصور بن ناصر وصف غزالك لتهاب ونجيت وصف غزال جاب الديام والليالي إلى آخره. ومنها انطلق المثل الشعبي اللي يقال في المنطقة الزين زين العطارة، وما زال يقال الزين زين العطارة. عادتنا في تماسك، يعني الفرح والطرح إذا أصاب جزء من البلد أصاب البلد كلها على فكرة، والناس ما زالت متمسكة بالعادات والتقاليد وبالعيب والحرام، أيضا العيب والحرام. وصعب صعب تغيير كثير من العادات على فكرة مش جيدة كمان، وفي عادات جيدة وفي عادات والله ما هي جيدة، ولكن من الصعب جدا إنه تغييرها كمان دير بالك، لأنها بدها بتصور وقت، بدها وقت وكثير من التعامل معها حتى أنها تتعدل أو تتغير أو تتمحور أو تنقرض إلى آخره. لكن بقدر أقول إنه إحنا عاداتنا ما زالت في الفرح مثلا الزفة والحنة والأسبوع والغناء والمشاركة كل أهل البلد، على فكرة أهل البلد بروحوا بدون دعوة، يعني فيش داعي أنك لو أهل البلد كل أهل البلد بروحوا كأن العرس عرسهم يعني، والتراح لا سمح الله كمان تراح.
1: ولا تقف أهمية آثار العطارة عند حدود الأبنية الجامدة، بل تمتد إلى ما تحمله من ذاكرة إنسانية، فكل حجر فيها يروي حكاية أسرة، وكل قوس يشهد على أفراح ومناسبات وأيام مضت، وكل زاوية تحفظ صدى خطوات من سكنوا المكان وأحبوه. إنها آثار لا تحمل إرثا معماريا فحسب، بل تجسد هوية ثقافية وتاريخا متصلا. وهكذا تبقى أثار العطارة صفحات مفتوحة من كتاب التاريخ، تدعو الزائر إلى التأمل في عراقة المكان وإلى الإنصات لصوت الحجارة التي ما زالت تحفظ ذاكرة الوطن، وتؤكد أن الحضارة ليست مجرد مبان قديمة، بل قصة شعب كتب حضوره على هذه الأرض بحجره وزيته ومائه وذكرياته. مستمعينا الكرام، إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج ذاكرة مكان. شكرا جزيلا لكم على طيب المتابعة وحسن الاستماع، وإلى أن نلتقي في حلقات أخرى.

0: هذه تحية وإلى اللقاء.
1: من هنا حيث ينبض التاريخ في تراب الوطن وتنطق الأرض بحكايات الصابرين، صوت فلسطين، صوت لم يكن مجرد أمواج أثيرية بل ضميرا لوطن وذاكرة لشعب. هنا صوت فلسطين وذاكرة لشعب.
2: العودة، نعم سنعود، فعبر الحدود دياري ومهد صباي.

نحن أبناء كنعان، لنا حضارتنا، ماضينا وحاضرنا، تاريخ أمجادنا لا تغلق صفحاته إلا على النصر. صامدون في وجه الطغيان، هنا صوت فلسطين.

هنا صوت فلسطين، نشرة إخبارية مفصلة نبدأها بالعناوين. إصابة طفل بنيران الاحتلال في مدينة غزة وعدد المواطنين في خان يونس وشمال غزة. مستوطنون يقتلعون أكثر من 100 شجر زيتون في دير شرف ويعتدون على شابين في بيت فوريك. السيد الرئيس يستقبل مجلس بلدية بيت لحم ويؤكد النهوض بالواقع السياحي. استهداف ناقلة إماراتية أثناء عبورها لمضيق هرمز. أصيب طفل عصر اليوم بنيران الاحتلال في حي التفاح في مدينة غزة، نقل على أثرها المستشفى المعمداني. وأصيب عدد من المواطنين ظهر اليوم بإطلاق قوات الاحتلال النار على محافظتي خان يونس وشمال غزة. وأفاد مراسلنا بإصابة 3 مواطنين اليوم بإطلاق قوات الاحتلال الرصاص الحي على مواطنين شمال خان يونس. وتواصل قوات الاحتلال منذ صباح اليوم عمليات نسف واسعة، وتطلق أيضا النيران على شارع صلاح الدين وجسر وادي غزة. هذا وعلى مصادر طبية في قطاع غزة استقبلت المشافي خلال الساعات الماضية شهيدين وستة مصابين. وارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 73,384 شهيدا و174,242 إصابة.

في الضفة أصدرت سلطات الاحتلال أوامرها بتجريف سهول العنب في بلدة عرابي في محافظة جنين. في نابلس أصيب شابان باعتداء عصابات المستوطنين عليهم بالضرب في بيت فوريك، ودمرت أيضا عصابات المستوطنين ممتلكات زراعية وخزانات مياه، واقتلعت أكثر من 100 شجرة زيتون في دير شرف في نابلس. في رام الله والبيرة اعتدت عصابات المستوطنين على منزل بالحجارة في قرية الطيبة، واقتحم أيضا مستوطن مسلح تجمع الكعابنة في بلدة الطيبة في رام الله. إلى ذلك يواصل الاحتلال منذ أيام تجريف أراضي في بلدة سنجل لصالح بؤرة استيطانية جديدة. في بيت لحم أصيب مواطن برصاص الحي في اعتداء مستوطنين على قرية أبو نجيم، وأصيب أحد أفراد طواقم الإسعاف بالغاز خلال رش مستوطن عليه، وقاموا أيضا بتحطيم زجاج مركبة الإسعاف. في الغوار المستوطنون نفذوا جولات استفزازية في عدة مناطق بين منازل المواطنين. هذا وأفاد تقرير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن النصف الأول من العام الجاري شهد تصاعدا في انتهاكات المستوطنين الإرهابيين وإقامة 42 بؤرة استيطانية جديدة معظمها رعوية، منها 4 بؤر أقيمت في المناطق المصنفة باء. استقبل السيد الرئيس محمود عباس في مقر رئاسة في رام الله وفد بلدية بيت لحم، وأكد دعمه الكامل لمجالس البلدية المنتخبة كافة لتمكينها من النهوض وخدمة المواطنين، مشددا على خصوصة مدينة بيت لحم لأنها مدينة مقدسة وتاريخية وسياحية وعالمية، وشدد أهمية تضافر الجهود لإنجاح الانتخابات التشريعية المقررة في 28 من نوفمبر المقبل تكريسا للخيار الديمقراطي. من جهته وضع رئيس بلدية بيت لحم حنا حنانية الرئيس في صورة الأوضاع العامة في المدينة، مقدما شرحا حول الخطة الاستراتيجية لإنعاش القطاع السياحي وتطوير البنية التحتية وتحسين كفاءة المرافق العامة. رحبت الرئاسة بتوقيع اتفاقية مكة للدفاع المشترك بين السعودية وتركيا وباكستان، واعتبرت أنها خطوة استراتيجية لتعزيز الأمن والاستقرار والتعاون بين دول العالم الإسلامي وترسيخ مبادئ التضامن ووحدة الأمن والمصير في مواجهة التحديات المشتركة. وأيضا اعتبرت الرئاسة الهجمات على نجران في السعودية ومأرب حضرموت في اليمن بمثابة تصعيد خطير يهدد أمن واستقرار المنطقة ويقود الجهود الرامية لتحقيق السلام. شدد الأمين العام لجامع الدول العربية نبيل فهمي في بيان على ضرورة احترام الدول العربية وسلامة أراضيها، وقف الاعتداءات على لبنان وسوريا، وإنهاء الاحتلال للأراضي العربية المحتلة وفي مقدمتها الأراضي الفلسطينية. أعلنت رئاسة مجلس الأمن الدولي اليوم أن المجلس سيعقد يوم الثلاثاء المقبل جلسة بشأن الضفة الغربية ضمن البند الوضع في الشرق الأوسط بناء على طلب أعضاء، وسيستمع إلى أحاطة من نائب المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط راميز الأكبروف عبر تقنية الاتصال المرئي، وأخرى من نائبة المدير التنفيذي لليونيسف حنان سليمان. أكد وزير السياحة والآثار هاني الحقيقة أهمية الجهود الوطنية التي تقودها الوزارة لحماية المواقع الأثرية في مختلف المحافظات والتي تتعرض لتهديدات مباشرة من الاحتلال والمستوطنين الإرهابيين، وشدد على الضرورة تعزيز حضور هذه المواقع على الخرائط السياحية الفلسطينية وحمايتها. جاء ذلك خلال جولة تفقدية لعدد المواقع الأثرية في بلدات الكرمل ويطا وبيت عمرة بمحافظة الخليل. في لبنان ألقت مسيرات إسرائيلية مواد متفجرة على مرتفعات علي الطاهر، وقصفت المدفعية بلدة المنصورة في قضاء سور جنوب لبنان. أعلنت الإمارات تعرض سفينة تابعة لشركة أدنوك لاستهداف بصاروخ أثناء عبورها لمضيق هرمز اليوم. اعتبرت الخارجية الإماراتية استهداف الملاحة واستخدام هرمز كأداة ضغط وابتزاز أعمال قرصنة من الحرس الثوري الإيراني. هذا وقال المتحدث باسم الحرس الثوري إن إعادة فتح مضيق هرمز تخضع لآليات
تتعلق بإيران ولا ترتبط بالمفاوضات مع عمان، واعتبر موافقة واشنطن على اشتراطات طهران بأنها سبيل الوحيد لإعادة فتح المضيق. ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات في ولاية أسام الهندية إلى 98 قتيلا، وتضرر نحو 150 ألف شخص جراء تلك الفيضانات. هذا وضرب الأعصاب دولفين إقليم أوكيناوا في اليابان، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص وانقطاع الكهرباء عن مساحات واسعة. هذا وأغلقت الصين الموانئ وخطوط العبارات تأهبا لوصول العاصفة المتوقعة إلى الساحل الشرقي. أخيرا، تتأثر البلاد غدا بكتلة هوائية حارة تستمر حتى الثلاثاء، ويكون الجو حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق. نهاية النشرة، شكرا على المتابعة، بأمان الله.

مع الأسرى، موقف ثابت وصوت مستمر حتى الحرية. الأسرى، عهد لا ينكسر. سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية وطن واحد.

مجروح وبيطعنها طول وعرض والطعم بتوصل للروح. في جروح وأصعب جرح، جرح الروح.

نصوت فلسطين إليكم موجزا لهم أنباء الساعة. أهلا بكم. إصابة 9 مواطنين بنيران الاحتلال في قطاع غزة منذ فجر اليوم، بينهم 4 أطفال. قوات الاحتلال تواصل عمليات نسف واسعة جنوب مدينة خان يونس. عصابات المستوطنين وقوات الاحتلال تقتحم بلدة بيت عور التحتة وتطلق الرصاص الحي خلال هجومها على أطراف قرية أبو فلاح شمال شرق رام الله. إصابة شابين باعتداء مستوطنين عليهما بالضرب ببلدة بيت فوريك جنوب نابلس. جيش الاحتلال يحتجز جرافة عقب اقتحام المستوطنين مدرسة في مسافر يطا جنوب الخليل. مجلس الأمن الدولي يعقد يوم الثلاثاء المقبل جلسة بشأن الضفة الغربية ضمن بند الوضع في الشرق الأوسط. قوات الاحتلال تتوغل في الأطراف الشمالية لبلدة ميس الجبل في منطقة وادي الجمل وتفجر أراضي بين بلدتي الطيري وكونين جنوبية لبنان. تعرض سفينة تابعة لشركة أدنوك الإماراتية للاستهداف بصاروخ أثناء عبورها مضيق هرمز، والخارجية الإماراتية تعتبر استهداف الملاحة واستخدام هرمز كأداة ضغط أو ابتزاز أعمال قرصنة من قبل الحرس الثوري الإيراني. أخيرا إلى حالة الطقس، غدا تتأثر البلاد بكتلة هوائية شديدة الحرارة تستمر حتى الثلاثاء، يكون الجو حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق، والله تعالى أعلى وأعلم. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

هنا صوت فلسطين، هنا فلسطين، مساء يضيء ليل العالم برسالة سلام وصمود.

هنا فلسطين ولا شيء إلا فلسطين. هنا فلسطين الحضارة والتاريخ اللذان لا يغيبهما طول الزمان. هنا فلسطين وجه الإنسان الجميل رغم الاحتلال البشع.

0: حين تتغير ملامح المكان تبقى حكاياته حية. ومن بين أثار الحرب وتحولات الزمن نعود لنبش ذاكرة الشوارع والمعالم التي صنعت ملامح الوطن. صوت فلسطين يقدم جذور البقاء، رحلة وثائقية نستعيد فيها سيرة الأماكن التي شكلت هويتنا وظلت شاهدة على تاريخ الوطن وحضوره. إعداد وتقديم إيمان البطراوي.
1: مستمعينا الأفاضل عبر أثير إذاعة صوت فلسطين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم. نلتقي بكم مجددا في حلقة من برنامجكم الوثائقي جذور البقاء، حيث نقرأ تاريخ غزة من خلال أحيائها وشوارعها ومعالمها، ونستعيد ذاكرة المكان بما تحمله من قصص وهوية. في الحلقة الأولى مستمعينا الكرام سرنا مع شارع عمر المختار، أحد أبرز شرايين المدينة الحديثة. أما اليوم فنعود إلى ما هو أقدم، إلى قلب غزة التاريخي، إلى أحد أقدم أحياء المدينة والجزء الأبرز من بلدتها القديمة، حيث تشكلت ملامح غزة الأولى وتعاقبت حضارات تركت آثارها في الأزقة والأسواق والمساجد والمباني التاريخية. فكيف نشأ هذا الحي؟ ولماذا ارتبط اسمه بتاريخ المدينة؟ وما الذي جعل المسجد العمري وحمام السمرة وقصر الباشا والأسواق التاريخية شواهد حية على ذاكرة غزة؟ وكيف واجه هذا الإرث التاريخي أثار الحرب الأخيرة على غزة؟ في هذه الحلقة مستمعينا الكرام نفتح سجل حي الدرج من الجذر إلى البقاء. مستمعي العزيز، تعد غزة واحدة من أقدم المدن التاريخية في العالم، وقد منحها موقعها على الطريق الساحلي الذي يربط مصر ببلاد الشام مكانة بارزة عبر العصور، فكانت محطة للقوافل التجارية ومعبرا للحضارات والجيوش. وفي قلب هذه المدينة نشأت البلدة القديمة التي تكونت منها الأحياء الأولى، وكان حي الدرج أبرزها وأكثرها ارتباطا بتاريخ غزة. يقع الحي في الجزء الشرقي من البلدة القديمة، ويتميز بأزقته الضيقة وبيوته الحجرية المتقاربة وأقواسه وأبوابه العتيقة التي تعكس ملامح العمارة التقليدية في غزة. ويرتبط مستمعينا الكرام اسم الدرج بطبيعة أرضه المرتفعة نسبيا وبالممرات المتدرجة التي كانت تصل بين أجزائه، فحمل هذا الاسم منذ قرون وظل ملازما له حتى يومنا هذا. وعلى امتداد تاريخه لم يكن الحي مجرد تجمع سكني، بل كان قلبا نابضا للحياة. احتضن العائلات الغزية العريقة والحرفيين والتجار، وشهد تشكل ملامح المجتمع الغزي عبر أجيال متعاقبة. ولهذا لم تكتسب أزقته وبيوته قيمتها من قدمها فقط، بل من الحكايات التي احتضنتها ومن الناس الذين صنعوا فيها تفاصيل الحياة اليومية لتغدو صفحات حية من تاريخ غزة. لكن تاريخ الأماكن لا يقرأ من أزقتها وبيوتها فقط، بل من المعالم التي بقيت شاهدة على الحياة التي دارت حولها. وفي حي الدرج تحمل المساجد والأسواق والمباني التاريخية حكايات مدينة كاملة. وإذا إذا كان حي الدرج قلب البلدة القديمة، فإن معالمه حفظت جانبا كبيرا من تاريخ غزة عبر القرون، فلكل معلم فيه قصة ترتبط بحياة المدينة وسكانها. في قلب الحي ينتصب المسجد العمري الكبير، أحد أبرز المعالم الدينية والتاريخية في مدينة غزة وأكبر مساجدها التاريخية، ويعود تاريخ موقعه إلى مراحل سبقت العهد الإسلامي قبل أن يتحول إلى مسجد عرف باسم الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وعلى امتداد قرون طويلة لم يكن المسجد مكانا للعبادة فقط، بل كان مركزا للعلم والتواصل الاجتماعي، وارتبط بصوت المدينة اليومي، فكان جزءا من ذاكرة أهل غزة وروح حي الدرج. ولم تكن ذاكرة الحي أيضا مستمعينا الكرام مرتبطة بالمساجد وحدها، فإلى جانب دوره الديني احتضن الدرج معالم أخرى عكست تفاصيل الحياة الاجتماعية واليومية لأهل غزة. وعلى مقربة من المسجد العمري الكبير يقف حمام السمرة، أحد أقدم الحمامات التاريخية في فلسطين، والشاهد على جانب من الحياة الاجتماعية في غزة القديمة. تميز الحمام بطرازه المعماري التقليدي من القباب والأقواس والقاعات الداخلية، ولم يكن مكانا للاستحمام فحسب، بل فضاء اجتماعيا التقت فيه عادات الناس ومناسباتهم، وكان جزءا من تفاصيل الحياة اليومية. وإذا كان المسجد العمري قد حفظ جانبا من الذاكرة الروحية، وحمام السمرة جانبا من الحياة الاجتماعية، فإن قصر الباشا يفتح نافذة أخرى على تاريخ الإدارة والحكم في المدينة. ارتبط القصر بفترات تاريخية مختلفة، ولا سيما العهدين المملوكي والعثماني، وشكل شاهدا على مكانة غزة وأهميتها عبر الزمن. وبعد هذه المحطات التاريخية نصل إلى المكان الذي كان نبض الحياة اليومية يظهر فيه بوضوح، إلى الأسواق. يعد مستمعينا الكرام سوق القيصرية القريب من المسجد العمري الكبير أحد أقدم أسواق غزة التاريخية، اشتهر بأزقته القديمة ومحاله الصغيرة، وخاصة بتجارة الذهب والمجوهرات، إلى جانب عدد من الحرف التقليدية. ولم يكن السوق مساحة للبيع والشراء فقط، بل كان مكانا يلتقي فيه الناس وتتبادل فيه الأخبار، وتعكس حركته الدور التجاري الذي لعبته غزة بحكم موقعها بين مصر وبلاد الشام. وهكذا اجتمعت في حي الدرج ملامح المدينة القديمة: مسجد حفظ الذاكرة الروحية، وسوق حمل الحركة الاقتصادية، وحمام نقل تفاصيل الحياة الاجتماعية، وقصر وثق جانبا من تاريخ الحكم والإدارة. ولهذا بقي حي الدرج مستمعينا الكرام أكثر من حي قديم، بقي ذاكرة حية تختصر جانبا من روح غزة وتاريخها. لكن حي الدرج مستمعينا الكرام لم يكن مجرد مجموعة من المعالم التاريخية، فخلف هذه الأبنية كانت هناك حياة كاملة ومدينة تتغير عبر الزمن، وحكايات أجيال عاشت في هذا المكان وشهدت التحولات الكبرى التي مرت بها غزة. فحي الدرج لم يكن منفصلا عن تاريخ المدينة، بل كان جزءا من مسارها السياسي والاجتماعي والاقتصادي. فمنذ العصور المملوكية ثم خلال العهد العثماني حافظ الحي على مكانته باعتباره أحد مراكز الحياة في غزة، حيث تجاورت الأسواق مع المساجد، والتقت الحرف التقليدية بالبيوت التي احتضنت عائلات غزية عريقة. كانت الأزقة الضيقة تحمل تفاصيل تفاصيل الحياة اليومية. التاجر يعرف زبائنه، والحرفي يمارس مهنته التي ورثها عن آبائه، والمسجد لا يقتصر دوره على العبادة فقط، بل كان مساحة للتعليم والتواصل بين الناس. ومع نهاية الحكم العثماني وبداية الانتداب البريطاني عام 1917، بدأت غزة تدخل مرحلة جديدة من التحولات الإدارية والعمرانية. اتسعت المدينة تدريجيا خارج حدود البلدة القديمة، وظهرت مناطق جديدة، لكن حي الدرج بقي محتفظا بمكانته لأنه يمثل النواة الأولى التي نشأت حولها المدينة. ومستمعينا الكرام، بعد عام 1948 وما رافق تلك المرحلة من تغيرات كبيرة في حياة قطاع غزة، واصل الحي حضوره في تفاصيل المدينة، فظلت أسواقه عامرة وبقيت معالمه جزءا من المشهد اليومي لأهل غزة. ثم جاءت حرب عام 1967 وما تبعها من مرحلة الاحتلال الإسرائيلي، لتدخل غزة في ظروف سياسية واقتصادية جديدة أثرت على مختلف جوانب الحياة. ومع مرور السنوات توسعت المدينة وظهرت مراكز جديدة للحركة التجارية والعمرانية، لكن حي الدرج احتفظ بقيمته الخاصة لأن الأماكن التاريخية لا تقاس فقط بحجم النشاط، بل بما تمثله من ذاكرة وهوية، ففي كل زاوية منه بقي أثر الذين مروا به، بيوتا حملت أسماء عائلات، أسواق شهدت حركة التجارة، وممرات حفظت خطوات أجيال متعاقبة. غير أن ذاكرة الأماكن مستمعينا الكرام تختبر دائما أمام التحولات الكبرى. وحين مرت غزة بمرحلة جديدة من الحرب، واجه حي الدرج اختبارا قاسيا طال حجارته ومعالمه وسكانه. لم يكن حي الدرج مستمعينا الكرام بمنأى عن آثار الحرب الأخيرة على قطاع غزة، فالحي الذي احتفظ بذاكرة المدينة قرونا طويلة واجه مرحلة جديدة تغيرت فيه ملامح عدد من الأماكن التي ارتبطت بحياة الناس وتاريخهم، فالأزقة التي شهدت خطوات السكان، والبيوت التي احتضنت أجيالا من العائلات، والمعالم التي بقيت شاهدة على تاريخ غزة، كلها تأثرت بما خلفته الحرب، وطالت الأضرار عددا من المواقع التاريخية، وفي مقدمتها المسجد العمري الكبير، ذلك الصرح الذي ظل عبر قرون رمزا دينيا وحضاريا للمدينة. كما تأثرت معالم أخرى، من بينها حمام السمرة وأجزاء من النسيج العمراني للبلدة القديمة، لكن خسارة المكان لا تقاس فقط بحجم الضرر الذي أصاب الحجر، فالأماكن التاريخية تحمل قيمة تتجاوز البناء، فهي تحفظ ذاكرة الناس وأصواتهم وتفاصيل حياتهم التي تشكلت حولها. ومع ذلك، فإن حي الدرج لا يختصر بما أصابه، فالمكان يبقى حاضرا ما دام هناك من يروي حكايته ويحفظ أسماءه ويتذكر تفاصيله. يبقى في صور البيوت القديمة، في روايات كبار السن، وفي أسماء العائلات التي ارتبطت به، وفي ذاكرة كل من عرف أزقته وسار فيها. وهنا يظهر معنى البقاء، فالبقاء مستمعينا الكرام ليس فقط في إعادة بناء الجدران، بل حماية الروح التي منحت المكان قيمته ومعناه. مستمعينا الأفاضل، في هذه الرحلة من برنامج جذور البقاء لم نتجول في حي قديم فقط، بل عدنا إلى صفحة من صفحات تاريخ غزة. حي الدرج كان شاهدا على نشأة المدينة وعلى أسواقها ومساجدها وبيوتها، وعلى أجيال عاشت فيه وتركت أثرها، من المسجد العمري الكبير إلى حمام السمرة، ومن الأسواق القديمة إلى الأزقة التي حفظت خطوات السكان، بقي الحي يحمل جانبا من قصة غزة الأولى، وربما أو رغم ما أصاب المكان من أضرار وتغيرات تبقى قيمته حاضرة، لأن المدن لا تبنى بالحجارة وحدها بل بالذاكرة التي تحفظ معنى المكان. كنت معكم أنا إيمان البطراوي في برنامج جذور البقاء. نلتقي في الحلقة القادمة مع جذر جديد من جذور غزة لنواصل معا قراءة ذاكرة المكان. فلكل مكان جذر وفي كل جذر حكاية. مستمعينا الكرام، هذه الحلقة من إخراج الزميل محمد أبو سمرة. إلى اللقاء.
2: ثبت جذورك في التراب فأنت باق ها هنا. الأرض أرضك يا فتى، هذه البلاد بلادنا. هم جهلة لا يعلمون بأن وطنك خالد. فاصمد ورابط واحتسب، إنا وراءك كلنا. كم من شهيد قدموا أرواحهم من أجل تحقيق اليقين. يا صاحب الأرض اعتصم، فالأرض عرضك.

ومنا دمنا، منكم الفولاذ والنار، ومنا لحمنا، منكم دبابة أخرى، ومنا حجر، منكم قنبلة الغاز، ومنا المطر، وعلينا ما عليكم من سماء وهواء، فخذوا حصتكم من دمنا وانصرفوا.

0: وعلينا ما عليكم من سماء وهواء، فخذوا حصتكم من دمنا وانصرفوا، فعلينا نحن أن نحرس ورد الشهداء، وعلينا نحن أن نحيا كما نحن نشاء.
1: خذوا حصتكم من دمنا وانصرفوا، فخذوا حصتكم من دمنا.

0: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.
1: مستمعي صوت فلسطين، ننتقل بكم الآن إلى الفترة الدينية.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية وطن واحد.

الساعة الآن 8:00 مساء في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

هنا صوت فلسطين إليكم موجزا لأهم أنباء الساعة. أهلا بكم. استشهاد مواطن برصاص الاحتلال شرقي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، وإصابة 9 مواطنين بنيران الاحتلال في قطاع غزة منذ فجر اليوم، بينهم 4 أطفال. قوات الاحتلال تواصل عمليات نسف واسعة جنوب مدينة خان يونس. إصابة عدد من المواطنين بالاختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال قرية المغير شمال شرق رام الله. المستوطنون يعتدون على الشبان ويحاصرون عددا من المصلين داخل مسجد شرق بلدة إدنا غرب الخليل. قوات الاحتلال تقتحم بلدة بيت عورة تحت وقريتي جلجلية وأبو فلاح بمحافظة رام الله والبيري وتطلق الرصاص الحي تجاه المواطنين. قوات الاحتلال تغلق بالسواتر الرملية حي الكسرات بالقرب من مخيم قلندية شمال القدس المحتلة. مجلس الأمن الدولي يعقد يوم الثلاثاء المقبل جلسة بشأن الضفة الغربية ضمن بند الوضع في الشرق الأوسط. الاحتلال يتوغل في الأطراف الشمالية لبلدة ميس الجبل في منطقة وادي الجمل ويفجر أراضي بين بلدتي الطير وكونين جنوبي لبنان. تعرض سفينة تابعة لشركة أدنوك الإماراتية للاستهداف بصاروخ أثناء عبورها مضيق هرمز، والخارجية الإماراتية تعتبر استهداف الملاحة واستخدام هرمز كأداة ضغط أو ابتزاز أعمال قرصنة من قبل الحرس الثوري الإيراني. حالة الطقس، غدا تتأثر البلاد بكتلة هوائية شديدة الحرارة تستمر حتى الثلاثاء، ويكون الجو حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق، والله تعالى أعلى وأعلم. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

يا وطني يا واحة الوئام، صليت كي تنتصر القضية، كي يكبر الأطفال في سلام في وطن السلام والحرية.

0: سلبت كروم أجدادي وأرضا كنت أفلحها أنا وجميع أولادي، ولم تترك لنا ولكل أحفادي سوى هذه الصفور، فهل ستأخذها حكومتكم كما قيل؟ إذن سجل برأس الصفحة الأولى، أنا لا أكره الناس ولا أسطو على أحد، ولكني إذا ما جعت آكل لحم مغتصبي، حذاري حذاري من جوعي ومن غضبي. أنا اسم بلا لقبي، صبور في بلاد كل ما فيها يعيش بفورة الغضب. جذوري قبل ميلاد الزمان رست، وقبل تفتح الحقب، وقبل الثرو والزيتون، قبل ترعرع العشب. أبي من أسرة المحراث لا من سادة النجب، يعلمني شموخ النفس قبل قراءة الكتب. ولكني إذا ما جعت آكل لحم مغتصبي.
1: Radio Exterior de España.
2: Emisión en árabe.
3: البث العربي من إذاعة إسبانيا الخارجية.
4: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبوك بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية كوبيام يقدمان هذه السلسلة الموسيقيون العرب.
3: فنان الشعب خالد الذكر، الموسيقار المصري الكبير سيد درويش. وقف الشيخ سلام حجازي ليقدم سيد درويش لأول مرة، خاطب الجمهور قائلا: سأقدم لكم فنانا موهوبا لا اسم له ولا شهرة، فاستمعوا إليه وانصتوا إلى فنه. هذا ما ذكره بديع خيري.

0: من قلب حواري الإسكندرية القديمة، ومن زقاق ضيق في حي كوم الدكة الشعبي، خرج صوت هادر، فنان عبقري لم يعش سوى 31 عاما، لكنه أعاد صياغة الوجدان العربي بأكمله. إنه الشيخ المجدد، فنان الشعب، خالد الذكر، خادم الموسيقى، إمام الملحنين، فيردي مصر، الموسيقار الكبير سيد درويش، الذي ولد عام 1892 بعد عقد واحد من الاحتلال البريطاني لمصر، وتوفي عام 1923. بدأت الرحلة بحفظ القرآن الكريم والإنشاد، تعلم أصول التجويد، وهو ما منح حنجرته مرونة استثنائية ونطقا سليما للحروف. هذا العبقري عاش عمرا قصيرا بمقياس الزمن، لكنه ممتد بامتداد التاريخ بمقياس الأثر. لنستمع الآن إلى الناقد والمحلل الموسيقي الأستاذ عبد الرحمن طاحون.
1: سيد درويش فنان الشعب. الحقيقة لقب فنان الشعب ده مش من فراغ. الموسيقار سيد درويش فعلا عبر طول حياته القصيرة عن كل ما يدور في داخل الشعب المصري، وكان واحد من الشعب. مزيكته بتعبر عنهم، بتعبر عن مواقفهم، بتعبر عن أحلامهم، وبتعبر عن مقاومتهم كمان للاحتلال في الفترة اللي هو عاش فيها. اتولد سيد درويش في أواخر القرن 19 سنة 1892، وعاش

0: حياة قصيرة لأنه توفى سنة 1923 عن عمر 31 سنة ونص تقريبا، لكن مع هذا العمر القصير بينسب إليه التجديد المفصلي في الموسيقى المصرية بل والموسيقى العربية. النقلة الموسيقية اللي عملت النهضة الحضارية الجديدة اللي احنا عايشين عليها لغاية النهاردة. سيد درويش كان موهوب في الموسيقى من وهو طفل، وكان بيحب جدا يسمع الموشحات الدينية، وكان بيغني وكان بيدندن وكان دايما يروح يشوف المنشدين بيغنوا ازاي ويروح يحضر الأماكن اللي هم موجودين فيها. وظروف حياته اضطرته ان هو يشتغل وهو طفل، يعني طفل او فترة المراهقة، يعني كان اشتغل اكتر من شغلانة عشان يصرف على اهله ولان والده توفى.
1: لكن تصاريف القدر كانت له بالمرصاد. رحل والده مبكرا، فوجد الشاب الصغير نفسه مسؤولا عن عائلة، فعمل الشيخ سيد عاملا للبناء ليقوت أهله. وفي أحد الأيام أطلق حنجرته بالغناء ليروح عن زملائه. صوته لم يطرب العمال فحسب، بل أذهل الأخوين أمين وسليم عطلة، وهما من أشهر أصحاب الفرق المسرحية آنذاك، واللذين كان يمران بالصدفة. ونواصل الاستماع إلى الأستاذ عبد الرحمن طحون.
0: فمن ضمن الأعمال اللي هو اشتغل فيها كان مع عمال بناء، كان شغال مع مقاول، وكان أثناء الشغل كان بيدندن كان بيغني، والعمال زمايله كانوا مبسوطين بأن هو بيغني لهم يعني. إلى أن في أحد المرات تصادف وجود الأخوين أمين وسليم عطلة، ودول كانوا عندهم فرقة مسرحية كبيرة في القاهرة في شارع عماد الدين. طبعا سمعوا شاب بيغني صوته جميل فتعرفوا عليه، ومن هنا من هذه الصدفة يعني بدأت البداية الموسيقية الحقيقية للموسيقار سيد درويش.
2: جبت الحيطة على وسط غير وما يفيدك، لابد عن يبطل يعدل أسيدك، إن كان فين الحمول على ظهرك.
0: خلال شغله في المسرح الغنائي ده أفاده كتير جداً ان هو يعمل النقلة الموسيقية اللي انا هتكلم عنها بعد شوية. لكن خلينا ناخد رحلة سيد درويش من بداية المسرح الغنائي لفرقة امين وسليم عطلة، وبعدين رحلات الشام اللي هم قاموا بيها بعرض مسرحياتهم في الشام. الرحلة الاولى كانت سنة 1908، لم تكن رحلة موفقة بالقدر الكبير، فعادت تاني الرحلة سنة 1912 بعدها بأربع سنين لمدة سنتين لحد 1914. وهناك سيد درويش اكتسب ثقافة موسيقية جديدة، وتعلم عزف العود، وتعرف على أنماط موسيقية مش موجودة في الثقافة المصرية، القدود الحلبية والموسيقى الشامية والموشحات العراقية وإلى آخره. فبالتالي ده غزة الثقافة الموسيقية الكبيرة أصلا اللي هي موجودة، والإبداع اللي هو مولود به، والموهبة الكبيرة اللي كانت عند سيد درويش.

0: ويفصل لنا الكاتب والناقد الموسيقي والأدبي الأستاذ محب جميل تلك الرحلة من الكتاب إلى بلاد الشام.
1: الحقيقة أنه على الرغم من الشهرة الكبيرة اللي حظى بها الشيخ سيد درويش خصوصا بعد وفاته، ورغم من مرور كل السنوات دي وتأليف أكتر من كتاب عنه وأكتر من دراسة وأكتر من عدد خاص سواء كان في دورية أو مجلة فنية ما، إلا أنه سيرة الشيخ سيد درويش رغم قصر السنوات اللي عاشها لازالت تعاني من بعض الغموض، ولازالت تعاني من تواتر المعلومات واختلافها من مصدر لآخر. وإذا أضفنا لده أنه الشيخ سيد درويش نفسه طوال فترة حياته يعني لم يترك لنا مذكرات مكتملة عن مسيرته الفنية أو حياته الشخصية، بتتعقد الأمور وتصبح أكثر غموضا. التحق الشيخ سيد درويش بكتاب الشيخ حسن حلاوة في الأسكندرية، وهناك طبعا تعلم أصول القراءة والكتابة وتجويد القرآن الكريم. ويقال في بعض المصادر أنه التحق بمدرسة من اثنين ما نعرفش على وجه التحديد أي مدرسة فيهم أدق، إلا أنه الاسمين اللي معروفين لينا، المدرسة الأولى هي مدرسة شمس المعارف الابتدائية، وهناك اتعلم على إيد الأستاذ نجيب أفندي فهمي، والمدرسة الثانية هي مدرسة سامي أفندي، واللي كان معروف أو مشهور عنه حبه للأناشيد الحماسية وأصول الموسيقى أو الغناء. ويبدو أن الشيخ سيد درويش تشرب في بداياته من الأستاذ ده وتأثر به أشد تأثير. كمان يعني روي عن الشيخ سيد درويش أنه في مرة من المرات كان بيؤذن في مسجد الشرباجي بالأسكندرية، وخصوصا أذان الفجر، وده كان بيبين لأهل المنطقة قدراته الصوتية أو جمال صوته في المرحلة دي. الشيء الأول اللي أثر بشكل كبير على الشيخ سيد درويش وكان ليه أثر بالغ في حياته هو اللقاء الفني اللي جمعه بأمين أفندي عطلة، وهو شقيق سليم أفندي عطلة، وهو كان من أشهر الممثلين المسرحيين وقتها. واللقاء ده حكى عنه أمين عطلة في مجلة الكواكب سنة 1965 بأنه كان ليه أثر كبير جدا في حياة الشيخ سيد درويش وفي حياته هو شخصيا.

أقوال تضاربت فيما يتعلق بقدوم الشيخ سيد درويش إلى القاهرة. طبعا كان كل شخص بيحاول بقدر المستطاع في الفترة دي إن هو ينسب اكتشاف سيد درويش أو إقامته في القاهرة ليه. يعني مصطفى بيك رضا والشيخ سلامة حجازي قالوا إن هم حاولوا يقنعوا الشيخ سيد درويش إن هو يجي القاهرة، الكلام ده سنة 1910. ومرة تانية قال أو ذكر الشيخ يونس الضاد إن هو كان السبب في مجيء الشيخ سيد درويش إلى القاهرة سنة 1914. كمان الشيخ زكريا أحمد قال إن هو سنة 1916 أقنع الشيخ سيد درويش إن هو يسافر للقاهرة، وإن هو يلقي بعض القطع الغنائية أو التلحينية على أحد مسارح القاهرة، وكتب ده في مذكراته أو يومياته. وبالرغم من أنه في اختلاف الأقوال أو الآراء عن قدوم الشيخ سيد درويش إلى القاهرة، إلى أنه كان ليه زيارة مبكرة جدا للقاهرة سنة 1917، ونتعرف فيها على عمر وسطي الممثل الشهير ومدير مسرح أو فرقة الكوميدي المصري الراقي، وبدأ التعاون ما بينهم في مسرحية ما كانتش مشهورة قوي بعنوان الشيخ وبنات الكهرباء، ودي يمثلوها في تياترو مينيرفا في كازينو الجلوب خلف مخازن شوكوريل، لكن ما لقيتش النجاح المطلوب. رجع الشيخ سيد درويش بعدها تاني مرة تانية للإسكندرية، وأصر الشيخ سلامة حجازي لما زار الإسكندرية مرة تانية إن هو يرجع للقاهرة معاه، وإن هو يغني بين الفصول المسرحية، وخصوصا بين مسرحية غنيات الأندلس على مسرح برنتانيا وقتها. لكن ما الجمهور ما تقبلوش ورجع مرة تانية للإسكندرية، لكن الشيخ سلامة حجازي أصر إنه الشيخ سيد درويش هيكون خليفته في الأوساط الفنية، وهيكون حامل لواء الغناء أو التجديد الموسيقي في مصر فيما بعد.

بداية العهد ما بين الشيخ سيد درويش ونجيب الريحاني كانت سنة 1918، لأنه نجيب الريحاني وقتها طلب منه إن هو يلحن له مجموعة من المقطوعات الاستعراضية عشان يشوفوا رد فعل الجمهور عليها، لكنها حققت نجاح كبير جدا. فطلب منه بعد كده إنه يتفرغ لتلحين مجموعة من المسرحيات أو الأوبريتات الغنائية الاستعراضية وقتها، واللي حققت نجاح كبير جدا في الفترة دي. فلحن نجيب الريحاني مجموعة من المسرحيات المشهورة زي إيش وقولولو ورن وغيرها من المسرحيات. في سنة 1920 كمان قدم الشيخ سيد درويش لحن مسرحية مرحب لفرقة الماجستيك، وقدم كلها يومين مع فرقة منيرة المهدية، وكمان قدم لها كيلوباترا ومارك أنطوان اللي لحن جزء كبير جدا منها لكنه توفى قبل ما يكملها. وقدم كمان لفرقة أولاد عكاشة مسرحيات زي هدى وعبد الرحمن الناصر. كمان الخطوة المهمة والأبرز في حياة الشيخ سيد درويش وكان ليها أبلغ الأثر في نتاجه الفني هي سنة 1921، لما كون مع عمر وصبي فرقة مسرحية أطلق عليها جوق سيد درويش، واللي بدأ وقتها بتقديم مجموعة من المسرحيات المهمة جدا والفارقة في تاريخ المسرح الغنائي، واللي حملت قدر كبير جدا من الطاقات التعبيرية، وحملت مجموعة من الألحان الشهيرة اللي الناس بيرددوها لحد دلوقتي. قدم مثلا شهوزاد، وقدم العشرة الطيبة، وبعد كده قدم الباروكة، وكمان قدم مسرحية العبرة وحلاق إشبيلية. وقامت الفرقة كمان بتقديم مجموعة من العروض المسرحية للفرق التانية اللي كانت مشهورة بيها.

0: نعود لنستمع إلى الأستاذ عبد الرحمن طحون حيث يحلل لنا عمل سيد درويش الموسيقي.
1: الإيقاع الثلاثي مثلا، إيقاع الفالت، كان أول حد استخدمه سيد درويش في إحدى أشهر أغانيه، أغنية قوم يا مصري، لما كان بيقول قوم يا مصري مصري دايما بتنادي، جد بنصري نصري دين واجب عليك. ده إيقاع 3 من 4 ما كانش موجود قبل كده، 1 2 3 1 2 3 وهكذا. إيقاع الزفة، يعني ما كانش في حاجة اسمها إن كان الناس بتعمل مثلا في الأفراح إيقاع عادي، إنما إيقاع الزفة ده برضو من اللي دخله في حياتنا واللي احنا لسه بنعمل افراحنا عليه لغايه دلوقتي هو سيد درويش. استمر برضو سيد درويش في المدرسه التطريبيه، واستمر عمل ادوار وعمل موشحات، ودي قوالب موسيقيه كانت موجوده، وهو عمل برضو الطقطقه. فبالتالي سيد درويش كان متنوع جدا في مدرسته، ومن اشهر الادوار اللي عملها انا هويت وانتهيت، يوم تركت الحب، انا عشقت، يا فؤادي ليه بتعشق، وكل دي مقامات موسيقيه مختلفه. موشحات كانت مهمة جدا، زي يا شادي الألحان طبعا من أشهر موشحاته، ويا بهجة الروح. ففي حاجات كتيرة جدا مؤثرة ومعلمة فينا لغاية دلوقتي. وبعدين الحركة الوطنية طبعا الحلوة دي بقى متاجن وأهو ده اللي صار، وتوالت الأعمال يعني، ويا بلح زغلول اللي كان عملها يعني عندا في الانجليز لما منعوا ذكر اسم سعد زغلول في الأغاني، فعمل أغنية يا بلح زغلول، والقصة دي شهيرة. لكن الشعب تأثر بسيد درويش، لأن سيد درويش كان أحد أصوات الشعب وأصوات المقاومة وأثناء ثورة 19 وإلى آخره، وله مواقف بتحرك الناس وبتقود الناس بالغنى، والناس بتغني أغانيه وهي بتقاوم الاحتلال. عشان كده كان في مشكلة عند الاحتلال مع سيد درويش، ومنعوا بعض أغانيه في فترة من الفترات. لكن هيظل طبعا سيد درويش علامة موسيقية خالدة، وكل الموسيقيين يعترفوا بهذا الفضل الكبير في رجل غير مسار الموسيقى العربية.

0: نستمع الآن إلى الأستاذ فادي العبد الله، الشاعر والناقد الموسيقي اللبناني، وهو يقدم لنا رؤية خاصة حول فنان الشعب سيد درويش.
1: عندما نبحث في سبب استمرار حضور سيد درويش لأكثر من قرن كشخصية محورية في الموسيقى المصرية وفي الموسيقى العربية بشكل عام، ينبغي أن ننتبه إلى اختلاف الأوجه أو الوظائف التي تم استخدامه لخدمتها. هناك وظيفة سياسية ألقيت عليه بشكل لاحق عندما تم تنصيبه فنانا للشعب مدافعا عن الوطنية المصرية وعن رموزها وثوراتها، ويعني بأثر رجعي افتراض أنه كان مضطهدا في الفترة الملكية في العهد الملكي في مصر، في حين أن هذا ليس دقيقا في الحقيقة، وكلما مرارا بعد وفاته في حفلات وفي الصحافة وفي السينما في الخطاب النقدي بشكل عام. وربما وفاته المبكرة هي ما سهلت هذا الاستخدام اللاحق لاسمه ولشخصيته، بعيدا عما كان ربما حقيقة العمل المرتبط بالمسرح وبفترة الشيخ سيد درويش. إذا ما استمعنا بدقة لكلام مجايلي مثل توفيق الحكيم وزكي طليمات وغيرهم.

هذه وظيفة سياسية. هناك أيضا وظيفة في صراعات الأوساط الفنية، حيث تم استخدام الشيخ سيد درويش بدرجة أساسية من قبل محمد عبد الوهاب طبعا باعتباره رأس المجددين، يعني استخدام اسم ذو هالة كبيرة لمحاربة أصحاب القديم، يعني بالتركيز بالضبط على أن الشيخ سيد درويش هو مجدد، هو طواق إلى دراسة الأوبرا والهارموني في إيطاليا، يحاول أن يدمج تقنيات موسيقية مستوحاة من الغرب مثل البوليفونية أحيانا والقفزات الصوتية البعيدة بين الدرجات والتعبير باللحن عن بعض مواضع الكلام وما إلى ذلك. فهذا النوع من التجديد هو جزء أساسي من الوظيفة التي استخدم بها محمد عبد الوهاب وغيره الشيخ سيد درويش. وأيضا بعيد كل البعد عما حصل في وقت لاحق من افتراض أن الشيخ سيد درويش هو من أعاد الموسيقى في مصر إلى جوهرها المصري وخلصها من تركيته الغناء السابق وغجريتي على مزعم أحدهم، وهذا غير صحيح أيضا. يعني بمعنى من المعاني مرحلة الشيخ سيد درويش هي مرحلة شديدة التأثر بالآخرين وليست مرحلة عودة إلى أصل أسبق بهذا المعنى. وهذا التجديد هو ما كان يشدد عليه عبد الوهاب أو عدد من المعاصرين لسيد درويش أيضا مثل عبد العزيز البشري ومثل زكي طليمات عندما يؤكدون على نجاحه في دمج ما سمعه بما في ذلك الموسيقى الإيطالية والغربية بشكل عام في إنتاج لا يستغربه المستمع المصري ولا يراه نافرا.

هناك أخيرا في رأيي الوظيفة الموسيقية البحتة التي ربما هي سبب أن سيد درويش هو مؤسس فعلي لما حصل إلى حد قرن من بعده. هذه الوظيفة أتى بها سيد درويش وآخرون مثل كامل الخلعي وداود حسني وزكريا أحمد وغيرهم، ويرتبطت في البداية بتطور المسرح الغنائي، لأن المسرح قبل هذه المرحلة كان يعتمد إما على الموشح

المسرحات مع أبي خليل القباني مؤسس المسرح الغنائي ومع مارون النقاش قبله، أو على أداء القصائد بالطريقة التطريبية مع بعض اللمسات التعبيرية عندما ننصت مثلا إلى الشيخ سلامة حجازي. أما جيل الخلعي وسيد درويش وداود حسني وبعدهم زكريا أحمد فقد عمل على تلحين أغنية مرتبطة بالعمل المسرحي من أجل ممثلين نجوم لم يكونوا من المطربين، يعني اضطروا أن ينتجوا أعمال ترتبط بالموقف المسرحي، تضم أحيانا الطقطوقة والمونولوج والديالوج وغناء المجموعات والسكتشات، وأن يؤديها أشخاص مثل نجيب الريحاني وعلي الكسار، أي ممثلون ليست لديهم أصوات قادرة على أداء الطرب والعرب والارتجالات. فهذا بطبيعة الحال أدى إلى شكل جديد للجملة الموسيقية نفسها حين ضيق مداها النغمي وقلل من إمكانية التعريب والارتجال فيها وبسطها ونشط حيويتها الإيقاعية. وكذلك يعني عمل أن تكون الموسيقى في هذه الجملة أسرع في الوصول إلى المستمع وليست مثل الطرب الذي يفكك الجملة ويتوقف ويعيد فيها إلى حد كبير.

يمكن أن نلاحظ أن سيد درويش والجيل حوله أيضا استكمل عملية إدخال مقامات جديدة أو استعمالات جديدة لمقامات أقدم دخلت بتأثير تركي ثم بتأثير أوروبي يعني من منتصف القرن التاسع عشر وبعده في الشام ومصر، وهي في معظمها تكاد تخلو مما نعرفه بربع الصوت ونعتبره علامة على الطرب الشرقي، مثل مقامات النهواند والعجم والحجازكار كرد والزنجران والحجازكار. وهذه بما أنها ليست مرتبطة بأرباع الصوت فهي أقل إيحاء بالطرب القديم وأكثر ارتباطا بما يمكن تسميته لاحقا بالطرب العاطفي الذي يربط المستمع بحالة من التماهي النفسي مع المؤدي. وبطبيعة الحال مثل هذه الجملة أسهل أن تؤدى على الآلات الغربية، على البيانو مثلا أو على الآلات النفخ الغربية، وبالتالي أصبح بالإمكان لاحقا أن تكون مؤسسة لإمكانيات التوزيع الموسيقي، وأن تكون يعني من جهة ربطة بالطرب العاطفي سينتج فيما بعد طريقة أداء سترتبط بالميكروفونات مثل عبد الحليم حافظ ونجد الصغيرة في وقت لاحق. إنما هذه الوظيفة التي أتى بها سيد درويش وجيله لناحية المقامات وتركيبة الجملة وحيويتها هي ما سيشكل العالم الموسيقي الذي يجول فيه بالدرجة الأولى رياض السنباطي والرحابنة ومحمد عبد الوهاب وتلاميذ محمد عبد الوهاب، وهذا ما سيشكل معظم العالم الصوتي للمنطقة عمليا، وسيجعل من سيد درويش فعلا مؤسسا بهذا المعنى مستمرا في الحضور رغم مرور أكثر من 100 سنة على وفاته.

في سبتمبر من عام 1923، وبينما كانت مصر تستعد لاستقبال زعيمها سعد زغلول العائد من المنفى، وكان السيد درويش يجهز لحنا لاستقباله، انطفأت هذه الشعلة العبقرية فجأة. مات في ظروف غامضة، ورحل جسده وهو في 31 من عمره، تاركا خلفه مئات الألحان التي لم تكن مجرد إرث، بل كانت جينات الموسيقى العربية الحديثة التي نهل منها كبار الملحنين. رحل فنان الشعب ودفن في مدافن المنارة بالإسكندرية، وشيعت جنازته في موكب متواضع لأن الأمة كانت مشغولة باستقبال سعد زغلول. نقرأ بعضا مما كتب صلاح جهين في رثاء سيد درويش. إسكندرية الملح غطاها، حبلت وولدت ورد على ياسمين، ولدت حديد على نار، مبيضين على شيالين على مركبية، قال اللي قال حوشه كانت مراكب أصبحت توابيت، رد اللي قال صلوا على طه، الواد أبو الشيد في الفنار في إيده ريشة عود بيلون السماوات سحاب ورعود، يا مرحبا نزل المطر على الأهالي، خرجت جنازة الظهر من الأزهر والظهر كان أحمر، فتحت أنا عينيا من قبل ما أوصل للضريح، وصحيت على شفتي غنوة صنايعية أبو عرب

0: ونستمع إلى نجيب الريحاني يرثي صديقه قائلا:
1: سيد درويش الله يرحمه ويحسن إليه ويرحمنا من بعده كان روح قايمة على وش الأرض، روح غير مستقرة، روح بتستعجل أيامها في الرحيل من الحياة، كأن الحياة دي حمل تقيل وعايزة تتخلص منه، كأنه ضيف على الدنيا غريب ومشتاق يروح لموطن تاني.

0: قدمنا لحضراتكم هذه الحلقة من سلسلة
1: الموسيقيون العرب
0: من إنتاج إذاعة إسبانيا الخارجية بالتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو والمؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية في حوض البحر الأبيض المتوسط كوبيام. من إعداد وتقديم وإخراج أحمد يماني ومن الهندسة الإذاعية سالومون ريدون.

فلسطين إلى كل العالم، نحييكم بمساء فلسطينية يحمل الموسيقى والحنين والأمل. هنا صوت فلسطين.

ونصوت فلسطين إليكم نشرة مفصلة لأهم أنباء الساعة، والبداية مع العناوين. استشهاد مواطن بنيران الاحتلال في دير البلح. مستوطنون يقتلعون أكثر من 100 شجرة زيتون في دير شرف ويعتدون على شابين في بيت فوريك. السيد الرئيس يستقبل مجلس بلدية بيت لحم ويؤكد النهوض بالواقع السياحي والتنموي فيها. استهداف نقلة إماراتية تابعة لشركة أدنوك أثناء عبورها مضيق هرمز. أهلا بكم إلى التفاصيل. وقبل البداية ننوه عناية السادة المستمعين إلى أنه يحين الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة القدس المحتلة. استشهد مواطن مساء اليوم برصاص قوات الاحتلال شرقية مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. وفي وقت سابق اليوم أصيب 9 مواطنين بنيران الاحتلال في قطاع غزة، بينهم 4 أطفال. هذا وتواصل قوات الاحتلال منذ صباح اليوم عمليات نسف واسعة منذ صباح اليوم جنوب المدينة، فيما تطلق آليات الاحتلال النار شرق شارع صلاح الدين في محيط جسر وادي غزة وسط القطاع. هذا وارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول عام 2023 إلى 73,384 شهيدا و 174,242 إصابة. في الضفة أصيب 4 مواطنين مساء اليوم بالرصاص خلال اعتداء عصابات المستوطنين عليهم في مسافر يطا جنوب الخليل، كما اعتدت على عدد من الشبان و حاصرت مصلين داخل مسجد شرق بلدة إذنا. في القدس المحتلة شددت قوات الاحتلال مساء اليوم من إجراءاته على حجز جبع ما أدى إلى تكدس عشرات المركبات. أما في نابلس فهدمت قوات الاحتلال جزءا من مقهى وأجبر صاحبه على هدم المتبقي منه في بلدة صباستيا. هذا وصيب شابان ظهر اليوم أجراء اعتداء عصابات المستوطنين عليهما بالضرب خلال اقتحامها بلدة بيت فوريك. إلى ذلك دمرت عصابات المستوطنين ممتلكات زراعية وخزانات مياه واقتلعت أكثر من 100 شجرة زيتون في دير شرف غربي نابلس. في رام الله والبيري استهدفت قوات الاحتلال مواشي المواطنين في قرية المغير بقنابل الغاز لإبعادها عن المنطقة بالتزامن مع رعي المستوطنين أغنامهم على الأطراف الغربية والشمالية للقرية. كما اعتدى مستوطنون ظهر اليوم على منزل بالحجرة في قرية الطيبة شرقا واحتجزت أصحابه بداخله، فيما اقتحم مستوطنون مستوطن مسلح ظهر اليوم تجمع الكعابني شرق بلدة الطيبة برام الله وأطلق مواشيه بمحيط المساكن. إلى ذلك يوصل الاحتلال منذ أيام تجريف المزيد من الدنومات من أراضي بلدة سنجل لصالح البؤرة الاستيطانية التي أقيمت مؤخرا. في بيت لحم أصيب مواطن بالرصاص الحي في اعتداء مستوطنين على قرية أبو جيمش جنوب شرق المدينة، كما أصيب أفراد إحدى طواقم الإسعاف جراء اعتداء المستوطنين عليهم بغاز الفلفل خلال توجههم لإسعاف المواطن، فيما حطم المستوطنون زجاج المركبة. في الأغوار نفذت عصابات المستوطنين جولات استفزازية بين مساكن المواطنين في خربة في كما أطلقت ماشيتها بين تلك المساكن. في السياق أفاد تقرير هيئة مقاومة

تمت الجدار والاستيطان أن النصف الأول من عام 2026 شهد تصاعدا في انتهاكات المستوطنين الإرهابيين تمثلت بإقامة 42 بؤرة استيطانية جديدة معظمها رعوية، ومنها 4 بؤر أقيمت في المناطق المصنفة باء. استقبل السيد الرئيس محمود عباس اليوم في مقر الرئاسة بمدينة رام الله وفدا من بلدية بيت لحم، وأكد الرئيس الدعم الكامل للمجالس البلدية المنتخبة كافة لتمكينها من النهوض بدورها في خدمة المواطنين، مشددا على الخصوصية التي تتمتع بها مدينة بيت لحم باعتبارها مدينة مقدسة وتاريخية وسياحية وعالمية تستحق كل جهد تنموي. وشدد السيادة على أهمية تضافر الجهود الوطنية والمجتمعية لإنجاح الانتخابات التشريعية المقررة في 8 تشرين الثاني المقبل تكريسا للخيار الديمقراطي الفلسطيني. من جهته وضع رئيس بلدية بيت لحم حنا حنانية سيادة الرئيس في صورة الأوضاع العامة في المدينة، مقدما شرحا مستفيضا حول الخطة الاستراتيجية للبلدية والتي تركز على إنعاش القطاع السياحي وتطوير البنية التحتية، فضلا عن تحسين كفاءة المرافق العامة وتقديم أفضل الخدمات للأهالي والزوار. رحبت الرئاسة بتوقيع اتفاقية مكة للدفاع المشترك بين السعودية وتركيا وباكستان. واعتبرت الرئاسة في بيان الاتفاقية خطوة استراتيجية مهمة من شأنها تعزيز الأمن والاستقرار والتعاون بين دول العالم الإسلامي وترسيخ مبادئ التضامن ووحدة الأمن والمصير في مواجهة التحديات والتهديدات المشتركة. في سياق قريب، اعتبرت الرئاسة الهجمات على نجران في السعودية ومأرب وحضرموت في اليمن بمثابة تصعيد خطر يهدد أمن واستقرار المنطقة ويقوض الجهود الرامية إلى تحقيق السلام. شدد الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي في بيان على ضرورة احترام سيادة الدول العربية وسلامة أراضيها ووقف الاعتداءات على لبنان وسوريا وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة وفي مقدمتها الأراضي الفلسطينية. أعلنت رئاسة مجلس الأمن الدولي اليوم أن المجلس سيعقد يوم الثلاثاء المقبل جلسة بشأن الضفة الغربية ضمن البند الوضع في الشرق الأوسط، وذلك بناء على طلب بعض الأعضاء. وسيستمع المجلس إلى إحاطة من نائب المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط راميز الأكبروف عبر تقنية الاتصال المرئي، وأخرى من نائبة المدير التنفيذي لليونيسف حنان سليمان. أكد وزير السياحة والآثار هاني الحايك أهمية الجهود الوطنية التي تقودها الوزارة في متابعة وحماية المواقع الأثرية والتاريخية بمختلف محافظات الوطن، لا سيما المواقع التي تتعرض لتهديدات مباشرة من الاحتلال والمستعمرين الإرهابيين. وشدد الوزير الحايك على ضرورة تعزيز حضور هذه المواقع على الخارطة السياحية الفلسطينية وحمايتها من مختلف المخاطر التي تحيط بها. جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها الوزير الحايك اليوم لعدد من المواقع الأثرية والتاريخية في بلدات الكرمل ويطا وبيت عمرة بمحافظة الخليل. في لبنان، ألقت مسيرات إسرائيلية عصر اليوم مواد متفجرة على مرتفعات علي الطاهر، وفيما قصفت المدفعية بلدة المنصور في قضاء صور جنوبية لبنان. أعلنت وكالة أنباء الإمارات تعرض سفينة تابعة لشركة أدنوك للاستهداف بصاروخ أثناء عبورها مضيق هرمز اليوم. هذا واعتبرت الخارجية الإماراتية استهداف الملاحة واستخدام هرمز كأداة ضغط أو ابتزاز أعمال قرصنة من قبل الحرس الثوري الإيراني. في السياق، قال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني إن إعادة فتح مضيق هرمز تخضع لآليات وظروف تتعلق بإيران ولا ترتبط بالمفاوضات مع عمان. واعتبر موافقة واشنطن على اشتراطات طهران بأنها السبيل الوحيد لإعادة فتح المضيق بشكل كامل. ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات في ولاية أسام الهندية إلى 98 قتيلا، فيما تضرر نحو 155 ألف شخص في

13 منطقة. ضرب الإعصار دولفين إقليم أوكيناوا في جنوب اليابان اليوم أسفر عن إصابة 5 أشخاص وانقطاع الكهرباء عن 14,000 مبنى، فيما أغلقت الصين الموانئ وخطوط العبارات تأهبا لوصول العاصفة المتوقعة إلى ساحلها الشرقي. أخيرا إلى حالة الطقس. تتأثر البلاد غدا بكتلة هوائية شديدة الحرارة تستمر حتى الثلاثاء، ويكون الجو حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، والله تعالى أعلى وأعلم. في هذا مستمعينا الكرام نصل إلى نهاية هذه النشرة المفصلة قدمنا لكم من صوت فلسطين. شكرا لكم على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

لا تفتحوا مدرسة، لا تغلقوا سجنا، ولا تعتذروا، لا تحذروا، لا تفهموا، أولكم آخركم، مؤمنكم كافركم، وداؤكم مستحكم، فاسترسلوا واستبسلوا واندفعوا وارتفعوا واصطدموا وارتطموا لآخر الشوط الذي ظل لكم وآخر الحبل الذي ظل لكم. فكل شوط وله نهاية، وكل ليل وله نهاية، وكل حبل وله نهاية، وشمسنا بداية البداية. لا تسمعوا، لا تفهموا، تقدموا. كل سماء فوقكم جهنم، وكل أرض تحتكم جهنم. تقدموا. يموت منا الطفل والشيخ ولا يستسلم، وتسقط الأم على أبنائها القتلى ولا تستسلم. تقدموا بناقلات جندكم وراجمات حقدكم، وهددوا وشردوا ويتموا وهدموا. لن تكسروا أعماقنا، لن تهدموا أشواقنا، نحن القضاء المبرم. تقدموا تقدموا تقدموا.

0: من نبض الأرض التي لا تنكسر، ومن حكاية شعب كتب تاريخه بالصمود والإرادة. نواصل رسالتنا الوطنية والإعلامية. هنا صوت فلسطين. صوت فلسطين.
1: صوت فلسطين يقدم برنامج هي والمجتمع. إعداد وتقديم مارتينز غيبي.

0: هنا صوت فلسطين. أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج هي والمجتمع. هل شعرت يوما أنك لم تفعلي ما يكفي؟ هل وجدت نفسك تلومينها لأنك لم تكوني الأم الأفضل، أو الزوجة التي لا تخطئ، أو المرأة التي تنجز كل شيء دون تعب؟ هل اعتذرت يوما عن حاجتك للراحة، أو شعرت بالذنب لأنك اخترت أن تهتمي بنفسك قليلا؟ ربما لا يكون التعب دائما من كثرة المسؤوليات فقط، بل من ذلك الصوت الداخلي الذي يكرر لك كان يجب أن تفعلي أكثر. في حلقتنا لليوم لا نبحث عن امرأة لا تتحمل مسؤولياتها، بل نتوقف عند امرأة تحملت الكثير وربما حملت فوق طاقتها، لأنها اعتادت أن تقيس قيمتها بقدرتها على إرضاء الجميع والوصول إلى صورة مثالية لا يمكن لأحد أن يحافظ عليها دائماً. نفتح اليوم ملف المرأة والذنب بين المسؤولية الحقيقية والسعي المستمر للكمال، لنسأل عن متى يكون شعور الذنب دليلا على الوعي والمسؤولية، ومتى يتحول إلى عبء يستنزفك ويجعلك قاسية على نفسك. هذه الحلقة ليست للمرأة فقط، بل لكل من يحب امرأة ويرافق امرأة ويربي أبناءه وبناته، لأن الطريقة التي ننظر بها إلى المرأة قد تكون أحيانا سببا في دعمها أو سببا في زيادة حملها. للحديث أكثر حول الجانب النفسي والأسري لشعور الذنب لدى المرأة، وكيف يمكن أن نفرق بين المسؤولية الصحية والضغط الذي يستنزف الإنسان، نستضيف اليوم الأخصائي النفسي والمستشار الأسري الأستاذ عاصم القواسمي. أستاذ عاصم، يسعد أوقاتك وأهلا وسهلا فيك معنا.
1: أهلا بك، تحياتي إليك ولكل المستمعين، الله يسعد أوقاتك.
0: في البداية، كيف نعرف أن شعور الذنب الذي نعيشه هو دافع صحي لمراجعة أنفسنا وليس شعورا يستنزفنا ويجعلنا نرى أنفسنا دائما مقصرين؟
1: يعني في فرق كبير بين فكرة الشعور بالذنب وبين الرغبة بالكفاءة والتطور والتحسن. يعني أبدا أقول المصطلح الشعور بالذنب حد ذاته حاجة مرات أنه نصنفه. ففي عندنا شعور بالذنب له علاقة بموضوع رؤيتنا لذاتنا، والشعور بالذنب يعني الشعور بالذنب مرتبط دائما بشعورنا ان اخطأنا. ففرق كبير بين فكرة انه احنا نشعر. فكيف الشعور بالذنب نفسه كمصطلح، الشعور بالذنب دائما هو جلد للذات، وهيك مرتبط الشعور بالذنب مرتبط بالذات. لكن في المصطلح المختلف عندنا فكرة السعي لتحقيق الذات، ممكن نقول السعي للتطور، الشعور دائما بانه انا يعني غير مكتفي واريد اكثر. جميل هذا الموضوع، هذا فاصل بالمفهوم بتخيل بيوصلنا لمهمه كثير شغله صغيره بفهم الموضوع. فدائما فكره السعي للافضل هو امر مهم، وهون في عندنا سيف ذو حدين في هذا الموضوع. احنا في فرق بين السعي للافضل، ان اكون غدا افضل من نفسي اليوم، وبين السعي للكمال والمثاليه العاليه. ونحن نحذر دائما من المثاليه في كل تفاصيل الحياه، عند الأم أطفالها، وعند طالب التوجيه، وعند الرجل في عمله الأب.

0: الإنسان المدير في أعماله. السعي للكمال التام، الكمال لله كما يقال، والسعي للمثالية التامة أحيانا تصبح سيف على رقابنا، وبتصير توقع عالي يقتلنا ويحبطنا. فمرات كمان لما تكون التوقعات محدودة، السعي للأفضل متدرج مقبول منطقي نابع من حالة صحية مش من حالة ردة فعل. أنا لما مرات بدي أكون أفضل مما أنا عليه، لكن بردة فعل فيها منطق السرعة والعشوائية وعدم النظام، أنا بنتقل من مرحلة السعي للأفضل إلى مرحلة ضغط ذاتي وشعوري بالذنب وجلد الذات. وإذا ما حققتش اللي حصلت عليه، أنا عمالي بكون أشعر بإحباط وتراجع، ويعني وقوع من سقف علي يعني. وأفهم سنة الحياة في هذا الموضوع وتكنيكات النفس. النفس الإنسانية دائما بالتدرج بتطلع، لكن القفزات الكبيرة في الحياة والسعي لها بيخفضنا. فأنا بتمنى يكون شوي وضحنا المفهوم الفارق في الموضوع.
1: متى يتحول السعي لأن تكون المرأة أفضل نسخة من نفسها إلى سعي مرهق وراء الكمال الذي لا يمكن الوصول إليه؟
0: تمام. يعني الفارق بينهم هي المرة الثانية المرجعية. يعني إذا كان دافع التطور والسعي للكمال أولا بدافع المقارنة التنافس، يعني أنظر إلى نفسي بمقارنة مع الآخرين، هنا أنا بضع نفسي بمكان في ظلم لذاتي، بنسى فردانيتي، بنسى يعني الفارق الفردي اللي عندي اللي أنا فيه بتميز، بصير أنا ما أتكئش على نقاط قوتي. مرات ممكن يصير أتكئ على وأعتمد على نقاط ضعفي، لأني بدي أصعد بدافع مش الذات، مش دافع تحقيق ذاتي وأنا. فنقطة كتير عند المرأة يعني أساسية، إنه فكرة التخطيط لكيف أكون أفضل، أعرف حدودي. وبالمناسبة دائما في تحقيق ذاتي والسعي للأفضل، إذا بنيتها على القاعدة اللي أنا ماشي منها، يعني المنطلق اللي أنا طالع منه، ببنيها صح. يعني مش لازم دائما أتجاهل فكرة عن جد أنا شو المكان الواقف عليه الأرضية حتى أكون بكرة. اليوم إذا أنا واقف على واحد، كيف بكرة أكون تنين؟ بس أنا مش عارف إني واقف على واحد، يمكن أسعى على 10 وأنا مش عارف إني واقف على واحد. فهي هذا الفرق في الموضوع، إنه كيف لي أن أفهم حتى فكرة التطور، أؤمن حتى كمان نقاط ضعفي، ما أجلد ذاتي فيها. يعني مرات أتقبل نقاط ضعفي وأشتغل عليها، أبحث عن نقاط قوتي وأعتمد عليها وأستند حتى أخرج بهذا الموضوع. هذه الفكرة في وهذا مبدأ مهم في موضوع تحديد الأهداف السمارت، الأهداف الذكية كيف تكون. ومنروح كمان على نقاط التحليل، الأهداف اللي بتكلم عنها اللي سوت، اللي فيها بتكلم فيها عن نقاط الضعف والقوة، وبتكلم فيها دائما عن الفرص والتحديات في الحياة. إذا كانت هذه موجودة الأمور مهم كتير. نقطة تانية مهم كتير، أفهم مكان اللي أنا بدي إياه، وين بدي أصل. لأنه كمان مرات إذا بدي أصل لمحل عليت سقفه عالي كتير عن إمكانياتي المنطلقة منها، أنا بطلب شيء كتير عالي، رح مع الأيام لما ما أصلش أحبط، ومع الأيام أصير يعني أشعر أنه أنا مش حقدر أصل. فموضوع الأهداف المنطقية المعقولة الوصول إلها، في عندي هدف يعني قصيرة الأمد، أهداف طويلة الأمد، هذه قواعد إدارية كبيرة. لكن الفكرة فيها أنه كمان وأنا أسعى للكمال، أسعى أنا أقول أفضل ما أقول أسعى للكمال، يجب أن أسعى لأن أكون أفضل من ذاتي كل يوم، أحسن من اليوم اللي قبله، لكل إنسان وللمرأة بشكل أساسي، لأن المرأة دائما أكيد يعني هي صحتها وقوتها من قوة كل من حولها.
1: أستاذ عاصم، كيف يمكن للمرأة أن تتحمل مسؤولياتها دون أن تفقد حقها في الراحة والاهتمام بنفسها؟
0: تمام، والله سؤال مهم، وأنا يعني هذا الموضوع نناقشه دائما حقيقة. شوفي، هي فكرة وضوح المرأة مع حولها، ويعني وهذه المشكلة في المرأة اللي بتفني نفسها من شان كل من حولها، حتى بالآخر هي تفقد القدرة على العطاء. يعني من تحرق نفسها حرق في في في جميل العطاء اللي عند المرأة، عطاء لا حدود له. وإذا تحدثنا عن العطاء في كل المخلوقات، تتحدث عن الأم العظيمة اللي بتعطي بلا حدود، واللي بتعتبر أنه نفسي أنا بطلت أنا لذاتي أعيش، أنا بعيش لأولادي ولبيتي، هذه قيم عظيمة. لكن نعرف دائما أنه لما القيم بتصير على حساب ذاتي وصحتي، أنا عمالي بفني نفسي، بطلت أنا معطاء، أنا انتقلت. فهون في فكرة التعامل بالفنون اللي بتكلموا عنها في مفهوم فلسفة العلاقات، فكرة التعامل مع كلمة لا. متى بقدر أقول آه، ومتى بقدر أقول لا، واللا المؤدبة اللي ما بتعمليش تحديات مع الناس ومشكلات. كيف أنا فاهم الناس اللي حوالي؟ لأنه مرات الشغلة الصغيرة بتصير معنا مرتين شيء، إن أنا بعطي وأنا معاك.

0: اي قوه لا حدود. لما شويه بقدرش اعطي بصير من حولي يشعر اني انا ايش قصرت. بطل شايف انه عطائي كان هو الحاله الاستثنائيه العاريه الرينج يعني. فمرات كثير ان اعطي بقدر معقول واعطي لنفسي امكانيه اني كمان اطلع بنفسي، اعطي حقي بهذا الموضوع. في لحظه التعب اقول لمن حولي انا تعبانه ويتفهموا هذا الكلام. هذا شو جزء مهم لاضافه التحميل من حولي مسؤولياتهم. ان كمان جميل وانا قادره، وانا قادره اني مثلا ارتب بيتي كامل اطلب المساعده من اولادي عشان كمان هم جزء من شخصيتهم تكون. لما انا بقدر اعمل شيء مع زوجي الا زوجي اقدر كمان اتعاون معه ويساعدني في هذا الموضوع. فهي فكره التعاون والإيمان بالشراكة والعطاء اللي مفهوم في إطار التفاعل الجماعي بيعطينا قوة في اللحظة. لأن كمان بقدر إني أكون تعبانة أقول عن جد تعبت، كمان الأهل يفهموها ويستوعبوها من حولي. فهذه فكرة مهمة كتير أن نفهمها في تفاصيل حياتنا اليومية.
1: عندما تقول المرأة لنفسها كان يجب أن أفعل أكثر أو أنا لم أكن كافية، كيف يمكنها أن تعيد النظر في هذه الأفكار بطريقة أكثر رحمة وعدلا اتجاه نفسها؟
0: يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن لنفسك عليك عبد. ففكرة إنه يعني الجلوس مع بعض مع نفسي، أجلس مع نفسي وأفكر عن جد بالآخر كامرأة كإنسان قادر تعطي قديش أنا. مش دائما الفكرة إنه قليل دائم خير من كثير منقطع. قديش كمان لمرات كتير حتى لما بحمل حمل تقيل عند حوالي أنا بظلمهم. يعني أنا مرات لازم حتى الحوالي يحملوا مسؤولية حتى يتعودوا في الحياة إنه كمان الحياة فيها مسؤوليات وفيها واجبات ومسؤوليات في الإطارات كلها وحقوق. فهي الفكرة لا تتعدى أبدا فكرة إيمان المرأة بأنه لي الحق بإني أنا أشوف نفسي وأعطي نفسي حقها وأكون قوية أولا من شان ذاتي ثم من شان من حولي. فأنا لما أنا بكون قوية أنا كمان يعني بعطي بشكل مختلف. يعني مرات عطاء النفس مش أنانية. عطاء النفس مرات قوة عشان أضل أعطي من حولي. هذه الفكرة المهمة. فهي الفكرة ببساطة أن أجلس وأفكر بأنه عن جد أنا بالآخر في كثير من العلاقات حولي وفي كثير من التعاطي مع من حولي يحتاج إلى إعادة ترتيب. طبعا مرات كثير قد أحتاج إذا ما قدرتش أضبط. لأن في شغلة يا أختي مرتين إنه مرات إذا تعودنا لما أرجع لقاعدة الأصل يعني حتى العطاء الكثير أو العطاء بلا حدود أو السعي إلى الكمال التام مرات إذا تعودت أن أسعاله بصير صعب علي أرجع على الوضع الستاندر. بدي جهد. فهون ممكن أستعين بأخصائي بمستشار هيك نفسي تربوي أقعد أنا وياه ونتحدث عن جد أنا كيف ممكن أمتلك بعض الأدوات اللي تخليني أعود أعيد تنظيم علاقتي مع من حولي أساعد نفسي بإني أرجع وكيف أضيف للحياة كل يوم شيء صغير ممكن يساعدني إني أنا أكون قادر أشوف نفسي أقوي حالي وأكون قوية. وهذه مبادئ أساسية في الموضوع. ممكن في اليوم 5 دقائق أبدأ فيها بفنجان قهوة أقعد مع نفسي في بلكونة بيتي تكون عن جد قادرة تعطيني قوة أكثر وتفكر إن عن جد أنا أشوف نفسي. يعني لازم أوقف أمام المرآة أشوف نفسي عن جد أنا بالآخر إنه أنا قديش قادرة أعطي الآخرين من خلال العطاء لذاتي.
1: كيف ممكن للأسرة وخاصة شريك الأبناء المحيط القريب أن يدعموا المرأة بدلا أن يكونوا جزءا من الضغط الذي يجعلها تجلد ذاتها؟
0: نعم والله في كثير بيوت هيك وفي ثقافتنا ومجتمعنا كثير. صحيح يعني تتعود البيت ومن حولي دائما على أنه يأخذ مني كثير. فلما أنا ما أعطيش بنظراتهم بأمورهم يعني ابني إذا مش أنا حطيت له الأكل أختي مرتين ما بيأكلش فأنا بشعر أنه ضل جوعان فأنا بشعر بالذنب.
1: نعم.
0: شوفي الدائرة قديش يعني مزعجة في مرحلة من المراحل. فأنا بتخيل الواجبات على كل زوج وأب وغيره أن أؤمن تماما بأنه المرأة طاقة وأنه هذه الإمرأة في البيت وهذه الأم والأخت وغيره هم بالآخر بشر إلهم حق في أن نعطيهم. وهون أنا بقول كمان للإمرأة قبل الرجل والإبن إنه كمان أن تطلب حقها يعني بهذا بكل بساطة. وهذا شيء مش عيب أبدا. أطلب حقي بالراحة وأطلب حقي بإني أنا أشوف نفسي. أطلب حقي بإني أنا أعطي ذاتي شوية راحة إني أقرأ رواية أقعد مع نفسي أشاهد مسلسل أغير جو. هذا شيء مهم على كل الأطر. فمشكلة مرات إحنا منقنع بعض الأمور. يعني مرات حتى الأبن والزوج وغيره بعد ثقافاتنا بيعتبر إنه شغل المرأة في البيت عبادة. تمام. واهتمامها بنفسها عبادة. يعني هي مرات كمان بنلبس إحنا بعض الواجبات للمرأة بإطار ثقافي ديني مفاهيم خطأ. مين قال أبدا إنه يعني كمان يعني أن تكون قوية. فعشان هيك بنقول مرة ثانية في واجب على الزوج، في واجب على الإبن أمره الله به. الثقافة المجتمعية لازم شوي نكسر فيها بعض القواعد. لازم نكون عون. وهون في نقطة مهمة كمان

0: الزوج والبيت إذا تعودوا، يعني هم كمان جزء من تعويدنا بيت، فبيت نسمع مع بعض ونسمع كمان ترتيباته وعلاقاتنا فيه من أول يوم. لكل كمان زوجين اليوم بيتزوجوا مع بعض، تعالوا نقعد مع بعض نتكلم مع بعض، إنه قديش إحنا لازم نكون عون لبعض، نكون إحنا سند بعض في هذا البيت في كل إطار. في اليوم بتكون أنت فيه بحاجة لعونتي أنا معك، وكذلك أمر أنا هون، كأنه إحنا مشعر مع بعض، إحنا مع بعض في لحظة الراحة وفي لحظة التعب، في لحظة الواجب وفي لحظة الحق. هذه تفاصيل مهمة كتير، فهي رسالة مهمة واضحة وجريئة بكل معنى الكلمة لكل حدا في البيت. تذكروا بأنه الإمرأة هي إنسان لها الحق بأنها تستريح، تشوف نفسها، تقوي حالها، تشارك، تكون لها مكان في الترفيه في الحياة. أكيد هذا حق لها وواجب علينا أن نؤمن فيه، وهذا كله بودينا أنه قوة هذه المرأة هي قوة لبيتها، قوة لكل حدا في البيت، وضعفها الأم بتلم، والأم عمود البيت المرأة. فإذا سقط عمود البيت بيتنا لن يقوم قائم. فأنا أقول شغلة مهمة كتير، إذا آمنا بأنه هي عمود البيت بدنا نحافظ على عمود البيت، نحافظ عليه بأنه إحنا كمان نعطيه مساحات بأنه هو يظل قوي من خلال إيجاد نفسه، تحقيق ذاته من خلال التفاصيل الكثيرة. والحديث يطول في هذه الأمور التفصيلية حقيقة أختي مارتين في هذا الموضوع.
1: نعم، كل الشكر للأخصائي النفسي والمستشار الأسري الأستاذ عاصم قواسمي، شكرا لحضرتك ويعطيك ألف عافية. في ختام هذه الحلقة من هي والمجتمع، ربما نحتاج جميعا أن نتوقف أمام حقيقة مهمة: ليست كل امرأة متعبة لأنها لا تفعل ما يكفي، أحيانا تكون متعبة لأنها تطلب من نفسها أن تفعل كل شيء وأن تكون دائما الأفضل والأقوى دون أن تمنح نفسها حقها في الخطأ والراحة والإنسانية. تذكري، المسؤولية لا تعني أن تحملي العالم وحدك، والعطاء لا يعني أن تستهلكي نفسك، والسعي إلى الأفضل لا يجب أن يتحول إلى معركة دائمة مع ذاتك. وإذا كنت اليوم تلومين نفسك لأنك لم تصلي إلى الصورة المثالية التي رسمتها أو رسمها الآخرون لك، فتذكري أنت لست مطالبة بأن تكوني كاملة حتى تكوني جديرة بالحب والتقدير ولكل أسرة ومجتمع. ربما آن الأوان أن نغير بعض الأسئلة التي نطرحها على المرأة، فبدل أن نسألها دائما ماذا لم تفعلي، لنسألها اليوم كم حملت وكم بذلت ومن يقف إلى جانبك. فالمرأة التي تقدر لا تحتاج أن تثبت قيمتها كل يوم، والمرأة التي تجد الدعم لا تضطر إلى أن تستهلك نفسها حتى تشعر بأنها كافية. كانت هذه حلقة من برنامج هي والمجتمع، برنامج لا يكتفي بالحديث عن القضايا، بل يحاول أن يفهم الإنسان خلفها وأن يفتح مساحة لإعادة التفكير في أنفسنا وعلاقاتنا ومجتمعنا. تحياتنا لكم من فريق العمل، من الهندسة الإذاعية والمكتبة الموسيقية زميل المهندس خالد دراغمة، وتحياتي لكم من الإعداد والتقديم مارتين صغيبة.

هنا فلسطين، ولا شيء إلا فلسطين. هنا فلسطين الحضارة والتاريخ اللذان لا يغيبهما طول الزمان. هنا فلسطين وجه الإنسان الجميل رغم الاحتلال البشع.

الساعة الآن 10 مساء في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

نصوت فلسطين إليكم موجزا لأهم أنباء الساعة. أهلا بكم. استشهاد مواطن برصاص قوات الاحتلال شرقية مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، وإصابة 9 مواطنين بنيران الاحتلال في قطاع غزة منذ فجر اليوم. الاحتلال يجبر عددا من أصحاب المحلات التجارية على إغلاقها خلال اقتحام مخيم العروب شمال الخليل، ويهدم جزءا من مقهى ويجبر صاحبه على هدم المتبقي منه في بلدة سباستيا شمال غرب نابلس. إصابة 15 مواطنا بالاختناق بقنابل الغاز المسيل للدموع خلال اقتحام قوات الاحتلال لمدينة طوباس. إصابات المستوطنين تعتدي على الشبان وتحاصر عددا من المصلين داخل مسجد شرق بلدة إذنا غرب الخليل. ذلك تقتحم بلدة بيت عور التحتة وقريتي جلجليا وأبو فلاح بمحافظة رام الله والبيري، وتطلق الرصاص الحي تجاه المواطنين. إصابة عدد من المواطنين بالاختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال قرية المغير شمال شرق رام الله، واندلاع مواجهات في بلدة سباستيا شمال غرب نابلس، وقوات الاحتلال تطلق قنابل الصوت والغاز. جرافات الاحتلال تغلق بالسواتر الرملية حي الكسرات بالقرب من مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة. مجلس الأمن الدولي يعقد الثلاثاء المقبل جلسة بشأن الضفة الغربية ضمن بند الوضع في الشرق الأوسط. إصابة مواطنين بانفجار مسيرة تابعة للاحتلال قرب أحد المنازل في بلدة كفر رمان والمدفعية تقصف تلال علي الطاهر جنوبي لبنان. إلى حالة الطقس، غدا تتأثر البلاد بكتلة هوائية شديدة الحرارة تستمر حتى الثلاثاء، ويكون الجو حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق، والله تعالى أعلى وأعلم. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

لا خوذة الجندي، لا هراوة الشرطي، لا غازكم المسيل للدموع. غزة تبكينا لأنها فينا ضراوة الغائب في حنينه الدام إلى الرجوع. تقدموا من شارع لشارع، من منزل لمنزل، من جثة لجثة تقدموا. يصيح كل حجر مغتصب، تصرخ كل ساحة من غضب.

سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح.

0: العتيقة ها هنا مهما جرى. يا من تريد شراء أرضي، أرضي أنا لا تشترى. يا أمي إني قد حفظت الدرس حفظا لا يخيب، قد دعوت الله حقا في الصباح وفي المغيب، قد صمت ولم أخن عهدي لك ولموطني. الله حسبي وعده للمحتسب أن يستجيب.
1: كنا في البلد دي من سنين كتير طويلة،
2: فلسطين لم تتحرر. إذا بدكم وإذا ما بدكم باقونا هنا ولا نذهب لأي مكان.
3: إحنا غزة، وإذا بدك تهجرنا منها بس بنطلع من بلادنا بتوابيك.
4: لن أغادر، لن أغادر، لن أغادر.

سيل الدموع خلال اقتحام قوة الاحتلال لمدينة طوباس. مستوطنون يعتدون على شبان ويحصرون عددا من المصلين داخل مسجد شرق بلدة إذنا غرب الخليل. إصابة 6 مواطنين أحدهم بالرصاص الحي خلال هجوم لمستعمرين إرهابيين في وادي الرخيم جنوب بلدة يطا جنوب الخليل. إصابة عدد من المواطنين باختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال قرية المغير شمال شرق رام الله. جرافات الاحتلال تغلق بالسواتر الرملية حي الكسارات بالقرب من مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة. هيئة مقاومة الجدار والاستيطان تكشف عن نشر سلطة أو ما تسمى سلطة أراضي إسرائيل عطاء جديدا يحمل الرقم 177 لبناء 627 وحدة استعمارية في مستعمرة كوخاف يعقوب المقام على أراضي محافظة رام الله والبيري. مجلس الأمن الدولي يعقد الثلاثاء المقبل جلسة بشأن الضفة الغربية. أخيرا إلى حالة الطقس، غدا تتأثر البلاد بكتلة هوائية شديدة الحرارة تستمر حتى الثلاثاء، يكون الجو حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق، والله تعالى أعلى وأعلم. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

وانا عايد من اشعبي وشوقي وحبي وعشقي وقلبي وسري وجهري شتائي وصيفي حنيني وخوفي وقوة روحي وضعفي وعائد

سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية وطن واحد.

هنا صوت فلسطين إليكم نشرة مفصلة لأهم أنباء الساعة، أهلا بكم. استشهد مواطن مساء أمس برصاص قوات الاحتلال شرقي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، وفي وقت سابق من يوم أمس أصيب 9 مواطنين.

خلال هجوم لمستعمرين إرهابيين في وادي الرخيم جنوب بلدة يطا جنوب الخليل، كما اعتدت على عدد من الشبان وحاصرت مصلين داخل مسجد شرق بلدة إذنا في القدس المحتلة. شددت قوات الاحتلال مساء أمس من إجراءات على حاجز جبع ما أدى إلى تكدس عشرات المركبات. في نابلس هدمت قوات الاحتلال ظهر أمس جزءا من مقهى وأجبرت صاحبه على هدم المتبقي منه في بلدة سباستيا. هذا أصيب شابان ظهر أمس جراء اعتداء إصابات المستوطنين عليهما بالضرب خلال اقتحامها بلدة بيت فوريك. إلى ذلك دمرت إصابات المستوطنين ممتلكات زراعية وخزانات مياه واقتلعت أكثر من 100 شجرة زيتون في دير شرف غربية نابلس. في رام الله والبير استهدفت قوات الاحتلال مواشي المواطنين في قرية المغير بقنابل الغاز لإبعادها عن المنطقة بالتزامن مع رعي المستوطنين أغنامهم على الأطراف الغربية والشمالية للقرية. كما اعتدت عصابات المستوطنين على منزل بالحجرة في قرية الطيبة شرقا واحتجزت أصحابه بداخله. إلى ذلك يواصل الاحتلال منذ أيام تجريف المزيد من الدنومات من أراضي بلدة سنجل لصالح البورات الاستيطانية التي أقيمت مؤخرا. في بيت لحم أصيب مواطن بالرصاص الحي في اعتداء مستوطنين على قرية أبو جيم جنوب شرق المدينة، كما أصيب عدد من المواطنين بالاختناق مساء أمس خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم الدهشة جنوب بيت لحم. كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عن نشر ما تسمى سلطة أراضي إسرائيل عطاء جديدا لبناء 627 وحدة استعمارية في مستعمرة كوخاف يعقوب المقامة على أراضي محافظة رام الله والبيري. ورصدت الهيئة خلال النصف الأول من 2026 نشر 12 عطاء استيطانيا من قبل سلطات الاحتلال تضمنت 1138 وحدة استعمارية قابلة للتنفيذ. استقبل السيد الرئيس محمود عباس أمس في مقر الرئاسة بمدينة رام الله وفدا من بلدية بيت لحم، وأكد الرئيس الدعم الكامل للمجالس البلدية المنتخبة كافة لتمكينها من النهوض بدورها في خدمة المواطنين، مشددا على الخصوصية التي تتمتع بها مدينة بيت لحم باعتبارها مدينة مقدسة وتاريخية وسياحية وعالمية تستحق كل جهد تنموي. وشدد سيادته على أهمية تضافر الجهود الوطنية والمجتمعية لإنجاح الانتخابات التشريعية المقررة في 28 من تشرين الثاني المقبل تكريسا للخيار الديمقراطي الفلسطيني. رحبت الرئاسة بتوقيع اتفاقية مكة للدفاع المشترك بين السعودية وتركيا وباكستان. اعتبرت الرئاسة في بيان الاتفاقية خطوة استراتيجية مهمة من شأنها تعزيز الأمن والاستقرار والتعاون بين دول العالم الإسلامي وترسيخ مبادئ التضامن ووحدة الأمن والمصير في مواجهة التحديات والتهديدات المشتركة. في سياق قريب اعتبرت الرئاسة الهجمات على نجران في السعودية ومأرب وحضرموت في اليمن بمثابة تصعيد خطر يهدد أمن واستقرار المنطقة ويقوض الجهود الرامية إلى تحقيق السلام. شدد الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي في بيان على ضرورة احترام سيادة الدول العربية وسلامة أراضيها ووقف الاعتداءات على لبنان وسوريا وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة وفي مقدمتها الأراضي الفلسطينية. أعلنت رئاسة مجلس الأمن الدولي أمس أن المجلس سيعقد الثلاثاء المقبل جلسة بشأن الضفة الغربية ضمن البند الوضع في الشرق الأوسط، وذلك بناء على طلب بعض الأعضاء. أكد وزير السياحة والآثار هاني الحايك أهمية الجهود الوطنية التي تقودها الوزارة في متابعة وحماية المواقع الأثرية والتاريخية بمختلف محافظات الوطن، لا سيما المواقع التي تتعرض لتهديدات مباشرة من الاحتلال والمستعمرين الإرهابيين. وشدد الحايك على ضرورة تعزيز حضور هذه المواقع على الخارطة السياحية الفلسطينية وحمايتها من مختلف المخاطر التي تحيط بها. جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها الوزير أمس لعدد من المواقع الأثرية والتاريخية في بلدات الكرمل ويطا وبيت عمرة بمحافظة الخليل. في لبنان ألقت مسيرات إسرائيلية عصر أمس مواد متفجرة على مرتفعات علي الطاهر.
فيما قصفت المدفعية بلدة المنصور في قضاء سور جنوبي لبنان. أعلنت وكالة أنباء الإمارات طرد سفينة تابعة لشركة أدنوك للاستهداف

بصاروخ أثناء عبورها مضيق هرمز اليوم. هذا واعتبرت الخارجية الإماراتية استهداف الملاحة واستخدام هرمز كأداة ضغط أو ابتزاز عمل قرصنة من قبل الحرس الثوري الإيراني. ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات في ولايات أسام الهندية إلى 98 قتيلا، فيما تضرر نحو 155 ألف شخص في 13 منطقة. ضرب الإعصار الدولفين إقليم أوكيناوا في جنوب اليابان، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص وانقطاع الكهرباء عن 14 ألف مبنى، فيما أغلقت الصين الموانئ وخطوط العبارات تأهبا لوصول العاصفة المتوقعة إلى ساحلها الشرقي. أخيرا إلى حالة الطقس. تتأثر البلاد اليوم بكتلة هوائية شديدة الحرارة تستمر حتى الثلاثاء، ويكون الجو حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق، والله تعالى أعلى وأعلم. نهاية النشرة، إلى اللقاء.

0: والآن مستمعينا ننتقل إلى بث مشترك مع تلفزيون فلسطين.
1: كبرت عالدرج وهي لقيت رجلي مكسورة، فإجت الإسعاف تاخدني على المشفى وأخدتني وهذا عملوا لي عمليات في بطني، واليوم جينا هنا نلعب ونفرح زي أفرح زي نفرح هنا نلعب ونروح ونجي من برا. بتمنى تعرف وأسافر أسافر عشان أركب طرف بلعب عشان أقوى أصير أقوى وأصير أجري، عشان بكرة بس أركب طرف أصير أجري على الجراي عشان أقوى أجري على الطرف وأجري على كتير.
2: أعلنت رئاسة مجلس الأمن الدولي أن المجلس سيعقد يوم الثلاثاء المقبل جلسة بشأن الضفة الغربية ضمن البند الوضع في الشرق الأوسط، وذلك بناء على طلب بعض الأعضاء. ومن المقرر أن يستمع المجلس إلى إحاطة حول الأوضاع الضفة الغربية من نائب المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط رامز الأكبروف عبر تقنية الاتصال المرئي، وأخرى من نائبة المدير التنفيذي لليونيسف حنان سليمان. قال تقرير أعده المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان إن رموزا متطرفة في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية يواصلون التحريض على المواطنين.
3: من الكلمات إلى الأرض ومن التحريض إلى الجريمة، تبدو المسافة قصيرة في الضفة الغربية، فما خرج من أفواه رموز التطرف في المستوطنات لا يبقى مجرد خطاب كراهية، بل يتحول على الأرض إلى اعتداءات وحرق وترويع وتهجير في ظل حماية جيش الاحتلال وغياب شبه كامل للمحاسبة. تقرير المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان يرصد تصاعدا في خطاب التحريض ضد الفلسطينيين، ويشير إلى تصريحات متطرفة صدرت عن المحامي يهودا شمعون أحد مستوطني البورة الاستيطانية حفاد جلعاد، تضمنت دعوات لاستهداف أهالي القرى والبلدات الفلسطينية في محيط نابلس وقلقيلية. لكن الأخطر أن هذا الخطاب يتحرك داخل منظومة أوسع توفر للمعتدين غطاء قانونيا وسياسيا وتمنحهم الحماية على الأرض، فيما تتواصل محاولات السيطرة على الأراضي الفلسطينية عبر البؤر والطرق والموازنات والأوامر العسكرية. فخلال النصف الأول من العام الجاري صدرت عشرات الأوامر العسكرية للاستيلاء على آلاف الدنومات بالتزامن مع موازنات بمئات ملايين الشواكل لتوسيع المشروع الاستيطاني. وفي الميدان تمتد الاعتداءات من القدس والخليل وبيت لحم ورام الله إلى نابلس وجنين والأغوار، حرق مركبات وقطع مياه وكهرباء وتجريف أراض وتوسيع بؤر واعتداءات على الفلسطينيين وممتلكاتهم. فهكذا يصبح التحريض مقدمة للفعل، والفعل خطوة في مشروع أكبر، مشروع يريد أن يجعل العنف أداة للاستيلاء والخوف وسيلة للتهجير والاستيطان حقيقة تفرض نفسها على الأرض. وسيد صبيح، تلفزيون فلسطين.
2: أصيب مواطنان في هجوم للمستوطنين على بلدة بيت فوريك شرق نابلس. أفاد مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس عميد أحمد بأن طواقم الإسعاف تعاملت مع إصابة شابين جراء اعتداء مستوطنين عليهما بالضرب في بيت فوريك. تواصل آليات الاحتلال منذ أيام تجريف المزيد من الدنومات من أراضي بلدة سنجل شمال رام الله لصالح البورة الاستيطانية التي أقيمت مؤخرا. وأفاد مراسلنا بأن عددا من آليات الاحتلال تواصل منذ أيام أعمال تجريف في منطقة عرابة شمال غرب البلدة لصالح توسعة البورة الاستيطانية التي أقيمت قبل عدة أشهر على أراضي المواطنين، والتي تبلغ مساحتها نحو 10 دنومات ونصب فيها بيت متنقل أو ما يسمى بالكرفان. ولفت مراسلنا إلى أن هذه البؤر الاستيطانية تنطلق منها اعتداءات المستوطنين الإرهابيين. تتواصل سياسة الاعتداءات الممنهجة والمستمرة على مناطق مسافر يطا، حيث أحرق مستوطنون عددا من منازل المواطنين في خربة الطوبة خلال هجومهم واستهدافهم للممتلكات.
4: خربة الطوبة بمسافر يطا جنوب الخليل، لم يعد الاعتداء الاستيطاني حادثا عابرا، بل بات جزءا من واقع يعيشه الأهالي بشكل متواصل في ظل اعتداءات ينفذها المستوطنون تحت حماية جيش الاحتلال في محاولة لدفع المواطنين إلى الرحيل عن أراضيهم ومنازلهم.
5: المستوطنين من الجبل من فوق حوالي 40 مستوطن شنوا هجوم على الخربة، من تفرقوا في كل الخربة في كل مكان، هم وجرنا وجاء على جرنا هنا. أنا أول ما يصل على دار أخوي هذا ودار أخوي هذا، أول ما يصل الدور ما لقيت، ما هم معروف شو فيها، عافش يرش بنزين على العافش وولع، يرش بنزين على العافش وولع، وينتقل على الدار الثاني ورش بنزين على العافش وولع، وعلى بيت الحب تبع الغنم العلف ويولع، وعلى حضرة الغنم هذيك كمان ويولع، وش يعني الحدث كل ما صار يعني ثلاث دقائق كلية ثلاث دقائق شن هجوم سريع واجوا طالعين.
4: تسلل المستوطنون ليلا إلى الخربة وأضرموا النار في عدد من منازل المواطنين، فيما امتدت النيران إلى مواد وممتلكات زراعية وسط وجود عائلات وأطفال ونساء داخل المنازل المستهدفة، قبل أن يتدخل الأهالي وطواقم الإسعاف والمتطوعون لإنقاذ السكان والسيطرة على النيران والحيلولة دون وقوع كارثة أكبر.
6: ما من شك أنه ما يتم الآن وما يتم قبل وما وهذه السياسة المنهجة من قبل الاحتلال هي عبارة عن سياسة واضحة يقوم في هذه الأدوار الدولة الاحتلال بالإضافة لقطعة من المستوطنين، فاللي بيصير أنه هذه سياسة قائمة على أن يقوم الاحتلال بحماية عنف المستوطنين، ومن ثم القيام بالإجراءات الذي يقوم فيها من عمليات هدم وتدمير ومنع وإغلاق للطرق، في حين يقوم المستوطنين بالاعتداء بشكل مباشر على الناس، من ناحية الاعتداء المباشر من أجل إنهاء الحياة، الاعتداء المباشر من أجل تدمير الممتلكات وتخريب المزرعات وتدمير كل شيء يحوزه الفلسطيني في هذه المناطق، وبالتالي يحكم عليه أولا بالعوز والفاقة لأنه يستولي على كل مقدرات الإنسان ومصادر دخله، ومن ثم يهدم بيته وبالتالي يتركه في العراء.
4: هذه الاعتداءات تأتي في وقت تتصاعد فيه الضغوط على سكان مسافر يطا الذين يواجهون إلى جانب اعتداءات المستوطنين إجراءات الاحتلال الهادفة إلى التضييق عليهم وتهديد مصادر رزقهم ووجودهم في المنطقة، فيما يواصل الأهالي التمسك بمنازلهم وأراضيهم رغم خطورة الظروف والاعتداءات المتكررة. من مسافر يطا جنوب الخليل، محمود فراش، تلفزيون فلسطين.
2: تشهد منطقتي هنجيم وخلايل اللوز جنوب مدينة بيت لحم اعتداءات متواصلة من قبل المستوطنين على منازل المواطنين وممتلكاتهم.
7: هكذا أصبح حال مركبة الإسعاف التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني بعد اعتداء المستوطنين عليها في منطقة خلايل اللوز جنوب مدينة بيت لحم. مجموعة من المستوطنين باغتت المركبة واعتدت على الطاقم فيها وحالت دون وصولهم إلى منطقة الاعتداءات الأخرى في المنطقة.
8: تفاجأنا باعتراضنا من قبل سيارة تندر لون أبيض، اعترضتنا في وسط الطريق، قاموا بالنزول قرابة 8 أشخاص، تبين أنهم مستوطنون، قاموا بالاعتداء علينا دون سابق إنذار دون أي ردة فعل، بدأوا بتحطيم المركبة وتكسير الزجاج، أضافة إلى رش غاز الفلفل في وجهي وفي وجه سائق المركبة، مما أدى لحدوث أضرار مادية في المركبة وأضرار جسدية ألحقت بالطاقم بنا.
9: تم مع التعامل مع هذه الحادثة بأن الطاقم كان مصاب ويريد إسعاف آخر، تم توجيه سيارة ثانية للطاقم من إسعاف الهلال للتعامل مع الطاقم الطبي، تم تقديم له العلاج في الموقع ونقله إلى المستشفى الحسين لاستكمال العلاج، كذلك أيضا تم توجيه مركبة إسعاف أخرى لاستكمال عملية الاستجابة للمواطنين المتضررين إجراء الاعتداء عليهم من المستوطنين.
7: الاعتداء على طاقم الإسعاف جاء بعد اعتداء طال حافلة كبيرة في موكب فرح كانت متوجهة صوب منطقة أبو نجيم جنوب بيت لحم، حيث تعرض فيه المواطنون إلى تعطيل حركتهم والاعتداء عليهم بفعل غطرسة المستوطنين، فيما استمرت الاعتداءات ليلا باستهداف منزل في منطقة إسكان الجامعة وسائق مركبة.
10: يعني منطقة خلال اللوز وأبو نجيم تتعرض لاعتداءات مستمرة وشبه يومية من قبل المستوطنين. ما يتم رصده في هذه المناطق يعبر عن عمل منظم باتجاه مهاجمة ومضايقة المواطنين الساكنين في هذه المناطق وتحديدا مناطق التماس. أنا باعتقادي أن المستوطنين الذين يقومون بهذا العمل هم بتنسيق وتكامل مباشر مع جنود الاحتلال ضمن خطة لهدفها تهجير واقتلاع المواطنين من أراضيهم.
7: فاعتداءات المستوطنين في تلك المناطق على مدار الساعة ولا تقتصر على المواطنين فقط، بل طالت ممتلكاتهم بالتخريب والسرقة والمنازل بالحرق وإلقاء الحجارة عليها والأرض بالنهب والاستيلاء، وكل ذلك خدمة لمشاريع استيطانية منظمة تنفذ على الأرض.
11: استمرار اعتداءات المستوطنين بدعم وحماية من جيش الاحتلال على منطقتي أبو نجيم وخلال اللوز يثبت سعي الاحتلال إلى تفريغ المنطقة من أصحابها، وذلك لتنفيذ مخططهم الاستيطاني في إقامة منطقة عازلة استيطانية في الجهة الجنوبية لبيت لحم. هانف تلفزيون فلسطين، خلايل اللوز، جنوب بيت لحم.
2: أمهلت سلطات الاحتلال عائلة الأسير دواس حسون في بلدة بيت مرين شمال غرب نابلس 3 أيام لإخلاء منزلها تمهيدا لهدمه أو تفجيره.
12: في منزل الأسير دواس حسون ببلدة بيت مرين إلى الشمال الغربي من نابلس لا يدور حديث العائلة عن الجدران بقدر ما يدور عن المصير المجهول. ساعات ثقيلة منحها الاحتلال لإخلاء المنزل بينما يشغل أفراد الأسرة بجمع ما يمكن حمله من مقتنيات في مشهد يختلط فيه الخوف بالحسرة، ويغدو البيت الذي كان عنوانا للأمان مشروع ركام في أي لحظة.
13: قاعد هون بالمطبخ بشتغل، لهي بنتي جابت كل يوم يما الجيش، بقولها وينهم؟ طلعت على الكاميرات اللي هم صاروا باب الدار بخلعوا في دار ابني فوق، ابني الثاني هون، بقول يما كانوا بضربوا بإبراهيم، قلت له ما تطلعش أنا بطلع. طلعت بدك إشي أفتح الباب، لو بقول لا كل شي بخير تفتحيش، قلت لابني الثاني اللي عندي بقول له خلاص يا ما كانوا أخذوا إبراهيم، لما نراحوا لو نازل إبراهيم مالك يما؟ لا بقول يما أعطوني بدهم يهدوا الدار.
12: قوات الاحتلال أمهلت عائلة الأسير دواس 3 أيام لإخلاء منزلها، فيما كان من العائلة إلا أن شرعت في تفكيك أثاث المنزل ونقله إلى مكان آخر، فيما يبقى مصيرهم مجهولا ويعيشون اليوم في منزل قد يتحول وفقا لإخطارات الاحتلال إلى ركام.
14: هاي البيت ساكن فيه يعني هو ولادته، عنده أحفاد وعنده بنات وعنده جناين، يعني مش واحد اللي ساكن ولا اثنين ولا 10 ولا 15، تعال في أحد الأيام هون بتلقى في الدار 30 واحد. هاي أسرته، دواس عنده 4 بنات متجوزات ولاد 2 متجوزين وله أحفاد، وأحفاده الصغير صار عمره تقريبا 12 و13 سنة.
12: هكذا تتحول المنازل إلى ضحايا إضافية، وتتحول العائلات إلى شهود على معاناة تتجدد مع كل إخطار بالهدم، فالأمر لا يتعلق بهدم الحجارة فحسب، بل باقتلاع سنوات من الذكريات والاستقرار والأمان وترك أطفال ونساء ومسنين أمام مستقبل مجهول، بعدما أصبح البيت الذي احتضن تفاصيل حياتهم مهددا بالزوال في أي لحظة.
11: تعيش عائلة الأسير دواس حسون حالة من القلق والحضر بعد أن أمهلها الاحتلال فترة قليلة لإخلاء المنزل تمهيدا لتفجيره أو هدمه، فيما يبقى مصير العائلة مجهولا. محمد خطيب، تلفزيون فلسطين، بلدة بيت مرين شمال غرب نابلس.
2: يواصل الاحتلال إغلاق مداخل القرى والبلدة في محافظة سلفيت، الأمر الذي فاقم معاناة المواطنين وحد من تنقلهم.
15: في محافظة سلفيت لا تبدو إغلاقات الطرق والمداخل إجراء مؤقتا بل واقعا مستمرا منذ نحو عامين، يفرض على المواطنين طرقا بديلة أطول وأكثر مشقة ويعقد وصولهم إلى أعمالهم وأراضيهم الزراعية والخدمات الأساسية. ففي كف الحارس ما يزال المدخل الرئيسي للبلدة مغلقا، فيما يطال الإغلاق أيضا المدخل الشمالي لياسوف والمدخل الغربي لبروقين والمدخل الغربي لكفر الديك، وسط معاناة يومية للسكان الذين يضطرون إلى سلوك طرق التفافية للوصول إلى وجهاتهم.
16: السيطرة على هذه الأراضي وعدم التواصل الجغرافي ما بين القرى وما بين مدينة سلفيت أيضا، وبالتالي تصبح هذه المنطقة منطقة معزولة عن باقي محافظة سلفيت. هذه جزء من السياسة التي يستخدمها وينتهجها الاستيطان والاحتلال الإسرائيلي في محافظة سلفيت، ونتعرض له محافظة سلفيت في معظم مناطق محافظة سلفيت.
15: ولا تقتصر تداعيات هذه الإغلاقات على إطالة زمن التنقل، بل تمتد إلى الحركة التجارية ووصول المزارعين إلى أراضيهم، فضلا عن زيادة الأعباء الاقتصادية على المواطنين.
17: نحن ننظر في بلدة بروكين وكمؤسسة مدنية وكمواطنين إلى هذا الموضوع ببالغ الخطورة، حيث أن هذا الموضوع يؤثر على حياة المواطنين من عدة جوانب. الجانب الأول يتعلق في حرية تنقل المواطنين من بروكين إلى سلفيت وبالعكس، وهذا طبعا يؤدي إلى صعوبة إلى الوصول إلى المدينة وقضاء حاجات المواطنين والذهاب إلى وظائفهم، إضافة إلى تعرضهم إلى هجمات من قبل المستوطنين والاعتداء على سياراتهم. الجانب الثاني طبعا وهو الأشد خطورة على أهالي البلدة، وتمثل في مصادرة الأراضي المحيطة في المنطقة الموجود فيها الطريق الذي يتم التواصل به ما بين المستوطنات المستحدثة أو البؤرات الاستيطانية التي تم استحداثها في الفترة الأخيرة. بالطبع كحال الاحتلال وكسياسته السابقة يضع يده على جزء معين من قطعة من أراضي منطقة، وبالتالي يبدأ بالتوسع ويمنع المواطنين الوصول إلى هذه الأراضي، وهذا يشكل حقيقة وضع صعب بالنسبة للمواطنين.
15: وبينما تستمر هذه المداخل مغلقة منذ سنوات، تبقى بلدات سلفيت أمام واقع من العزل المتواصل في انتظار أن تفتح طرقها ويرفع عنها هذا الإغلاق الذي أثقل تفاصيل الحياة اليومية. لتلفزيون فلسطين لينا دوابه سلفيت.
18: نظمت جمعية أطباء لحقوق الإنسان وجمعية قلقيلية النسائية يوما طبيا مجانيا للمرضى في محافظة قلقيلية.
19: في قلقيلية نظمت مؤسسة أطباء لحقوق الإنسان يوما طبيا مجانيا لتقديم الخدمات الطبية والفحوصات والاستشارات للمواطنين بمشاركة أطباء واختصاصيين في عدد من المجالات،
20: وهي استمرارا لخدمات التي تقدمها منظمة أطباء لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة منذ نحو 40 عاما، وبالأخص منذ 7 أكتوبر وحتى الآن كثفنا بهذا العمل وهذا النشاط دعما لصمود أهلنا وأبناء شعبنا الذين يعانون الأمرين مع استمرار الحصار والإغلاق وهجوم أو هجمات قطعان المستوطنين وإرهاب المستوطنين على محافظة قلقيلية والمحافظات الأخرى.
19: المبادرة هدفت إلى توفير الرعاية الصحية للمواطنين مجانا وتخفيف جزء من الأعباء التي تفرضها الظروف الاقتصادية الصعبة، إلى جانب متابعة الحالات الصحية وتقديم التوجيه الطبي.

0: لازم.
1: احنا اليوم بنعيش ظروف صعبه صعبه صعبه يعني وغير مسبوقه، بظل وضع اقتصادي غايه في التعقيد، وضع معيشي، تحديات كبيره، معوقات، مضايقات، تنغيصات من قبل الاحتلال، وتحديدا احنا اليوم بنعيش كمان بسبب هذا الظرف يعني مساس جوهري في القطاع الصحي، تراجع تضرر في القطاع الصحي. اليوم القطاع الصحي بيعاني من مشكلات كثيره جدا وعلى راسها الامكانيات وغير متوفرة.
0: ويأتي تنظيم اليوم الطبي في وقت تتزايد فيه حاجة المواطنين إلى الخدمات الصحية، ما يجعل مثل هذه المبادرات مساحة إضافية للوصول إلى الفحص والاستشارة والعلاج وتعزيز حق المواطنين في الحصول على الرعاية الصحية. إن هذه الأيام الطبية تحمل رسالة إنسانية تجسد معاني التضامن والتكافل، وذلك في ظل ظروف صحية صعبة فرضتها إجراءات الاحتلال. من قلقيلية أنا للجذع، تلفزيون فلسطين.
2: كرمت سفارة دولة فلسطين لدى سلطنة عمان وعائلة الطلبة المتفوقين من أبناء الجالية الفلسطينية في السلطنة في امتحان الدبلوم العماني.
3: من مسقط كانت المناسبة احتفاء بطلبة جعلوا من النجاح عنوانا للصمود. سفارة دولة فلسطين لدى سلطنة عمان كرمت أوائل المتفوقين من أبناء الجالية الفلسطينية في امتحان الدبلوم العماني المعادل للثانوية العامة في فلسطين، إلى جانب طلبة من أبناء قطاع غزة تقدموا للامتحانات في مقر السفارة عن بعد للعام الدراسي 2025-2026. الحفل الذي رعاه سفير دولة فلسطين أحمد الرويضي، حضره رئيس الجمعية العمانية للكتاب والأدباء الدكتور سعيد الصقلاوي وعدد من ممثلي الجالية وأولياء أمور الطلبة وكادر السفارة، واستهل بالسلام السلطاني العماني والنشيد الوطني الفلسطيني والوقوف دقيقة صمت وقراءة الفاتحة على أرواح شهداء فلسطين.
4: الطلبة المتفوقين والآخرين، احنا اليوم بس بدنا نكرم الحاصلين على معدلات فوق 90. أعداد الخريجين كبير جدا هنا في سلطنة عمان، حوالي 6000 فلسطيني أغلبهم من قطاع غزة الصامد، ولدينا موافقات على منح ما بين 50% إلى 100%، أحيانا أكثر أحيانا أقل، من بعض الجامعات وبعض الكليات، وإحنا عم نسعى مع كل الكليات والجامعات أن يكون هناك منح خاصة للطلبة الفلسطينيين.
3: وتحت عنوان الصمود بالعلم عرض خلال الحفل فيلم وثائقي وثق تجربة طلبة الثانوية العامة الفلسطينيين في أداء امتحاناتهم من السفارة الفلسطينية في مسقط إلى مختلف السفارات وصولا إلى الطلبة في قطاع غزة، في مشاهد عكست تمسك الطلاب الفلسطينيين بالتعليم رغم القصف والدمار والظروف القاهرة. واختتم حفل التكريم بتوزيع الدروع والهدايا التقديرية على الطلبة والطالبات المتفوقين في رسالة تؤكد أن العلم يظل أحد أهم رواقد الصمود الفلسطيني وبناء المستقبل.
2: على الرغم من ردود الفعل الإيجابية في بعد الجولة السابعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية المباشرة، إلا أن الواقع الميداني يبقى على حاله.
5: انتهت الجولة السابعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية المباشرة التي ترعاها الولايات المتحدة الأمريكية، حيث قدمت الأخيرة وعودا بمعالجة النقاط العالقة وفي مقدمتها استمرار عمليات النسف والتفجير وعدم الانسحاب من المناطق الجنوبية. رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون أكد خلال ترأسه جلسة مجلس الوزراء أن المفاوضات أحرزت تقدما كبيرا في ملفي الحدود والأسرى. الاحتلال أكد رفضه الانسحاب من مناطق جديدة أو وقف الأعمال العسكرية في المناطق الجنوبية، وينعكس ذلك جليا من خلال التصعيد الذي شهده الجنوب اللبناني خلال الساعات 24 الأخيرة، حيث نفذ الاحتلال عشرات التفجيرات العنيفة إضافة لضربات جوية ومدفعية استهدفت عددا من القرى والبلدات الجنوبية، حيث استهدفت مدفعية الاحتلال أحراج ومرتفعة على الطاهر عند أطراف النبطي الفوقى، كما طاول القصف المنطقة الواقعة بين دوحة كفر رمان وتلة الدبشة المشرفة على مدينة النبطية، إضافة لاستهداف أطراف بلدة زوطر الشرقية لجهة بلدة ميفدون. وألقى الاحتلال

0: قنابل فسفورية فوق بلدة المنصور قضاء صور يرافقها قصف مدفعي مكثف أدى لاحتراق عدد من المنازل في البلدة، فيما أصدر الجيش اللبناني بيانا أكد فيه إصابة أحد العسكريين نتيجة استهداف الاحتلال جرافة للجيش في بلدة المنصور أثناء عملها على فتح الطرقات وإزالة الركام. هذا ونفذ الاحتلال تفجيرا ضخما في ساحة بلدة الطيبة، كما تعرضت بلدة زوتر الشرقية لسلسلة من التفجيرات العنيفة. وفي تطور ميداني لافت، نفذت قوة الاحتلال توغلا بريا باتجاه بلدة زوتر الغربية، ورفعت ساترا ترابيا جديدا في محيط ساحة البلدة في انتهاك جديد لاتفاق المناطق التجريبية، إضافة إلى توغل بري عند أطراف بلدة عيت الجبل مع تمشيط كثيف بالأسلحة الرشاشة الثقيلة، فيما تشهد كافة المناطق اللبنانية بخاصة الجنوبية منها تحليقا مكثفا للطيران المسير. بالحجازي، تلفزيون فلسطين.
1: كشفت شبكة CNN الأمريكية أن رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال دان كاين قال في محادثات خاصة مع كبار مسؤولي إدارتنا للولايات المتحدة بحاجة إلى إيجاد مخرج من الحرب مع إيران. قالت المصادر إن كين أوضح في أحاديث خاصة مع كبار مستشاري الرئيس دونالد ترامب أن الخيارات المطروحة لتصعيد الصراع قد تأتي بنتائج عكسية. ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات في ولاية ياسام الهندية إلى 98 قتيلا، فيما تضرر نحو 155 ألف شخص في 13 منطقة وفق نشرة رسمية أصدرتها هيئة إدارة الكوارث في الولاية. وتضررت 464 قرية إضافة إلى تضرر البنية التحتية، ومن بينها العديد من الطرق والجسور والمنازل حسب ما ذكرت النشرة. ارتفعت أسعار الغذاء العالمية خلال تموز الماضي إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 3 سنوات مع تجدد المخاوف بشأن ممرات تصدير الحبوب الرئيسية بالتزامن مع تفاقم تأثير الأحوال الجوية السيئة في أبرز مناطق الإنتاج الزراعي.
2: ارتفعت أسعار الغذاء العالمية خلال تموز بنسبة 16% على أساس شهري، لتسجل أعلى مستوياتها منذ كانون الثاني 2023 بحسب منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة FAO. وكانت أسعار الحبوب المحرك الرئيسي لهذا الارتفاع بعدما صعد مؤشرها بنسبة 3.4% على أساس شهري، مدفوعا بارتفاع أسعار القمح بنسبة 5.8%. وأرجعت منظمة FAO هذا الارتفاع إلى مخاوف من تعطل صادرات الحبوب من منطقة البحر الأسود، إضافة إلى الأضرار التي لحقت بالمحاصيل نتيجة موجات الحر التي شهدتها عدد من المناطق الرئيسية المنتجة للقمح. كما ارتفعت أسعار الزيوت النباتية بنسبة 2% لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ حزيران 2022، مدفوعة بارتفاع أسعار النفط الخام وقوة الطلب على الوقود الحيوي. وسجلت أسعار السكر بدورها ارتفاعا بنسبة 5.6%، وسط مخاوف بشأن الأحوال الجوية في أوروبا وآسيا، إلى جانب توقعات بزيادة الطلب على الإيثانول في البرازيل. في المقابل تراجعت أسعار اللحوم بنسبة 2.8% بعد أن سجلت مستوى قياسيا في حزيران، كما تراجعت أسعار منتجات الألبان بنسبة 17%. ورغم الارتفاع المسجل في تموز، لا يزال مؤشر أسعار الغذاء العالمي أقل بنسبة 18% من ذروته التاريخية التي سجلها في آذار 2022 عقب اندلاع الحرب الروسية الشاملة على أوكرانيا. وتنعكس هذه التأثيرات بصورة أكبر في فلسطين، ولا سيما في الضفة الغربية، من خلال ارتفاع تكلفة السلع الغذائية المستوردة ومدخلات الإنتاج، الأمر الذي قد يؤدي إلى زيادة تكاليف المعيشة والضغط على القوة الشرائية للأسر بالتزامن مع ارتفاع تكاليف الإنتاج لدى المنشآت المحلية. كما قد يؤدي استمرار ارتفاع الأسعار العالمية إلى الضغط على هوامش أرباح الشركات وتراجع الاستهلاك، بما ينعكس في نهاية المطاف على النشاط الاقتصادي المحلي.
1: تتجه الحكومات والشركات الكبرى حول العالم إلى ضخ مليارات

0: يستخدم المزارعون في مدينة غزة عبوات المعلبات الفارغة في محاولة لإنتاج الأشتال بوسائل بدائية في ظل نقص مستلزمات الزراعة.
1: تم سيطرة تقريبا 98% من الأراضي الزراعية بشكل ضغط على محدودية الأراضي، فلجأت البلدية منذ عام 2024 للزراعة الحضرية اللي هي مفهومها الزراعة داخل المدينة في الفضاءات الصغيرة، المساحات الصغيرة، الزراعة في كل أسطح، استخدام أنظمة زراعة حديثة زي زراعة رأسية، زراعة الزراعة المائية، الزراعة الصغيرة، يعني إيش في طرق زراعة نستغل المساحة محدودية المساحة بطرق تعزز الانتاج أو ترفع الانتاجية بشكل عام. من أول الحرب من 3 سنوات فيش تنسيق للمدخلات الزراعية اللي هي من السماد سواء العضوة والكماوي والمبيدات الأدوية، مدخلات الزراعة زي البذور برضو. هذه شكلت تحديات أو ضغط على منظومة الزراعة. احنا لجأنا للطرق البدائية أو المحلية اللي هي احنا زي ما شايفين في المشتل العلب المعلبات المعدنية اللي هي بناخدها من التكيات أو نقاط توزيع الغذاء، ننسق معاهم، نجيبها بعد استخدامها برموها هم في النفايات، يعني بنعيد استخدامها زي ريوز. فكرة تأسيس المشتل البلدي هو أنه كانش في قبل سنتين مشاتل في شمال غزة نهائيا، هو مشتل صغير بس عزز من صمود المزارعين والمواطنين أنه كان يورد الأشتال بثمن مش مجاني، هو بثمن يعني كيف شبه مجاني. لدينا مبادرة البنك البذور، هي مسمى مكتبة البذور، احنا يعني ناخذ الأصناف المحلية عادة التدوير من خلال التمار وفواكه البرارة، نجيب البذور اللي داخلها منجففها منعقمها منخزنها لحين استخدامها لما يأتي الموسم تبعها.
2: فمنحاول احنا هنا في المشتل اشتغلنا فيه على انه نلملم ونكمل الزراعه، نجمعها من بعض البقايا المخلفات من بين الردم، بين الجنايه، من الجنايه المتبقيه، من الدور، بنلف بنقول له عمي بدنا مثلا بدنا ناخذ من عندكم كم عقله، كم زهره، كم ذاكت، بحيث ايش نشجع ياخذ منا ويعطيه. تاثرت من الحرب طبعا، انا كمزارع تضررت، يعني كان عنده مثلا قطعة أرض راحت شرق غزة، راحت، وكنت أعمل فيها وراحت، وكنت أعمل مثلا في أماكن خاصة، تغيرت الأمور، كله تغير في الحرب، كله تغير. هلقيت عندك كل الحاجات اللي نجيبها اللي هي حاجات بديلية، لو عندك مثلا بدل الكاس الزراعية عندك بنجيب كوزان من المعلبات اللي بيعملها في التكيات، نجمعها ومن نجيب اللي هو الرمل والطينة برضو من تحت الردم ومن تحت الأماكن المفتوحة. احنا لقيت بنحاول نجمع بعد الزهور وبعد النباتات من بقايا المخلفات الحرب، وبنعاود ننشئها من نسخ وتبذير واستنساخ، وبحيث نجمع اللي كل اللي راح في أثناء الحرب. فراح كثير أشياء راحت اختفت بالنسبة لي كمزارع، أنا كثير حاجات اختفت.
0: إلى العناوين: 3 إصابات برصاص الاحتلال في قطاع غزة، وأطفال مبتروا الأطراف يهزمون الألم بكرة القدم. السيد الرئيس يؤكد على أهمية النهوض بالواقع السياحي والتنموي لبيت لحم خلال استقباله وفدا من بلديتها. مع تصاعد خطاب الكراهية والتحريض، اعتداءات المستوطنين والتوسع الاستيطاني يشعلان التوتر في الضفة الغربية. وسط تفاؤل من تقدم المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، تواصل القصف على بلدات وقرى الجنوب اللبنانية. ختام النشرة في رعاية الله.

وين مجلس السلام حكى عنه؟ وين اللي قال احنا هنيجي واحنا هنقف واحنا هنعمل؟ كل هذا كلام فيش منه، والهدنة حتى اللي بيحكوا عنها فيش، بالعكس اللي انا شايف لا في هدنة ولا في شيء، قاعد كل يوم التصعيد قاعد بيزيد يوم عن يوم يوم عن يوم، قتل عن عدد الشهداء بالعشرات، الاصابات بالعشرات.

يعتبر أحمد حلمي عبد الباقي أحد الشخصيات السياسية والثقافية البارزة في المشهد الفلسطيني، فهو شاعر وسياسي ورئيس حكومة عموم فلسطين، أول حكومة فلسطينية في التاريخ الحديث. ولد أحمد حلمي في مدينة صيدا بلبنان في عام 1882، وكان والده ضابطا في الجيش العثماني. نقل والده بحكم عمله إلى مدينة نابلس واستقر فيها، وعهد بنجله أحمد إلى الشيخ سليمان العبودي ليلقنه مبادئ الدين، وإلى الشيخ سعيد الكرمي ليعلمه العربية وأدابها. وفي شبابه مال أحمد حلمي إلى الأصول المالية، فعين في المصرف الزراعي في نابلس، ثم انتقل للعمل محاسبا في لواء الديوانية ثم لواء العمارة في العراق، وشغل مدير أملاك الدولة هناك. عند قيام حكومة الملك فيصل بن الحسين في سوريا تم تعيينه مديرا عاما لوزارة المالية، وكان من أبرز الذين أنشأوا حزب الاستقلال العربي في عام 1919. اختاره الملك الحسين بن علي عاهل الحجازي زعيم الثورة العربية الكبرى، اختاره ناظرا للخط الحديدي الحجازي بالإضافة إلى عمله وزيرا، ومنحه لقب باشا. ظل أحمد حلمي في الأردن وزيرا إلى أن وجه الإنجليز إنذارا لإخراج الساسة العرب الذين يشجعون على محاربة فرنسا وسوريا، فنفي أحمد حلمي إلى الحجاز ومنها إلى القاهرة. في عام 1926 تولى منصب مراقب عام الأوقاف في القدس، فنظم شؤون الحرم القدسي وأكثر من إنشاء الجمعيات الخيرية. وفي عام 1930 اشترك مع صهري عبد الحميد شومان في تأسيس البنك العربي في القدس وتولى إدارته العامة. كما شارك أحمد حلمي باشا في المؤتمر الإسلامي في عام 1931 ممثلا للقدس، وكان أحد أعضاء اللجنة العربية العليا الذين نفاهم الاحتلال الإنجليزي إلى جزيرة سيشل في خريف عام 1938. في السنوات الأولى للحرب العالمية الثانية كان معظم السياسيين الفلسطينيين ما زالوا خارج فلسطين أو في المنفى، وكانت حكومة الانتداب البريطاني أصدرت منعا من دخولهم وطنهم، فكان الحاج أمين الحسيني في ألمانيا وجمال الحسيني في روديسيا ومحمد عز دروزي في تركيا وأحمد حلمي وفؤاد سابا وحسين فخر الخالدي في لبنان وعوني عبد الهادي ويعقوب الغصين وعبد اللطيف صلاح في مصر، لكنهم تمكنوا من العودة فيما بعد عندما سنحت الظروف وجرى تبدل في الأحوال. في مطلع عام 1943 حاول رجال حزب الاستقلال إعادة شيء من الحركة السياسية إلى مجراها الطبيعي، وقد تمكن عوني عبد الهادي ورشيد الحاج إبراهيم وأحمد حلمي من إعادة تنظيم الحزب، كما تمكنوا بجهودهم الفردية من إنشاء صندوق الأمة العربية. وعندما تألفت الهيئة العربية العليا بقرار من مجلس جامعة الدول العربية في عام 1946 تم اختياره عضوا فيها، وعندما اتضح تسليم الإنجليز فلسطين للعصابات الصهيونية وبدأ انتشار أخبار المذابح وترويع أبناء الشعب الفلسطيني في وقت كان فيه أعضاء الهيئة العربية خارج فلسطين، لم يبق فيها سوى أحمد حلمي باشا وحسين فخر الخالدي. عندما اشتد الموقف في القدس ومدن فلسطين الأخرى لزم أحمد حلمي منزله في البقعة الفوقى بسبب تردي حالته الصحية نتيجة المتاعب والمشاق التي واجهها مع المناضلين الذين عاشوا معه دفاعا عن المدينة المقدسة، وأقسم ألا يخرج أو يغادر مدينة القدس إلا محمولا على الأكتاف، وإذا كتب الله له الحياة فلن يمكن العصابات الصهيونية من الاستيلاء على الأماكن المقدسة. وتولى أحمد حلمي قيادة حامية القدس ودافع عن المدينة وظل على دفاعه حتى وصل الجيش العربي الأردني وتسلم منه القيادة في 20 أيار من عام 1948.
وتعزيزا لسنه ودفاعه عن القدس ومواقفه المشرفة، منحه الملك عبد الله بن الحسين رتبة أمير لواء، ونصبه حاكما عسكريا على القدس الشريف وحارسا للأماكن المقدسة. منذ الأسبوع الأول من عام 1948 بدأ النظر جديا ودون إبطاء من قبل الجامعة العربية في مسألة إنشاء الحكومة الفلسطينية وإعلان استقلال دولة فلسطين العربية ذات السيادة. وبالفعل فقد تم الاتفاق على تسمية الحكومة بحكومة عموم فلسطين، تلافيا للفهم بأن قيام حكومة على جزء من فلسطين يعني الاعتراف بالتقسيم. وتم في نفس الوقت التوافق على أن يترأس هذه الحكومة أحمد حلمي باشا وليس المفتي الحاج أمين الحسيني. لكن التطورات السياسية التي كانت تعصف بالمنطقة لم تسمح لهذه الحكومة بإنجاز طموحاتها، وظلت هذه الحكومة قائمة حتى حلت منظمة التحرير الفلسطينية محلها بعد عام 1963. لم يكن أحمد حلمي باشا رجل سياسة فحسب، بل كان شاعرا وفنانا أجاد فنون الخط العربي إجادة تامة. جمعت أشعاره في ديوان تحت عنوان ذكرياتي، قدم له الشاعر والكاتب إبراهيم نصر الله. ويشار إلى شعر أحمد حلمي باشا بالتميز والخصوصية، خصوصا وأنه اختار شكل الرباعيات في كتابة قصائده، ولذلك أطلق عليه لقب شاعر الرباعيات في فلسطين. وتميزت قصائده باتكائها على الموروث الشعبي.

الإيمان الديني العميق وحنك في توظيف كل ذلك الأمر الذي جعل قصيدته مختلفة عن قصائد شعراء تلك المرحلة. يقول إبراهيم نصلالة في مقدمته: ليس ثمة تاريخ محدد لبداية اختيار أحمد حلمي الرباعية شكلا فنيا لقصيدته من أجل التعبير عما في داخله، إن في اختيار الرباعية نمطا كتابيا، والإخلاص له إلى هذا الحد هو في الحقيقة اختيار الحاضنة القادرة على استيعاب هموم الروح وأشواقها. ولعل الرباعية وهي تقصد فكرة محددة في كثافتها هي محاولة لتقطير العالم وتأمله، كما ويمكن أن نتبين العلاقة المتشابكة بين العقلي والنفسي في عشرات النماذج الشعرية التي كتبها الشاعر أحمد حلمي خلال حياته. لكن ما نود الإشارة إليه ولا يمكن إخفاله بأي حال من الأحوال هو الامتداد الزمني لحياة الشاعر، والذي يحمل في طياته تغيرات كثيرة ورؤى وأسئلة مختلفة. يقول عنه يعقوب العودات: كان مجموعة من الصفات النادرة والخصائص التي قل أن تتوفر في أهل هذا الزمن، وأبرز صفاته إيمانه بالله والبذل في سبيل الخير والعمل لرفعة العروبة وعزة الإسلام. لقد كان فنانا في الخط العربي، وقليل من المعاصرين في بلاد العرب أجاد الخط إجادة أحمد حلمي. في عام 1963 اشتد عليه المرض، فغادر مصر إلى لبنان بناء على نصيحة الأطباء، وذلك لجودة مناخها، لكن جسده الذي أنهكه التعب لم يقوى على مصارعة المرض. توفي رحمه الله في أواخر حزيران من عام 1963، ونقل جثمانه بالطائرة إلى بيت المقدس، ودفن في الحرم الشريف بجوار الأبرار والصالحين بناء على وصيته.

طلعت من الدور ولا إشي معايا، دوب واعينا وعلى الواحد باللي لابس، ما خدتش حاجة، ما تأملناش إنه هيك، وداري راحت وداري راحت، وكل مكان بالروح ما فيش مصاري، ما فيش مساعدات اتصالنا ولا إشي ولا حاجة في معنا. يعني لو بدنا نصلح الخيمة خربت، تتمزع تتنكفت، ما فيش مجال لإشي، إيش نسوي يا رب الفضل.

طابت أوقاتكم، أهلا بكم في حلقة جديدة من سردية القدس. في القدس قد يحمل طفل حقيبته المدرسية كل صباح، لكنه يحمل معها أيضا معركة للحفاظ على هويته وحقه في تعليم يعكس تاريخه وانتماءه. ففي القدس لا تبدأ معركة الهوية عند حدود الأرض فقط، ولا تتوقف عند المنازل أو الشوارع، بل تمتد إلى المدرسة والكتاب والصف الدراسي، حيث تتشكل ذاكرة الأجيال

0: على هوية القدس؟ وما الذي يعنيه استهداف المدرسة بالنسبة لمستقبل المدينة وأبنائها؟ قبل أن نفتح ملفات الحوار، دعونا نتابع معا هذا التقرير الذي يرصد واقع التعليم في القدس وأبرز التحديات التي تواجه الطلبة والمؤسسات التعليمية في المدينة المقدسة.
1: لم تعد معركة القدس تقف عند حدود الأرض والمقدسات فحسب، بل امتدت إلى المدرسة والكتاب والمنهاج.
2: أولادنا وبناتنا هم عبارة عن ضحية حاليا. المجتمع المقدسي بمر بأصعب مراحل النضال الداخلي، بحيث أنه الأب والأم في يوم أولادهم بدهم يختار أي منهاج، في بيجي يقول لك والله منهاج الأسهل الأقرب للنجاح الأقرب لأنه يدخل الجامعة، ولكن هو لا، غير ذلك. هو المنهاج اللي بودي ابني إنه ممنوع يفكر، ممنوع يساوي، ممنوع يعمل، ممنوع إنه يتقدم للأمام خطوة واحدة. ليش؟ أنا بدي أرسم لك سياستك وخطتك وأسلوب التفكير الحياة أنت المستقبل اللي تفكر فيه. هذا أول حرب داخلية بيننا وبين الإسرائيليين، أو بين المنهاج الإسرائيلي. المنهاج الإسرائيلي وضع لتهويد القضية داخل عقول الأولاد، وإحنا بنعرف إنه الأطفال والولاد والبنات هم اللبنة الأساسية لتكوين أي مجتمع وتكوين أي قيادة مستقبلية. فيوم أتمنى ابني ولا بنتي يبلش يتعلم عن تيودور هيرتسل، ولا يتعلم عن قضية التهجير اللي صارت لهم من مصر لهون، أو قضية أخرى، طبعا كلها قضايا مكذوبة. القضية الأهم قضية المسجد الأقصى غيبت، احتلني فكريا. إحنا كعائلات فلسطينية مقدسية، وإحنا كآباء مقدسين، إحنا كأولياء أمور مقدسين، إحنا كمدراء مقدسين وأساس مقدسين، بنحارب وبنصارع القضية هاي. إحنا من هون بنقول الحرب حرب صراع عقائدي، إحنا بنحكي حرب لو الوجود. ابتكروا شيء غريب، هي الشرطة المدنية بتدخل على المدارس اللي بتغير الفكر الموجود. يكون عندنا انتفاضة فكرية، انتفاضة تقول لا، انتفاضة لأنه ابني وبنتي في المستقبل لن يعي مستقبل من مرة، لن يفكر. يعني حاليا أبواب الأقصى بدي أسألها لأي طفل موجود في الشارع ما بيعرفها، بس ولكن ممكن أسأله أنا الكنيسة كمان عضو فيه، أكيد راح يقول لي. لو بدي أجي أقول له أنا شو اسم الرسول الرباعي، أكيد راح يعرف، بس مش راح يعرف، ولكن راح يحكي لي عن تيودور هيرتسل وعن بطولاته. لو جيت أحكيت له أنا هلا حاليا شو القوانين اللي هي حاليا القوانين الفلسطينية، أو قديش المجلس التشريعي الفلسطيني عدد أعضائه، ولا إيش ينتمي، وكيف يقسم حزبيا، لا بيقدر يقول لي اللي كود وشاس، ولا بيقدر يعرفها أكثر. هلا راح نقول إنها الأخبار ومش الأخبار، لا، بس ولكن هذا التعميق اللي فيها حرب انتخابات البلدية، حرب انتخابات البلديات اللي هي بتخلي مدارسنا مراكز اقتراع، وبتخلي طلابنا هم عبارة عن يكونوا مراقبين على الاقتراع. هذا كلياته اسمه حرب فكري، حرب توعوي، حرب للوجود. أنا أتمنى من الجميع يكون عندنا صحوة عقلية وصحوة فكرية. الصحوة العقلية والصحوة الفكرية راح تاخذنا لأبعد من ذلك، وراح تفتح علينا آفاق إحنا الاحتلال خايف نفكر فيها.
3: حقيقة أنه التعليم في منطقة القدس الآن يواجه تحديات كبيرة جدا في هذا الواقع، في ظل محاولات السيطرة التامة على المناهج الفلسطينية، والسيطرة أيضا على المدارس أيضا نفسها بمختلف مسمياتها، إن كانت مدارس خاصة، وإن كانت تتبع للأوقاف الإسلامية، أو حتى المدارس التي كانت تتبع لوكالة الغوث التي تم إغلاقها سابقا. هذا الأمر هي مخطط ممنهج صار من سنوات يحاولوا أن يقوموا بعملية أسرة التعليم. هذه الخطة سوف تعمل على تغيير المفاهيم والمناهج بفرض المنهج الإسرائيلي البيروت في جميع المدارس القدس، حيث بدأ عملية التسجيل من السنة القادمة في من الصف الأول أن يكون في كل المدارس هو فقط بيروت إسرائيلي، وحتى الصف السابع والصف العاشر. هذا سيساهم عمليا في هذا الأمر بأنه بعد سنتين لن يكون هناك نظام توجيهي في منطقة القدس، فقط بيروت إسرائيلي، وهذا أمر

0: خطير جدا هذا الأمر، سوف يحرم طلابنا الفلسطينيين المقدسيين من عملية ممارسة حقهم في التعليم الذي هو مناسب لهم، الذي يخدمهم في حياتهم العلمية والعملية في هذه البلاد وخارج البلاد أيضا. في هذا الأمر الانتماء للجامعات الفلسطينية والعربية والعالمية أيضا سيساهم في عملية عاقلة هذه الأمر، ولا يضع أمامهم خيار آخر غير الجامعات أو المعاهد الإسرائيلية. هذا الحق مكفول بالمواثيق الدولية، مكفول باليونسكو، مكفول بكل المعاهدات التي تم إبرامها سابقا، والآن يعملون على إلغاء هذا الأمر. يجب رفع الصوت من أجل مصلحة أبنائنا، من أجل الحفاظ على الفكر والثقافة والوعي والهوية الفلسطينية في منطقة القدس من قبل الأهالي، أيضا أن يكون لهم كلمة في حرية اختيار المناهج. عشنا سنوات طويلة في التعليم، كنا نتعلم بأريحية، نتعلم بحرية، نتعلم بما نريد، واليوم نحن نتعلم ما بالتلقين، نتعلم ما يفرض علينا، نتعلم ما يوجد في الكتب التي تم تحريفها واستبدالها من أجل فرض ما فيها علينا وعلى ثقافتنا وعلى هويتنا. الحرية الفكرية للكتاب الفلسطيني يجب أن تسترجع وأن لا تستباح وأن لا يتم حذف كل هذه المواد من أجل الطمس والهوية والسيطرة على العقول وتغيير المفاهيم والمسميات في منطقة القدس. أولادنا خط أحمر، يجب أن نعمل جاهدين على أن نضع النقاط على الحروف في هذا الموضوع.
1: فمع تصاعد محاولات فرض المنهاج الإسرائيلي على حساب المنهاج الفلسطيني، يجد الطالب المقدسي وأسرته أنفسهم أمام تحديات متزايدة تمس حقهم في تعليم يجسد هويتهم ويحفظ تاريخهم وانتماءهم.
2: أهلا بكم مجددا. هذا ما رصده التقرير من واقع التعليم في القدس وما يواجهه من تحديات تمس المدرسة والطالب والهوية الوطنية. وللحديث أكثر عن أبعاد هذا الملف، يسرنا أن نرحب بضيفتنا اليوم الروائية والمستشارة التربوية الأستاذة ديمة السمان. أهلا بك أستاذة ديمة.
3: أهلا وسهلا.
2: شكرا
3: بك
2: على تخصيص هذا الوقت لمناقشة قضية مهمة من القضايا التي تهم الشارع المقدسي.
3: أهلا وسهلا.
2: يعني في البداية أستاذة ديمة، لو نعطي المشاهد الكريم نبذة عن التعليم في القدس. نحن نعلم بأن هناك مرجعيات مختلفة وهناك مناهج مختلفة في مدينة القدس، فكيف تصفين مرجعيات التربية والتعليم والمدارس في مدينة القدس؟
3: يعني بداية قبل أن أتحدث عن ملف التعليم في القدس، يجب أن نشير إلى قضية في غاية الأهمية. يعني قطاع التعليم في جميع أنحاء العالم هو قطاع خدماتي، إلا في القدس لا يقتصر على أنه قطاع خدماتي، هو ساحة صراع على الهوية، على التاريخ، على الوعي، على الرواية. وبالتالي من هنا نبدأ. من هنا نبدأ. لذلك قطاع التعليم يقع على أعلى سلم أولويات الاستهداف الإسرائيلي، ويعمل على التهويد والأسرلة للتعليم. طبعا التهويد يختلف عن الأسرلة، هناك خلط بين التهويد والأسرلة. التهويد للمكان، تهويد للمناهج، الأسرلة للإنسان حتى يقتنع بأنه هذه هي الحقيقة الوحيدة التي يتم تحريفها من خلال الرواية التاريخية المزورة التي يحاول الاحتلال أن يقنعها للإنسان. فإذا المدرسة أساسا هي المصنع اللي بيصنع الإنسان المقدسي، ومن يصنع الإنسان هو يصنع المستقبل. لذلك هناك محاربة للمدرسة، هناك محاربة للتعليم.
2: صحيح.
3: كما تفضلت، يعني هناك جهات إشراف مختلفة للتعليم في القدس، وهنا مشكلة كبيرة. لأنه بالعادة هناك يعني مثلا في الضفة أو في أي مكان آخر هناك فلسفة معينة، هناك تخطيط، مخططات أو خطة خطة للتعليم. لكن عندما يتواجد أكثر من جهات إشراف، فهناك يصبح هناك تناقض.
2: صحيح.
3: وخاصة

0: إذا كان بيد الاحتلال الذي دائما يسعى بكل ما لديه من قوة أنه يزور التاريخ بأنه يمحو الذاكرة الفلسطينية، يعني يؤثر على الوعي الفلسطيني، وهذا طبعا مش جديد. يعني منذ عام 67 منذ احتلال القدس أو ضم القدس كان هناك محاولات جادة لهذا الموضوع، إلا أنه المقدسيين بكل فئاتهم أفراد ومؤسسات واتحادات و يعني الجميع مؤسسات مجتمع مدني، الجميع أصر على رفض أسرلة المناهج وتهويدها. لذلك كان هناك إضرابات، ولكن طبعا الاحتلال لا ييأس، هدفه واحد، يستعمل أساليب متعددة، في كل عام يخرج لنا بأسلوب مختلف عن الآخر من أجل الوصول إلى هدفه، وهو نفسه طويل.
1: يعني أستاذة ديما، نحن نعلم بأن هناك مدارس تابعة للأوقاف الإسلامية في القدس، وهناك مدارس تابعة للأونروا التي تم إغلاقها للأسف الشديد، ومدارس تدرس منهاج إسرائيلي بحت أو ما تسمى بمدارس البلدية، ومدارس خاصة اللي هي الأغلبية. ما هي أبرز التحديات التي تواجه هذه المدارس، وما هي المدارس التي يوجد عليها الضغط من أجل ابتزاز هذه المدارس لتطبيق المنهاج الإسرائيلي؟
0: لا شك إنه التحدي كبير في القدس بالنسبة للتعليم في جميع جهات الإشراف، لكن علينا أن نركز على مدارس الأوقاف الإسلامية التي هي سعت منذ البداية إلى حماية المناهج، وللأسف الشديد هي مستهدفة بشكل كبير جدا بشكل مباشر وغير مباشر. لكن المدارس يعني والمدارس الخاصة الوطنية، المدارس الأهلية أيضا مستهدفة، لأنه هي التي وقفت جنبا إلى جنب في عام 67 عام ضم القدس إلى جانب مدارس الأوقاف. في ذاك الوقت تم طبعا بعد ما تم فرض المناهج الإسرائيلية، تم سحب يعني أولياء الأمور سحبوا أولادهم الطلاب من المدارس، وتم استيعابهم في مدارس الأوقاف الإسلامية التي عملت على حماية المناهج، بالإضافة طبعا وحدها ما كان ممكن إنها تستوعب كل الطلبة، تم تعاونها مع المدارس الأهلية الوطنية التي دعمت المنهاج الأردني كان في ذاك الوقت قبل طبعا بالألفين.
1: مدارس حسن الأشهب كانت تسمى
0: مدارس الحسن الأشهب، لأنه هو كان القائد، لكن طبعا مع شخصيات أخرى، لا نريد أن نظلم شخصيات أخرى، دعمت المنهاج الفلسطيني أو الأردني بذاك الوقت الوطني. واستمر هذا الوضع حتى عام 87. يعني هناك مراحل. عام الانتفاضة طبعا كان في قبل كان في ضغط كبير على المستوى الإداري، على المعلمين، مراقبة المناهج، لكن كان في يعني محاولات جادة لكن لم تنجح 100%، لأنه اضطرت إسرائيل إلى إعادة المنهاج الأردني في ذاك الوقت. في عام 87 جاءت الانتفاضة الأولى، أكدت الانتفاضة الأولى على أن المدرسة هي مركز المقاومة.
1: صحيح.
0: وبالتالي صار تشديد أكثر، صار تشديد على المعلمين، تشديد على الطلبة، تشديد على المدارس، على إدارة المدارس. سحب هذا حتى قدوم السلطة عام 93-94. هذا العام أصبحت الأمور مختلفة، أصبح هناك غموض في تعاملها، لكن منعت السلطة الوطنية طبعا من دخول أو الحضور أو التواجد في القدس، كونه القدس كانت هي بقية للمراحل المتقدمة في اتفاقية أوسلو. لكن بعدها بدأت الأمور في صعوبة أكبر وبدأ التشديد أكثر، لكن بنعومة، يعني بدأت تعمل على أسلوب العصا والجزرة. يعني تحاول إنها تسيطر على المدارس من خلال التمويل. تمويل المدارس الخاصة،
1: الترخيص.
0: يعني طبعا كان هناك تشديد كبير على تراخيص المدارس، على بناء المدارس. لا في القدس لا يوجد مدارس، بنايات مدارس قليلة جدا.
1: صحيح.
0: معظمها هي بنايات سكنية مستأجرة، وبالتالي لا يوجد بيئة مدرسية صديقة للطفل.
1: صحيح.
0: وهذا يؤثر على
1: كما هي المدارس في الجانب الآخر التي

0: تدرس المنهاج الإسرائيلي أو التي تتبع لبلدية
1: مئة بالمئة، حتى بالنسبة للتمويل، بالنسبة للموازنة اللي بتقدمها
0: رواتب المدرسين.
1: بالنسبة لرواتب المعلمين هاي قصة مختلفة تماما، وليس لها يعني صعب المقارنة أصلا بالنسبة لرواتب المعلمين. يعني أنا أظن أنه مدارس الأوقاف الإسلامية علينا أن نحميها، إذا أردنا أن نحمي المناهج الفلسطينية أن نحمي الذاكرة وهو حق. يعني نتحدث عن المناهج، لا نتحدث عن كتاب. لا نتحدث عن كتاب، نتحدث عن أنشطة لا صفية ولا نقول لا منهجية. لا صفية، لا. أي من أي نشاط للطفل هو ضمن المناهج. وهم الجانب الآخر يعتمدون بشكل كبير جدا على المناهج غير الصفية، اللا صفية، يعني من خلال قصص الأطفال، من خلال الأنشطة المختلفة، من خلال
0: رحلات خارجية وترفيهية،
1: ومن خلال أيضا المراكز الجماهيرية. اللي هي هذا السم في الدسم. هي السم في الدسم. هي تحرم الطفل المقدسي من حقه في معرفة تاريخه، في الحفاظ على ذاكرته، في معرفة أين هو يقف الآن، وبالتالي كيف يصيغ بالمستقبل مستقبله. وبالتالي هذه المراكز الجماهيرية خطرة جدا، لكن هي مربوطة في مدارس البلدية والمعارف الإسرائيلية. يشترط على كل مدرسة أن يعني تلتحق بكذا، خمس أو أكثر من الأنشطة الموجودة في هذه المراكز. وطبعا هي مجانية، وهي تقدم ليس فقط للطفل، للطالب، تقدم للأم وللأب، وبالتالي تشعر الأسرة بأنها كل الأنشطة موجودة فيها في ظل غياب المراكز الثقافية الفلسطينية الموجودة في القدس. لها دور كبير جدا، لكن هي تحارب. يعني التعليم والثقافة هما توأمان
0: صحيح،
1: يتم استهدافهم بشكل كبير، لأنه لهم علاقة بالوعي، لهم علاقة بالإدراك،
0: هوية،
1: بالتاريخ، بالهوية. ونعم تم احتلالنا عسكريا، ولكن لم يتم احتلالنا ثقافيا.
0: طيب اليوم أستاذة يعني ديما، أمام كل هذه التحديات، يعني كيف تستطيع المدارس الوطنية، خلينا نقول، أو التي يعني تطبق المنهاج الوطني الفلسطيني، الصمود أمام مثل هذه التحديات من ابتزاز، من ضغوطات، من ابتزاز مادي، من عدم إعطاء تراخيص، من عدم إعطاء تصريح للمعلمين، من فرق رواتب، من عدم سماح بصيانة المدارس؟ كيف تصمد هذه المدارس؟
1: هناك دور كبير يجب دعم هذه المدارس، دعمها ماليا، تمويلها، مساعدتها. يعني مثلا إذا ما تحدثنا عن مدارس الأوقاف الإسلامية اللي كانت تشكل في فترة معينة 15-16% وأكثر من ذلك من الطلبة، الآن تشكل أقل من 9%. لماذا؟ حتى يعني عدم انتظام الرواتب والتجزيء الرواتب، هذا كان له أثر كتير كبير في إغلاق العديد من المدارس. الأسرة الفلسطينية تتمسك، المقدسية الفلسطينية تتمسك صحيح بالمنهاج الفلسطيني، ولكن هون قدامها خيارين. وطبعا هو فعليا مش خيار، لأنه الاحتلال هو يصنع ظروف تدفع الإنسان المقدسي إلى إلحاق ابنه في المدارس التي تعلم المناهج الإسرائيلية. طبعا يعني عدد كبير من المعلمين في مدارس الأوقاف اضطروا يا إما للاستقالة أو لأخذ إجازة بدون راتب، لأنه ما في رواتب. رواتب قليلة، رواتب 50% و60%، رواتب غير منتظمة، ولا يمكن أن نتعامل مع المعلم المقدسي كما نتعامل مع المعلم في الضفة الغربية. ليش؟ لأنه أولا هم أقلية، ما فيش رحمة لا من قبل البنوك، إذا عندك مثلا قروض، إذا عندك شيكات يتم اعتقالك فورا. هناك الـ يعني حتى بالنسبة للأجارات البيوت، يعني ممكن يستحملك صاحب البيت شهر شهرين ثلاثة وبعدين بقول لك مع السلامة.
0: صحيح.
1: البنوك ما فيش مثل ما بيتم التعامل في الضفة الغربية، إنه بيتم تأجيلها أو بيتم جاري مدين تحويلها لجاري مدين إلى آخره. هناك اعتقال فوري حبس.
0: يعني احنا استاذه ديما استطعنا كمحافظه وبجهود عطوفه المحافظ في مدينه القدس يعني ان نصل الى تفاهم مع الحكومه الفلسطينيه ان يتم استثناء المدرس الفلسطيني في القدس من قضيه خصم جزء من الراتب.
1: هذا ما حصل. نعم صحيح.
0: يعني ياخذون رواتبهم الان كامله بالاضافه الى
1: ولكن هناك عدم انتظام للراتب.
0: صحيح.
1: وهذا يؤثر ايضا.
0: صحيح.
1: يعني لما راتبك تاخده بخمس شهر تاخده ب 23 و24 واخر السنه طبعا
0: كبير.
1: هناك فرق.
0: صحيح.
1: يعني والكل مضغوط يعني ممكن يحتملك ليوم يومين ثلاثة في الضفة اللحم بيستوعبك والسوبر ماركت بيستوعبك.
0: نعم. ولكن السوق الإسرائيلي
1: في القدس كتير صعب لأنه أصلا هم أقلية كما ذكرت وما في يعني والكل مضغوط ماليا لأنه الحياة غالية كتير في القدس نسبة يعني ارتفاع.
0: صحيح.
1: المعيشة غلاء المعيشة كبير جدا يعني أصلا راتب المعلم كما هو كان قليل.
0: نعم.
1: فما بالك. صحيح. عندما يأخذ أقل أو الآن غير منتظم فهو يعاني معاناة كبيرة.
0: يا أستاذ ديما في آخر هذا اللقاء لو كان القرار بيدك أنت كمستشارة تربوية ما هي التوصيات التي يمكن أن نقدمها لحكومتنا الفلسطينية ولأشقائنا العرب لأنه في كمان يعني مسؤوليات أدبية وعروبية ووطنية على أشقائنا العرب لدعم هذا
1: فقط
0: القطاع
1: المقدسي. نعم.
0: نعم. ما هي التوصيات التي يمكن أن
1: دعم الإنسان المقدسي.
0: نعم.
1: أن يبقى ويصمد في وطنه في مدينته المقدسة حتى يحميها لأنه الإنسان المقدسي يعاني بشكل كبير جدا على المستوى المالي على المستوى النفسي على المستوى على كل المستويات. لذلك دعم الإنسان المقدسي.
0: نعم.
1: دعم المدرسة اللي هي صانع الإنسان.
0: نعم.
1: دعم المدارس تقديم كل ما يمكن تقديمه يعني يمكن لو تم دعم المدارس الخاصة لما يعني بعضها خضعت اضطرت لأنه ليس هناك تمويل.
0: أستاذة ديما شكرا لك على هذا اللقاء الروائية والأديبة المقدسية والمستشارة في الشؤون التربوية شكرا لك على هذا اللقاء.
1: شكرا لكم
0: أعزائي المشاهدين وفي نهاية هذه الحلقة يبقى التعليم في القدس أكثر من مقاعد دراسية وكتب مدرسية إنه استثمار في الإنسان وحماية للذاكرة ورسالة تؤكد أن المعرفة كانت وستبقى إحدى أهم وسائل الحفاظ على الهوية والانتماء وفي مدينة تتعرض فيها الهوية لاختبارات متواصلة يواصل المعلمون والطلبة والمؤسسات التعليمية وأصحاب المدارس أداء رسالتهم مؤمنين بأن بناء الإنسان هو الطريق الأهم لحماية القدس ومستقبلها حتى نلتقي في حلقة جديدة وسردية جديدة هذا معروف الرفاعي يحييكم دمتم بخير ودامت القدس بأهلها وتاريخها وهويتها إلى اللقاء.

دمار شامل ولا بيت، كل ثلاث أربع بيوت فوق بعض ومش عارفين وين دار نصنا. نحن لقيناها مش عارفين، ثلاث جيراننا كلهم علينا وإحنا على جيراننا، ما فيش أصلا بيتي تحت مش مبين خالص دارنا، ولا بندر وين دارنا ولا بنعلم، كلها رمل بس ركام كلها يا خالي.

0: نحكي فيها عن الخلايا الجذعية، الإكسوسومات، هي بدائل مختلفة، وبنسمع بالعديد من الإعلانات والوعود للمرضى بالتخلص من الألم. نتحدث اليوم عن طب الجراحة وهذه العلاجات الجديدة، وهل هي واعدة وهل هي حقيقة علمية أم لا. طبعا كل هذه التفاصيل رح نحكي فيها مع ضيف اللي بيسعدني أرحب فيه، الدكتور حازم أبو الحلاوة، أخصائي جراحة العظام والمفاصل. أهلا وسهلا فيك دكتور.
1: أهلا وسهلا فيك وشكرا لك وتلفزيون فلسطين على الاستضافة.
0: أهلا وسهلا يا دكتور. يعني يا دكتور، زي ما ذكرت سابقا أنه في السنوات الأخيرة بدأنا نسمع كثير مصطلحات مختلفة، من ضمنها الطب التجديدي، البلازما، الإكسوسومات، الخلايا الجذعية، وكلها إعلانات ووعود بتخلص المريض من الألم. نعرف أنه شوي في خصوصية لوجع العظام بأنها شوي مؤلمة، بأعراض مؤلمة للمريض، وتخوف من علاجها لأنه أيام نروح للجراحة. فدكتور، إذا ما نتحدث عن الطب التجديدي ونعرفه ونعرف المشاهدين فيه، تفضل.
1: أكيد، يعني إحنا لو سألنا الناس اللي فوق 40 سنة إيش أكثر المشاكل اللي بيشكوا منها، المعظم راح يجاوب وجع في الركبة أو وجع بالمفصل أو وجع بالظهر أو الأوتار. الطب التجديدي باختصار هو فرع من فروع الطب الحديث المبني على علاج الجسم للمشكلة بحد ذاتها، إنه الخلايا تعالج نفسها بحد ذاتها. الطب التجديدي هو علم بيشمل كتير فروع، من ضمنها البلازما اللي كنا حكينا عنها في حلقة سابقة، والإشي الجديد اللي حابين نحكي عنه اليوم اللي هو الإكسوسومات والخلايا الجذعية. هذا العلم زي ما حكينا بيشتغل على تخليص الجسم من المشكلة نفسها عن طريق ذاته، يعني إنه الخلية نفسها تصلح نفسها بدون تدخل خارجي.
0: دكتور، لما نحكي إيش الفرق بين العلاج التقليدي والطب التجديدي؟ يعني دائما بنعرف العلاج التقليدي معروف بأمراض ومشاكل وكسور العظام، بما أنه عم نسمع جد بهاي المصطلحات، طب إيش الفرق بينها؟ يعني إيش يعني طب تجديدي وشو بفرق عن الطب التقليدي اللي معروف بين الناس دكتور وبين الأطباء؟
1: هلا من زمان، من 10 سنين تقريبا، كان العلاج التقليدي بيحتوي أو بيشمل فقط اللي هي المسكنات والإبر وأحيانا الجراحات إن لزمت. الطب التجديدي زي ما ذكرنا بيشتمل على إنه يخلي الجسم يصلح نفسه من ذاته. يعني لو بدنا نشبهها للمشاهدين، لو في عنا سيارة انضربت وخرب فيها إشي، المسكنات أو الأدوية المسكنة اللي بتشتغل في هاي الحالة اللي هي زي كأنه نطفي الإنذار تاع السيارة، نطفي الفلاشر. الطب التجديدي بيشتغل على إصلاح المشكلة بحد ذاتها، فبالتالي ما في داعي للواحد إنه يأخذ مسكنات. وهذا الفرق الجوهري ما بينهم، إنه إشي بيحل بس العرض تاع المشكلة، بينما الطب التجديدي بركز على حل أكبر جزء من المشكلة بحد ذاتها.
0: دكتور، يعني بنحس إنه في اهتمام بهذا المجال، يعني عم بنشوف زي ما حكيت مسبقا بأنه وين ما كانت الدعايات، مراكز مختلفة عم تحكي إنه في بديل للطب التقليدي، في طب تجديدي. لماذا أصبح يعني هذا المجال يحظى باهتمام وخاصة من المرضى؟ ممكن لأننا حكينا بأن شوي العظام وضعها له خصوصية دكتور.
1: هلأ شيوع الأعراض المرتبطة بالمفاصل والعظام هي السبب الأساسي، وقلة الحركة والإنتاج للمصابين بهاي الأمراض هي السبب الأساسي. فالمريض في الأخير اللي عنده مشكلة معني أنه يوجد حل لها غير الجراحة، لأنه مش دائما الجراحة بتكون الخيار السهل أو المناسب للمريض. هلأ بدنا نذكر أنه أو نحب نركز على فكرة أنه الطب التجديدي هو جزء من العلاج، لا يغني عن العلاج كاملا، هو جزء مهم جدا بزيد نجاعة العلاج ووصل المريض للإشي اللي هو بيتمناه، ما بيلغي الأجزاء الأخرى من العلاج وأهمها التشخيص. فدائما أي علاج لأي مرض خصوصا في المفاصل ببلش في التشخيص الصحيح، وبناء عليها بتبتدي الخطة العلاجية. هلأ ليش صار الاهتمام فيها زيادة عن اللزوم؟ أكيد السوشيال ميديا وانتشارها وانتشار الأخبار والصفحات والإعلانات المضللة خلت الناس تفكر أو تدور على بديل سحري للمشاكل اللي عندهم. هلا هو صحيح زي ما حكينا هو بديل آمن للعلاجات التقليدية، لكنه مش سحري بكل الحالات. في حالات معينة احنا بنركز عليها ان نفوت فيها في موضوع الطب التجديدي، رح نحكي عنها ان شاء الله بالتفصيل.
0: دكتور، يعني نتحدث عن تعريف الإكسوسومات، هو طب تجديدي، خيار جديد للمرضى اللي عندهم مشاكل بالعظام والمفاصل عفوا، ما هو؟
1: يعني زي ما ذكرنا هي فرع من فروع الطب التجديدي المعروف بين الناس عادة عن استعمالها في التجميل والبشرة والشعر بشكل أساسي. هلأ حديثا بلشنا نستعملها في العظام والمفاصل. تعريفها باختصار هي حويصلات صغيرة كتير، أصغر من الخلية اللي احنا ما بنشوفها عادة بالميكروسكوب بحوالي 100 ضعف، بتكون بالعادة موجودة في الجسم نفسه أو في الأجسام، سواء في الإنسان، في الحيوانات، في النباتات. بتفرز بروتينات، بتفرز عوامل نمو، وبتفرز جزء من الحمض النووي اللي هو الـ RNA.

0: وظيفتها إرسال الأوامر للخلايا وتشغيلها بالطريقة الصحيحة. يعني عشان نشبهها بشكل أبسط للمشاهدين، لو كان في عنا ورشة بناء وكان في عمال بناء بس واقفين عن العمل، هاي حالة الخلايا اللي بتصير بعد البلوغ. يعني بس الواحد يكبر شوي خلص مرحلة البناء بتقل، لأنه هاي العوامل البناء أو البنائين ما بيشتغلوا. فالإكزوسومات زي المهندس اللي بيجي بوجه العمال بيحكي لهم صلحوا هون، اعملوا هون، سكروا هون، خففوا الالتهاب اللي موجود هون. فهي اللي بتوجه وبتعيد برمجة الخلايا أو أجزاء الخلية بحيث أنها تصلح نفسها من نفسها.
1: دكتور، أنا قبل حابة نكمل نعمل تفرقة ما بينها بين الأنواع الأخرى، لكن حبيت أحكي بشغلة دكتور مهمة يعني خاصة بمجتمعنا الفلسطيني. أنت ذكرت لنا أنه كانت هاي الأمراض والأوجاع تظهر ما بعد العمر 40 و50 بسبب يعني نحكي أكيد. العمر، لكن دكتور عم بنشوف هاي الفترة بأنه حتى الشباب يعني بأعمار أكيد. صغيرة عم بتوجهوا لأطباء العظام وعندهم الأوجاع اللي زي ما ذكرت أو اللي كان التصور النمطي والتفكير النمطي بأن هي أمراض خاصة بنحكي بالسن الكبير مش الشباب. دكتور، هل هذا موجود حسب
0: طبعاً
1: العيادات موجود. والمرضى دكتور؟
0: يعني زمان كانوا معظم المرضى إما بيكونوا أطفال عندهم مشاكل خلقية أو كبار السن نتيجة التغيرات العمرية. حاليا الفئة المتوسطة هي الأكثر اللي إحنا عمالنا بنشوفها بالعيادات. في أسباب كثيرة في الخمس سنين الأخيرة، بلشت من لما ظهرت الكورونا وتطعيمات كورونا، وأثبتت الدراسات إنه في أثر للي انصابوا بالكورونا أو اللي أخذوا تطعيم بالكورونا بالأمراض المزمنة للمفاصل. بالإضافة لتغيرات السلوكية اللي صارت حياتنا كلياتها موبايلات، سمارت فون، نضلنا قاعدين فترة طويلة، ما في رياضة، طريقة النوم حتى غلط، نستعمل أجهزة الإلكترونية قبل النوم، فكلها خربشت شغلات كثيرة مش مفروض تكون موجودة عنا.
1: فطبعا هاي ممكن الحلول والطب التجديدي
0: يعني على جزء كبير
1: وخاصة الشباب لسه انهم مقتبل العمر. دكتور، إذا تحدثنا وعرفت لنا الإكسوسومات، إذا بدنا يعني نميزها ونفرقها، ذكرنا مصطلحات مختلفة في عالم الطب التجديدي من ضمنها الخلايا الجذعية وحقن البلازما، إذا ما نفرق دكتور بينهم، إيش الفرق بينهم؟
0: تمام.
1: لا كلهم مصطلح لا شيء معين،
0: هم كلهم مجموعين بنضموا أو بشكله الطب التجديدي. البلازما هي أسهل الأشياء المتعارفة، مع أنها كانت من 5-6 سنين مش معروفة، لكن حاليا صارت شائعة كثير. البلازما عبارة عن سحب عينة من سائل دم المريض نفسه، وبنستخلص البلازما غنية بالصفائح الدموية، يعني دمنا أكيد لونه أحمر لما نسحبه. بعد ما نحطه في تيوبات خاصة في جهاز الطرد المركزي بنطلع مادة ذهبية اللون، هاي المادة اسمها البلازما. هلا هاي تحتوي على عوامل نمو لكن فعاليتها متفاوتة، أقل بكتير أكيد من الأشياء الثانية، عشان هيك صار عليها تطويرات وأبحاث بحيث زيادة تركيزها أو زيادة جرعات إعطائها.
1: ولكن هي من جسم الإنسان
0: لكن
1: نفسه.
0: هي من جسم الإنسان نفسه ويجب إعطائها لنفس الإنسان، ما بصير ناخدها من حدا ونعطيها لحد آخر. الخلايا الجذعية ممكن أنها تؤخذ من الحبل السري من المشيمة للإنسان أو النبات أو غيره، ونعطيها للجزء المصاب. وظيفتها بتشبه كثير الإكزوسومات، لكن هي بتشتغل على يعني على شكل موسع أكبر شوي، فبتكون الفائدة أقل، لأنه إحنا أخذنا فائدة أكبر على مكان أكبر مش على مكان صغير، ولازم تنعطى في مكان معين وتأثيرها فقط على مكان معين.
1: دكتور، يعني في نحكي بلبلة أو تساؤلات بخصوص الخلايا الجذعية، هل تم تأكيد استخدامها؟ بنعرف أنه هناك وعود مستقبلية تقف على عاتق هذه الخلايا الجذعية، الكثير من أورد حتى الأمراض الجينية دكتور
0: أكيد.
1: وفي توجه لحفظ السيدات للمشيمة بعد ولادة أحد أطفالها بوعود بأنه ممكن هذه المشيمة والخلايا الجذعية أنها تحل العديد من الأمراض، فهل فعلا الخلايا الجذعية
0: صحيح يعني
1: ممكن تلها مستقبل؟
0: تم استعمالها في أكثر من فرع من فروع الطب، تم استعمالها عندنا في فلسطين وفي الأردن وغيره، لكن في عقوبات كبيرة، يعني في معيقات كثيرة بتواجهها، من ضمنها التكلفة المرتفعة جدا لإلها، وإنه في بدائل أقل تكلفة بكثير منها متوافرة موجودة، فصار التوجه لإلها أقل نسبيا. هلا ممكن في المستقبل يصير عليها تطويرات بحيث إنها تقلل التكلفة وتزيد الفعالية. يعني إحنا لما نحكي عن الإكزوسومات بنحكي لأنه هي البديل الأفضل للخلايا الجذعية نفسها، بتكلفة كثير أقل من الخلايا الجذعية الموجودة، وبنقدر ناخدها جاهزة مش من دم المريض نفسه ولا في غرفة العمليات زي الخلايا الجذعية اللي بتتاخد بالعادة من دهن البطن أو من المشيمة، واللي لازم تكون محضرة مسبقا ومفرزة أو مجهزة في البنك تاع الخلايا الجذعية.
1: دكتور، طب المريض لماذا مهم يعرف الفرق بينهم قبل اتخاذ القرار حسب مشكلته؟ يعني هل هي يعني كلها بدائل لحل مشكلة معينة، لا هي فعليا كل

0: علاج أو نوع هي الحل إشي مختلف عن الثاني دكتور.
1: تمام أكيد، يعني من حكينا من 5-6 سنين قبل ما يبلش الطب التجديدي يظهر في طب العظام، كان الخيار الوحيد للإبر هم إبر الكورتيزون اللي أثبتت الدراسات بعد بفترة مدى ضررهم على الأمد البعيد، خصوصا لو تم تكرارهم. حاليا لما يكون في عنا أكثر من خيار علاجي متفاوت التكلفة أكيد بيفرق معنا، أنه مثلا الحالات البسيطة نقدر نعطيها بلازما مثلا لحال، الحالات المتوسطة بلازما زيتية، الحالات الأشد بندمج بين بروتوكول جديد في الطب التجديدي اللي هو بيجمع بين الثلاث شغلات، صار في عنا مرونة في اختيار العلاج المناسب لكل حالة على حسب شدتها وعلى حسب وضع المريض نفسه، بطلنا مجبرين على خيار واحد زي سابقا.
0: هل تعتبر ممكن هذا بما أنه طب تجديدي وعلم جديد وممكن نحكي نعتبره، هل ممكن سؤالي ممكن اعتباره هو بيخفي الأعراض وبأخر عملية الجراحة، ولا هو يا دكتور علاج للمشكلة نفسها؟ يعني دائما سؤال المريض
1: أكيد.
0: أول سؤال بسأله للطبيب، هل هذا
1: مسكن ولا علاج؟
0: هل هو مسكن بيخفي الألم والعرض بأخر العملية الجراحية، ولا هو علاج للمشكلة دكتور؟
1: تمام، زي ما حكينا وهذا الفرق بينه وبين الإبر الجاهزة اللي بتشتمل الكورتيزون. الكورتيزون هي اللي بتسكن الأعراض لفترة من الزمن، ومشكلتها كانت مش إنه هي مسكنة ولا علاج، مشكلتها في الضرر اللاحق اللي بيصير على المفصل اللي بتاخد فيه. الطب التجديدي بغض النظر ايش مكوناته، سواء بلازما او اكزوسوم او خلايا جذعيه، يعني بيركز على حل المشكله اللي عملت الوجع، فبالتالي بيحل جزء من او بخفف الوجع المرتبط بجزء من المشكله الموجوده عند المريض نفسه، فاحنا بنعتبرها هي علاج وليست مسكن. لكن بدنا نركز على انه فيش شيء في الطب اسمه سحري وشامل كامل لكل الناس
0: بنفس اللحظه.
1: اكيد كل حاله عن حاله بتختلف، هو اكيد بياخر الجراحه، لكن في حالات معينة زي خشونة المفاصل لما يوصل التآكل 100% أكيد لا البلازما ولا الخلايا الجذعية ولا مزيج ما بينهم رح يخلق مفصل جديد.
0: صحيح.
1: فعشان هيك الحالة بتفرق كتير، إنه شو الحالة اللي إحنا ممكن نمشي فيها بالجراحة، شو الحالة اللي إحنا لازم نمشي فيها في الطب التجديدي لحتى نبعد أو نأخر الخيار الجراحي قدر الإمكان.
0: دكتور نتحدث الآن عن المرضى، يعني المرضى زي ما ذكرتها الآن بأنه تختلف درجاتهم ومشاكلهم وأمراضهم، من هم المرضى اللي بيستفيدوا من الطب التجديدي دكتور؟ هل الكل؟
1: هلا المتوقع انه معظم الناس يستفيدوا من الطب التجديدي بدرجات متفاوته، لكن في ناس لهم الكفه بترجح اكثر من غيرهم، انه ممكن يستفيدوا من الطب التجديدي اكثر. الفئات الصغيره السن اكيد الصغار والشباب رح يستفيدوا بنسبه اكبر من كبار السن، الناس اللي عندهم المشكلة جديد حديثا لسه ما وصلت لمرحله متقدمه، الناس اللي بيلتزموا بالخطة العلاجية، الطب التجديد وخصوصا البلازما مثلا في لها شروط، انه ممنوع ناخذ مسكنات او كورتيزون لمدة 6 أسابيع من أخذ الإبرة، فالالتزام هذا بيحفز أو بيزيد نسبة نجاح. وزي ما حكينا يعني في المراحل المتأخرة لما يكون فات الميعاد وتآكل المفصل بشكل كامل أو في قطع كامل في الأوتار، أكيد لا البلازما ولا الطب التجديدي بحل المشكلة لأنه فات الميعاد. فالمهم أنه نحن نبادر لإلها قبل ما يفوت الميعاد.
0: يعني دكتور خلينا نفصل كل إشي ونجيب على تساؤلات المشاهدين، نعرف أنها مشاكل مختلفة وموجودة بين كل الفئات، من ضمنها مثلا خشونة المفصل. هل كل مريض، نحكي عن الخشونة، نعرف أن الخشونة مختلفة بالدرجات في
1: أكيد.
0: المتوسطة وفي العالية في المتقدمة
1: أكيد.
0: فمين يا دكتور أحسن من ضمن الطب التجديدي إله، وهل هناك فائدة أم لا يا دكتور؟
1: تمام، هلا إحنا كتير بيجينا ناس عندهم وجع وبيحكون أنه تم تشخيصهم بخشونة خفيفة والوجع اللي عندهم مش عماله بخف بخشونة خفيفة، هون لازم نركز مش شو طريقة العلاج بقدر ما نركز على شو التشخيص الصح. بالعادة الخشونة المبكرة أو الخشونة الخفيفة ما بتعمل الوجع الشديد اللي بيلزمه العلاجات المتقدمة هاي، فإحنا في الحالات معظم حالات العلاج الخشونة المبكرة بيكون في سبب تاني مخفي، بنركز على علاج السبب نفسه.
0: زي شو يا دكتور؟ إيش
1: يعني مثلا
0: احنا بنعرف انه الخشونة الناس اللي بتشتغل
1: هاي كلها
0: كتير بتطلع درجة كتير اللي يعني مرهقة بيعملها،
1: هذا اللوط وهو أكتر مرض فعليا يتم تشخيصه بشكل خاطئ اللي هي خشونة الركبة. خشونة الركبة صحيح انه هي مرتبطة بهاي الاشياء، بس مش هاي معظم الاسباب، معظم الاسباب بتكون مرضية ناتجة عن مرض مناعي، مرض روماتيزمي، مرض نقرصي، تمزق في الغضروف الهلالي او قطع في الاربطة الصليبية. هلا هدول فئات صغيرة السن بالعادة بيكون عندهم واحدة من هدول المشاكل او اشياء شبيهة فيها، اذا احنا ما شخصناها ما راح يتم العلاج. صحيح انه لو اعطيناهم خيارات الاكزوسومات او الخلايا الجذعيه او البلازما راح تخف جزء كبير جدا من المشكله الموجوده في الركبه، لكن بيضل المرض موجود وممكن ياثر على مفصل ثاني، فاحنا بنركز على علاج السبب ثم علاج العرض. هلا بالنسبه للخشونه لما نكون متاكدين منها انه هي خشونه فعليا، خشونه ثانويه بدون وجود اي مرض، احنا بنقسمها الى درجه اولى، ثانيه، ثالثه، رابعه.

0: الدرجة من الأولى إلى الثالثة بالعادة بتستجيب على الطب التجديدي بغض النظر شو الطريقة حسب البروتوكول وحسب المريض ووزن المريض، لأنه الأوزان الخفيفة أكيد استجابتها أعلى من الأوزان الكبيرة. في الدرجة الرابعة اللي بنحكي فيها لما يكون الغضروف اللي بين العظمتين بين الركبة دايم بشكل كامل، وبالعادة برافقه حدوث تشوه وتآكل في العظم، الرجلين بصيروا مايلات، ففي هاي الحالات لا العلاج التجديدي ولا غيره ممكن يفيد المريض بمعزة عن زراعة المفصل. صحيح، ولما يكون بلزم زراعة مفصل أكيد يلزم زراعة مفصل، ما رح يخلق مفصل جديد من الطب التجديدي.
1: من سؤالي دكتور، هل ممكن نحكي للمريض بأنه العلاج التجديدي مش مناسب ودعنا نتوجه للطب التقليدي وخيار الجراحة دكتور؟
0: طبعا يعني في حالات احنا بنكون عارفين سلفا انه أو غالبا ما رح تعطي نتيجة، مع أنه أحيانا الطب التجديدي بفاجئنا بحالات شبه ميؤوس منها، بس إحنا بنكون مخبرين المريض أنه سلفا لا، يعني ما بننصح فيها، مش متوقع كتير أنه يكون في تحسن، وإذا صار في تحسن رح يكون لفترة مؤقتة مش طويلة لأنه فات الميعاد. مع ذلك في بعض المرضى بفاجئونا بالنتائج أنه النتائج إيجابية، خف الوجع لسنة أو لسنة ونص تقريبا. فبهاي الحالة بنقدر أنه نعيد ونكرر طالما هو آمن وما في له أي مضاعفات، لكن بالعادة لما يكون في تآكل كامل في المفصل خصوصا إذا رافقه تشوه بالعظم بيكون خيارنا الأدق هو زراعة مفصل.
1: سؤال مهم ممكن بيسألوا المرضى، الناس اللي عندهم مشاكل مختلفة اللي هي بالنهاية بدها توصل للجراحة، ولكن دائما في عنا تخوف دكتور من جراحة المفاصل والعظام لأنها عملية مش سهلة، مؤلمة، بتحتاج مثلا لشهر شهرين مثلا تركيب مفصل، بده شهر شهرين مثلا بقاعدة بالفرشة فعليا دكتور ومحدودية بالحركة. هل ممكن نحكي أنه الطب التجديدي بيأخر تبديل المفصل تعرفه أو الورك دكتور؟
0: أكيد، وطبعا مثبت بالدراسات الطبية أنه الطب التجديدي بكل أنواعه بيأخر عملية زراعة المفصل، وبهيك بيكون في الشق الأول من الموضوع أنه متى إحنا نزرع مفصل. الأعمار الصغيرة بالعمر ما بنفضل أبدا أن نزرع مفصل حتى لو كانت الخشونة درجة رابعة أو درجة كاملة، لأنه في الأخير المفصل الصناعي له عمر افتراضي ما بنفضل أنه نزرعه ونعيده.
1: صحيح، هي مرة بالحياة
0: يفضل أنه نعملها مرة في الحياة. فالناس اللي أعمارهم تحت 50 أو تحت 55 بنفضل نجرب معهم كل الخيارات الآمنة لتأخير سن زراعة المفصل قدر الإمكان، واللي الطب التجديدي هو أحسن خيار آمن ممكن أنه يأخر لنا سن زراعة المفصل.
1: دكتور نحكي عن موضوع الحقيقة بين يعني فعلياً الفرق بين الحقيقة والدعاية، مراكز مختلفة، إعلانات عم بنشوف على مختلف وشتى وسائل التواصل الاجتماعي، دعايات هذا العلاج، وعود للمريض بسحر راح الألم راحت الأوجاع. فدكتور كيف إحنا ممكن أولاً نميز بين الإعلان الحقيقي وهل فعلياً في علاج سحري؟ وليش كثرت هاي الإعلانات يا دكتور؟
0: أكيد، يعني حتى أنا صرت ألاحظ ويطلع لي إعلانات كتيرة بطريقة يعني ملفتة للنظر وبطريقة غريبة وفيها غش كبير وغبن للمريض. الجزء الأول من الإعلانات بتتركز من الصفحات التجارية الغير طبية على منتجات موضعية، دهونات أو زيوت بيحلفوا للمريض أنه رح تحيي المفصل. يعني إحنا هينا بنحكي عن أحدث علاج في الطب حتى اللحظة اللي هو الخلايا الجذعية والإكزوسومات، وما بنقدر نحلف يعني نوعد المريض أنه 100% رح يتحسن 100%، فما بالك لما يكون الدهون موضعي. هلا بالنسبة للكريمات والدهونات أبدا ما بتعالج ولن تعالج، في أحسن ظروفها هي مسكنات مؤقتة وغالبها ما بتكون لها فعالية حتى في التسكين نفسه وبمبالغ خرافية وفيها غبن للمرضى. هلا الجزء الثاني اللي حتى بعض الصفحات الطبية بتروج له الوعودات الأكبر من الأمال المتوقعة، يعني إنه على الأكيد رح تخف. إحنا لما نشوف حدا بيوعدك إنه على الأكيد رح تخف أو لازم تخف أو نسبة التحسن 100% لازم نشك في الموضوع إنه في دعاية مغشوشة طبيا، لأن حتى أعلى خيارات الطب حتى الجراحة نفسها نسبة نجاحها مش 100%، فما بالك في الخيارات الأقل من الجراحية. فأكيد ما في خيار مضمون بنسبة نجاح 100%، صحيح في نسب متفاوتة ما بين الخيار والخيار. لازم لما الإنسان يشوف الدعاية أو الخيار الطبي يقرأ عنه، يبحث عنه حاليا من السوشيال ميديا والنت، يعني وسيله منيحه حتى نعرف ايش
1: هذا العلاج هو يتاكد
0: ما يستمع فقط لتعليقات بعض الناس اللي ممكن يكون هم نفسهم اللي بيديروا الاعلام.
1: دكتور طب يعني هل كل المراكز لازم تكون بتقدم هذا الطب التجديدي وهذه الخيارات والطرق العلاجيه ضمن او وفق معايير علميه، ولا اي شخص ممكن يقدم هالعلاجات الخلايا البلازما زي ما بنشوف حاليا بمختلف وشتى المجالات؟ بنسمع كثير عن ابر البلازما للشعر للمفاصل.
0: أكيد، يعني الطب التجديدي فرع صحيح دقيق جدا جدا من الطب وإله بروتوكولات علمية محددة و90% من

0: البروتوكولات المستعملة للأسف مش دقيقة. لازم يعني بنحكي على الخيار الأبسط للبلازما، في له تفاصيل دقيقة جدا. غالبا بشوف اللي بيعطوا للشعر أو حتى للمفاصل ما بيمشوا على أي من البروتوكولات، فبتكون النتيجة سيئة، فبيعطوا انطباع عند المرضى أنه البلازما إشي سيء أو الخلايا الجذعية إشي سيء. لا، هي إشي منيح بس تم استعماله بطريقة سيئة. لازم نمشي على بروتوكولات معينة بالنسبة له. حتى بالنسبة للإكزوسومات والخلايا الجذعية فهي لسه إشي جديد جدا عندنا. يعني إحنا أول ما استعملناها بلشنا بالتعاون مع مؤسسة الطب التجديدي في سيول في كوريا على وفق بروتوكول موحد ما بيننا وبينهم وبنعطي عليه. فإحنا لما نيجي نستعملها بشكل عشوائي أكيد النتيجة رح تكون سيئة أو حتى ممكن يحتمل الضرر زي الالتهاب أو غيره. هلا الإشي الأسوأ إنه صارت هاي الإبر تنعطى في مراكز غير طبية، يعني نشوف دعايات كتير
1: مراكز تجميلية،
0: مراكز تجميل اخصائي بشرة إن صح القول إنه اخصائي بشرة أو غيره بيعطوا إبر في المفاصل، وحتى مراكز العلاج الطبيعي المفروض أن يكون اخصائي عظام حتى وبيعرف أدق التفاصيل في البروتوكولات وشو المضاعفات الممكنة والمترتبة عليه وطريقة العلاج، ويحط خطة كاملة من بداية العلاج لنهايته، مش مجرد إبرة نعطيها ومع السلامة.
1: دكتور طبعاً إذا بدنا نساعد المشاهدين والمرضى حتى ما الدعايات فعلياً تعمل بلبلة أو لخط ما بين الصح وبين الدعاية، دكتور إيش هي، كيف يميز المريض بين المعلومة الطبية الدقيقة وبين الدعاية دكتور؟
0: هلا إحنا حكينا أول شغلة بيقدر إنه يبحث عنها في الإنترنت، كون الإنترنت والذكاء الصناعي سهل علينا كتير. يشوف المرجع تاع المعلومة الطبية، هل هي صفحة تجارية طبية ولا دكتور معتمد معروف في سمعته الطبية والأخلاقية، مكان إجراء الإبرة هاي، هل هي في مركز علاج طبيعي أو تجميل ولا مستشفى. المستشفيات أكيد البروتوكولات أدق وصارمة أكثر، في بعض الإجراءات ما بنعملها إلا في المستشفى لأنه تحت بروتوكولات معينة لازم تمشي. فهاي بتحف يعني بتخلي المريض يميز ما بين الإشي الصح بالإشي الغلط.
1: طب إيش هي ممكن الأسئلة اللي يطرحها المريض على الشخص اللي توجه له، سواء مختص أو غير مختص، أو في ناس مختصة ولكن ممكن ما تكون متمرسة في الطب التجديدي؟
0: احنا دائما انا بنصح المرضى وبفرجيهم انه شو اسم الإبرة هاي، شو تركيبتها، شو الفائدة منها، متى متوقع انها تفيد، شو لازم يعمل لو صار عنده هيك الأعراض الجانبية. فإحنا بننصح أول إشي إنه المريض يعرف شو اسم الإبرة ويشوفها. عادي جدا إنه المريض ولازم حقه إنه يشوفها، لأنه في تم تضليل جزء من الناس إنه أخذنا إبرة خلايا جذعية طلعت إبرة كورتيزون بيضة، فأكيد تم تضليلهم واستغلالهم. الإشي الثاني إنه يسأل المريض هل تم إعطائها على مرضى غيري، شو النتائج المتوقعة في حالات سابقة، في لها أعراض جانبية، وإذا صار أعراض جانبية شو أعمل، وإمتى أنا ممكن أحس بالتحسن، ولو ما لو ما نجح هذا العلاج شو الإشي اللي لازم أعمله. هلا إجابة الطبيب أو المعالج لهاي الإجابات بكل ثقة بدل على إنه في عنده بروتوكول معين بيمشي فيه بطريقة صحيحة.
1: دكتور لو أجاك مريض حكى لك إني أنا شفت إعلان بخصوص الإكسومات وحكى لك إنه الإعلان بيحكي إنه الإكسوسومات رح ترجع المفصل من أول وجديد، إيش بكون ردك إله يا دكتور؟
0: يعني وهون بنحب نركز ونعيدها كمان مرة إنه الإكسوسومات ولا الخلايا الجذعية بترجع المفصل 100% كما كان، لأنه في الأخير لا يخلق الخلق إلا الخالق.
1: صحيح.
0: هي دورها تحفيز الجسم على صيانة وإصلاح جزء من المفصل وزيادة إفراز الكولاجين أو العوامل البنائية إذا استعملناها في الأوتار. فأكيد بحكي له هي ما رح ترجع المفصل، هي وظيفتها إصلاح وتجديد جزء من المفصل، مش بناء مفصل، مش بهدف تحسين الحركة وتقليل الألم، وإذا في يعني خطر زراعة مفصل إنه نبعده قدر الإمكان عنه، لكنها أبدا مش مضمونة بنسبة 100% عند كل الناس، لأنه الاستجابة جزئية من حدا لحدا ومن حالة لحالة تختلف حسب العمر وشدة ومدة المرض الموجود عنده.
1: دكتور يعني أخيرا إذا حبينا نختم هاللقاء الجميل والمفيد بنصائح من حضرتك للمشاهدين بخصوص الطب، جراحة العظام والمفاصل بالطب التجديدي، إيش بتحب تتفضل؟
0: يعني بداية بنحب نركز دائما إنه التشخيص الصح هو اللي بيقود للعلاج الصح.
1: صحيح.
0: ما نعتبر التشخيص الأولي هو العلاج، هو اللي بيقود للعلاج النهائي. الطب اتطور صحيح وفي خيارات إضافية ورح يصير في خيارات إضافية، بس لازم نخلي دائما سقط طموحنا ضمن الإشي المعقول والمتوقع. يعني ما نتوقع إنه في إشي رح يخلق مفصل جديد أو يخلق نسيج جديد. هدف طب العظام بشكل أساسي إنه يستعيد المريض عافيته وحركته ويخف الوزن الوجع اللي عنده بدون حدوث مضاعفات، ونعتمد بشكل أكبر على الطب التجديدي بالمكان والموعد أو بالوقت الصح لمحاولة تجنب المضاعفات اللي بتترتب عليها زراعة مفاصل وجراحات في المستقبل.
1: دكتور حازم أبو الحلوة، أخصائي جراحة عظام ومفاصل، نشكرك على كل هاي المعلومات، نورتنا ضيف مجد الحياة. أهلا وسهلا فيك دكتور. أهلا
0: وسهلا فيك.
1: أهلاً فيك. هيك مشاهدينا بنكون وصلنا لختام حلقتنا اللي تحدثنا بأنه بنسمع العديد من المصطلحات، الطب التجديدي، الإكسوسومات، البلازما، الخلايا الجذعية، كلها مصطلحات وتطور في العلم لتخفيف الألام على المرضى، ولكن الضروري جدا بهذا الموضوع نتوجه فعليا للمختص اللي ممكن يخلينا نستفيد من هذه البدائل. ممكن نحكي للطب التقليدي بدون مضاعفات ومشاكل مختلفة، فهون بتكون رسالتنا بالتوجه للمختص اللي فعليا بده يفيدك من هذه البدائل. نتمنى السلامة للجميع، وانتظرونا بحلقة جديدة من نبض الحياة. رافقتكم السلامة.

يا طيب موت الملايات لما جيت يا زلمة. عمرنا الدار هذا حياتنا، والله حياتنا، من دون دار بعيشش الواحد، والله تبهدلنا متنا، ايش نسوي؟ انتكبنا والله انتكبنا، الحياة مش هترجع زي قبل على الفاضي، لسه هنتعذب كتير.

0: قبل ميلاد الزمان راست وقبل تفتح الحقب.
1: بيتكسا تقع قرية بيتكسا إلى الشمال الغربي من مدينة القدس وتبعد عنها حوالي 9 كيلومترات. تبلغ مساحة أراضيها حوالي 9273 دلما، وتتصل بها أراضي قرى بيت حنينة، النبي صموئيل، بيت شوريك. توجد في القرية آثار وخرب قديمة، منها خربة البرج وتقع شمالي القرية، وخربة اللوزة في الغرب. صادرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي جزءا من أراضيها وأقامت عليها مستعمرة عطروت في عام 1973 ومستعمرة رابوت في عام 73. أما بالنسبة لتسميتها بهذا الاسم بيت إكسا، فيقال إن ذلك يعود لوجود بيت الكساء فيها، وهو مستودع لملابس جيش صلاح الدين الأيوبي عندما جاء من حطين لتحرير القدس في عام 1187 للميلاد. في اللهجة العربية العمورية الكنعانية القديمة وردت كلمة كسى بمعنى غطى، وكسى بمعنى مقعد أو عرش أو كرسي، ومكسى بمعنى ملابس وكساء.

0: اليوم مثل كل يوم، مثل كل يوم المستوطن مستقصد يرحل الناس، مستقصد يرحل الناس، خلي الناس تصل لحظات انه وقعتك يا ما يؤس منها. ارض جد جد جدنا، جد جد جدنا، يعني ارض من اكثر من 400 سنه احنا نمتلك هذه الارض. في خلال 11 شهر بيجي مستوطن اسمه موشي وحط بؤره استيطانيه، ان 11 شهر معاناه مع هذا المستوطن. 11 شهر بيستفز العالم بالتركترون، بيستفز العالم بالسيارات، بيستفز العالم بالغنم، وبيقول لك ارحل، بيقول لك ارحل، بس احنا ان شاء الله ما بنرحل.
1: هذا بيدي الغنم في الزيتون، ما عندي شوف الزيتون بعينك يعني. تيجي بدك تطرده بيجيب لي الجيش. الجيش بيصير يدبك على ظهره. جاي وبتاعي في نظر. بعتقل النسوان وبضرب الأولاد وبضرب البيت. اللي بيجي وجهه بتاعي فينا حصل. شايف؟ وبضرب الغنم في الزيتون.

طلعت من الدار ولا إشي معايا، دوب أواعينا وأعلى كل واحد باللي لابس، ما خدتش حاجة، ما تأملناش إنه هيك، وداري راحت وضابنا راحت، وكل مكان بنروحه ما فيش مصاري، ما فيش مساعدات اتصالنا ولا إشي ولا حاجة في معانا. يعني لو بدنا نصلح الخيمة خربت، تتمزع تتنتفت، ما فيش مجال لأي شيء، إيش نسوي يا رب الفضل.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لحضراتكم موجز لأهم وآخر الأنباء. أصيب 3 مواطنين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. وقال مراسلنا نقلا عن مصادر طبية إن الإصابات 3 وقعت جراء إطلاق قوات الاحتلال النار على تجمع المواطنين شمال خان يونس. هذا واستقبلت مستشفيات القطاع خلال الساعات 24 الماضية شهيدين متأثرين بإصابتهما إضافة إلى 6 مصابين. أعلنت رئاسة مجلس الأمن الدولي أن المجلس سيعقد يوم الثلاثاء المقبل جلسة بشأن الضفة الغربية ضمن البند الوضع في الشرق الأوسط، وذلك بناء على طلب بعض الأعضاء. ومن المقرر أن يستمع المجلس إلى إحاطة حول الأوضاع بالضفة الغربية من نائب المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط راميز الأكبروف عبر تقنية الاتصال المرئي، وأخرى من نائبة المدير التنفيذي لليونيسف حنان سليمان. هاجم مستوطنون إرهابيون منزلا شرق بيت لحم فيما اقتحم آخرون مناطق في المحافظة. وأفاد مراسلنا بأن مستوطنين إرهابيين هاجموا منزل أحد المواطنين في منطقة إسكان الجامعات شرق بيت لحم وحطموا زجاج نوافذه بالكامل. أصيب مواطنان في هجوم للمستوطنين على بلدة بيت فوريك شرق نابلس. وأفاد مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس عميد أحمد بأن طواقم الإسعاف تعاملت مع إصابة شابين جراء اعتداء مستوطنين عليهما بالضرب في بيت فوريك.

الوزراء بإحراز تقدم إيجابي في مفاوضات روما في مسألتي الحدود والأسرى. كشفت شبكة CNN الأمريكية إن رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال دان كاين قال في محادثات خاصة مع كبار مسؤولي إدارة الإدارة إن الولايات المتحدة بحاجة إلى إيجاد مخرج من الحرب مع إيران. وقالت المصادر إن كين أوضح في أحاديث خاصة مع كبار مستشاري الرئيس دونالد ترامب أن الخيارات المطروحة لتصعيد الصراع قد تأتي بنتائج عكسية. نهاية الموجز في رعاية الله.

يتعمد الاحتلال الإسرائيلي بكافة القرى الفلسطينية إلى احتلال مزيد من الأراضي، مزيد من المنازل، وذلك من خلال حرق منازل الفلسطينيين وحرق سياراتهم وسرقة أغنامهم، وذلك من خلال المستوطنين الذين ينتشرون على مستوى الوطن، يقومون بإيذاء المواطنين، يقومون باقتلاع الأشجار، يقومون بسرقة المنازل، يقومون بحرق المنازل والمواطنين فيها. هنالك شهداء بالفترة القريبة جدا، هنالك شهيد وعدد من الإصابات ببلدة سنجل. تعالوا معنا، وأكيد أراضي سنجل المتصلة بأراضي المزرعة الشرقية والاعتداءات المتواصلة من قبل المستوطنين في هذه القرية.

0: دكتور معتز، طبعا رئيس بلدية سنجن، إذا ما حبينا نحكي بداية عن الأطماع نقول الإسرائيلية من خلال تواجدكم، من خلال الاعتداءات شبه يومية خلينا نقول على أراضي بلدية سنجل، تفضلت.
1: بلدة سنجل تتعرض لحملة من قبل سلطات الاحتلال ومستوطنيه، حملة ممنهجة مبرمجة. هناك أطماع كبيرة للاحتلال والمستوطنين في منطقة شمال شرق محافظة رام الله. الحكاية طويلة، وإذا بدنا نحكي عن قبل الحرب فالقصص كثيرة. في الأيام العشر الأخيرة مجموعات كبيرة من المستوطنين هاجمت أراضي البلدة الجنوبية وأقامت خيمة استيطانية في منطقة ما يعرف خربة التل. هذه الخربة
0: في هاي التل اللي حواليه اللي
1: وصل. صحيح، لهذه الخربة الأثرية، هذا المكان الجميل عشرات المستوطنين تواجدوا فيها. قاموا مجموعة من الأهالي بالتصدي لهم ومحاولة طردهم، ولكن تفاجأنا بمئات المستوطنين اللي بيهاجموا أهل البلدة وقاموا بحرق مجموعة

0: من البيوت الزراعية والإزب الموجودة في هذا الموقع، وسقط شهيد على أرض بلد السنجل، وهناك العديد من الإصابات.
1: نعم أكيد في عديد الإصابات، لكن نتمنى لهم الشفاء ورحم الله الشهيد. ولكن بالعون الأخير، وحضرتك ذكرت قبل قليل دكتور معتز، ما قبل الحرب وما بعد العدوان، خلينا نقول على غزة، زادت شراستهم ما بعد العدوان على غزة بالتحديد في معظم القرى الفلسطينية، برأيك شو السبب؟
0: الحكومة الإسرائيلية أعطت الضوء الأخضر للمستوطنين بانتهاك حرمات كل ما هو فلسطيني. أكثر من 7,000 دنم في المنطقة الشمالية لبلد السنجل، ولا مواطن ولا مزارع تمكن من الدخول إلى هذه الأراضي بحجة قانون الطوارئ وقانون الحرب. كل مواطن من سنجل يحاول الدخول إلى هذه الأراضي يا إما بتعرض للتنكيل والاعتداء من قبل قطعان المستوطنين، أو بتعرض للاعتداء من قبل قوات الاحتلال أو الاعتقال. مداخل بلد السنجل المؤدية لهذه المنطقة تم إغلاقها بالسوافل الترابية وبالأسلاك،
1: حتى في منطقة مدخل لسنجل ببوابة حديدية.
0: صحيح،
1: تم إغلاق
0: من الخمس مداخل. ترك الاحتلال مدخل واحد مفتوح عليه بوابة حديدية، يغلق ساعة ويفتح ساعة. هناك نقاط تفتيش يتم التنكيل بشباب البلدة الداخلين والخارجين إليها. في نفس الوقت سلطات الاحتلال أخذت قرار بوضع اليد على ما مساحته حوالي 35 دنم لإقامة جدار عازل فاصل يفصل بلدة سنجل عن شارع 60. هذا الجدار اللي رح يفصل أراضينا الشمالية الشرقية عن بلدة.
1: يعني قديش هون في دكتور معتز، قديش في ضرر على المواطن من حيث أرضه، من حيث ممكن منازلهم، حتى في منها ضررت بشق طرق استيطانية ما بين القرى أكيد في محافظات الضفة. خلينا نحكي عن اليوم، يمكن حسب قبل شوي كنا نحكي انه اليوم مش شايفينهم، اليوم مش موجودين، بس هم باي لحظه ممكن يجوا على التله، بالتالي بيجوا بيعتدوا على البيوت المجاوره لهي التله. شو هدفهم؟ ترحيل اهالي هاي المنازل يعني؟
0: الهدف الرئيسي هو تهجير الاهالي الموجودين بالقرب من المناطق اللي بيطمع للاستيطان وبيطمع الاحتلال من مصادرتها ومن اقامه بؤر استيطانيه ومستوطنات عليها. مرة ثانية، في المنطقة الشمالية أكثر من 47 بيت تم الاعتداء عليها من قبل قطعان المستوطنين. مع الأسف الشديد صار في عنا هجرة جزئية، يعني إذا بتدخل هذه البيوت ما بتلاقي أطفال، ما بتلاقي كبار السن، ما بتلاقي نساء. اللي موجود فقط هو رب البيت للحفاظ على هذا البيت. والمستوطنين والاحتلال اتبعوا نفس النهج في المنطقة الجنوبية لبلد السنجل، أكثر من 8 بيوت تم حرقها بالكامل، تعود ملكيتها لأهالي بلدة السنجل وأهالي بلدة المزرعة الشرقية.
1: سياسة حرق المنازل باتت في كل يعني متعارف عليها من قبل قطعان المستوطنين بكل المناطق اللي هن متواجدين فيها. إذا ما حبينا نحكي عن لجان الحراسة والحماية، نقول أكيد في شباب في البلد، وحضرتك زي ما بعد دايما متواجدين، أنتم ما بتتركوا أراضيكم. الدور اللي بيقوموا فيه وقديش في بشكل خطورة، خاصة أنه زي ما ذكرت حضرتك لما كنت عن المستوطنين بيجوا مع المنازل أكيد بيكونوا بحماية جيش الاحتلال.
0: صباح اليوم التالي اللي ظهرت أطماع المستوطنين في هذه المنطقة، تم عمل غرفة عمليات مشتركة ما بين بلدية المزرعة وبلدية سنجل. اتفقنا على عمل برنامج شعبي إصرار نصرع الوجود للتواجد في هذه المناطق باستمرار لزراعة هذه الأراضي الغير معمورة حتى إنها ما تكون لقمة سائغة للاحتلال ومستوطنيه. هناك إن شاء الله يعني برنامج من العمل من قبل المؤسسات الهيئات المحلية لشق طرق جديدة مثل ما بظهر عندنا في المنطقة هذه. كل ذلك من أجل دعم صمود المواطنين والتواجد في هذه المنطقة باستمرار. وفي نفس الوقت شبابنا في حال كان أي وجود استيطاني، هناك مجموعات حماية خلينا نسميها، في دقائق بيكون في عنا مئات من شباب بلدة سنجل والمزرعة الشرقية للحماية عن بيوتنا والحماية عن الحماية لممتلكاتنا وأطفالنا وبيوتنا.
1: هم بيتبعوا سياسة التهجير، خلينا نقول عن طريق تخويف، زي ما قلت البيوت اللي فيها أطفال، البيوت اللي فيها عائلات كبيرة، بتعمدوا يحرقوا هاي المنازل أو يجموا عليها بالليالي والناس نيام طبعا. خلينا نقول هل انت برايك دكتور معتز وانت يعني بلدك سنجل، هل انت بتشوف ممكن انه يضعف المواطن هون في سنجل يتخلى عن ارضه يبعد يترك ارضه بالمره، ولا شو رايك؟
0: يعني اهالي بلد سنجل يا اختي مع الاسف الشديد تعرضوا لكافه الانتهاكات وكل اساليب ارهاب المستوطنين، فيعني في حال لا سمح الله كان في وجود استيطاني جديد في هذا
1: عند الخطر بس يعني انا بدي اللي بدي اوصله انه اهلنا اكيد في كل مكان بتعرض لهي كل هاي الانتهاكات والسرقات ضلوا صامدين لاخر نفس.
0: طبعا طبعا طبعا يعني في النهايه الاستيطان اقترب جدا من بيوت البلده واهل البلده، وبالتالي كل الاهالي مطلوب منهم الدفاع عن عائلاتنا وعن بيوتنا بصدورهم العارية، لأنه ما ظل إشي يعني نخسره بصراحة بعد خسارتنا لمساحات شاسعة من الأراضي الزراعية في المنطقة الشمالية، فلن يسمح أهالي البلدة بوجود لأي وجود استيطاني في هذه المنطقة بالقرب من بلد السنجل، والجميع مقدر الموقف والجميع عند الاستعداد للتضحية من أجل حماية هذا الجزء العزيز من بلد السنجل.
1: كل احترام لحضرتك أكيد لكل أهلنا بسنجل، بس حابة أسألك قبل أنا بتذكر زمان يعني قبل من سنين كانت سنجل بلد الآمنة، يعني كانت آمنة بأراضيها بمزارعينها أصحاب الأراضي. اليوم صار الخلل زي ما قلنا بعد العدوان على غزة خلينا نقول زاد. إذا حبينا نحكي عن المستوطنات المحيطة بسنجل، هم هلا طمعانين بهاي التلة اللي احنا عندها، طمعانين فيها يستوطنوا، ولكن أكيد في لهم امتداد آخر حول سنجل. وين بالضبط
0: يعني بورخ حول سنجل؟ موقع بلد السنجل موقع جغرافي مهم، وبلد السنجل بتقع على شارع 60 الرابط بين المحافظات الجنوبية والشمالية. احنا من كبارنا وأجدادنا من اللحظة الأولى اللي تواجد فيها الاستيطان على بلد السنجل ظهر أطماع المستوطنين والاحتلال في هذه المنطقة. الاحتلال يسعى لإقامة بلوك استيطاني كامل على أراضي البلدة، وامتداده راح يكون أرائيل حتى الأغوار. هذه هي أطماع المستوطنين لفصل شمال الضفة الغربية عن وسطها في هذا الموقع الحساس والمهم.
1: بدي أطلب منك كلمة بنهاية لقائنا دكتور معتز توجهها لكل من حلهم على حال أهل سنجل، وبتأكيد قرى كثيرة من الشمال إلى جنوب فلسطين هنالك أطماع وهنالك استيطان هنالك ترحيل تهجير، شو الكلمة اللي حابة نسمعها من حضرتك أكيد لكل المواطنين اللي بتعرضوا لسرقة أراضيهم أو هدم منازلهم أو مدارسهم أو البدو حتى سرقة أغنامهم هدم بركساتهم، حابة أسمع منك كلمة توجهها للكل.
0: يعني يا أختي أنا ما في عندي إشي أقوله سوى أنه لازم نصبر، لازم نتحمل، لازم نضحي. هذه الأرض عزيزة وغالية علينا جميعنا وبتستحق التضحية، وبالتالي لن يحميها إلا شبابها. فأنا يعني بطالب الجميع وبتمنى من الجميع أنه لابد أنه نتحدى هذا الاحتلال بوجودنا الدائم حتى لو كان هناك بعض المخاسر مع الأسف العزيزة علينا مثل المخاسر البشرية، ولكن لابد لنا أن نصمد في وجه هذا الاحتلال، لابد لنا أن نصمد في وجه هذا الاحتلال
1: إن شاء الله. بس حابة أسمع منك عن الشهيد اللي استشهد آخر فترة هون في سنجل، شو الأسباب وشو كان بالضبط في حدث هون في المنطقة زي ما حكيت لي في هذا المنزل؟ تفضل.
0: رحمه الله يعني شهيدنا وائل غفري أبو باسم كان يملك البيت القريب من موقع الخيمة الاستيطانية. أنت واجد القطعان المستوطنين حاول الوصول إلى هذا البيت، ولكن مع تهجم قطعان المستوطنين عليه اضطر أنه يتراجع باتجاه البلدة، وعند حضور قوات الاحتلال منعته من الاقتراب من هذا البيت وقاموا بدفعه والصراخ عليه. في نفس اللحظة قاموا القطاع المستوطنين بحرق بيته، وكان يطالب قوات الاحتلال بمنع إرهاب المستوطنين عن بيته، ولكن يعني كان صار البيت مع الأسف الشديد محروق بالكامل، وعند وصوله للبيت

0: إصابه جلطه قلبيه حاده وتوقف قلبي عن العمل والاستشفاء
1: من الاذيه والهلع واللي اصابه اكيد وخسارته لمنزله وطرده من منزله بكل الاهانات بتاكيد. شفت كيف يعني نرجع نحكي دكتور معتز عن اهميه الصمود مهما كان يضحى بعمره ونهاية عمره أكيد الله يرحمه ويرحم كل الشهداء ولكن الصمود الصمود أكيد لكل أهلنا يا رب. بدي أشكرك دكتور معتز كل احترام لحضرتك.
0: حياك يا الله يا أختي.

0: شايف حضرتك مقيم هون في المنطقة
1: اللي
0: هون.
1: اللي 25 سنة بروح وأرجع، بس إلي سنتين هان.
0: إلك سنتين آه. شو اللي صار معك بالضبط من فترة
1: بالضبط قريبة؟ طلعوا اليهود من تحت، خدت السيارة حطتها جوا، أجت المرأة وجيراننا حملوا الأولاد، قال هاي موصلوا تليم تريهم هان المحل الكاميرا هان، دفعنا بعض واحد يدفع الثاني، أنا الوحيد لحالي معهم، كان حدود لستهم أو خمسة خمسة السادس اللي أنا متلاس
0: خمسة نقول مستوطنين آه خمسة جنود.
1: أيوة
0: مش جنود،
1: لا مو جنود بس يمكن ما بيخلوا إنه يكونوا يخدموا. ضرب برجليت لقيت عن حالي، جاء الثاني ضرب برجليت لقيت عن حالي، أجا واحد ضربني حجر أجا في وجهي يعني. كسر لي أنفي وعيني يعني في وجهي أنا هلقيت
0: سلامتك ألف
1: الله يسلمك. رخصت السيارة والتلفون مع الحركة طالع برا بارز من هان، مسكهم ويحسبوا مصاري وهرب هيك لحقوني يعني.
0: هم لصوص غير إنهم بيأذوا.
1: أيوة لصوص غير هذا الإشي. أيوة هو الحكومة سامح لهم إنهم يتصرفوا زي ما بدهم. لحقني هناك رشني بالغاز، عملت هيك أول مرة أجل في أدي، ثاني مرة فات من بين أدي على عيني، الحجر ما أثر علي قد الغاز. طلعت على سيارتي وركبت فيها وما بعرف كيف مشيت،
0: وبالنهاية حرقوا البيت.
1: وبالنهاية حرقوا هذا إلي وهذاك للولد والمطبخ اللي غاد، حرقوهن خرفان هان، اللي كتلوه في المحل كتلوه واللي حملوه، ولقينا 10 و35 مفقود.
0: يعني ذبحوا الخرفان
1: آه ضرب
0: وسرقوا من الخرفان
1: 35 رأس.
0: 35 رأس
1: و10 لقيناهم مخبيات في الوادي مكلبشين عشان يحملوا،
0: وحركوا السيارة
1: هاي سيارة باعتبار زراعية، ما بنروح فيها على نروح فيها على مصالحنا في الجبال.
0: وشفنا قبل شوي عم نشوف شباب من الدفاع المدني مشكورين اكيد اللي متواجدين عندنا.
1: والله مشكورين مش بس الدفاع المدني، مشكور كل شباب الشعب الفلسطيني أكيد. ما قصروا الناس معي احنا نظلم الناس، والله ما قصروا معي، ما لحقت اوصل اطلع من هذا المكان لهذاك المكان، كان كل اثاث نص اثاث البيت جاهز
0: طالع. اجوا الشباب وحتى انا عرفت كمان اجوا جاركم ابو فادي صاحب المزرعه.
1: نعم نعم
0: طلع الاطفال بسرعه.
1: نعم والله نعم والله ما قصروا الناس، يعني بقول لك يعني احنا راح شوفي ملابس طلعنا من هان، لا انا ولا راعي البيت ولا اولاد حفاه عراه يعني زي ما يقولوا، طلعوا على المكان ما لحقنا نوصل، كان الشباب لحقينا بكل شيء.
0: طيب ابو نايف بالرغم من انه السياره محروقه البيت محروق حضرتك ما زلت موجود في المكان؟
1: انا بروح وارجع يعني بروح وارجع.
0: يا رب تضلوا صامدين يا ابو نايف والله يحماكم
1: ان شاء الله،
0: وتضل البلد بلدنا والارض ارضنا.
1: احنا والله كنا بنقول يعني يمكن في عندك ناس اصابعك في يدك مش واحد
0: صحيح،
1: ممكن في ناس يقول لك بدوي هذا، يعني بمعنى بدوي البدوي هو من هذا البلد،
0: اي احلى بدوي هو اللي بحافظ على الارض البدوي.
1: لا والله اسمعي والله صح ما في بعده يعني والله صدق ما في بعده الحمد لله رب العالمين. بتروح على يطا بعرفوني، بتروح على جنين بعرفوني، على طول كرم بعرفوني.
0: الله يعطيك
1: وين الله وين مكان نابلس.
0: الله يعطيك الصحه
1: والله كل العالم تعرفني.
0: الله يعطيك الصحه وتضلك بجذور الارض هون يا رب.
1: امين يا رب امين، ان شاء الله ربنا يريحنا قريب منهم ان شاء الله.
0: ان شاء الله
1: خلينا نشوف يوم راحه قبل الموت، نشوف راحه قبل الموت، خلينا نشوف يوم راحه قبل الموت، نشوف راحه قبل الموت. ما في راحه والله العظيم، تنام في بيتك مش مرتاح، والله على اولادك مش مرتاح، اهل بيتك مش مرتاحين، هذه ما هي عيشه، تندفن في التراب ما بتشوف حد احسن.

0: أخي محارب وإنت هون طبعا مقيم في هاي أرضك وهذا بيتك خلينا نقول أو المنزل اللي أنت بتملكه في هاي الأرض. طبعا إحنا لاحظنا أنه أراضي المزرعة مع أراضي سنجل متواصلة مع بعضها البعض والهم واحد أكيد والضرر واحد على البلدين. حابة أعرف من حضرتك بالضبط شو عملوا معك المستوطنين لما إجوا حركوا بيتك هون.
1: أنا ساكن يعني زي ما تعاملني يعني بعمل في هالأرض وعملت عزبة للبيت يعني نقعد فيها أنا وهالولاد والعيال بيجي يعني متفضى ونعمل أرضنا مثل ما تقولي. فقبل أربعة أيام بيجوا المستوطنين على المنطقة هاي نتفاجأ أنهم طالعين على العزبة تاعي خربوا لي إياها حركوها كسروا اللي فيها كسروا الأساس اللي فيها بعطوا خزانات المي.
0: شفنا الخزانات كمان هي احنا شايفينها
1: مثل ما انت شايفه يا اختي يعني ولا فرق ما في يعني
0: وزي ما عرفنا من حضرتك كمان العزب اللي حدك لاخوك
1: هذه كمان في عزب لاخوي برضو مثل ما شفتوها حرقوا لي اياها خربوا لي اياها كسروها واشياء.
0: هلا انت زي ما قلت بتيجي انت واولادك والعيله
1: نعم صحيح
0: حفاظ على الأرض أولاً وتترفيه ثانياً لعائلتك ولأولادك
1: حفاظ على الأرض
0: أكيد. طب بالنهاية أنت برأيك لما المستوطن بيشوفك هيك باني غرفة وقاعد في أرضك ملكك في هالمنطقة اللي جميلة جداً الأرض برأيك شو بده المستوطن؟
1: المستوطن بديش هالحكي بديك لعنة هالأرض بس احنا ثابتين إن شاء الله بإذن رب العالمين ثابتين هذا تورثناه عن أجدادنا وعن أبوتنا وإحنا بتورثينها وإن شاء الله تعالى نضل حافظين عليها يعني وهذا كله يعني هذا استيطان يعني اليهود تعرفي بضحهم يعني كل حياتهم بدهم ياخذوا الارض
0: يعني كل احترام هيهم حركوا العفشك حركوا العفش حركوا سيارات في المنطقه هون لكل حدا سيارته لاحظنا على الطريق انهم كل سياره بيشوفوها
1: بيخربوا يعني بيخربوا
0: بالرغم من
1: شو ما بلاقوا بيخربوا
0: بالرغم من هيك انت مصر تكمل في عزبتك
1: ان شاء الله تعالى اللي بناه ببني غيرها والمال بتعوض ان شاء الله تعالى إن شاء الله بنعوم نبني أحسن منها وبنزبطها مثل ما بكت وأحسن وإن شاء الله إحنا صامدين في الأرض.
0: أخي محارب برأيك بعد كل اللي حصل سواء معك أو مع جيرانك أو أصدقائك في المنطقة هون اللي الضرر اللي تعرضوا له قديش برأيك ممكن تصبر وتتحمل؟ هل ممكن يجي يوم تترك المنطقة وتترك أرضك؟
1: ولا مرة ولا مرة هذا الحكي نهائيا يعني بخسر حياتي بخسر حياتي هان ولا بخسر أرضي يعني الأرض مقابل الروح يعني روحي أرخص من أرضي
0: الله
1: هذه أرض غالية يعني تورثت عن سيدي وعن أبوي وإن شاء الله بدي أرحمها محافظ عليها
0: الله يحماكم يا ربي وتظلوا متجذرين بأرضكم وبمنازلكم. إذا حبيت أسمع منك رسالة لكل كثير في مثلك أخوي محارب على مستوى الوطن كثير في مطامع بأراضيهم بمنازلهم كثير تعرضوا لضرر كما حضرتك تعرضت لضرر شو الرسالة ممكن تحكيها شو بتقولهم؟
1: هذا أختي احتلال يعني بحارب فينا في كل سوائل الطرق وسائل الطرق فأنا بنصح أي واحد يحافظ على أرضه يحافظ على عبيته يحافظ على كل شيء في هالبلاد
0: في تكاتف وتكاثف وتكاتف خلينا نقول من أهل المنطقة المجاورة الناس اللي أنت بتعرفهم فيما لو إجا مستوطنين وأنت مثلا موجود في بيتك هون ومش منتبه في حدا بيخبرك ممكن أنه
1: ساعد يعني كل احترام لشباب سنجل يعني خبرونه في جروب ان في مستوطنين وفي جيش وفي يعني الاخبار اول باول ان شاء الله تعالى.
0: طب هم لما بيجوا بيحركوا بتعمدوا حرق المنازل او حرق السيارات وكمان انا بعرف انه معهم سلاح
1: نعم المستوطنين
0: سلاح.
1: يا اختي مسلحين في سلاح في عصي في سكاكين
0: في غاز
1: في هاروات في غاز في الفلفل يعني كل شيء معهم اي اللي بكل شيء معهم مش سلاح المستوطنين بضحك عليك المستوطنين كل وسائل السلاح معهم
0: صحيح ولما بيجي الجيش
1: وكلهم فرق مافيا كلهم مقنعين وكلهم يعني شعب مش عارف واحد يحكي يعني
0: كلهم لصوص وكلهم محميين من
1: الاحتلال
0: جيش الاحتلال
1: نعم.
0: وهم لما بيجوا اكيد بهدف السرقه بهدف القتل بهدف الترحيل بهدف التهجير هم بيرعبوا اطفالنا نعم. ولكن فوق نعم. كل هذا اللي بنحكي فيه احنا صامدين
1: ان شاء الله صامدين
0: كل احتلال
1: لاخر نفس في روحنا صامدين ان شاء الله

في كل ركن من فلسطين هناك قصة وحكاية بالرواية تروي قصص أبناء شعبنا وتجذرهم بأرضهم. اليوم وفي برنامج متجذرون نحط الرحال في بلدة عنبتة لنكون وإياكم مع ركنها القديم وجذرها الأصلي، لنتحدث حول هذه البلدة بما تحمله من عبق التاريخ والتراث من قصص أهلها. وليس هذا فقط، بل لنتحدث عن الطموحات المتعلقة فيها بدءا من مشاريع الترميم وصولا لتثبيتها كركن هام في المجال السكني والتسوقي بل العمراني. هذه البلدة التي أقيمت قبل مئات بل قد يكون قبل آلاف السنين، إنما هي جزء أصيل من روايتنا الفلسطينية في مواجهة روايات الاحتلال التي تحاول إقناع العالم أن هذه الأرض كانت بلا شعب. ولكن في عنبتة هناك إجابات أخرى بين التاريخ والتراث وبين المعمار وغيرها من قضايا تتعلق في بلدة عنبتة القديمة. سنكون وإياكم في هذه الحلقة لنقص عليكم جزءا يسيرا من تجذر أبناء شعبنا في أرضهم.

0: عنب تقع على بعد 9 كيلومتر من مدينة طول كرم إلى الشرق، وتتميز عنبتها كما ذكرنا وكما نذكر دائما بتنوعها التضاريسي، حيث يوجد فيها الجبال ويوجد فيها أيضا سهل عنبتها الغربي الذي لطالما كان يمثل سلة الغذاء بالنسبة للمنطقة وبالنسبة للمناطق الأخرى، كما توجد فيها الوديان أيضا. هذا التنوع التضاريسي أهلها لأن تلعب دورا سياسيا واقتصاديا على مدار تاريخها وطوال تاريخها، وبخاصة إذا ما أخذنا بالاعتبار أن عنبتها تقع على الخط الواصل ما بين السهل الساحلي الفلسطيني وما بين جبال فلسطين الوسطى وتحديدا جبال منطقة نابلس، حيث كانت تمر القوافل التجارية من عنبتة، وتلك القوافل القادمة من منطقة نابلس ومن المناطق الشرقية باتجاه ميناء يافا باتجاه اللد وباتجاه الرملة خلال الفترات السابقة، وبخاصة خلال الفترات يعني العثمانية كما سجلها الرحالة الذين دونوا مؤلفاتهم وكتبوا عن يعني بلدة عنبتة. أقدم تواجد بشري في عنبتة يعود إلى ما قبل 6000 عام، أي خلال العصر الحجري النحاسي، وما يدل على ذلك الآثار الموجودة في منطقة رأس الملك. هذه الآثار التي استخرجت من هناك تبين أنها تعود إلى العصر الحجري النحاسي، مما يدلل على أن أقدم تواجد بشري في عنبتة وفي منطقتها كان قبل 6000 سنة. أما المواقع التي تدلل على الوجود الكنعاني في عنبتة وبأن عنبتة كانت مأهولة من الناحية البشرية بالفترة الكنعانية، فهو الموقع الأثري المسمى بالتل والواقع إلى الشمال أو في الركن الشمالي من بلدة عنبتة. هذا التل يعود إلى الفترة الكنعانية وقد أجريت فيه حفريات أثرية، وتمخضت هذه المكتشفات عن لقى أثرية منقولة وأيضا معالم أثرية ثابتة بما فيها الجدران وبما فيها الآبار، والتي قدرها علماء الآثار بأنها تعود إلى الفترة الكنعانية. وهذا طبعا من الشواهد التاريخية التي تدلل على أحقيتنا في أرض فلسطين من الناحية الزمنية ومن ناحية الوجود ومن ناحية الحضارة. فهذه الموجودات الأثرية الموجودة سواء في التل أو الموجودة في رأس الملك تدلل أن الإنسان الفلسطيني كان موجودا على أرضه وهو جزء من وكان جزءا من الحضارة الكنعانية، شكل جزءا من الحضارة الكنعانية في الوقت الذي جاء فيه العابرون ممن يسمون بني إسرائيل في الفترات اللاحقة.
1: وهنالك أشياء تدل على أن عنبتة ورجال عنبتة كانوا يهتمون بالجانب الثقافي. أول نقطة أريد أن أذكرها أن عنبتة خرجت عددا كبيرا جدا من المعلمين، ولا تكاد تكون قرية في فلسطين تقريبا إلا وفيها معلم من عنبتة. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أن مدرسة عنبتة كانت من المدارس الأوائل في المنطقة. إضافة إلى هذا، في عنبتة أقيم مسجد عمري أي قديم جدا، بدأ صغيرا ثم صار يتسع تدريجيا إلى أن وصل إلى وضعه الحالي آخر توسعة إله كانت 1908.

0: كان في عنبته مضافة حيث لم يكن أي معالم أو أي مؤسسات في عنبته، كان في مضافة. هذه المضافة لعبت دورا كبيرا في الحياة العلمية والثقافية. كان بعض المشايخ يأتوا إلى هذه المضافة ويأتي الأولاد يتعلموا القراءة والكتابة والحساب إلى آخره، حيث لم يكن مدارس في ذلك الوقت. هذا الكلام اللي بحكي لك إياه سنة 1850. فتخرج من عنبته عدد كبير من الشباب الذين يقرؤون ويكتبون في الوقت الذي كانت القرى كل أبنائها أميين.
1: المكان اللي احنا موجودين فيه تاريخيا هو سوق في مجموعة من المحلات. المحلات هاي كانت فيها عدة مهن موجودة، كانت فيها تجمع في أيام معينة خلال المواسم، خاصة على سبيل المثال موسم التين كنا نلقي احنا هنا كل الكرة المجاورة هنا تيجي على هذا السوق. كانت في عندك الأحصنة أو الفرس إذا كانت بده يحذيها كانت لها أيام معينة تيجي على هذا السوق. كان الخياط موجود في هذا السوق. في عنا المسجد القديم اللي بتحكي على من تقريبا 14 ميلادي موجود المسجد، بتعنينا أنه كانت عندنا هاي الطرق والممرات اللي موجودة نلقى أجدادنا موجودين في جلسات بعد العصر بتداولوا الحديث اللي موجود اللي بيناتهم. البلدة القديمة بهمنا إنه فيها حارات وفيها ما يسمى بالحوش اللي هي عبارة عن مجموعة من الغرف. المجموعة من الغرف كانت تسكنها حمائل وعائلات كتيرة، وما زلنا احنا حتى الآن محافظين عليها. في البلد القديمة سبقا بلدية عنبتة عملت ترميم على سبيل المثال حوش آل حمد الله، واستخدمته اللي هي الجمعيات النسائية اللي موجودة. والبلد اللي هنا وسط البلد برضو عملوا ترميم في السابق ورجعنا الحياة اللي موجودة فيه. في المنطقة هاي بلدية عنبتة ركزت على انه يكون فيها مناسبات في هاي المنطقة اللي هي وسط البلد. على سبيل المثال عندك عملنا عرس فلسطيني، الواصل عملت مجموعة مناسبات موجودة هنا، عملنا في للجمعيات النسائية وغير النسائية اللي هي للمواد الغذائية للمنتجات عنبتة سواء كانت الغذائية او غير الغذائية.
2: هذا السوق كان يعج بكل الأصناف أولا، والزبائن الزبائن كانوا يجوا من أطراف وادي الشعير كلهم، قرى رامين وبيت ليد وبلعة والآخري. كان هذا محط خاصة في الأعياد، يعني كان كثير في خلينا نقول حركة تجارية كبيرة، لأنه كان هذا السوق يحوي كل ما يحتاجه البيت والأشخاص والأفراد والآخري. طبعا الترميم اللي صار لهالسوق إحياء الأحياء الناس، الأحياء مش قصدي الناس، قصدي الأحياء الضوء اللي هي الحارات والآخرية والحركة الاجتماعية اللي كانت فيها. هذا كان الهدف من إعادة ترميم السوق والآخرية، لكن للأسف كان في خطة لدى البلدية إنه ما يكون في هناك يعني محل متكرر مثلا سوبر ماركت الآخري ضمن هالسوق. هذا كنا كثير يعني حريصين يكون في سوق تراثي أكثر ما إنه سوق استهلاكي، يعني نجارين قديمين، حدادين قديمين، اللي بيشتغلوا فخار، اللي بيشتغلوا نحاسيات. هاي الفكرة كانت بهالطريقة. هاي في جزء منه إنه صار هيك والجزء الثاني لا ما صار هيك وظل على ما هو دكاكين والآخرين.

0: بقي تفاعل الإنسان الفلسطيني على أرضه موجودا ونشطا خلال الفترات اللاحقة للفترة الكنعانية. وعندما نتحدث عن الوجود اليوناني، المستعمرات اليونانية التي كانت منتشرة والإغريقية التي كانت منتشرة في أرض فلسطين، كان لعنبتة نصيب منها في بعض المواقع، وما يدل على ذلك بعض اللقى الأثرية التي عثرت عليها دوائر الآثار سواء في نابلس أو في طول كرم داخل عنبتة، والتي تعود إلى الفترة الإغريقية والفترة اليونانية. أما إذا تحدثنا عن الفترة الرومانية فحدث ولا حرج، حيث تظهر عنبتة بالعديد من المواقع الرومانية، أي المواقع التي تعود إلى العصر الروماني، ذلك العصر الذي بدأ سنة 63 قبل الميلاد واستمر حتى الفتح الإسلامي في القرن السابع الميلادي. ولذلك لا تزال الكثير من المواقع تشهد على الحضارة الرومانية على أرض فلسطين وتفاعل الإنسان الفلسطيني مع الرومان الذين كانوا موجودين هنا. ولعل من أهم المواقع التي تمثل هذه الحضارة الرومانية على أرض فلسطين وتفاعل الإنسان الفلسطيني مع أرضه هي منطقة نيربا أو تل نيربا الموجود في الجهة الغربية من بلدة عنبتة. هذا التل كان يحتوي على أعمدة أثرية، كان يحتوي على أرضيات فسيفساء، مما يدل على أهمية الموقع، ولا يزال طبعا يحتوي على الكثير من الكهوف، سواء كانت كهوف السكن أو المقابر أو كهوف الدفن. ونظرا لأهمية موقع عنبتة وموقع أيضا يعني نيربا، فقد اختارتها الحملات الإسلامية التي جاءت إلى فلسطين بهدف فتح فلسطين وانتزاعها من الإمبراطورية البيزنطية، اتخذت من عنبتة مواقع عسكرية لها، وحذا حذوها الصليبيون. دخلت عنبتة تحت الحكم الإسلامي مع مطلع الفتوح الإسلامية، وبخاصة بعد معركة اليرموك سنة 15 للهجرة، أي ما يعادل تقريبا 637 للميلاد، فأصبحت عنبتة في حوزة المسلمين. وكما ذكر أستاذنا العزيز أبو طريف وأستاذنا القدير أبو طريف والأساتذة الآخرين، بأن يعني أول جامع بني في عنبتة كان اسمه الجامع العمري، والذي تبع الفتح الإسلامي مباشرة في القرن السابع. وهذا يدل أيضا على مدى تجذر الإنسان الفلسطيني في بلده، وعبر التاريخ لم يتوانى الإنسان الفلسطيني في الدفاع عن فلسطين وعن بلده وعن التجذر بها. والدليل على ذلك أنه عندما احتلت فلسطين عام 48 بدأ الإنسان الفلسطيني يعمر فيما تبقى من أرضه عام 67 في المناطق المحتلة عام 67. ولذلك تجد أن معظم الأشجار الموجودة في جبال عنبتة، معظمها وجد بعد عام 67، بعد أن احتل الصهاينة أرض فلسطين عام 48. هذا يدل على أن الإنسان الفلسطيني على الرغم من النكبة وعلى الرغم من التشريد لم يرحل عن أرض وطنه، وإنما بقي فيها واندمج أهالي المخيمات الفلسطينية على الرغم من محافظتهم على هويتهم وانتمائهم لأراضيهم في الداخل، لكن اندمجوا معانا كفلسطينيين داخل فلسطين عام 67 في حياة ثقافية اجتماعية اقتصادية، والأمور صارت على نحو جيد بما يخدم الرواية الفلسطينية التي لطالما حاول الصهاينة من خلال دعاة الحركة الصهيونية ومنظريها والمروجين لروايتها حاولوا نقضها.
1: المضافي تشكل فيها نادي أو من أوائل النوادي الرياضية الثقافية في فلسطين، نادي عنبتة الرياضي الثقافي، وهذا النادي كان ينتمي إليه شباب مثقفون متعلمون ويقيمون الندوات ويقيمون المهرجانات الأدبية، يدعى إليها عدد كبير من الناس ويحضرها وتعكس فرحة وسعادة على الناس. كان الشاعر عبد الرحيم محمود يستدعي شعراء المنطقة ليقيموا ندوات أدبية في هذه المضافة، وهنالك كانت تقام محاضرات في المضافة. هذه المحاضرات كلها تصب في الجانب الثقافي، ثم لعبت المضافة دورا كبيرا في أنها كانت بلدية، لم تكن في عنبتة مركز أو مكان للمجلس القروي قبل أن تصبح بلدية، فكانت المضافة هي مكان ومركز للمجلس الكروي. فإذا المضافة لعبت ثلاث أدوار، كانت تعلم الكتاتيب، كانت نادي ثقافي رياضي، ثم بلدية.
2: طموحاتنا إنه إحنا نوجد جهات تكمل عملية الترميم في البلدة القديمة. إحنا عندنا هنا الترميم اللي صارت ترميم لجدران خارجية، ولكن ما داخل المحلات صار ترميم جزئي. طموحاتنا إنه نكمل في جزئية متبقية عندنا في السوق اللي هنا اللي هو وسط البلد، ما زالت حتى الآن بحاجة لترميم. طموحاتنا إن نروح على ما يسمى بالحوش اللي هي في مجموعة من البيوت القديمة، إن نعملها ترميم وإنها ترجع الحياة لهذه الأحياء. نرده إن نحافظ على البلد القديمة. بالنسبة لنا عندنا فكرنا العنبتاوي إنه البلد القديمة، كل بيت قديم وكل شارع قديم، إن إحنا نحافظ عليه، مرده تراثنا، مرده تاريخنا، مرده نعكس حتى إحنا كشعب فلسطيني، نعكس إنه إحنا هذا الوجود اللي موجود. أنت بتحكي على بلدي لسه قبل العهد العثماني موجودة، وهذا حكي بأكد على أنه أنا كإنسان فلسطيني هذا البيت اللي أنا أملكه، هذا التراث اللي أنا أملكه، هظلني أحافظ عليه لأنه هو هويتي اليوم وهويتي في المستقبل.
3: طبعا الذكريات لحد الآن مش بس ما يعني هي لحد الآن مغروسة، يعني هذا السوق حواليه حارات، كل من داخل السوق في زقائق بتروح لكل حارة، وأنا في عندنا زقاق الحياكين معروف، العائلة آل بدران وآل نور والشراكة والآخر كانوا دائما يعني هذا حيهم القديم. في لتحت شوي زقاق آل حنون، على اليمين زقاق آل بلبيسي ودار سلامي والآخر. فكل حارة حوالين السوق هذا كانت يعني نقول لعائلة معينة، أو خلينا نقول حمولة معينة والآخر. فوق هاي مثلا بنايات آل القبج القديمة موجودة بالسوق، وبعدها في حارات أخرى، حارات آل حمد الله، آل صوان لآخره، كل هذا حوالين السوق كله كان. عنبتة القديمة ما كانتش إلا بهالمنطقة هاي، ما كان في الجبل الجنوبي هذا، في كان أكم بيت بس بتذكرهم تماما، والباقي كله حوالين السوق هذا.

0: احنا هون لو بدنا نيجي نعمل حفريات اثريه بالتاكيد حنلاقي اثار بتعود للفتره الامويه واثار للفتره طبعا قبل هيك للفتره الكنعانيه للفتره الرومانيه اليونانيه قبلها البيزنطيه وبعدين الفترات الاسلاميه المتعاقبه. لكن الظاهر للعيان هون بالنسبه لبلده عنبته ان الطرز المعماريه الموجوده لدينا تعكس تاريخيا الفتره الايوبيه والمملوكيه والعثمانيه. طبعا هذه الطرز مختلفه. لو بدنا نروح مثلا للطرز الإسلامية الأولى، هذه الطرز الإسلامية الأولى على الأغلب مدفونة تحت الأرض وحتى الآن لم يعني يكشف عنها طبعا لأسباب يعني كثيرة، لكن اللي موجود عندنا اليوم كلها بتمثل الطراز العثماني. البلدة القديمة الآن تمثل الطراز العثماني، والدولة العثمانية بدأت تحكم فلسطين ابتداء من 1516 وانتهى سنة 1918. فخلال هذه الفترة من 1516 إلى 1918 بنيت العديد من المباني داخل عنبتة حتى تشكلت عنبتة من هويتها العثمانية على الطريق على الطراز المعماري. طبعا الطراز المعماري العثماني طبعا واضح في عنبتة.
1: هنا طبعا البنايات قديمة جدا، وكانت البنايات هذه تبنى حسب الطراز القديم، الأقواس عنصر من عناصر البناء القديم، العليات، وعنبتة فيها أكثر من علية، البنايات العالية مشهورة. ثم أريد أن أحكي عن المزار، عنبتة فيها مزار، هذا المزار مدفون فيه شيخ مغربي جاء من المغرب إلى فلسطين واختار عنبتة سكنا له، وكان وليا من الأولياء ويعتبرونه شيخا كبيرا وفاضلا ورجل من رجال الدين، وتزوج من عنبتة ومات في عنبتة، وإكراما له دفن في هذا المكان وأطلق على المكان المزار. أريد أن أتكلم أيضا عن مركز تراث عبد الرحيم محمود. هذا المركز أقيم في البيت الذي ولد فيه عبد الرحيم محمود وتربى ونشأ وترعرع فيه، إكراما للشاعر عبد الرحيم محمود الشاعر الفلسطيني أطلق على هذا البيت مركز عبد الرحيم محمود الثقافي، لأنه هو هذا البيت بيت أبيه.

0: بيت الشيخ محمود عبد الحليم عمره أكثر من 250 سنة.
1: من وجه رسالة للمؤسسات اللي بتعتني بالتراث هذا أنه تكمل لنا المشاريع، خاصة أنه في عندنا العديد من المباني والعديد من البيوت القديمة اللي بإمكان تأهيلها واللي بإمكان أن نعيد الحياة لها. إذا أنت بتعمل لهم تأهيل للبيوت القديمة بتلقى أنه هو اتمسك في البيوت القديمة. البيوت القديمة بحاجة لمبالغ عالية أنه تعملها تأهيل، حتى لو كان أخذتها مضافة. يعني أما ما إحنا عملنا تأهيل لبيت الشهيد عبد الرحيم محمود مش عشان يسكنوا إنسان، إحنا عملنا أصبح هو متحف، أصبح عنا عنوان فعن بتاع، أصبح عنا تراث وتاريخ.
2: المشروع هذا كان بداية المشروع أوسع منه، إنه ندخل في الحارات ترميم البيوت القديمة اللي في الحارات كمان، بحيث إنه يصير في قرية صغرى صغيرة في عنبتة اسمها القرية القديمة لعنبتة، ويسكنوها الناس ويرجعوا يسكنوها والآخر. وفعلا في بيوت الناس رممت جزء منها ورجعوا سكنوها. حقيقة هذا مشروع شوية بده خلينا نقول طموح، وبنفس الوقت بده يعني بجت واموال والآخرين للقيام فيه. لحد الآن في ناس بيسألونا امتى بدكم ترجعوا ترمموا هالبيوت القديمة. كانت في فكرة انه في هالساحة اللي عملناها بالزمانات ايام المشروع انه يكون في هناك يوم خلينا نقول تجاري محلي تراثي، يعني مثلا نقول سوق الاثنين او سوق الثلاثة، وتجمع الناس في عنبتة والمنطقة والآخرين زي ما كان سابقا. السوق في كانت أيام معينة حسب مواسم معينة كان يجي الناس كلها مثلا في موسم العنب تشتري عنب بيوم يومين، وكل الناس اللي عندهم حواتير فيها عنب فيها أراضي فيها عنب مزروع يجوا يبيعوهم، وهكذا دوريك أيام موسم الزيتون نفس الشيء.

0: طبعا بلدية عنبتة برؤسائها المتعاقبين كانوا مشكورين بإعادة ترميم وإعادة تأهيل العديد من المناطق وبخاصة داخل البلدة القديمة، مما كان له أثرا إيجابيا طيبا على النواحي الاقتصادية، على النواحي الجمالية، على النواحي التراثية، على النواحي الثقافية. وكذلك قامت الدوائر الثقافية في عنبتة ممثلة بالعديد من الأساتذة وعلى رأسهم الأستاذ أبو طريف الأستاذ طارق عبد الكريم باستحداث العديد من المراكز، والتي يعني يقع في مقدمتها مركز الشهيد عبد الرحيم محمود الثقافي، والذي قامت فيه العديد من الفعاليات الثقافية. ولذلك يعني كثير من المعالم الأثرية والمعالم المعمارية الموجودة في عنبتة لم تترك هكذا ليأكلها طبعا غبار الزمن، وإنما تم ترميم العديد من معالمها، وتم استثمار أيضا العديد من مرافقها لتكون يعني لتشكل يعني مراكز خدماتية سواء على الصعيد الاجتماعي أو على الصعيد الثقافي أو حتى على يعني كمان الصعود الأخرى.
1: هذه أرض فلسطينية عربية منذ آلاف السنين، ولا أحد يستطيع أن يزاود على هذا الكلام مهما كان نوعه. هذه أرض فلسطينية، وأهلها وأجداد أجدادنا وآباؤنا تربوا وعاشوا في هذا البلد، ونحفظ تاريخ كبير عنهم، ولدينا وثائق وأوراق تشير إلى أن الجد الثامن والتاسع والعاشر كانوا ساكنين في هذا البلد. فما أدراك ما قبلهم. كلمة أخيرة بدي أحكيها، وهي أن عنبتة بلد صامد، بلد تاريخي، بلد ضحى من أجل فلسطين، كان فيها عدد من الشهداء. هؤلاء الشهداء ضحوا بأرواحهم من أجل الوطن، وكل الأجيال القادمة شعارها واحد، أنهم سيضحون من أجل الوطن وسيحافظوا على هذا البلد.

الفترة هذه يعني بتسلط علينا بكثير يعني مين؟ كل المستوطن، والمستوطن بيجيب فيش ثواني بيجيب الجيش، والجيش ما بيخليناش نعرف لأي إشي، يعني نهجم على الغنم نطلعهن نحاول ندافع عن نفسنا بيخليناش، والمستوطن بس يشوف الحد بغيس عليه بده يدعه بده يضربه بده يرش عليه غاز،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لحضراتكم نشطة ثالثة فجرا من تلفزيون فلسطين، نبدأها بأبرز العناوين. 3 إصابات برصاص الاحتلال في قطاع غزة، وأطفال مبتورو الأطراف يهزمون الألم بكرة القدم. السيد الرئيس يؤكد على أهمية النهوض بالواقع السياحي والتنموي لبيت لحم خلال استقباله وفدا من بلديتها. مع تصاعد خطاب الكراهية والتحريض، اعتداءات المستوطنين والتوسع الاستيطاني يشعلان التوتر في الضفة الغربية. وسط تفاؤل من تقدم المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، تواصل القصف على بلدات وقرى الجنوب اللبنانية. استقبل السيد الرئيس محمود عباس في مقر الرئاسة في مدينة رام الله وفدا من بلدية بيت لحم، ضم المجلس البلدي حنا حنانية وأعضاء المجلس المنتخبين بحضور نائب الرئيس حسين الشيخ ومستشار الرئيس الدبلوماسي مجد الخالدي والناطق باسم الرئاسة نبيل أبوردينا ومستشار الرئيس القانوني وائل لافي. وفي مستهل اللقاء هنأ سيادته مجلس بلدي بيت لحم بانتخابهم من قبل مواطني مدينة بيت لحم في الانتخابات المحلية الأخيرة. وأكد السيد الرئيس على الدعم الكامل للمجالس البلدية المنتخبة كافة لتمكينها من النهوض بدورها في خدمة المواطنين، مشددا على الخصوصية التي تتمتع بها مدينة بيت لحم باعتبارها مدينة مقدسة وتاريخية وسياحية وعالمية تستحق كل جهد تنموي. وشدد سيادته على أهمية تضافر الجهود الوطنية والمجتمعية لإنهاء الانتخابات التشريعية المقررة في 28 من تشرين الثاني المقبل تكريسا للخيار الديمقراطي الفلسطيني. من جهته وضع رئيس بلدية بيت لحم وأعضاء المجلس البلدي سيادة الرئيس في صورة الأوضاع العامة في المدينة، مثمنين اهتمام السيد الرئيس بمدينة بيت لحم